0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يعلن عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة أثر تسجيل نقص في الإنتاج مؤخرا، نافيا في تصريح للأخبار الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج. من جهته رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح يدعو فرق المراقبة الاقتصادية إلى ضرورة التصدي لبعض التجار المخالفين الذين استغلوا النقص المسجل على مستوى المياه المعلبة للترفيع في أسعارها. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف في ترتيباته التنظيمية. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. شركة النقل بتونس تعلن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط، وباب التسجيل يكون حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من يوم 12 أوت الجاري لغاية 8 من سبتمبر المقبلة. ختاما، وفي العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول أن اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية يمثل فنيا المادة الخامسة من ميثاق الناتو الخاصة بالدفاع الجماعية، ويشير إلى أن مصر قد تنضم إلى الاتفاقية وأن هذه الاتفاقية لا تستهدف إيران. العالم يترقب إعلان اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يعاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط قبل انتخابات التجديد النصفية. ختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
0: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: برشا وتحاسة برشا مالي تاون حاسة
4: قولي لتحسن
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
4: اتكلم من عروش عروش قلب
6: لكن نقعد نهاري ثلاثين نقعد راسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: الساعة و15 دقيقة ديفا الوطن العربي الراحلة وردة الجزائرية في النغم هي اللي قالت أنه من أفضل الأنغام من أقرب الأنغام القلب. طبعا احنا ديما في اللقاءات اللي نتابعوها فما حتى مطلب يقول الأغنية هذه هي أقرب أغنية لي أنا والأغاني كل يعتبرهم يعني أقرب لي هو، لكن وردة الجزائرية بالصراحة نتاعها يعني في حوار تبعته يعني قالت أفضل وأقرب أغنية هي أغنية خليك هنا الوداع بالاشتفارة. طبعا أنا نحكي على بليغ حمدي ومحمد حمزة، النغم هذا وعمره بالضبط 53 سنة تعمل عام 1973 بموسيقى بليغ ورؤية موسيقية بليغ حمدي. خرجت برشا حكايات عن النغم هذا، فما شكون قال أنه الكلمات لشاعر آخر وشاعر خرج قال أنا اللي كتبت، لكن المدون والصحيح أنه محمد حمزة وبليغ حمدي أغنية عنوانها بالاشتفارة، فما شكون يقول الوداع خليك هنا، لكن كل المعاني تودي لمعنى واحد. ماضي ساعة و17 دقيقة نحكيه اليوم معاكم، وفي كومنتات نتاعكم نقراوها تباعا على صفحة الناس حكاية. اليوم نحكيه على التردد ونحكيه على الخوف وعلى الشك. طبعا كل إنسان يسبق له أنه يشعر بعض الأشياء اللي تجيه بسهولة مذهلة في بعض الأحيان، وكأنه الحياة تفتح له أبواب دون عناء، وفي المقابل نلقاو فترات نمر بها نبذل فيها أقصى المجهودات نتاعنا أقصى جهدنا، ومع ذلك النتائج تبدأ بعيدة وكأنه فما قوة خفية تعاكس كل خطوة نخطوها. يعني في الفترة هذه الإنسان يدخل في فترة متاع شك متاع تردد متاع خوف، برشا يظنوا أنه الأمر مجرد في حياتهم مجرد حظ أو ظروف أو صدفة، لكن فما حقيقة أغمق وأعمق من ذلك وقاست أغمق. يعني منش نحكي على مدلهمة، غامقة يعني أعمق. الحقيقة تتعلق يعني بالعلامة الخفية والعلاقة الخفية أيضا بين الطاقة الداخلية ورغباتنا الخارجية اللي تحبه اللي تطمح له في حياتك، ما يعتمدش فقط على الشيء اللي تطلبه والشيء اللي تتمناه والشيء اللي تحب تتحصل عليه، لا يعتمد بدرجة كبيرة برشا على الحالة اللي احنا نعيشوها. الرغبة وحدها ما تكفيش، العمل وحده ما يكفيش، التخطيط زادة قد لا يكون أيضا كافيا، فما طاقة داخلية تسير كل ما احنا نحبه في اتجاه مختلف تماما عن الاتجاه اللي احنا نرغبه. لهنا يدخل الإنسان في موجة متاع شك متاع تردد متاع خوف من برشا أشياء، وإذا كان تخلوا الخوف والشك والتردد يولي تائه في كل اختياراته. صحيح الشك راه في بعض الأحيان به، لكن في غير محله موشي به، لأنه خلينا نبعدوا على رغباتنا، لأنه يخلينا نبعدوا على نظرتنا أصلا للحياة بالكامل. وقت نحكيه على الطاقة ونحكي برشا على الطاقة، رغم ما نقصدش بها المفهوم الغامض أو الخيالي كما يعتقد البعض، لأن الطاقة هي أبسط بكثير، يعني هي الحالة الداخلية متاعنا، هي أفكارنا اليومية، هي مشاعرنا المتكررة، هي احنا معتقداتنا على أنفسنا، هي الصورة اللي نراو بها في المراية وقت اللي حتى حد ميرانا احنا نعرفه. احنا إنسان يشعر بالثقة وقت اللي تبدأ عنده الطاقة المختلفة عن كل إنسان يعيش الخوف يعيش التردد يعيش الشك. يعني الفرص في كل مكان موجودة، لكن الطاقة تحضر وتغيب. إنسان طاقة شكون يؤمن بالقدرة متاعه على النجاح ويرسل إلى عقله وجسده وسلوكه إشارات مختلفة تماما عن شخص آخر مقتنع بالفشل يشك يخاف متردد ديما. ناخد معنا أولى المكالمات الهاتفية. مينا مرحبا بك. مرحبا بك لالا، نسمع فيك بالكدي.
1: نقولوا في الشيخ مثلا نعملوا لا نخافوا.
0: اي لا نعملوا لا نخافوا، احنا بعاد على العمل وعلى الخوف، احنا نحكيوا على الانسان اللي يشك اللي يتردد اللي يخاف برشا. ايوه
1: والله لا انا ما نخافش بالكل. ما نعملش حاجه اللي هي تخليني نخاف نخمم نبدا هكا، معناها ما نعمل الحاجه الا ما نثبت فيها بالباهي.
0: اي هاك متردده او تتسمى
1: ها؟ متردده.
0: كيف يا شمال فسر لنا ترى معناها قرارات
1: حاجه كان ما نخمم فيها.
0: اي
1: ما نجي نعمل حاجه ما كاين من نخمم قبل ما نعمل كل حاجه.
0: عندك شك برشا تشك؟
1: ها
0: تشك ياسر يعني قبل ما تعمل حاجه تشك؟
1: لا لا لا لا لا لا والله ما نشك.
0: هاك انت حكيت ومش انا حكيت، انت اللي قلت، قلت انا ما نعمل حاجه لما نخمم ولا ما نثبت فيها ولا كذا، فهمت؟
1: اي معناها ما نتكلمش الا من في قلبي معناها.
0: خلينا من الكلام نحكي بعض التصرفات. الكلام هذيك حاجه اخرى، التصرفات يعني انت تاخذ القرارات نتاعك بسهوله ام بصعوبه؟
1: لا بسهوله.
0: ما جاتك شي مشاكل من خلال انك انت تاخذ قراراتك بسهوله بسهل؟
1: لا لا لا انا لا لا ما جاتنيش حاجه هكا مثلا صعيبه.
0: ما تخافش بالكل يعني تاخذ قرارك من غير حتى اشكال وتتحمل الاختيارات نتاعك والا لا؟
1: نتحمل ليه اللي كان عملت نتحمله.
0: فماشي قرار، فماشي حاجة عملتها وتسرعت فيها وخليتك نوعا ما تولي تقول لي خليني نوخر التالي، خليني ثبت مليح ليه جملة؟
1: لا لا لا لا انا عندي وساعة البيئ فهمت شي لما حالة ساعتك اللي تغشش فيه ساعة ما بعد نرجع.
0: اش دخل الغش هو؟ ما احنا مش نحكيه على الغش يا مينة، راه احنا نحكيه الانسان اللي يتردد اللي يخاف اللي يشك في برشا حاجات. ذولي مفهمتش الموضوع. شكرا ليك مينة، ناخذ مدام صفية. مرحبا بك مدام صفية.
2: مساء الخير سيد فنشي والمستمعين.
0: يا عايش كده، مرحبا
2: بك. عايش.
0: يظهر لي الموضوع معني عملنا به إحاطة تامة وفسرناه بالجديد، دونك ماذا بينا تكون المداخلات في صميم الموضوع، يعني احنا نحكيه على الانسان. ايوه تفضل صفية، انا متاكد يعني.
2: ايوه انا سمعتك فسرت دايوغ انت تبارك الله عملت لنا تحليل به، حطيتنا معناها في صلب الموضوع وسيبتنا باش نحكيه.
0: فوالا معناها مدام صفية نعم يعني كثيرا ما يدفعنا الخوف من اتخاذ قرار خاطئ او تجنب كافة الاختيارات. يعني ساعات الخوف يخليك يتخو قرار خاطئ او تتجنب كل الاختيارات. يعني ممكن السبب الرئيسي والاكثر شيوعا للتردد والخوف في اتخاذ القرارات هو الخوف من الفشل. انسان يبدا خايف يفشل، يخاف حتى من عواقب النجاح ايضا.
2: صحيح. شوف سيف، الخوف انت قبيله حكيت على الشك وحكيت لنا على الخوف وحكيت لنا على التردد. دونك الشك باش يهزنا للخوف والخوف هو اللي باش يخلينا نترددوا.
0: ولو انه راه ولو انه مدام صفية باش يخلي لك المجال تحكي، راه التردد جست باش نقول كلمه فقط، التردد راه مش ديما سبب معناها صحيح. يعني ممكن إنسان ساعات يقول لك تدخل في مرحلة نفسية خايبة واللي يلزم يمشي الأخصائي معناه باش يعاونه. التردد راه ماهوش جانب إيجابي بأتم معنى الكلمة، راه لازم يكون سلبي.
2: صحيح كما قلت قبيلة أنت سيد، الشك الساعة معناها عدم ثقة وسوء النية، إلا أنه عنده شفت الأسماء هذوما ثلاثة، إلا عنده جانب راهو بوزيتيف إيجابي. خاطر الشك إذا كان ما نشكوش ما نوصلوش لحتى حقيقة الدنيا، لحتى حاجة معناها. وكل إنسان ماذا به الطريق اللي يمشي فيه يكون واضح قدامه، ما يمشيش هكاك هذاك ما عينيه مغمضة ولا إيفونس. دونك إذا كان الشك كان طبيعي راو اللي باش ينتج عليه الكل طبيعي، حتى كان باش يخاف وحتى كان باش يتردد. علاش نقولوا تردد خايب سير؟ علاش ما نقولوش هذيك التوقيفه توخيره شويه اون غياغ؟ شكون قال لك احنا من بعدها نثبتوا ثقينا بالكدا ونبداو متاكدين ما نصدموش ونقدموا وناخذوا لا بون ديسيزيون؟ دونك اذا كان هم الكلهم طبيعيين ما خرجوش على الإطار ما مشيوش للمبالغة راهم باهين. لكن صيف
0: واضح
2: الشك. الشك
0: معك لكن مثبية أنا لو كان المكالمة الموالية حاضرة نسمع المكالمة الموالية، أبقى معايا شوية باش نسمع المكالمة هدية. لكن مدام صفية، راهو التردد عنده برشا أسباب، يعني أسباب التردد والخوف راهو برشا. يعني فوالا الانسان ساعات تبدا عنده ماهوش حاسس بقيمه روحه وماش عنده ثقه في روحه ويولي يخو يولي يخو كلافونتاج نتاع انه يتردد ويخاف. اقعد معايا نسمعوا شويه مدام هدى. مرحبا هدى.
3: عسلامة. تحياتي. تحياتي لطفيه.
0: اه شكايه اسمع فيك.
3: سلام عليها برشا ونحب ربي ناخذ نمره
0: ان شاء الله. ربي ان شاء الله. ان شاء
3: الله. عايشك. نحب ناخذ نمرك بربي
0: ان شاء الله. ها
3: بالنسبه للخوف اني اني خوافه برشا. خوافه برشا برشا برشا برشا. مجهول والخو يعني يعني مثلا نقول لك بصراحه ربما تستغرب مني اني نخاف لو نفقد بابا وامي تويكا.
0: ربي يطول في عمرك.
3: اي معناتها بابا مثلا تورا فيه مريض ما مانيش مستوعب كوني باش
0: ان شاء الله ربي يمد في انفسه.
3: اي امي زاد مانيش مستوعب كوني باش نفقدها
0: ان شاء الله ربي يطول في
3: مثلا انفسه. كي راهم مرضى كي راهم مريض يا سيف ما نقعدش بحذاهم. تشدني الدمعه. نبدا مخنوقه ما نجمش نتكلم. نبدا مصدومه.
0: هو راهو شوف شوف يا هدى هدى هدى هدى شوف تو الموت والحياة بيد ربي إن شاء الله ربي تو في عمارهم. شوف كم من صحيح مات في غير علة وكم من سقيما عاش حين من الظهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفان وتنسج في الغيب وهو لا يدري كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى.
3: كم أني أني أني عندك الحكاية ذيك. عندي عندي الخوف من معناتها ما نحبش نحب أني قبلهم يعني فهمت.
0: إن شاء الله ربي تو في عمارهم.
3: لا ماذا بيا أني قبلهم باش مرشك اللحظة هذيك. معناتها تو نمشي لامي وبابا ونقول لهم نحب اني قبلكم خاطرك اللحظه هذيك مره بالنسبه لي وصعيبه. زاد نخاف نعمل كنت قبل نخاف من العلاقات باش نعمل علاقه معناها نهرب من المواجهه ما نجمش.
0: تفكر برشا تفكر وصعيبة. تفكر برشا انت تفكر ياسر تبالغ في التفكير.
3: اي نخاف منه الراجل راه صور كبير قدامي. معناها يخوفني يخوفني باعتبار اني نشوف كيفاش بابا كيفاش حنين ونواجه كون رجال ساعات قاسيين ما نحبهم يعني كيما بابا مثالي. فهمت كيفاش؟ فهمت شنو نقصد؟ معناتها اني نبدا حتى كي نقعد بحذا واحد نبدا شاكه نقول نقول ليه هذاك باش قعد بحذايا خاطر طامع فيا على خاطر شنو؟ على خاطر عنده حاجه خايبه في مخه.
0: انت انت انت انت هدى دربتش روحك على اتخاذ قرارات صغيره يعني الحاجات البسيطه مش في علاقه بالزواج فما اشياء صغيره في حياه الانسان قرارات صغيره تاخذها عاده والا ليه ترجع لبوك وترجع لامك والا
3: اي انا كاني في قرارات ديما نقعد برشا باش ناخذ قرارات متردده
0: لكن هكا باش تضيع برشا فرص يعني
3: لا حتى مع حياتي مع نفسي ما كنتش مثلا نخاف من المواجهه مثلا شنو نقول باش ندافع على روحي مثال انت زيد ما ندافعش على روحي نخلي حتى لين حقي يضيع والله.
0: اقعد اقعد معي شوي صفية لهني صفية ممكن هدى كيف نحوصل ما قالته هدى معناها يلزم تمتلك الثقة في النفس ويلزم تعزز زيادة أيضا مك الصورة الذاتية نتاعها يعني نحسه من خلال كلامها أن هي فاقدة حتى الثقة في قرارات بسيطة يعني عادية.
2: نقول له احنا شقال هي قالت انا نخاف نخاف ما نلقاش راجل كيما بابا نخاف شفتوا الشيكه باش ما تلقاش خافت والخوف عمل لها بلوكاج مثل بلوكي قاعده في بعضها شكون قال هي مش باش تفقد وما عندهاش ما خلالهاش الخوف القدره باش تقدم وتجرب الوغ هو التجرب راهو واللي احنا خايفين منه هذاك معناها طعم الحياه اذا كان ما نتعداوش بخيبات ونتعداو بسعاده وما رانا ماناش عايشين رانا عايشين وماناش عايشين خش علينا موسى تكون دي سونساسيون كيما السعاده كيما ثم الحاجات الخايبات ومش كل الناس عايشين يضحكوا الكل الناس اللي وصلوا تلقاهم السعاده جربوا تعداوا برشا حاجات طبعا بيت ساقط في الخيبه ديكا والحاجه اللي صارت لهم ساقط يمتلكهم خوف وقد ما انتصرت طوال قد ما يزيد يمتلكهم. علاش؟ خاطر يعيشوا انفسهم في بريود نتاع راحه نفسيا الى ان يوليوا عايزين تماما على اللي باش يصادفوه جمله هذا الشلل.
0: واضح. شوف ماذا بيه فما فما فما حس نتاع ريح نتاع حاجه هذول فما شكون فيكم
2: يتكلم. ماشي الكليماتيزور قوي.
0: ميسي صح صح استمتع بالكليم. شوف الانسان الانسان ساعات يبني سجن داخلي معناها روحه ما يبديش يطور من روحه. الانسان نورمالمون يستبدل برشا عبارات باخرى، يعني ضعفك الهواني بدلوا بقوه ويبدلوا بالواقعيه نتاعو، يعني وقت اللي يتخذ اجراءات متوافقه ما يكفيش برشا التفكير ولا يكفي فقط التفكير، لا يكفي الشعور. يعني الانسان وقت اللي يشعر واللي فما جسر بين الداخل وبين الخارج، فما خطوة صغيرة الإنسان يزمه يتخذها في اتجاه الرغبة متاعه، يعملك الرسالة كالمساج لعقله بأنه جاد في اتخاذ القرار، بأنه جاد في ما عادش باش يشك في العباد، لأنه جاد في أنه ما عادش يتردد. يعني ممكن ممكن
3: سمحت نكلم مثالش بالنسبة لي أنا إجي أقول لك راني عشتها من الخيبات برشا خيبات هي اللي خلتني نمشي في الصعيد هذايا برشا خيبات.
0: ممكن البيئة اللي انت فيها هدى، يعني البيئة ما خلتكش تدعم الطاقة متاعك، استنزفتك بين ظفرين، يعني الأشخاص المحيطين بيك، المحتوى اللي عايشته في حياتك، البلايس اللي مشيت لها، يعني الحقيقة اللي داخلك ما تغيرتش، ما تنجم تغير حتى شيء. ربما أنت ما تحتاج أنك تحقق الحاجة اللي تحبها، لا تحتاج أولا أنك أنت تولي الشخص القادر على
3: يخذ بيدي حد يقوي يدني مثل الخيبة
0: هذيك. لا افهمني بيها، يعني أنت تحتاج أولا أن إنسان قادر على أنه يستقبلك فقط. الحياة غالبا ما تعطيناش كل ما نتمنوه، ليه تعطينا الأشياء اللي احنا مستعدين باش ناخدوها. وقت اللي تتوفق الطاقة متاعك مع رغباتك وتتوقف أنت من الشك ومن الخوف ومن التردد، قدرة المولى عز وجل باش تدخل معركة الحياة يعني بأكثر صلابة. واضح.
3: ما نجمتش معناها حتى توعطيت الفرص هيك، علاش اني قلت لك الخيبات الا مريت بيهم. معناته هما اللي خلوني نمشي فيك الصعيد.
0: لوج بالكدي خاطب روحك تلقى النسخه الصحيحه نتاعك، انه فما حتى شيء، هي الحياه فرصه انه نعيشوها. صحيح فما يلزم شوية خوف، يلزم شوية تردد، يلزم شوية شك، لكن كي باش يولي عادة تولي مشكلة كبيرة برشا. واضح.
3: اي بربي عندي اقتراح غنائي اغار من قلبي اذا هام بلقياكي محمد عبد الوهاب وناديها صفية.
0: ان شاء الله ان شاء الله تونا
3: عاديه اغار من قلبي.
0: ان شاء الله شكرا.
3: نحب نمرها
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك اي مدام صفية، نحوصلوا معك انت.
2: باش سيد اغصر ثم حاجه، هما حاجتين يشبهوا لبعضهم على الاخر. ساعه اول حاجه وبيان نعيشوا اون في او اون فاس ا كوتي دو لا في، نتعداو بجنبها. عايشين احنا رانا اما متعدين بجنبها، تعرف معناها خايفين من نسوش هذاك ما نعملوش هذاك، عباره انت جيت متعدي هذاك فما كياسي حاجات انت ماكش باش تمشي فيهم. وفما حاجتين سيد، عندك الفلوس وعندك السعاده. هذوما الاثنين مهما طالبيك العمر راهم ما همش باش يجيوك على طبق. اذا كان ماكش باش تسعى لهم، شفت الفلوس اذا كان ما تمشي لهمش انت وتطيح وتقوم وتتسلف وتعمل بري وتعمل بروجي ويحتمل تخسر فيه وسي با غراف، تعلمت علاش خسرت كل عمرك ما توصل نهار انت باش تولي عندك فلوس. وفي السعاده والبنوغ وفي العلاقات كل سواء مع الناس مع الفاميليا مع انسان تحبه الكل، كلمة تيحش وكاحنا نقولوا يتيح ويتكرفس ويقوم، راك عمرك ما تطولها. اذا كان باش تخاف والناس الكل جو دي بيان الناس الكل تعداو على الفشل في العلاقات.
0: شوف مدام صفية، هذه القوس معناها نغلقوه بالسؤال هذي. يعني أغرب الأشياء اللي يلاحظوها الناس بعد أنه فما شكون يوصل ليحقق التوافق الداخلي مع روحه واللي يغتنم الفرص أكثر واللي يشوف الحياة فيها فرص أكثر، لكن الحقيقة باش ما يكونش كلامنا ناعم برشا، يعني الفرص موجودة ديما، لكن الفرق أنه الإنسان في فترة من الفترات واللي ماهوش قادر أنه يشوفها. مثلا نعطيك مثال بسيط، واحد يشري كهرباء مثلا جديده ها، ويبدا يدور في الكياس يشوف نفس الموديل نتاع نفس الكهرباء اللي هو شاريها، يقول واحد يا اخي الكرهبة دي ظهرت فجأة، لا ما جيتش، الناس كل فكروا كيف كيف. بالطبيعة انا ممكن باش نبسط لك، يعني العقل ولا مهيئ لرؤيتك السيارات هذيك. الامر هو كيف كيف وقت اللي يصير لنا مع الفرص، معناه الانسان يولي يشوف في برشا فرص في حياته، لكن الطاقه نتاعه مع رغباته ما تتوافقش. يعني يبدا عقله مركز على الامكانيات في بلاصه العقبات، يلقى روحه ما عندوش افكار جديده، البيبان تسكرت قدامه،
2: الخوف عمل له شلل. راهو
0: اي التردد راهو من اكثر اسباب التعثر، يعني التردد يستهلك الطاقه اكثر مما يستهلكها حتى الخدمه عائلته. يقول لي معناها التردد هو كل شيء، معناها كل شيء في حياته مترد فيه. وقت اللي تولي الطاقه نتاعه متوافقه مع رغباته تولي الصوره اوضح. هذا ما يعنيش انه احنا نعرف كل شيء ونعرف الخطوه اللي جايه من بعد، لا. الحياه ما تطلبش منا انه نشوفوا الطريق كله حياه، الحياه تطلب منا فقط انه نراو الخطوه القادمه، انه نراو الاشياء بوضوح، انه تبدا الحركه، وانه ننساو الخوف، ننساو التردد، ونقبلوا على الحياه باكثر حماسه، باكثر تلقائيه، ونبعدوا على التردد والخوف والشك هذا اللي ما عنده حتى بصيص يوصلنا انه نواصلوا حياتنا، وانه نكملوا بالكدا، وانه ننجحوا. إذا كان الإنسان تخلو الشك، وإذا كان تخلو التردد، وإذا كان تمكن منه الخوف، ما عادش باش ينجح بالكل.
2: صحيح، كلمة واحدة صيف، في الخوف، في الخوف أصل، ثم ثلاثة أنواع في الخوف. ثم الخوف الطبيعي اللي نخافه واختر على رواحنا حاجة باش تجينا كل. ثم الخوف اللي عملنا كما قلت لك قبيلة الشلل والبلوكاج. وثم خوف يا سيف اللي يخليك تترماه في البحر وما تخمم في حتى شيء، كما نقولوا احنا العبد يجولتو بغلتو، فيها مشيت فيها الجيت. وهذيك احسن حاجة باش تكسر بها الخوف والتردد والشك.
0: واضح. شكرا لكم مدام صفية، سعيدا انك كنت معنا. شكرا ايضا مينا، شكرا هدى، شكرا لكم الكل. نحكي شوية على محمد عبد الوهاب. بطبيعة عبد الوهاب توفى عام 1991، شوف قديش من سنة من رحيل وعن رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. يعني رفقا بنا يا موسيقى عبد الوهاب، التوى نحبوها مع موسيقى عبد الوهاب، التوى يعني أغاني محمد عبد الوهاب تمسنا بالكدا. أنا نقول رحلة طويلة كتب فيها اسمه الخالد في عالم الموسيقى. لهنا باش نحكي على برشا كتب ونحوصل للناس اللي حكيت على عبد الوهاب برشا محبة. هنا ممكن كامل الشناوي يحكي برشا برشا برشا برشا على محمد عبد الوهاب، وقال انه البلبل الصغير بين شوقي وخصومي. يعني سمى شو العبارة اللي قالها، البلبل الصغير بين شوقي وخصومه. يعني عبد الوهاب كان بين شوقي، بين أحمد شوقي، وبين خصوم أحمد شوقي، هكا كانوا يسميوه يعني تقريبا على امتداد الفترات والسنوات اللي عادها يغني. يعني تقريبا عبد الوهاب برشا ما يعرفوش أنه قعد 5 سنين يحمل لقب بلبل، ثم لقب بلبل صغير، ثم لقب مطرب الملوك والأمراء، وأخيرا تنازل على جميع الألقاب هذه، كل واحد فض منها بلقب واحد، هو لقب الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. طبعا عبد الوهاب أول مرة بدأ يلمع الصيت نتاعه ويظهر كان عام 21، قعد من عام 21 عام 1926 تقريبا 6 سنين مش معروف بالكدا، وكان شوقي سمعه وعجبه وتحمس محمد عبد الوهاب، وبدا يمهد له في طريق المجد. يعني ما كانش حتى نهار يتعدى دون ان يطالع القراء صوره محمد عبد الوهاب في الجرائد وفي المجلات، ومقال او قصيد في التغني بصوته. كان شوقي يعني حاطه قدام عينيه، نصب عينيه، يعني كان يحبه بالكدا. شوقي يترأى من خلال ما تكتبه الصحف عن عبد الوهاب، فأعجب بعبد الوهاب وحب صوته حب كبير، وكانت المعركة على أشدها بين شوقي وخصومه. يعني وقتها كانوا برشا كتاب، العقاد، المازني، وبرشا كتابات تناولت شعر شوقي وتاريخ شوقي وحياة شوقي وهجموه ونقدوه وجرحوه، قسمت الصحف إلى معسكرين، يعني واحد يدافع على شوقي والآخر يهاجم العقاد والمادي والآخر يهاجم شوقي، يعني معناها حتى شيء ما هو عجب. كانوا أنصار شوقي متعصبين ضد خصومه، يعني معناها ما يحبوش شكون يكلم ويقول كلمة في أحمد شوقي، يعني كل ما يصدر عن خصومه سخيف ومبتذل سواء كان أدبي أو فني أو أي حاجة. كانوا خصومه أيضا ضده، يعني الحاجة الشبابة عند شوقي هي خايبة عندهم هما، وهذيك هي يعني هذيك هي الدنيا وهذيك هي يعني المنافسة في الفترة هذيك. من أمتع ما مر في شعر شوقي معطاه لمحمد عبد الوهاب من غير ما يفكر به وفيه بالكل بالكل، يعني ما نحبش نحكي وأن نكثر الحديث على أحمد شوقي ومحبة أحمد شوقي لمحمد عبد الوهاب، اللي ممكن بعض أصدقاء شوقي فهموه بالكده بالكده، لأنه عرف أنه محمد عبد الوهاب أبار أنه صوت جميل، هو إنسان مثقف، هو قابل أنه يتكون، يعني عنده استعداد أنه ينمي قدراته. وكيف يقرأ محمد عبد الوهاب الجندول ولا كيف يقرأ محمد عبد الوهاب أغانيه الكل تقريبا وكتاباته، معناه يقرأ بسلاسة لغة عربية سليمة 100%، لأنه قرأ الألسنيات على يد كبير اسمه أحمد شوقي. من أقرب الأغاني، ممكن نحبش نحكي على الخطايا وبرشة أشياء أخرى، هي الحبيب المجهول، يعني صورة جميلة جدا، صورة شعرية ما تتكررش، الحبيب المجهول يعني لمحمد عبد الوهاب، أنا نعتبرها من أجمل من أجمل ما قدم محمد عبد الوهاب للسماعة. طبعا النغم هذا اخترته لكم من حفل في البداية، لكن قررت أنه ناخذوه تسجيل استوديو من الخزينة العامة الأسرة. تفضلوا.

بندح عليك والليل مشغول بين الحبايب والخلات ويطول ندا

كلمات حسين السيد وصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. حكيت على أحمد شوقي، دونك ماذا بيا كي نحكي على أحمد شوقي ونعديله برشا أغاني ظنك جفاه مرقده جفنه عالم الغزل يا نائما رقد جفونه. الحقيقة برشا أشياء كما ردت الروح، سيد القمر، دار البشاير، شبكت قلبي، نيل النقاشي. لكن بالنسبة للي يحبوا كامل الشناوي برشا يحبوا الخطايا. تفضل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا يؤمنها المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، والذي يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. الفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز نفذت أكثر من 18 ألف عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية الماضية. غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق أول مركز عمومي للتنفيذ التجاري لدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزيئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 أوت الجارية. ختاما وفي العالم، صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مذكرة للبنتاغون تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من شركات السلاح تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بما في ذلك الذخائر، وحددت لها مهلة 21 يوما لتقديم خطط لتقليص مواعيد التسليم. شهيد عشرات الجرحى في غزة والضفة الغربية المحتلة في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: معنا احنا معنا احنا بديت الحكاية.
1: إذاعتنا الوطنية.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: برشا وتحاسة برشا مالي تاون حاسة
5: قونا نتحسن.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش
7: عروش عروش. لكن نقعد نهاري ثلاثين نقعد راسي يوجع فيا وبني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

هذا ركن الأغاني التونسية اللي اخترناه لكم من الخزينة العامة للأشرطة، ليل ناسي من فرقة طول بصوت حسيبة رشدي. النغم الثاني باش يكون بإمضاء الفنان مصطفى الشرفي، لكن قبل هذا حبيت نذكر أنه موعدنا الغنائي مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم باش يكون حاول وفي أغنية ثورة الشك، وبرشا حديثي تحكي على النغم هذا، نغم ثورة الشك لسيدة الطرب العربي أم كلثوم. أكاد وأشك في نفسي لأني أكاد وأشك فيك، وأنت مني يقول الناس أنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني. يعني الغنية هذه اللي تعرفت من خلال ثلاث عناوين، يعني هي للشاعر الأمير عبد الله الفيصل، الغنية الوحيدة اللي تحمل ثلاثة عناوين، ثلاثة أسماء: ثورة الشك والشك وعواصف حائرا. عاود نقول الأمير الشاعر عبد الله الفيصل، طبعا وقت اللي تقدمت له الأغنية والقصيدة المشهورة لسيدة الطرب العربي أم كلثوم تحت عنوان عواصف حائرة، غيرت تسميتها إلى ثورة الشك واختارت الثلاثة أبيات الأولى للغناء وأهملت البيت الرابع والخامس والسادس وواصلت القصيدة بترتيبها حسب ما تراه هي، وباتفاق طبعا جزئي مع الشاعر أم كلثوم والملحن رياض الصنباتي. أم كلثوم غنت عام 1962 وحققت نجاح باهر وارتفع مقام الشاعر الأدبي إضافة إلى مقامه الأميري، وذاعت الشهرة متاعه من أروع ما كتب عن الشك وفي الشك بصوت أم كلثوم. لكن قبلها ناخذ مصطفى الشرفي في ركن أغاني تونسية خالدة، نغم اللي صار لي ما صار لحد.

0: هذا هو صوت مصطفى الشرفي، النغم اللي اخترته اللي صار لي ما صار لحد نوصلوا الى نغم السهرة ثورة الشك رياض الصنباطي وأم كلثوم 1962. طبعا هذا النغم اللي يحاصر كل الأنغام اللي غنيتها أم كلثوم، طبعا برؤية فنية متميزة لرياض الصنباطي. يقولوا رياض الصنباطي، يقولوا الألحان ذات الطابع التقليدي الكلاسيكي، يقولوا رياض الصنباطي، يقولوا البداية اللي أخذتها أم كلثوم بار محمد القصبجي وزكريا أحمد، بعيدا كل البعد على ألحان بليغ حمدي أو محمد الموجي. رياض الصنباطي اللي تعرف بمحبته العميقة للموسيقى الشرقية المعتقة ذات القوالب التقليدية، والكثير يقولون أنه محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي نفس المنحة، لكن كل واحد والأسلوب متاعه، لكن أساليب التجديد الموسيقي عرفتها أم كلثوم مع محمد الموجي وبليغ حمدي.
1: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن.

أجبني إذ سألتك هل

0: جيلي تتبدل الأصوات
1: تبدأ القصص
0: نصغي إليك

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
2: وكل مرة عبسطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. نسبة العود لدى الأطفال الجناحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريفة، مضيفا أن الطفل الجناح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكاته المحفوفة بالمخاطر. مدينة الحمامات تحتضن الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة رجال أعمال ورؤساء الشركات من تونس وعمان والأردن والسودان والإمارات ومختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم الثلاثاء بتونس العاصمة أمسية أفتر وورك في إطار الاحتفال بذكرى السادسة لتأسيس المنظمة، لقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح آفاق جديدة للتعاون والأعمال. ختاما وفي العالم، الجانب الإيراني يكشف عن الاقتراب من اتفاق مؤقت مع سلطنة عمان لتأمين مسار السفن في المضيق، وطهران تشترط التزامات أمريكية إضافية معتبرة الخطوة الحالية غير كافية لفتحه بالكامل. القوات المسلحة اليمنية تواجه ضربات مركزة ضد مواقع الحوثيين في تعز وغرب البلاد وسط تنديد أوروبي بالتصعيد الحوثي الأخير الذي يهدد استقرار المنطقة. موسكو تنفذ هجمات واسعة بالمسيرات والصواريخ استهدفت العاصمة كييف ومناطق أوكرانيا أخرى، وأوكرانيا ترد بضربات استهدفت منشآت نفطية ونقاط تنقيب في البحر الأسود. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة الثانية.

0: ماذا أرى هناك؟
1: ماذا رأيت؟
0: بشرى أيها الوزير العظيم، إنها بئر.
2: إنها نعمة، فقد نفد زادنا من الماء، كذلك الإبل والجياد عطشان.
3: ليذهب أحدكم ويتيقن أهي بئر حقا.
0: حاضر سيدي القائد. والله إنها بئر وفيها ماء.
4: بشراكم يا قوم، إنها بئر ماء.
5: ماء ماء ماء ماء ماء
4: ماء ماء ماء.
1: هيا هيا لنرتوي منه.
4: هيا
1: هيا اسرعوا.
6: انظروا معي إلى القافلة، إنها كبيرة وتضم العديد من الناس والنوق.
7: نعم، وآثار النعمة باجية عليهم. هناك بعض العساكر وقائدهم.
6: معك حق يا روبل، ولكن من ذلك الرجل الثري الذي يتوسطهم؟
7: ربما يكون ملكا أو أميرا أو ربما وزيرا أو تاجرا ثريا يا شمعون.
6: أغلب الظن أنه ملك أو من بطانة أحد الملوك.
7: اسكتوا. ها هو قائدهم يقترب من حافة البئر، ويتبعه حارس يحمل دلوا.
6: سنلاحظ ماذا سيفعلون عندما يفاجؤون بوجود يوسف في البئر.
3: هيا القي الدلو أيها الحارس.
8: حاضر سيدي. الدلو ثقيل يا سيدي القائد. ثقيل؟
3: ثقيل؟
8: نعم.
3: لعلها صخرة.
8: لا لا لا أظنها كذلك يا سيدي.
1: لعله كنز موجود في هذه البئر.
3: هيا هيا ساعدوه وكفاكم ضحكا.
8: حاضر سيدي. كي ماذا؟ ماذا أرى؟
3: ماذا هناك؟
8: غلام، غلام يا سيدي.
3: غلام
4: غلام غلام غلام.
3: وفرحته، إنه غلام حقا.
4: غلام صغير في البئر.
8: أجل أجل، إنه غلام صغير.
9: إيه أنتم توقفوا، إنه غلامنا، لقد هرب من سيده فتبعناه.
3: إنه غلام صغير لا يستطيع الهرب، وكيف وصل إلى قعر هذا البئر؟
9: لا ندري، المهم هو غلامنا.
3: ومن فيكم سيده؟
10: أنا سيده. من منكم يود شراءه؟ لم أعد راغبا فيه ولا أطيقه.
11: سأشتريه منكم.
10: ومن أنت يا رجل؟
11: أنا سيد القوم.
9: مرحبا بسيد القوم.
11: كم تريد في هذا الغلام؟
9: ما جادت به يدك؟
10: نعم، ما تجود به، فلم أعد أطيقه.
11: أتكفيك 40 درهما؟
9: خير وبركة يا سيدي القوم.
10: هات وخذه فهو لك.
11: أيها الحاجب.
4: نعم سيدي.
11: ناوله الدراهم.
4: حاضر سيدي.
10: بسم الله، شكرا أيها الحاجب. أتمنى أيها الوزير أن تسعد به، فهو الآن ملكك.
11: حتما يا ولدي، سأسعد به، وكذلك زوجتي، أليس كذلك يا عزيزتي؟
12: طبعا يا زوجي العزيز، فهو ولدي منذ الآن، سأعوض به حرماني من الأبناء.
3: نرحل يا مولاي.
11: هيا شدوا رحالكم بعدما استقيتم ما يكفيكم من الماء، وضفرت بهذا الغلام أنا وزوجتي.
12: تعال إلي يا ولدي.
3: هيا شدوا الرحال واستعدوا للمغادرة.
8: هيا هيا.
11: انظري يا زوجتي العزيزة وتمعني في جمال هذا الغلام.
12: كم هو وسيم، أتمنى أن أقوم بتربيته.
11: لك ذلك، فأحسني إليه، ربما ينفعنا أو نتخذه ولداً.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها صفقة مربحة، ارتحنا من وجه يوسف وربحنا هذه الدراهم.
3: لقد كنت بارعا في خداع سيدي القوم حتى أقنعته أنك فعلا سيد يوسف.
2: لقد كان يوسف بخسا وبعناه بثمن أبخس.
3: فليذهب هو وقافلته هو سيده إلى الجحيم.
1: ومضت الأيام والسنون، وبلغ يوسف أشده، وقد ترعرع بين أحضان زليخة والوزير قطفير عزيز مصر، وما زادته السنون إلا جمالا ووسامة، وصار محط أنظار وإعجاب القوم رجالا ونساء. وما كان من زليخة كفيلته إلا أن أعجبت به غاية الإعجاب، وتغيرت نظرتها إليه من كفيلة ومربية إلى عاشقة سولت لها نفسها إغواء.
4: يوسف، ما لك تغض طرفك عني؟ ألا أعجبك؟ انظر إلى قوامي، تعال اجلس بجانبي.
1: وقامت زليخة بإحكام إغلاق الأبواب كلها والنوافذ.
4: ها نحن اختلينا وحدنا ولا يوجد من يضايقنا. انظر إلي يا يوسف، أمعن النظر، لقد تزينت لك ولبست أجمل وأفخر ثيابي، وأنا مشهود لي بالجمال، ولا يوجد في بلاد مصر من تضاهي جمالي. لماذا تشيح بوجهك عني؟ أيوجد في هذا الكون من يرفض عرض جمال امرأة؟ وتعلم أني بنت أكابر وغنية وامرأة عزيز مصر. تعال يا يوسف، احضني وضمني إلى صدرك، أنا عاشقة ولهانة ومتيمة بحبك، تعال.

0: الظالمون.
1: صدق الله العظيم.
2: قلت لك تعال إلى هنا، ألا تسمع؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إني أمرك أن ترجع وتطفئ ناري الآن. تعال، قلت لك تعال، تعال.
3: ما هذا؟ ما بكما؟
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثانية من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة زكي الهواري، عبد الصمد دينيا، بن عبد الله الجندي، محمد رزين، محمد خدي، محمد تويرتو، عبد الرحيم أمين، عبد الحق بن المجاهد، العربي الساسي، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، وحسن مكيات. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
5: الإذاعة الوطنية التونسية. كيجي الليل تتبدل الأصوات،
6: تبدأ القصص.
5: نصغي إليك، نصغي إليك. فتحدث إلينا.

0: موجة اللقاء.
1: على شاطئ البحر رأد الضحى تناثرت الغيد سمرا وزعرا، وأرسلت الشمس أنوارها قلائد تكسو الطبيعة تبرا، وفدنك سرب الحمام حداها الهجير إلى الماء تنشد قرا، عواري الجسوم سوى خرقة تحجب جزءا عن العين نزرا، وتلتزم الجسم من ضيقها فتبدي لما قد تستر سرا، تأنقن فيها وشكلنها دلالا فزادت على السحر سحرا، فيا شط يا مسرح الفاتنات ويا جنة تنبت الحور زهرا، على الرمل يطفرن مثل الظباء وينفحن مثل الرياحين عطرا.
0: وللشمس عرضن أجسادهن فصرنا جميعا عرائس سمرا، فكم من فتاة رؤود أغض من الورد جسما وأشرق ثغرا، صلتها الأشعة نارا فبانت كأثر السياط على الجلد حمرا، وحسنا بيض الإهاب استحالت بسوق الإماء تباع وتشرى، هنا وهنالك وجه صبيح وسن ضحوك تلألأ درا، وطرف كحيل ينم على ما يسر الفؤاد وفاء وغدرا، يشير إلى مغرم بالوصال ويبدي لآخر صدا وهجرا، ويا حسن ساق تزينها أصابع ملس تخضبن ظفرا، كأن يدي ماهر نسقتها مثالا من الفن أدهش فكرا، تمر على الرمل حافية فتترك في الرمل أجمل ذكرى.

0: يا بحر، كم لك من عاشقات تمنيت لو كنت مثلك بحرا، ويسبحن فيك ضواحك فرحا نشاوى بخمر الملذات سكرا، يصارعن لجاتك الظامئات فيرسبن طورا ويطفون طورا، ويبدين صدرا ويخفين ظهرا، ويبدين ظهرا ويخفين صدرا، وظل النسيم يداعبهن ويذري على الموج منهن شعرا. رأى البحر هذا الدلال عليه فتاه افتخارا وزمجر كبرا، وهاجت صبابته الشهوات فأرغى وأزبد مدا وجزرا، وخف العذار لأمواجه بها يرتمين ويضحكن بشرا. فلو يا امرأ القيس شاهدتهن لما ألهمتك عذاراك شعرا.
1: قصيد سعيد الخلسي.
0: ميخائيل نعيمة والصيف.
1: انتقلت العائلة في ذلك الصيف على عادتها في كل صيف إلى الشخروب، فكان لابد لي من خلوة غير الكوخ أنصرف فيها إلى التأليف والتأمل. لذلك بنيت لي خيمة من أغصان الشجر في فسحة من الأرض تكتنفها الصخور العالية في القسم الشمالي من الشخروب، وصنعت لها بيدي طاولة صغيرة للكتابة ومقعدا. وكنت قد آليت على نفسي في تلك الفترة الأولى بعد عودتي أن لا أطالع صحف السيارة لئلا تشوش علي أخبارها صفاء عزلتي وتفسد علي تأملاتي.
0: في تلك الخيمة كنت أصرف نهاري، فلا أنحدر إلى البيت إلا في أوقات الأكل والنوم، وإلا لاستقبال زائر أو لمساعدة أبي وأخي في أعمال الحقل على قدر طاقتي إذا لم يكن لدي أعمال كتابية. فقد كنت أجد أكبر اللذة في فري السنابل بالمنجل وفي أعمال البيدر وفي ري المزروعات الصيفية من مياه نبع الصنين وفي رعي بقراتنا وسوقها إلى موارد الماء، ولكن إلى حد محدود، فقدرتي البدنية ما كانت تساعد على القيام بمثل تلك الأعمال إلا على سبيل الرياضة والترويح عن النفس. ولكم كان يعجب أهل الجوار وعابر السبيل كلما رأوا منجلا أو مذراة أو مجرفة في يد هذا الرجل الذي كان موضوع تكريمهم منذ أيام، أو رأوه يسوق البقرات إلى المرعى أو إلى الماء.

0: اتفق لي ذات مساء أن كنت مع البقرات بالقرب من الطريق، وإذا شاب يحمل في يده حقيبة ويجد في السير، فلا يصبح على محاذاتي حتى يتوقف ليسألني إذا كان لا يزال بعيدا عن الشخروب. فأجبته:
1: أنت الآن في الشخروب.
0: وأين بيت الأستاذ نعيمة؟
1: على بعد مئتي خطوة من هنا.
0: أتعلم إذا كان هو اليوم في الشخروب؟
1: نعم في الشخروب.
0: أتظنني أستطيع أن أراه؟ لقد جئت من بعيد وجئت ماشيا إلى هنا، إذ لم أوفق إلى سيارة، فأرجو ألا تفوتني مقابلته.
1: إنه أمامك.
0: وجحظت عينا الشاب وظن أنني أهزأ به، إذ لم يكن يقدر أن راعي البقر الواقف أمامه يمكن أن يكون ميخائيل نعيمة.

0: ليلة صيف.
1: إن الماء في الصيف يضفي على السهر متعة رائقة، خاصة إذا كان على النهر أو على ذفاف البحر. قال أحد الشعراء الأندلسيين في ذلك:
0: أعجب بمنظر ليلة الليلاء تجنى بها اللذات فوق الماء، في زورق يزهي بغرة أغيدا يختال مثل البانة الغيناء. قرنت يداها الشمعتين بوجهها كالبدر بين النسر والجوزاء، والتاح فوق الماء ضوء منهما كالبرق يخفق في غمام سمائي.
1: ابن وهبون المرسي الأندلسي.

0: هذه قصة جرت لنسيم الروض فيما مضى من الأزمان. تارة يلثم الزهور وطورا يرتمي في معاطف الأغصان. إذ أتى منزلا قديما لشيخ من شيوخ القرى رفيع الشان، حيث بنت للشيخ تغزل الصوفة وهي في مأمن من الحدثان. عبث الزائر الجري بشعر ناعم فوق رأسها الفتان، فتدلت أطرافه الشقر من فوق جفون سود وخد قاني.
1: ورأى ذلك النسيم جمالا ما رآه من قبل في إنساني، عاشق لا يرى ويكفيه منها أن يراها في كل حال وآني. همه كل همه أن يراها في سرور وغبطة وأماني، جاعلا نفسه كما تشتهي حرا فبردا على اختلاف الزمان. وإذا الفصل كان فصل خريف وغدا الروض مثل وجه العاني، وخلا خدرها من الزهر من ورد ومن نرجس ومن أقحوان، سار خلف الفراش في الحقل يجنيه كما تجتنى زهور الجنان، وأتاها منه بباقات حسن زاهيات بأجمل الألوان، من عقيق ولا زورد وياقوت وتبر وأبيض كالجمان. هكذا عاش في هواها زمانا ناعم البال خالي الأشجان.
0: الشاعر إلياس فياض.

كانت السفينة تشق طريقها بين ضفتي هذا المضيق، وكانت على يميننا قارة آسيا وعلى شمالنا قارة أوروبا. كنت أشعر بسمو عظيم في هذه النقطة من الأرض، أو على الأصح في هذه البقعة من البحر. هذه البقعة التي كما أوحت إلى لورد بيرون شاعر الإنجليزي أشعاره الشهيرة، أوحت إلي بقصيد من الشعر الصادق الحي كثيرة الأبيات أسميتها معلقة الدردنيل، ووددت لو أني علقتها على أضخم وأعلى مدخنة في الأنكاكور، ولكني لم أكتبها، فلم يبقى عالقا في ذهني منها شيء حتى أني نسيت بأية لغة نظمتها.

0: جلست على مقعد طويل في مقدم السفينة، أنظر إلى القارتين نظرة المتزوج بامرأتين، أعني أني كنت عادلا في النظر بينهما، فكنت أرى في زوجتي اليمنى آسيا الشرق بأسراره ورموزه، بما في الشرق من روح كبيرة سامية، بما في الشرق من نحل وديانات ومذاهب، الشرق البذخ بقصوره وجواهره ولآلئه، وبقطار الفيلة المحمل بالحرير والعود والعاج والأحجار الكريمة، يسير في طريق خال ناء في سلسلة الجبال.
1: وكانت زوجتي آسيا فتاة ممشوقة القامة، سمراء اللون في قليل من الصفرة، سوداء الشعر بعينين نجلاوين ساحرتين كأعين الحجازيات، لا تدري كنهها ولا ما يدور خلفها، ترتدي الثياب الدمشقية المطرزة بالقصب والجوهر، عليها رسوم صينية تتحلى بأنفس اليواقيت والزبرجد من أعماق الخليج الفارسي والمحيط الهندي وشامخات جبال منشورية، معطرة بأشدى عطور السند بين الأعمدة الرخامية الوردية اللون، أمامها القيان يعزفن لها ألحانا شجية ملأى بالذكريات الثقيلة، وهي غارقة في مطلعة الخيام شاعر الشرق، وأمامها منضدة من خشب الأرز المطعم بالأبنوس والأصداف والمرجان، ونرجيلة من البلور الإسطنبولي تدخن من غليونها الصيني تبغى شيراز ومقدونيا، وهي هادئة الحركات لا تنقل نظرها من كتاب الرباعيات إلا لتلقي به على الصور المتشعبة الملونة بالألوان الصارخة في سجاد بخاري يكسو أرض الغرفة، أو على الآيات الكريمة المكتوبة بخط كوفي مزهر على الجليز القيشاني الذي يكسو الجدران. وكنت أرى في زوجتي اليسرى أوروبا الغرب بمصانعه وآلاته وعدده ومداخنه التي خلقتها المادة والنظام والمطبعة والعقل الهادئ، تحت سماء ممطرة على أرض يكسوها الجليد 9 أشهر في السنة.

0: زهرة البنفسج.
1: ألف الشاعر خليل مطران أن يضع زهرة بنفسج في عروة أعلى الجيب الأيسر، وسر ذلك أنه كان يهوى حسناء تحب البنفسج، ولا يبوح لها بأمره إلا على هذه الصورة، فقال هذه الأبيات:
0: جعلت في عروتي بنفسجة تزين صدري ونعمة الزينة، هل في ذوات الجمال أكمل من مليكة في اتضاع مسكينة؟ زهيرة كل من يلاحظها تروعه بالزهور واللطف، يشعرك الطرف وهي قاسية بطيب ما خبأت من العرف.
1: أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء في موجة قادمة.
0: حورية الموج.
1: إعداد سوف عبيد.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على الإدبار آيات بينات من سورة البقرة.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة البقرة.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. توصل الدورة النهائية لتوجيه الجامعي، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية، ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية. عمادة المهندسين التونسيين تفيد بأن القرار المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء. مدينة الحمامات تحتضن الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة رجال أعمال ورؤساء شركات من تونس وعمان والأردن والسودان والإمارات ومختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت حول التلوث البلاستيكي في سبتمبر المقبل. تونس تحتضن يوم الخميس 20 من أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار. ختاما وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يكشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ويقول أن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على مواجهة الحصار المفروض على إيران بالعمل على مسارات بديلة. ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول أن الاتفاقية الأمنية الثلاثية التي تجمع بلاده مع السعودية وباكستان لا تستهدف إيران، ويلمح إلى إمكانية انضمام مصر إليها مستقبلا. ختام هذا المعدل الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرء ولا مرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس، في حصة جديدة، حصة مختلفة اليوم، تبحث في البصري التشكيلي، تبحث في ذلك التلاقي بين التكنولوجي والجمالي، حصة جديدة بزاوية مختلفة من جهة اختلاف البعد الجمالي، وكذلك الضيف، اختلاف الضيف مختلف لكونه جامعي ولكنه فنان. ضيف اليوم هي الأستاذة الجامعية، أستاذة مساعد بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان، وهي فنانة تشكيلية بصرية، عضو في مخبر اللغة والمعالجة الآلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، فريق بحث ADNT. مرحبا بك أستاذة شيماء زعفوري.
6: شكرا لك سي كريم على حسن الضيافة، مشكور.
5: يعطيك الصحة. لكل حال، مبحث متاعنا اليوم في الفنون الوجيزة هو ذلك الالتقاء بين التكنولوجي والجمالي في الفن الرقمي. اليوم نحكو على فنون الحاسوب والتكنولوجيات الجديدة والرسم الرقمي، حكايات تكشف لنا عن موجة جديدة ومنعرج في تاريخ الفن، منعرج معاصر أساسي تحول فيه فعل التشكيل إلى فعل يلامس اللامرئي ويبتعد عن المرئي ولكنه يحيلنا على المرئي، كذلك كالجدلية بين المرئي والمرئي. باش نحاولوا إذن نبحث في المفاهيم ونبحث في الأساليب الجمالية لهذا الفن المعاصر، الفن الرقمي، وهو يواكب حركة الاكتشافات التكنولوجية وعالم البرمجيات والخوارزميات إلى أن ننتهي إلى عالم الذكاء الاصطناعي. كل هذه المعاني باش نفكها مع ضيفتنا الفنانة ديما. خلينا نبدو بالفنانة خير الحقيقة شيماء الزعفوري، باش نفكوا الحكاية الكل في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
7: على حافة الإبداع
5: أستاذة شيماء، الفن الرقمي يحيط بنا، ولكننا في بعض الأحيان المتلقي ليس لديه العلم الكافي بهذا الفن الجديد المعاصر. نبدو بتحديد دلالة معنى الفن الرقمي.
6: شكرا. إذن ما معنى الفن الرقمي؟ هو يعني ممارسة إبداعية تستخدم فيها الفنان أو المصمم التكنولوجيا كوسيط أو أداة. يعني هو فن ينتج ويعالج إذن عن طريق الحواسيب، الوسائط الرقمية المتعددة، يمكن أن يكون آيباد، تابلت، السيبور هذية يعني سيرفاس الانترفاس اللي يشتغل عليها الفنان. لكن حتى نفهم الرقمي اليوم علينا أن نفهم كيف بدأ تاريخيا التأسيس له، وهذه نقطة مهمة، لأن اختراع الشاشة كان له الدور الرئيسي الأول في عملية تحرير الصورة، لأنه قبل أن تكون الصورة بيكسل، صورة رقمية وتتمظهر على سطح زجاجي، كانت ضوءا يعني ضوئية، كانت صورة ضوئية، وكانت فيما قبل تظهر يعني الصورة عن طريق إذن الآلة الفوتوغرافية، لاباري دونك فوتوغرافيك، عن طريق مادة كيميائية يتم ذلك، معناتها هي تقنية للتصوير الفوتوغرافي، وهي تقنية تتطلب صبر، ويعني التقاط، عملية التقاط الصورة هو على فيلم، يقوم الفوتوغرافي إذن بعملية إشباعه أو غمسه في سوائل كيميائية ودقيقة لتحميضها وتثبيتها، وهنا تحدث عملية إذن التفاعل الكيميائي، وعملية فيزيائية كانت إذن هي عملية فيزيائية كيميائية صرفة تكون في غرفة مظلمة. ولهنا ابتدت الصورة مع دونك لويس داجير الفرنسي، وتم اختراع الصورة يعني في عام 1893، ومن هنا بعد اختراع الصورة الفوتوغرافية وعممت الصور الفوتوغرافية، وتحدث بالجماعة الاستنساخ الآلي للعمل الفني وللصورة، معناتها كيف هي الصورة لما نأخذ عمل فني ونأخذه بالصورة، إذن يفقد العمل الفني هيلته، وصار الديباه هذي الكبير. ومن بعد تم اختراع التلفاز، لكن هذا المرور يعني من الصورة إلى التلفاز إذن يعني لم يكن مرورا يعني سهلا، لأنه التلفاز أيضا بعد الحرب العالمية الثانية، يعني تم اختراع التلفاز في الحرب العالمية الثانية، ولم يكن مخترع واحد، كان اسمه جون لوجي بيرد اللي طور أشعة الكاثود مع فلاديمير زبوغن هذية، ونقل الصورة من الصورة الثابتة إلى الصورة المتحركة. يعني كانت صورة فوتوغرافية ثابتة أصبحت متحركة من لحظة ثابتة، ولا عنا دفق بصري فلو مستمر في التلفزة، وكان البث يعني هو في بدايته يعني كما قلت لك ريون بسيرتي، يتسمى ريون كاتوديك، فهمت، ويتصير لكمبوزون إلكترونيك هذية سنترال، معناتها اللي هو يخلي لي تيليفيزور اي لو مونيتور دورديناتور، بعد التلفاز صار الاورديناتور دونك الحاسوب، فهمت، هذه دونك عمليا معناها
5: المسار كان تحكي على المسار اللي بدينا نحكي فيه على حضور التقنيه في العمليه في الممارسه الفنيه، في الممارسة الفنية المعاصرة، وانتهينا إلى الرقمي، من فوتوغرافيا إلى التلفاز ثم الحاسوب
6: ثم
5: نحط عن الرقمي.
6: أي الباساج ذي دونك نكمل
5: تحولات كبيرة،
6: أي هي تحولات علمية، أنا نحكي عليها
5: تقنية
6: إلى أن نوصل دونك الصورة مع دونك سكانينج، تصير لها نقولوا احنا موجات الأثير والكل من التلفزيون إلى موجة متصلة تتسمى أوند، يعني الصورة كانت أوند، فهمت، تتنقل عبر موجة الأثير. بعد صار الحاسوب الرقمي 1943-1945، الحاسوب الرقمي توقفت الصورة عندما كونها موجة وحاسوب، لا يستقبل فقط يعني كالتلفاز، هو يخزن ويعالج المعلومة، لأنه الحاسوب مختلف عن التلفزيون، التلفزيون يبث يعني فما هناك فقط مستقبل، لكن الحاسوب
8: يعني هناك المعلومة تمر وهناك ترانسفير يعني
5: معالجة
8: وخزن
5: يعني.
8: ومعالجة واستنساخ هذا كل صار عبر الحاسوب بالدونك في الديجيتال أنا دونك من التناظري من التلفزيون التناظري بالديجيتال من أنالوجيك للديجيتال الرقمي يعني وكان أول حاسوب إنياك اسمه وبعد تم اختراع الحاسوب البيرسونال كمبيوتر اللي هو عام 1975-1981 فوالا الحاسوب الشخصي يعني كورسوس كامل هذية فهمت مسار كامل لإنتاج الصورة لازم نحكيه عليه قبل أن نتحدث عن الرقمي الذي انتشر في ثلاث محطات كبرى الحوسبة في الثمانيات وذلك كما نعرفوا دخلت البيوت الورديناتور ولا بارتو أمني بريزون بيكويتي معناها بتاع الصورة منتشرة بارتو وانتاج الصور بسيطة وقتها على الأول مازال معناتها فما الصور مركبة والتوليد كما توا التوليد الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي ثم الانترنت في السنوات التسعين وهي لغة يعني صارت عالمية الصورة كانت على ديسك دور وليت عبر الشبكة فما مرسل المستقبل ثم إذن الهواتف الذكية ومن 2007 منتجي فهمت دونك مع الايفون الاورديناتور دونك هذا هو الرقمي أصبح يعني محيط بيئة كاملة يعني تحول الزمن فيها من زمن خطي يعني ماضي حاضر مستقبل إلى أن صار ريال تايم دونك الريال هذيك اللي يصير في الهاتف وإحنا نتفرجوا على الريال وكل هذيك زمن لحظي آني انستانتاني دونك لهنا يعني الصورة يتم فيها تلاعب يتم فيها الكثير من إذن لجو دونك علاقة يعني هناك الدفق يعني هذا هو لو فلو حكى عليه دولوز بالباهي دونك لو فلو والوبيكويتي لومنيبريزونس دو ليماج يعني بارتو اون ا ليماج
5: باهي انت احنا حكينا على البدايات والتحولات في علميه التقنيه وكيف ان التحولات هذه باش نبدو نفهم نحكوا على الممارسه الفنيه
8: بالضبط
5: الصورة يا سيدي في أبعادها الجمالية يعني الصورة ليست نقلا للحدث وإنما الصورة إذن مشحونة برؤية جمالية معينة الفن إذن ملمسي محسوس ولكن مع الفن الرقمي تحول هذا الملمس المحسوس وتتحولت العناصر التشكيلية من عناصر حسية الألوان الأشكال يعني الفرشات إلى عناصر افتراضية يعني هل كيف يمكن أن نجمع أن ننظر إلى الفن وفن الرقمي كفن افتراضي وكيف يمكن للصورة لهنا الصورة في أبعاد التقنية أن تصبح صورة تأليفية وحاملة لعناصر افتراضية قوة غادي وفي نفس الوقت مشحونة برؤية جمالية فضلت.
8: هي يعني الفن الرقمي هو فن متعدد يعني هو يعني يشمل الموسيقى يشمل الرسم يشمل الأدب يشمل الشعر يشمل النحت يشمل يعني هو فن يعني هجين نستطيع أن نقول عليه أنه فن هجين لذلك فهو يعني أداة وواسطة وسيطة ميديوم دونك نستطيع أن نمرر عبره إذن دونك هو يعطينا إمكانية التشكيل لكنه لابد لوجود الفنان حتى يمكن أن نعطيه هذه البعد الجميلي في العمل لأنه الفنان يعني هو معناها روح باطنية هو يعني فور انتيريور هو يعني مجموعة من الأحاسيس والوجدان والمشاعر
5: به أستاذة شيماء أنت فنانة قبل الأبحاث الأكاديمية الذي يهمنا في الأمر أنك فنانة تشكيلية بصرية باش نحكو في الجانب الفني في شخصيتك والجانب الأكاديمي كذلك انطلاقا من فقرة صدى الروح في فقرة صدى الروح يعني سؤالنا احنا بعد ما حددنا الفن الرقمي ورجعنا به الى التحولات التقنية واللي مرينا فيها وذكرناها كان تحكينا على خصائص فعل التشكيل داخل الفن الرقمي وانت لك الحرية في البحث في معنى فعل التشكيل في دلالاته الفلسفية والجمالية بطبيعة الحال والتاريخية من منظور اكاديمي علمي في نفس الوقت
8: شكرا اذا الفن الرقمي هو جنس يحمل اجناس يعني تقليدية فيه فن الرسم فيه التصوير النحت لكن بأدوات رقمية إذن فما رؤية هجينة هنا، فما يعني إنتاج هجين لكو كرياسيون. الفنان هو ليس وحده من يصنع العمل أو المنجز الفني، لأن الآلة تدخل كوسيط في عملية الإنشاء أو الإنشائية العمل الفني. إذن هنالك تداخل للوسائط، وهنالك إذن شمولية الحضور كما حكينا عليه، تمركز. والفن الرقمي هو ينهي الأجناس الفنية المستقلة، هذا يعني مهم جدا بمفهوم التصنيف التاريخي. إذن فخصائص الفعل التشكيلي داخل الفن الرقمي، أول خاصية هي اللامادية، اللامادية الماتيرياليتي. دونك هنا إمكانية احنا كنا نرسم عمل رقمي أو صورة رقمية، نستطيع أن نعود إلى الخلف، إمكانية العودة في أي لحظة لتعديل اللون أو تغيير الشكل. إذن أيضا هنالك عنصر مهم، وهو يمكن أن تصير عملية استنساخ للعمل الفني الواحد ويصبح متعدد، نستطيع يعني صنع منه نسخ وعرضه في أماكن مختلفة في إن واحد دون ما تفقدين الكاليتي بتاع العمل، سافوار معناها السرفاس اللي باش تعرضها فيها أنت العمل. هناك إذا تراكب تلاعب، نجم نلعب بالأشكال واللوباسيتي هذه الشفافية في نجم بطريقة المادة واللون، معناتها سي با فاسيل انه ننجو معناتها لا ترانسبارونس، ولازم معناتها هنا تكنيسيتي قويه يعني لا تكنيك. دونك ادوات التدرج زاده لا ديغراداسيون، يعطينا معناتها بلمسه زر نجمو نعطيو دي ديغراداسيون. هناك اذا التوليد، دونك فما الذكاء الاصطناعي التوليدي الاي اي جينيراتيف، وهي انشائيه ايضا يعني نقوم بها عن طريق البرومبت، اللغه معناتها حتى نصنع نصوصا. يعني الفن التوليدي الحركي، وليس فقط الفن التوليدي، فما الفن التوليدي الحركي يعني يصبح الزمن عنصر تشكيلي. يعني هنا عندما نتحدث عن الزمن كعنصر تشكيلي، هذا يحيلنا إلى كلود موني في المنعطف الانطباعي، الامبريسيونيزم، كيفاش كلود موني والفنان خرج من ورشته حتى يرسم إذن في الطبيعة ويلتقط ويقتنص هذه اللحظات وانعكاسات السماء وانعكاسات الضوء على بركة المياه في عمله المعروف إذن لينانفيا. دونك هذا المنعطف الانطباعي والذي حدد يعني تحدد به تاريخ الفن إذا الحديث، هو يعني منعطف التقاط الضوء والزمن. أصبحنا نشتغل بالزمن في الفن الرقمي ولا نلتقطه، لأن الضوء هو معطى، الضوء هو معطى، ونحن نشتغل بالضوء على الشاشات، لأن المادة هي مادة ضوئية من الـ RVB روج لسانتيز، هي روج فير، يعني أنه المادة كانت بيجمون، كانت سباغة، كانت لون، كانت CMGN يعني لو سيون الماجنتا جون اي لو نوار، تحولت في الماده الضوئيه وليت RVB. دونك
5: يعطيك الصحه، يعني هنا كانوا خليني احنا ديما بكل الحماسه نتاع الفيلسوف والمفكر والاكاديمي وحماسه الفنان، نفهموا انه الفن الرقمي اذا احدث قطيعه مع الماضي بالتخليه عن الماده، وانه الفنون التشكيليه التي كانت تقوم على العناصر الحسيه والترتكز على الملموس، تم التخلي عنها في سياق حلقه جديده من فنون بصريه تعتمد كثيرا على الافتراضي اللامادي كما كنت تحكي لهنا، وبكأنه أنه الفن الرقمي خرج بنا من المادي إلى اللامادي وخلق لنا فضاء جديد قطع مع الفضاء الكلاسيكي التقليدي.
8: فعلا
5: هذا هو اللي كنت تحكي فيه أستاذة، وهذا بيش خلينا وفسرتينا أنت عناصر فعل التشكيل هنا، وذكرتي فكرة مهمة كلمة الورشة. إذا كان الفن الفنون التشكيلية خصوصيتها قيمة عملية الإبداع داخل الورشة، إنها فضاء فيه عناصر حسية كذا، فما هي خصوصية فكرة الورشة في الفن الرقمي؟
8: رائع، جميل هذا السؤال، لأن هذا هو الورشة التقليدية، الورشة يعني التي ينغلق فيها الفنان وينعزل في ورشته سابقا، يعني من ليوناردو ديفانشي إلى موني، لا موني قلنا خرج من الورشة يعني وحرر سلطة الورشة على الفنان. إذن هذا هو بيكاسو، ورشة بيكاسو معروفة، سلفادور دالي. إذن هذه مختلف الورشات لم نعد الفنان لم يعد يعيش في ورشة. مثلا عن تجربتي أنا، أنا يعني بواسطة الشاشة أو بواسطة يعني الهاتف يمكن لي أن أكون مثلا موجودة في ستاسيون، يعني محطة قطار أو محطة، يعني أينما أكون أنا موجودة أستطيع أن أرسم أو أنتج صورا أو أعمل مونتاج أيضا. يعني لما نلقى وقت أنا فارغ في أنتون داتونت، يعني نجم أنا معناتها نستغله ونشتغل فن.
5: صح، وكان يحب تقول أنه راو الورشة في فضاء الفن الرقمي حررت من الحدود الكلاسيكية، ولين نحكي في حول المفتوح، الفضاء المفتوح، وأنه الفن الرقمي هو فن تفاعلي بالأساس. تفاعلي بين من ومن؟
8: هذا هو الفن الرقمي، هو فن تفاعلي بين الفنان، المتلقي، الجمهور، وهو متلقي معناتها صار، يعني نحن لا نعرف من يشاهد أعمالنا، فما نمبر دو فيو تكتب أصبح باللوطة يعني على الشاشة بدون أن نعرف من شاهد اللوحة ومن لم يشاهدها. هناك يعني ستاتستيك نجم يقول لك من البلاد التونسية شافها قديش من واحد، ومن البلاد الأوروبية شافها والفام وأم زيدت، نجم تعرف الجنس هذية رجل أم أنثى. لكن نحن إذا هناك ليس فقط انفتاح، هنالك انتشار انفتاح، ويعني نستطيع أن نقول ذوبان للصورة العادية، ودخلنا يعني في صورة الرقمي، هذه الصورة كما قلت لك اليوبيكويتي، شمولية حضور الصورة اللي بارتو، يعني نقاو ناس في بالأجهزة الهواتف نتاعهم وقاعدين معناتها، يعني نحبهم يستغلوا الحقيقة أوقاتهم في
5: الأدوات الجديدة والوسائط الجديدة والتقنيات الجديدة. قيمة الفنان الرقمي بنظرين اللي يبحث في أصالة فعل الإبداع داخل الفن الرقمي، في كونه قادر على أن يقترب من المتلقي، أن المتلقي لا يذهب إلى الفنان ولا إلى المعارض، وإنما الفنان يصبح قريب من المتلقي. ولهنا كان تحكينا على صورة الفنان، يعني الفنان الافتراضي نجم نقوله، هل الفنان المعاصر في الفن الرقمي حافظ على شخصية الفنان الكلاسيكية، أم هنالك شخصية جديدة في الفنان الرقمي؟
8: أي هو في الحقيقة سؤالك سؤال مهم جدا، لأنه شخصية الفنان هي يعني شخصية تتأثر بالزمان والمكان والأحداث والمعطيات الخارجية هذه وإيديولوجيا الفنان، ويعني العديد من الظروف التي تحيط بالفنان حتى تصبح له شخصية يعني مستقلة. شخصية الفنان هذه يعني موضوع آخر. يعني خلينا نحكي على التلقي. كما قلت لي أنت السؤال هو
5: نحكي على الفنان، خلينا نبدأ بالفنان الافتراضي. أنه لهنا الفنان الافتراضي المتلقي عندما ينفتح على عمل فني رقمي يتعامل مع فنان افتراضي في الأخير، مجهول، معلوم. طبيعة الفنان الافتراضي أنه يجب يكون نجم في عالم الفن، أو قد يكون
8: نكرة،
5: شخص مجهول.
8: هو صحيح، هو أنت تتفرج وما تعرفش من صاحب العمل. أصبحنا لا نعرف حتى من صاحب العمل. إذا أنت ما تكونش مهتم بالصورة اللي جيتك أو يعني بالسيناريو الموجود أو بالحبكة هذية يعني الانتاج هذية المنجز، كسسوا خطر تلقى برشا حاجات ما هو معروضة، تو ما تعرفش تميز إسك فن ولا مش فن، فهمت؟ إذن فالمتلقي أيضا هو مخضرم، متلقي هجين مثل الصورة، هي صورة هجينة، فالمتلقي هو هجين. كما قلت لك فما حاجات تحدد من هو المتلقي، كيف يتفاعل باللايك أو بالشير أو بالفهمت مع الصورة، لكن هو متلقي غائب، أبسون، حاضر، غائب بالحضور، يعني حاضر بالغياب، إذا هو حاضر بالغياب يعني فهمت، وهذه شيء ممتع. لكن يبقى الفنان الرقمي يعني له يعني هذه أفونتاج، وله يعني أنه هو ينجم يعرض فنه، هو موجود مثلا أنا موجودة في الصحراء أو موجودة في مكان فيه ريزو بطبيعة حتى أنشر عبر الانترنت أعمالي، والنجم من أي مكان يكون ما فيهوش جاليري، ما يكونش فيه يعني سوق فن، ما يكونش فيه بيع وشراء، يمكن أن أنشر أعمالي، ويمكن للمتلقي أن يشاهدها إن تفاعل معها أم لا. أستطيع أن أعرف كم من إنسان شافها ونمبر دو فيو، هذا يحدد لي نسبة
5: يعني حتى المتلقي أصبح متلقي افتراضي زادة، يعني دخلنا في العوالم الافتراضية، فنان افتراضي، متلقي افتراضي، فضاء افتراضي،
8: هذا هو المستقبل،
5: هذا هو المستقبل. هو اللي خلينا نطرح السؤال، يعني حكينا على صورة الفنان، فنان افتراضي، وحكينا على العلاقة التفاعلية بين المتلقي والفنان. ولكن اليوم وأكثر سؤال مهم في العملية الفنية هي فكرة الإبداع. هل حافظ الفن المعاصر على شروط خصوصية العمل الفني بما هو عمل إبداعي؟ معنى الإبداع في العوالم الجديدة، عوالم الفن الرقم.
8: ذكرني سؤالك بالكتاب إيف ميشو لا غاليتا غازو، إذن الفن في حالة غازية يعني أو حالة تبخر. يبقى الفنان فنانا مهما يعني تغيرت الوسائط ومهما تغيرت التقنيات، يبقى الفنان فنانا إن كان له تأثير. يعني فان جوغ توفي ولو سوسيدي دو لا سوسيتي توفي ولم يكن معروفا، وفهمت اذا الفنان يبقى فنانا لانه فما بعد انتولوجي هنا، يعني بعد وجودي، يعني يجب ان يكون الفنان مشبعا بهذا البعد الانتولوجي ويكون له ذات فنيه اذا متاصله وتبحث في هذه المعاصره، لان الفنان لا يمكن يعني ايضا ان يبتعد من هذا اذا العالم الرقمي وهذه العولمه الرقميه. نحن موجودون هنا لسي ما الفنان لازم يثبت وجوده في لسي إلومنتونو، لذلك يجب أن يواكب أعمال الفنانين في العالم وأعمال الفنانين في منطقته وإقليمه وأين هو موجود، وعبر إذن الأنترنت تمكن أيضا الفنان أن تكون له إذن فكرة أكثر. ميموار فيزويل تغيرت للفنان، إذا ميموار الصورة وميموار لم يعد هناك يعني لازم تمشي جاليري فقط حتى تتعرف على العمل، فالعمل يأتيك أنت وأنت موجود في مكانك. إذن هذا الزمن الذي تغير، وهذا يعني اللي مكان أصبحنا نحن في اللي مكان، هي جغرافيا جديدة، هذه جغرافيا جديدة. نعم هي جغرافيا جديدة.
5: يعني لهنا صورة الإبداع الحقيقي. لهنا في الماضي كنا نحكو على الماضي والمنطق ما بين ظفرين، في الفنون التشكيلية وفي الفن الكلاسيكي بصفة عامة. صورة الإبداع كانت تعني فيما تعنيه قدرة الفنان على خلق صورة جديدة انطلاقا من مواد موجودة تحيط بنا، مواد أرضية سماوية ألوان متعددة المنابع. فكنا نقول أنه الفنان مبدع لكونه قدم لنا صورة مغايرة، صورة فيها أشكال وألوان نلمسها تعبر عن الغضب، الفرح، تعبر عن الحزن، تعبر عن الضبابية. فتشكيلة الألوان عندها روح، فيها نوع من الحساسية. فنكتشف أن الإبداع في ذلك الأسلوب الفني. شنو اليوم كيف يمكن للفنان أن يكون مبدعا والحال أن الأساليب التقنية اليوم أساليب متعددة، والحال أن الألوان والأشكال تتسم بالكمال؟ يعني يعني الذكاء الاصطناعي لا يخطئ في بعض في كثير من الأحيان، الفضاء الافتراضي منسجم متناسق. يعني وين النجم نحكو على الإبداع لدى الفنان والمنظومة متاع البرمجة في حد ذاتها ذكية
8: جدا
5: أي
8: فهمتك. صحيح هذه النماذج يعني تطور نفسها بنفسها، وهناك معناها بالحق عندما نقرأ ونتعمق ونتبحث في هذه النماذج التي صارت يعني تضاهي عقل البشر ومعناتها تتجاوز التفكير وتتجاوز الوعي الإدراك، إدراك المشاهد وإدراك الفنان أو الجمهور. يعني هنا سؤال كبير، يعني كيف للفنان أن ينتج عملا فنيا في خضم هذه التكنولوجيا المتطورة؟ إذن هناك الفنان هو يعني مثلا ناخذ مثال البرومبت. الفنان يقوم بعملية يعني كتابة برومبت، توجيه للبيانات وينظم البيانات والصور. فهمت؟ البرومبت هو الذي ينظم البيانات والصور، والبرومبت هو يعطيك احتمالات لإمكانات تشكيلية، مقاربات. نجم يعطيك أنت تكتب مساج، هو يعطيك صورة يعني ليست كما أنت تتصورها، وكيف أنت تأخذ تلك الصورة وتغيرها حتى يعني تكون أنت مقتنع بتلك الصورة. إذن فالفنان هو الذي يختار النتائج، هو الذي يعني يغيرها، وهو الذي يصمم التوليد في حد ذاته، لأنه هو العملية تقوم عملية التوليد وأنت تصمم تلك العملية. هنالك دائما إنشائية. الذكاء الاصطناعي ليس له، لا ما عندوش نية الفنان، النية ما هي لانتونسيون دو لارتيست. الفنان لازم تكون عنده نية، يعني انه يشتغل عمل فني لازم تكون عنده رؤية وما
5: يعبر عن النية نتاعو في برومبت، يعني هكا يعبر عن النية
8: بقرار،
5: بقرار
8: بالموقف يعني الذي يتخذه تجاه تلك النتيجة، ان يغير تلك النتيجة ام لا، ان يعدل، يستطيع ان يعدل، يغير، يلغي، فهمت، يخفي، معناتها هذا هو. فالفنان له معناتها يختار، هو الذي يختار ويغير.
5: وكان الفنان هنا خط التماس والحدود بين العقل الجمالي لدى الفنان وعقل المهندس، يعني أسكو الفنان يجب يكون مهندس عالم بالتكنولوجيات الجديدة حتى يتمكن من صناعة صورة متميزة فيها الكثير من الإبداع.
8: سؤالك جميل، لأنه ليوناردو دافنشي كان مهندس واتصل العلم دائما بالفن. الفنان يجب أن يكون، يعني مش يجب، هو يمكن له أن يكون عالما، ويا حبذا أن يكون عالما. وهذا ما ينقصنا اليوم في بلداننا العربية، أن ننتج، لا نستعمل فقط الشاشة، وبالعكس يعني نخترع أدوات جديدة ونصمم أدوات يمكن لها أن تعطينا يعني إبداعات مختلفة ومغايرة. فهذا هو، يعني يجب أن نستعمل فقط، يمكن أن ننتج وأن ونبتكر. نبتكر، ليوناردو دافنشي صنع آلات وصنع الطائرة وصنع يعني العديد من الاختراعات المتنوعة، لكن هنا يعني في بلداننا العربية من صنع هاتفا جوالا؟
5: باش نرجع للقضايا اللي تحرج العقل العربي، اللي هي الإبداع التقني والعلمي. اليوم الحقيقة في غياب هذا نوع من الخسوف عقل العربي، خلينا نطرح السؤال، هل أنه الفن الرقمي في متناول كل العقول أم في متناول العقل الغربي؟
8: مهم، هذا هو المتناول، هو متناول في حقيقة الأمر، متناول وموجود وتلقى، يعني كما قلت لك أنا دائما أخذ يعني مثال الهواتف الذكية، لأنه الهواتف الذكية دائما موجودة. أنا أتأمل، لما أتأمل مثلا ناس أو فول، لأنه الفنان هو المتأمل أيضا، حشد موجود في مكان، وأتمنى أبقى فيهم على مية واحد 90% من الناس شد الهاتف، لكن ماذا تصنع؟ هل تتفرج في التيك توك والريل أم تكونسومي، تستهلك، أم هي تنتج فنا؟ هذا هو العالم الغربي، هو الذي أنتج الحاسوب وأنتج يعني العديد من الاختراعات. نرجو يعني وأتمنى أن يأتي يوم أن يعني نعلو فيه ونسمو، ويصير لدينا اختراعات وتصنيع في معناتها لشركات كبيرة وإنتاجات. يعني
5: المهم في العملية أنه الفنان الرقمي إن كان محلي يا سيدي أو غربي أجنبي بصفة عامة، لديه فعل إنشائي. الفعل الإنشائي قام على قدرتي على التلاعب بالأساليب والتقنيات والبرمجيات والتطبيقات، وقدرتي على ملامسة الفضاءات والأمكنة والأزمنة والتأثيرات التشكيلية اللي هي في عملية صناعة الصورة الرقمية في حد ذاتها. وننزلوا شوية ماذا بينا للرسم الرقمي اللي بعد ما حكينا على الفن الرقمي ناخذوا زاوية اللي هي الرسم الرقمي، اللي هو اليوم نحكوا على الرسم الرقمي قطع مع الرسم بالفرشات. حكينا على الرسم الرقمي، ومن بعد باش نحكوا في فقرة أيقونات على التجربة نتاعك أستاذ.
8: أي صحيح، الرسم يعني الرقمي ابدا يعني مع في الستينات، اذا مع الرسم الالي، اذا كان معناتها عن طريق الحاسوب، تصير يعني قاموا ببرمجه للحاسوب لرسم اشكال اليه مع فيرمان لونار 1968. إذن على أجهزة عملاقة كانت هنالك الرواد يعني اللي بداوا يشتغلوا على شاشات الآلات الراسمة، هذه اسمها آلات راسمة. ومن بعد مع الفن البصري الأوب آرت، فازاريلي معروف الذي اشتغل إذن لوفر ماجور متاعو زيبر 1938، والذي قام ب يعني ماذا يفعل هو؟ يشتغل على الفن الإيهام البصري لليوزيون أوبتيك، دونك يحاول يعمل حركة عن طريق هذا الإيهام البصري. إذن يعطي الإحساس بالحركة والذبذبة. ثم إذا يعني مع الأوب آرت انتشر هذه الحركية في الصورة وفي الموزي ديزار وسي ديكوراتيف باري ونيويورك، إكسبو موما معروفة زادة لوي ريسبتيف اللي قام بها ويليام سيدز فهمت، والذي هو زاد جرافيست. دونك فازاريلي معناتها في بعد فازاريلي صارت حقبه ذهبيه للرسم على الشاشات، كما قلت انت صار البيكسل ارت، يعني الارت بيكسل. دونك الاب دونك الروحي للبيكسل هو اي بوي معروف، يعني كانت جماعة فنية اشتهرت بتصميم المدن بطريقة إذا لابيرانتيك، اشتغلوا على معناتها ياخذوا البيكسل في برلين، هذا كان في ألمانيا، فهمت. دونك الإلكترونيك بوي معروفين، إي بوي إلكترونيك بوي، يشتغلوا على يعني بيكسل ويبدأوا يخدموا بالرسم.
5: هذا سؤال، احنا دخلت بين الخصوصية بتاع البيكسل وخصوصية فعل الرسم الرقمي، ان نرجع على شويه كلاسيكي يعني.
8: الفعل الانشائي، انت سالتي عن الفعل الانشائي.
5: لا كلاسيكي بنا معنى، بمعنى انه وين بالضبط مغامره الفنان؟ هل اذا كانت عالم البيكسل هذه وعالم الذكاء الاصطناعي فيها نوع من النظاميه وفيها نوع من الانضباط وتجربه الابداع الفني، فيها الصدفه، فيها اللامتوقع، هل حافظ الفنان على المعنى المتوقع والصدفه في هالعوالم الجديدة؟
8: هو الحقيقة التجارب الفنية الرقمية في تونس ليست كثيرة حتى يعني استشعر، لكن انا نشوف على اليوتيوب نتفرج
5: نشوف التجارب الفنية
8: هل طبعا حافظ على الصدفة. ومن تجربتي انا يعني عندما ارسم في بعض الاحيان يعني اشطب العمل كامل وتصير لي خطأ، يعني اكمل على هذا الخطأ ويعني اواصل العمل، يعني الصدفة هذه حاجة معناها الصدفة حاجة يعني انسبيراسيون، يعني في الهام في حد ذاته، الصدفة هي يعني مصدر للإلهام. فيعني طبعا الفنان هو ثم فعل إنشائي كما معناتها نعرفوا روني باسورون من بول فاليري اللي أسسوا للإنشائية، يعني هنا الفعل الإنشائي هو فعل يتصل إذا بالجيست يد الفنان، والجيست هذا راهو انتقل من الكلاسيكي إلى الجيست الذي لأنه الفنان يشتغل. أنا مثلا طورت تقنية ديجيتال فينجر بانتينج، يعني
5: خليها ذي في فقرة أيقونات. أنت حكيت على الفعل الفني، الفعل الإنشائي، كيفاش اليوم فعل افتراضي هذا الفعل الإنشائي، لكن ولا خلينا نقوله العملية الإبداع فيها خصوصية إنها محكومة بالتكنولوجيات الجديدة، كأن الفنان المعاصر يعني سجين للتقنية، ولكن قيمة العمل الفني أنه تحرر من التقنية ووضعها في سياق أنها وسيط بين وأسلوب، مجرد أسلوب لا ترتقي إلى أن تقيد الفنان وتجعله خاضعا لها، وإنما الفنان لا زال محافظا على فكرة الحرية، أنه العملية الإبداعية عملية قائمة على الحرية.
8: صحيح، هو الفنان هو الذي يطوع هذه الخصائص من أجل تمرير الفكرة وهذه الرؤية المخصوصة لديه. إذن الفنان هو الذي ينطلق من واقعه ومن عيشه ومن يعني إلامه وأحلامه وهذيانه وهواجسه، وهو الذي يستلهم من هذه المكونات وهذه ما تلافي من الحياة ويستشعرها ويدركها ثم يخرجها فنا وإبداعا. لذلك فنحن لا نستطيع أن نكون روبو إليين، ونحن نبقى دائما يعني لدينا الشعور والعاطفة والإحساس يعني هاته حتى نسمح لأنفسنا أن يعني نعيش
5: لا أنت طرحتي ذكرتي فكرة الروبو، هل يمكن للروبو أن يكون فنانا في المستقبل؟ وأخطر حاجة اليوم قاعدين ننظر دائما للروبوات، اليوم للروبوتات بكونها سوف تعوض الإنسان، هل يمكن في المستقبل حبكم خبرتك وقراءتك الآنية والمستقبلية للروبو أن يكون فنانا مبدعا؟ فضل.
8: سؤال حرجتني الحقيقة،
5: مش أحرج بقدر ما هو قراءة ونظرة
8: أنا باش نسألك سؤال، هل أنت توقعت يوما من الأيام وأنت صغير عمرك 10 سنين كان فما روبو؟ توقعت أنه موجود الروبو، يعني الروبو ينجم يتطور لكن الإنسان والفنان يبقى فنان، فهمت؟ هذا هو
5: يعني لهنا الجدلية اليوم في علاقتنا بالعوالم الجديدة، عالم الذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات، كيفاش هي غزت كل الفضاءات الإنسانية بما في ذلك الفضاء الجمالي الفني. هذيك خلينا نقوله أنه ننظر، هل يمكن أن نخشى على الفن في المستقبل من هذا الغزو التقنيات الجديدة هذه نجم يكون السؤال اللي نشوف فيه اسكو الروبوتات اليوم وغدوة وفي المستقبل نجم تشكل تهديد لوجود الفن، كيف ما كنا نتحنا مع الدورنو انه الفن يعيش أزمة وجود، نجم نحكي عن أزمة وجود الفن في المستقبل.
8: في حقيقة الأمر لا أريد أن أتحدث عن الحب والكره والتهديد لأنه هالثنائيات نحاول نبعد عليها في تقييمي للأمر، فهمت؟ لا نعرف ماذا ستخفي لنا البشرية مستقبلا ونحن لا ندرك كيف ستتغير إدراكاتنا. يعني لو أنت تتبع أكثر في الغرب يقومون بإنتاج يعني عقول يعني مثل عقول الإنسان، نحن لا يمكن لنا أن بالحق نتوقع ماذا معناتها سيكون واقعنا المستقبلي، فهمت؟
5: خلنا ننزلوا مانا بما أنه إحنا نحكوا على الواقع الإنساني والواقع المستقبلي وناخذوا عينة في فقرة أيقونات.
7: أيقونات،
5: فقرة أيقونات وإحنا نحكوا على الرسم الرقمي. مش ناخذوا تجربتك أنت يا أستاذة شيماء زعفوري، تجربتك أنت في الرسم الرقمي اللي فيها خصوصية جمالية، وفي نفس الوقت أنا الحقيقة إحنا صحيح بدايات الفن الرقمي فيها صعبة، وحتى قلوا إحنا الجاليري والمعارض ما هيش بكثرة حول الفن الرقمي، ولكن مع ذلك أنت عندك ممارسة خصوصية، تجربة خصوصية كانت باش تحكي لنا من منظور إنساني في نفس الوقت كالرسام اللي يحب يجرب ويبدع.
8: فعلا إذا تجربتي بدأت مع الديجيتال، مع الفن الرقمي أو الرسم الرقمي بالإصبع. كنت يعني تخليت على السوري، كنت في وضع يعني في ظرف مختلف، يعني في أمر بأزمة صحية، ومن هذه الأزمة يعني بدأت في الرسم من طريقي في يعني في مكان خلوتي على الفراش عندما كنت يعني مريضة، وأخذت بالرسم بإصبعي على هاتف، على الهاتف، هاتفي الشخصي الذاتي. إذن وبديت يعني أرسم، كان ذلك مع بداية الحرب في فلسطين، وكنت أرسم وبدأت بالزوار يعني الضيوف اللي يجوني للمنزل لزيارتي، فرسمت وجوها عديدة، ثم رسمت وجوها الألم، ووجوها مررت من وجوه الزوار إلى وجوه كنت أشاهد التلفزيون وأنا مريضة وأتفرج على الهلع وعلى الرعب الذي تمر به القضية الفلسطينية وتمر به أرض فلسطين الطيبة. فرسمت هذه الوجوه التي مشبعة بالألم، والتي يعني وسميتها جراح الروح في معرضي الذي معناتها ضم أكثر من 70 عمل إذن من البورتري في الرسم الرقمي. وثم انتقلت بعد ذلك إلى يعني تطوير الرسم الرقمي في إذن البرومت، وهو التوليد يعني عملية البرومت في إذن الإي آي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. كنت إذن أنطلق من صور جاهزة في بعض الأحيان، من صور لأعمالي التشكيلية، أعمال رسم لوجوه ما اشتغلت عليها، رسوم يعني بالحبر أو رسوم إذن بالقلم الرصاص، وأخذت تلك صورة الأعمال واشتغلت على صورة الأعمال. فكنت أحرك الأعمال وأتحصل على صور عديدة، ثم
5: حريك لنا بالمنطقة الافتراضي،
8: نعم، بطريقة التوليد. إذن
5: صورة التوليدية
8: نعم، هذه هي عن طريق الذكاء الاصطناعي. كنت أدخل برومت معين وأتحصل على إذن صورة متحركة وليست ثابتة. ثم رجعت إلى طريقة المونتاج، يعني بعد ما استعملت الآلة حتى تساعدني في عملية تحريك حسب ما أنا يعني السيناريو الذي يعني أتخيله، أخذت تلك الصور وشغلت بها مونتاج حسب وكنت ألغي بعض الصور وأضيف وأسجل أيضا وأوف، لأني أشتغل على الهوية، هوية ذاتي وهوية صوري الشخصية، وكنت أصنع نصا أحوله إلى نص شعري، وبذلك يعني فكانت هي عملية مركبة وعملية يعني يمكن أن أقوم بها في العديد من الأوقات، فهمت؟ يعني الأوقات والأمكنة، ويمكن أن أبدأها في مكان وأكملها في مكان آخر.
5: هذا هي خصية الرسم الرقمي في كونها تتحررت من الورشة بالمنطقة الكلاسيكي، واللي نقوله أنه راو يمكن للفنان أن يختار المكان والزمان المناسبين، ويمكن أن يختار الوضعية حتى النفسية التي يراها مناسبة والتي تجعله قادر على أنه يضفي المعنى على الأشكال والألوان. يعني نرجع لهنا، هاي الصورة الحقيقية للفنان في كونه كائن تاريخي يتفاعل مع الواقع الذي يعيش فيه، ثم يعود إلى تلك الوسائل والوسائط الجديدة ويعبر عن روح الإنسان وألم الإنسان وسعادة الإنسان، يعبر عنها بأدوات الجديدة، بالتطبيقات الجديدة، بالبرمجيات الجديدة.
8: مثلا في فما مره يعني ذهبت الى يعني مكان في الصحراء اوتيل، ولم يتسنى لي ان اذهب الى الصحراء، وانا في طريقي للعوده الى مدينتي اين اسكن، اقطن مدينه صفاقس، قلت اخذت صورتي وضعتها في الصحراء، وبذلك صارت الصورة أنا موجودة في الصحراء، وبعد ذلك تخيلت سينوغرافيا كاملة في تلك الصحراء، وسميت هذا الفيديو بوست نوماد بو دو ميراج، وحطيته يعني على الفيسبوك، وكان فيه يعني هنا أنا يعني توحش، بعد التوحش اللي حبيت نرجع للفن للذات البدائية، ولهنا فهمت والانيمال استعملت فيه يعني الذات البشرية الحيوانية، وبصوت يعني مختلف وبإنشاء مغاير بنص سردي مختلف يعني، فهذا هو. ويعني قمت بتحقيق العديد إذن من إذن الفيديوهات ريفلوسيد جو مانج مونوتر، إذن خيوط التيه حول أيضا الرموز الأمازيغية والرموز التقليدية إذن التي نجدها في التراث المادي وحتى المادي في بعض الأحيان، إذن أنا أخذ أستلهم من المحلي ومن ما أعيش ومن تراثنا أيضا المتروك، وهذا هو يعني، وأخذ تلك المعطيات وأستغلها في أعمالي الفيديو، أعمال الفيديو. إذن أنتوفونيا أيضا شاركت فيه في الدورة 30 من صالون صفاقس الدولي. إذن أنا أشتغل حول صورتي ذاتي وهويتي، هويتي المتصدعة ممكن على حسب يعني الكلمة مأخوذة من العظيم أو الكبير فتح المسكيني، يعني الذات المتصدعة.
5: يعني هنا الفنان بصفة عامة يعني صحيح يعتمد على هذه الوسائط الجديدة، ولكنه وضع مسافة بينها وبين التقنية، أن التقنية لم تقضي على الجانب الجمالي والفني في الإنسان، أن الفنان يعبر عن جماليات القبح، يعبر عن جماليات الحياة الحقية دون قيد التقنية، وإنما التقنية بقيت في حدود كونها وسيط، لم تجهز عن ذات المبدعة لدى الفنان. هذه المهم في تجربتك أنت، هذاك علاش أنت عبرتي عن رؤيتك للإنسان للوحشية وللبربرية، ورؤيتك للقضايا التي يعيشها الإنسان ككائن تاريخي معاصر، قضايا معاصرة مرتبطة بصراع الإنسان مع الإنسان، همجية وحشية مرتبطة بطمس الهويات بذلك الألم، عبرت عليها في وظفتي التقنيات الجديدة، وكأنه الفنان لا زال محافظا على مشروعه الإنساني. تختمينا بفكرة محافظة الفنان في الرسم الرقمي على مشروع الفنان الحقيقي الأصيل.
8: شكرا. إذن أنا أظن أنه أعتقد أن الفنان يجب أن يحافظ على ذاته وأن يصقلها من تاريخه ومن يعني من معطيات الموجودة في عالمه.
5: أنت كأنك تحب تقولي أن مشروعك الفني هو مشروع كل فنان أصيل. نقف عند الفكرة مشروعك الفني يعبر عن أصالة الفن في حد ذاته.
8: هو التعبير الحقيقي، هو التعبير الحقيقي هو الذي يخرج من الذات ويتجذمر في ذاتنا ويرتبط بجذورنا، وهذا يندرج إذن في فكرة الديكولونيالية أيضا. إذن والتر مينيولو لنزع المركزية الغربية، لأنه نحن كفنانين يجب أن ننطلق من محليتنا نحو العالمية ونحو من الخاص، إذن ونأخذ يعني يعني المحلي، هذا التراث وهذه الرموز وهذه يعني نوظفها من أجل أن نصنع أو نبتكر أو نخترع إذا منجز فني يكون أصيل ويكون متجذمر وفي نفس الوقت معاصر ومتحرك ويعني يعني معاصر.
5: يعطيك الصحة لكل حال. إذا الرسم الرقمي مع الفنانة شيماء الزعفوري قد يعتمد على تقنيات معاصرة ابتكرها الآخر، الآخر الثقافي، ولكنها تجربة متأصلة في الهوية المحلية، تعبر عن هواجس الإنسان التونسي المحلي، وفي نفس الوقت هي تعبر عن الإنسان الكوني، الإنسان الكوني، تلك هي المراوحة بين الكوني والمحلي، مراوحة جدلية مهمة جدا أنه راو تأصيل الفنان لتجربة التجربة الجمالية تقوم على تأصيل هويته المحلية داخل إبداعاته الفنية في سياق تكنولوجيات جديدة فيها برمجيات وفيها لغة رقمية وفيها خوارزميات وفيها ذكاء اصطناعي، كل الوسائل الجديدة يمكن توظيفها للتعبير عن هوية الفنان الأصيل. عطيل وقتك صحة الفنانة التشكيلية البصرية شيماء الزعفوري، وأنت أستاذة بالمعهد العالي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان، شكرا على هذه الإبداعات وهذه الإيضاحات وهذه الإضاءات المهمة في مجال جديد الحقيقة، مجال الفن الرقمي، خصيت مقاربتك أنها تتسم بالطرافة وفهم من الجدة وفهم من الإضافة كونها جديدة مواكبة لحركة التاريخ الفني المعاصر. ألف شكر.
8: شكرا شكرا لك سي كريم صديق العزيز، يعطيك الصحة على الاستضافة وشكرا للإذاعة على الدعوة. شكرا.
5: ننهي أصدقائي بأغنية أطلق نيرانك لجوليا بطرس وهي من اختيار ضيفتنا

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تنفي في تصريح للأخبار أمس الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرة إلى أن الترفيع كان من قبل الموزعين وبائعي الجملة. والتفصيل، غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق أول مركز عمومي للتنفيذ التجاري لدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الجاري. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، الذي أضاف أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1 مليون دولار أمريكي فاصل 5 لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة 9 آخرين بينهم 4 أطفال مساء أمس جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على مناطق متفرقة تقع خارج سيطرته في قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة، إصابة أكثر من 16 فلسطينيا بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في 3 محافظات. وزارة الخارجية العمانية تقول أمس أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير مع إيران في أجواء إيجابية وبناءة. وختاما، 3 قتلى بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت أمس شمال العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

الرحلة في الأبيات. يتجاذب النفس البشرية الرجاء والخيبة والجرأة والرهبة. وقفت وأوقفت سير الزمان، فأنت هنا، ولكنني إذا رمت أن أرسل المهرجان وأطلق للنفس مني العنان، تعود إلي حكاية كان، تكبل مني ضمير المعذب وتعبث فيه تعربد تصخب. إذا رمت أن ألمس العنفوان بترنيمة ما وعاها الزمان، تراكض خيل الهواجس فيا، تداعت حصوني شيئا فشيئا، رجعت كما كنت غرا صبيا يحاول أن يسجن الزوبعة وأن يرسم البحر في اللامكان فيهرب منه ويمضي معه. تخيلت أني أسوق المواكب وأني أزين شعري بنور الكواكب، ولكنني حين أفتح كفي أوقن أني لم أبق شيئا. بعيد طريقي كنجم هوى، عميق شعوري كبحر ظما، مديد كلامي كألف سما، وبين المخافة بين الرجا أحاول أن أتحدى الزمان، فأرجع وهما وبعض دخان. وأنت هنا أمد اليدين إليك كأكتع دون ذراع، وأرحل مثل السفينة فاقدة للشراع، أصوغ كلاما أحاول صوغ كلام، تحرر من ربقات القيود يضج بصدر القصيد فأكتبه والسلام. رياض المرزوقي.

بقدر ما أودع شوقي قصيدته عن نهر النيل من غريب اللغة ومحسنة البديع، اكتفى محمود حسن إسماعيل بموكب من الصور، بعضها قديم وأكثرها مولد. وقد لاحظنا أن شعراء أبولو يعوضون ضجيج اللغة التقليدي بضجيج الصور في المخيلة. وإذا كان بعض النقاد القدامى تفطنوا إلى سطحية الشعر اللاغي، والمعري مثلا يقول عن ابن هاني: ما أشبه شعره إلا برحى تطحن قرونا، ومعنى ذلك باختصار كثير من الضجة بلا فائدة. إذا كان النقاد إذن قد تفطنوا إلى هذه الظاهرة عند التقليديين، فإن أكثر من تناول بالدراسة شعراء أبولو أغمض العينين عن ضجيج الصور وتراكمها المفرط، كما هو الحال عند الشاب أو محمود حسن إسماعيل: سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل. وأغصون تلك أم صبايا شربن من خمرة الأصيل، وزورق بالحنين ثار أم هذه فرحة العذارى، تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي. تصادفنا في هذا المقطع العواطف الأساسية في الشعر الذاتي الغنائي، وهي الحب والحنين والانتشاء، ولكن في صور منمقة تتحرك فيها العناصر الطبيعية وتخرج من حال الجماد إلى مشاركة الشاعر، أو أن الشاعر يشاركها الحب والفرحة والنشوة. ومن جديد نلاحظ ما يتكرر عند الشاب مثلا من استخدام العناصر الأربعة، وهي الماء والنار والريح والتراب، في ضرب من الاحتفال يذكر بالموسم. ونلمس عناية الشاعر بانتقاء الكلمات واختيار الحروف والأصوات، وهنا تكمن قوة الشعر الأبولي. ولسنا في حاجة مثلا إلى الإشارة إلى تكرار حروف صفيرية كالسين والصاد وأخرى حلقية كالحاء لتأكيد ما نذهب إليه. ويزيد في بهجة الموكب الوزن الذي اختاره الشاعر، وهو قليل في الشعر القديم ولكنه شديد الإطراب، ونعني مخلع البسيط مستفعل فاعل فعول. ولا نذكر منه إلا قصيدة ابن الروم الهجائية: وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول، أو بعض مراثي الحصر القيرواني. وللدلالة على ما أشرنا إليه من أسلوب التوليد، والتوليد هو إكساب القديم ثوبا جديدا، نسوق مقطعا من قصيدة محمود حسن إسماعيل حذف من التلحين، ونلمس فيه عودة جلية إلى المعاني القديمة، بل وشبها ببعض أبيات شوقي وإن كساها الشاعر ثوبا أنيقا. يخاطب الشاعر النيل فيقول: متوج أنت في الرواب بلا عروش ولا قباب، كم راحت الشمس في ضحاها تعب من نورك المذاب، وأنجم الليل كم طواها هواك في خيمة العباب، وكم قوي إليك سار بموكب أيقظ السحارة، رددت ركبانه حيارى وأنت في مهدك الرطيب. ألا ترون معي صورة الملك المتوج واتصال الشمس والكواكب وموكب فرعون بل والخيمة أيضا؟ ونعتقد حقا أن الملحن أحسن صنعا بحذف هذا المقطع والإبقاء على الروح الجديدة، أو لنقل المولدة. نلاحظ إذن من خلال النماذج التي سقناها أن الشعراء عامة قد تعاملوا مع النهر بطريقة تقليدية، فلا الصور ولا الإيقاع خاصة تمكنا من الخروج من ربقة القديم، وكان من الممكن أن نتصور إيقاعا جديدا يحاكي جريان النهر وتدفقه. وتعود بنا الذاكرة هنا إلى بيت أبي نواس الشهير في مدح الخصيب والي مصر، وقد ذكر فيه النيل ولكن بتسمية البحر: وما زال المصريون إلى اليوم ينعتون النيل بالبحر، أنت الخصيب وهذه مصر، فتدفق فكلاكما بحر.

خواطر المصيف. لماذا يكون شاطئ البحر في غالب الأحيان عند الشعراء مهجوراً أو مقفراً؟ نعتقد أن الشاعر يرى نفسه في البحر، فهو حين يصفه أو يصف ثورته ومده وجزره وتكسر موجه الصاخب على الصخر، إنما يصف لا ما يراه أمام عينيه، بل ما يراه داخل قلبه. والشاطئ المهجور يوفر لقاء المحبوب، ولكن لقاء الوداع. قلبي كالبحر صاف وعميق، ينام الدهر يضم الأصداف الحمر، إن مسته الريح يفيق. قلبي كالبحر في ليل شتاء، أمواجه سود خضر، ينثر حقده فوق الصخر، يتكسر كعويل نساء. قلبي كالبحر ملحه غدر، أخاف عليك وأهرب منه إليك، أعرفه غادر لكن لا أقدر أحميك، لأنه قلبي وأنا شاعر. والصيف بعامة فصل خاطف، ولهذا كان فصل الحنين والذكريات، وخاصة ذكريات حب لا يدوم أكثر من شهور الصيف القصيرة. وربما كان لانتقال الناس إلى البحر وهم المقيمون عادة في المدينة دخل في تأكيد طابع الحب الخاطف هذا. والحق أننا لا نجد على كثرة تناول الشعراء للبحر قصيدة واحدة تفيض مرحا أو فرحة، فكأن الشاطئ مرتبط بالمأساة. ونظن أن عاملا ثقافيا مهما تسبب في هذا أو في بعضه على الأقل، وهو تصوير القدماء لشاطئ البحر أو حتى شاطئ النهر بصفته المعبر من الحياة إلى الموت. نجد هذا منذ الحضارة الفرعونية، ونجده عند الإغريق أيضا. وزورق نقل الأرواح والعبور بها إلى شاطئ العالم الآخر صورة ميثولوجية مشهورة. والخوف من البحر عريق في جميع الحضارات، وتوجد حكايات عجيبة عن أهوال البحر ووحوشه وغيلانه، وعن بحار تشتعل نارا وأخرى يغطيها القار، وثالثة عميقة إلى حدود مذهلة، ورابعة من يبحر فيها يسقط من حافة الأرض في هوة لا قعر لها. ويوجد في حكايات سندباد شيء من هذا الخوف، يتمثل في أن الرجل لم يقم بسفرة واحدة من سفراته لم يتعرض فيها إلى عاصفة، وأكثر الرحلات يتحطم فيها مركبه. ولكن جانب الهول هذا وغدر البحر وعواصفه الفتاكة المهلكة لا تمنع ولع الناس به، وخاصة من اختار ركوب البحر مهنة، فالبحر معشوق كثير التقلب والدلال. وفي زجل شهير للدعاج هذا المعنى من التعلق رغم الخوف، كيف ما يرجع الملاح للبحر لغرقه. وصور المتنبي البحر بوجهيه في مدحية فقال: هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، وحذره إذا كان مزبدا. وتتصل بالبحار وجزرها وجبالها أساطير وخرافات كثيرة، نجد بعضها في رحلات السندباد كجبل المغناطيس الذي يجذب مسامير المراكب فتتفرق ألواحها. واللافت هنا أن المراكب العربية زمن السندباد لا تستخدم المسامير بل الألياف، تغمس في ماء البحر وتربط بها الألواح فتكون أقوى من المسامير. ولا شك هنا أن الراوي متأخر في الزمن. أما وحوش البحر ومخلوقاته العجيبة مما فصل في كتب الأدب العجائبي مثل مروج الذهب للمسعودي، أو فريدة العجائب لابن الوردي، أو عجائب المخلوقات للقزويني، أو حياة الحيوان للدميري، فتحتاج إلى حديث طويل قد لا يتلائم مع فصل الصيف، وهو ضيف خفيف الزيارة سريع العبور.

الشيء بالشيء يذكر. قال أحد النقاد في القديم: الكلام على الكلام صعب، وهو يقصد أن التعليق على نصوص الآخرين يحتاج إلى جهد قد يكون أكبر من جهد كتابها ومؤلفيها. والكلام مهم عند العرب، لا باعتباره كلمات منتظمة في جمل، وهو ما نجده في جميع الحالات والأوضاع، من الثرثرة إلى الهذيان، إلى محاولات الصغار النطق، إلى نداء الباعة والتجار، إلى كلام الخرف والمجنون، بل بصفته ضربا من الموهبة والتميز. ومن هنا سمي علم المنطق في صيغته العربية علم الكلام، وسمي المنطقي متكلما. وأراد العامة تمييز القادر على إيجادة الكلام، فأضافوا صيغة التكثير والمبالغة وقالوا متكلماني. وفي التراث الإنساني كله اعتبر الكلام تأسيسا وتغييرا للواقع المادي، ونستشهد بالجملة الأولى من التوراة، وفيها: في البداية كان الحرف. والحرف لا تترجم بدقة مفهوم الجملة، فكلمة فيرب تعني الكلمة، ولأمر ما سمي بها الفعل. وفي القرآن يمثل قول الله عز وجل كن انطلاق عملية الخلق. وقد سارت التقاليد عندنا باحترام الكلام الإلهي حتى في صيغته الحرفية الكتابية، ولذا يتجنب المسلم تمزيق الصفحة المكتوبة أو تلويثها أو طرحها أرضاً، ويرفعها كلما وجدها ملقاة ويعظمها ويحفظها. والقرآن كلام الله، والعربية لغته. ولما تلقى موسى عليه السلام وحيه وكلمه الله تكليما، لقب بالكليم. والكلام أداة الشاعر لتغيير الواقع وتأسيس العوالم البديلة. وقد لقيت قصيدة الكلمات لمنور اسمادح شهرة كبيرة لتأكيدها على أهمية الكلمة وقدرتها العجيبة. ونعت أدونيس الشاعر بفارس الكلمات الغريبة. ومقابل الكلام هو الصمت، والصمت مخيف لأنه نوع من الموت. قال الفيلسوف الفرنسي باسكال عن الأكوان المترامية في الفلك: إن صمت هذه الأبعاد الممتدة يرعبني. وعندما سئل الموسيقي الشهير بيتهوفن عن صممه أجاب: إن داخلي ضجة تفوق ضجيج العالم الخارجي. ولقد تمكن هذا الموسيقار من إسماع ملايين الناس موسيقاه المترجمة دون شك لهذا الضجيج. ويحتاج المرء إلى كلام الآخر احتياج الأرض العطشة لقطرات المطر. قولي ما تبغين ثرثرة أو هذيانا أو أي كلام يخضع للنعت، أهواك فقولي يا أنتي. ويحتاج المرء أحياناً إلى الكلام للتفسير أو التبرير، تفسير الفعل الجارح وتبريره: لا، لن أقول أنا، فقولي. والفعل ليس وحده يجرح، فالكلام أيضاً له فعل النصل والسكين. وليس من المصادفة أبداً أن يكون فعل كلم بمعنى جرح. وحكاية صبرة التي تزوجت الأسد ثم قالت إنه أبخر أي كريه رائحة الفم مشهورة: الجرح يبرى يا صبرة وتبرى عليه الضميدة، وكلمة السو ما تبرى تمسي وتصبح جديدة. وتقول العرب في المعنى: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وقال أحد الشعراء قديما عن لسانه: والله لو وضعت هذا على شعر لحلقه، أو على صخر لفلقه. ونخشى أن يكون الكلام قد ساقنا عوض أن نسوقه، فنمهل بقية الحديث إلى مناسبة قادمة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين عباده بالإيمان وجعل حسن القول من دلائل الإحسان، فقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان كلامه هديا ورحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن نعمة عظيمة قد يستهين بها بعض الناس، وهي في حقيقتها من أعظم أسباب صلاح القلوب واستقامة المجتمعات، إنها الكلمة الطيبة. الكلمة ليست مجرد حروف تنطق، بل هي رسالة تحمل أثرا قد يبقى في النفس سنوات طويلة، فقد ترفع إنسانا بعد يأس، وتواسي قلبا مكسورا، وتصلح بين متخاصمين، وتفتح بابا من أبواب الخير. وقد تكون إذا أسيء استعمالها سببا في جرح القلوب وإفساد العلاقات وإشعال نار الفتن والعياذ بالله. ولذلك شبه القرآن الكريم الكلمة الطيبة بالشجرة المباركة، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الصالحة تمتد آثارها وتثمر خيرا في كل زمان ومكان. أيها الأحبة، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في حسن الخطاب، فلم يكن فاحشا ولا يختار أطيب الألفاظ، ويجبر الخواطر، ويبتسم في وجوه الناس، ويقول: والكلمة الطيبة صدقة. إنها صدقة لا تحتاج إلى مال، لكنها قد تغني قلبا عن الحزن، وتمنح إنسانا أملا جديدا. كم من طفل تغيرت حياته بكلمة تشجيع من معلمه، وكم من مريض خفف عنه ألمه بدعاء صادق أو كلمة مواساة، وكم من زوجين عادت بينهما المودة بسبب كلمة اعتذار أو عبارة تقدير، وكم من شاب استقام على طريق الخير لأنه وجد من يرشده بلطف لا من يجرحه بقسوة. أيها المستمعون الكرام، إن مجتمعاتنا اليوم أحوج ما تكون إلى نشر ثقافة الكلمة الطيبة، خاصة في زمن كثرت فيه سرعة التعاليق، وانتشر التسرع في إصدار الأحكام، وأصبحت الكلمات تكتب وتنشر في لحظات، لكنها قد تترك آثارا تبقى طويلا. فالمسلم مسؤول عن كلمته لأنها أمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا ميزان دقيق ينبغي أن نعرض عليه كل ما نقوله أو نكتبه، هل فيه خير؟ هل يبني ولا يهدم؟ هل يجمع ولا يفرق؟ هل يداوي ولا يجرح؟ إن الكلمة الطيبة لا تعني المجاملة على حساب الحق، وإنما تعني أن نقول الحق بأدب، وأن ننصح برفق، وأن نختلف باحترام، وأن نحفظ للناس كرامتهم، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأحبة، فلنبدأ بالكلمة الطيبة في بيوتنا، مع الوالدين، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأبناء، ولنحملها معنا إلى أماكن العمل،

0: إلى المدارس، إلى الأسواق، إلى الطرقات، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت الكلمة تصل إلى الآلاف في لحظات. ينبغي أن تكون كلمة صادقة وكلمة طيبة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، تبعث على الأمل وتدعو إلى الخير وتغرس المحبة بين الناس. المجتمع اليوم الذي تسوده الكلمات الطيبة هو مجتمع تسكنه الرحمة وتقل فيه الخصومات، ويشعر أفراده بالألفة والاحترام. وما أجمل أن يكون المسلم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ينشر بكلمته الطيبة والسكينة في القلوب، ويزرع التفاؤل في النفوس، ويكون سببا في إدخال البشر والسرور على الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ألسنة صادقة وقلوبا رحيمة وكلمات طيبة ترفع ولا تضع وتجمع ولا تفرق، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعل مجتمعنا عامرا بالمودة والرحمة وحسن الخلق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات محدودة الدخل إلى 280 دينارا، يدخل حيز التطبيق ابتداء من الأول من جانفي الماضي. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بأريانا تنظم من 10 إلى 13 من أوت الجاري سلسلة من التظاهرات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله يحذر من المخاطر التي تواجه الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت. احتفالاً بالذكرى السادسة لتأسيسها، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم بعد غد الثلاثاء بالعاصمة أمسية أفتر وورك، وتمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح أفاقاً جديدة للتعاون والأعمال. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ لها أمس عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عدد من القطط، مشيرة إلى أن باب التسجيل يكون حصريا عبر موقع ويب الشركة eurocrit.transtu.tn، وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من شهر سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، فرق الدفاع المدني تنتشل أمس رفات 19 فلسطينيا على الأقل من تحت أنقاض بناية سكنية مدمرة في مدينة غزة خلال عمليات بحث استمرت 4 أيام متواصلة. قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل خلال الساعات القليلة الماضية باتجاه بلدة زوطر الغربية، حيث رفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة في انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول أمس أنه لن يتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح واشنطن سلوكها، وأصدر مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق لإدارة الممر الملاحي والملاحة فيها. شبكة CNBC الأمريكية تقول إن وزارة الحرب الأمريكية تضغط على صناع الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفذت في الحرب المستمرة مع إيران. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الابتسامة والإشراقة الدائمة في يوم الأحد 9 من أوت 2026، الموافق ل 25 من شهر صفر 1448 للهجرة. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا في قلوبنا سكينة، وفي أرواحنا طمأنينة، وفي أيامنا بركة، وفي خطانا توفيق. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول، ورضا لا يتبدل، وقلبا لا يحمل إلا الخير، ونفسا مطمئنة بك، وثقة برحمتك وحسن تدبيرك. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، واشف كل قلب متعب، وافرج كل هم مهموم، وحقق لنا كل أمنية. اللهم احفظ أحبابنا وبارك في أعمارهم وصحتهم، واجمعنا دائما على المحبة والخير، ولا ترنا فيهم بأسا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير ونهايته خير، وبشارة فرح، وافتح لنا أبواب رحمتك ورزقك وتوفيقك. آمين.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد موصل معكم لقانا مستمعينا الكرام حتى العاشرة صباحا كما عودناكم. في فقرة حديث الصباح اليوم حبيت نحكي على الاستيقاظ باكرا، لأنه الأيام هذه ديما نسر مخر نقوم مخر براحتنا، فندو نعود في رواحنا على الاستيقاظ باكرا، مش باش تسمعونا فقط إنما حتى كذلك لفائدتكم. والجسم تعود في نهاية الأمر، فحديثنا اليوم باش يكون على الاستيقاظ باكرا لبداية يوم جميل، سواء كان شتاء أو صيفا، ربيعا أو خريفا. في كل صباح حين يسكن الضجيج وتتنفس الحياة بهدوء، تأتي ساعات الصباح الأولى كأنها هدية صغيرة منحنا الله إياها لنبدأ من جديد. في كل صباح حين يسكن كذلك هذا الضجيج الاستيقاظ باكرا ليس مجرد عادة، بل هو فرصة لنمنح أنفسنا وقتا قبل أن يبدأ إيقاع اليوم بالتسارع. نستقبل الصباح بهدوء، نرتب أفكارنا، نحدد أولوياتنا، ونخطو نحو أعمالنا بطاقة أكثر إيجابية وأكثر وضوح كذلك. وما أجمل أن نبدأ يومنا دائما بذكر الله، بكلمة طيبة، بنية صالحة، وبقلب يقول اللهم اجعل هذا الصباح بابا للخير، واجعل يومنا بركة، وفي قلوبنا طمأنينة، وفي خطانا توفيق. فالصباح ليس مجرد وقت نستيقظ فيه، بل هو فرصة جديدة لنحيا اليوم بأفضل ما فينا. عزيزي المستمع، استغل كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية وكل جزئية من الثانية لتستمتع بيومك وتستمتع بحياتك.

من أهللك كل نبي وملك وكل من أهللك وكل عبد سألك سبح أولك.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحى

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مرة أخرى مسمعين الكرام، 46 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، معكم حمزة. صباح النور حمزة. عمار أيضا صباح الخير عمار. عبد اللطيف الوسلاتي صباح الخيرات، ووداد محمد معكم أمام المزدح في يوم سعيد حتى للعشرة متاع الصباح. حبيت نذكركم الآن بمواعيد الصلاة، يأتيكم صلاة الظهر تأتيكم في تمام منتصف النهار و 32 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4:12، بالنسبة لصلاة المغرب باش تكون في 27 دقيقة، أما صلاة العشاء باش تكون في الساعة 8:56. وطبعا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية البرمجة الثرية من المنوعات للمواعيد الإخبارية للمواعيد الرياضية أيضا. قبل ما نمشي ونستمتع بصوت السيدة فيروز، حبيت أقدم بعض ما قاله جليل الدين الرومي، معناتها قال حكم خالدة، قال أقوال مأثورة الحقيقة، ونذكره أنه من أكثر الحكماء والفلاسفة، لأنه جليل الدين الرومي معناها ترك العديد من الحكم، وكانت عنده بصيرة من خلال مقولاته الخالدة اللي ما زالت محتفظة بتأثيرها حتى منذ معناها 13 قرن، منذ القرن 13 وحتى يومنا هذا، معناها أقواله كأنها نطبقوها على يومنا هذا. فما برشا دروس قالهم، مثلا يقول لك لا تتجنب التجارب الصعبة فهي بمثابة معلم رائع، لا تسمح لشيء بالسيطرة على عواطفك إلا أنت، فإذا تملكك غضب من صغائر الأمور فكيف سيشتد عودك، ولا تحزن فأي شيء تفقده يأتي على شكل آخر، ركز على تغيير نفسك فسيظهر العالم كله بشكل مختلف. فبالأمس كنت ذكيا لذلك أردت تغيير العالم، اليوم أنا حكيم لذلك أريد التغيير من نفسي، واتبع قلبك دوما فسوف يأخذك إلى حيث ترغب بالذهاب إليك، واسمح لنفسك بالانجراف بصمت وبقوة صوب ما تحبه بحق.

0: محلاها عشرة.
1: الدكتور حكيم.
2: الشتوت متاعنا اللي كانوا يضربوا بيهم المثل في النظافة ولات مع الأسف في كل صيف مجمع متاع زبلة، وهذا ناتج على قلة اعتناء بعض المواطنين اللي بعد ما يكملوا من الماكلة يلوحوا الفواضل متاعهم، الشيء اللي يتسبب أولا في تلوث المحيط وثانيا في حوادث أليمة، وياما من صغير وإلا حتى كبير تحلت ساقه على خاطر عفص على حكة سردينة وإلا تن فارغة وإلا قاعدة بوسة مكسرة.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تتخطى 30%. وفي العالم، اتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان، وواشنطن تتوقع فتح مضيق هرمز قريبا. في تفاصيل النشرة، انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. رئيسة الملتقى ليلى درويش.
6: منتدى يضم عديد رجال الأعمال من تونس ومن خارج تونس، عديد الدبلوماسيين، خصوص المواضيع مجال العقارات. عنا كذلك موضوع يخص التوانسة المقيمين في المهجر اللي هو موضوع تمويل، يخص في مجال التصدير، كذلك في مجال العقارات، كذلك في مجال الوساطة والتحكيم وكآليات بديلة لفض النزاعات ودورهم في نمو الاستثمار، كذلك في مجال البيئة، في مجال التجارة، في مجال السياحة الاستشفائية، كذلك في مجال السياحة العادية اللي احنا شفناه في وقت فيه في مدينة الحمامات. هذا كل باش يعاون انه ننميو حتى السياحة ونعرفوا بتونس كوجهة اقتصادية ووجهة سياحية متميزة.
5: تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بعد غد الثلاثاء بالعاصمة أمسية After Work، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس المنظمة. اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح آفاقا جديدة للتعاون والأعمال. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة.
7: يوم 12 أوت مش يكون المجلس الوطني هو اجتماعنا بجميع هيئة المنظمة من 24 ولاية. أثر المجلس الوطني هذايا مش يتم تنظيم لقاء بين رواد الأعمال MB2B Networking Resultage، أكثر من 300 ممكن صاحب مؤسسة مش يكون حاضر، مش نحاولوا نتعرف أكثر على بعضنا، مش نحكيوا على مشاكل القطاع الخاص. تم كيف دعوة خبراء بنوك، جهات مانحة وصحفيين، لقاء فيه إنفورت فالور أجوتي، ومش غريب على منظمة قاعدة تخطى بخطى ثابتة لتعزيز إرادة الأعمال لمعارضة مجهود الدولة، وخاصة للعمل على النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
5: نعم، نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معاذ شريف بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. كما لفت رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي للمستوى المطلوب وفق تقديره، داعيا إلى صياغة الاستراتيجية الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة المراد تعليمها للأطفال. في سياق ذاته، حذر المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله من المخاطر التي تواجه الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت.
8: ومهم جدا المجتمع يتبادل الآراء بخصوص كل ما يهم الطفل، واحنا نستعمل في الفضاء الرقمي يلزمنا نذكره كونه فما جملة من الضوابط وضعها المشرع التونسي يجب احترامها، المعطيات الشخصية، صورة الطفل، الفيديوهات اللي تعرض على الطفولة كلها ما يمكنش معالجتها وتداولها إلا بمصادقة مسبقة من قاضي الأسرة مع الولي طبيعة الحال. برشا ناس بحسن نية وإلا بسوء نية في الحالات الكل، نذكره كونه المشرع التونسي ضبط الجوانب هذه، الطفل هذا نحبوه مشارك وفاعل في الفضاء العام من خلال الأنشطة الثقافية الرياضة، لكن المشاركة هذه يجب أن تكون مضبوطة في إطار قانوني حماية للطفل. للأسف الملفات المطروحة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة على مكاتب السادة قضاة الأسرة تثبت كونه في عديد الوضعيات يتم توظيف الأطفال سواء في إطار العائلي أو حتى للأسف استغلاله خارج إطار العائلي. ومندوبي حماية الطفولة بحكم تغطيتهم الكامل تراب الجمهورية نعاين جملة من وضعيات التهديد اللي في اتصال مباشر أو غير مباشر بالفضاء الرقمي.
5: أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1 مليون دولار أمريكي فاصل 5 لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. المبادرة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. في شأن آخر، تواصل ظاهرة النينو وهي حدث مناخي طبيعي يتميز بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه منحها التصاعدي، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم. وتوقعت آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يبلغ فارق متوسط درجة حرارة سطح البحر نحو درجتين مئويتين إلى غاية سبتمبر المقبل، ما يزيد من احتمالية بروز ظواهر جوية متطرفة في العالم، داعية القطاعات الأكثر حساسية للمناخ على غرار الفلاحة وإدارة المياه والطاقة والصحة إلى تعزيز آليات الاستعداد والإنذار المبكر. أبرز التداعيات المحتملة لظاهرة نينو على الاقتصاد التونسي في تقرير خولة سليتي.
9: ظاهرة النينو هي نتاج تفاعل بين الجو والبحر، تكون عموما مصاحبة بارتفاع في درجات الحرارة، وهي تثير تخوفات من تكون ظواهر مناخية متطرفة، وتونس كغيرها من الدول معنية بهذه الظاهرة التي قد تتسبب في 3 سيناريوهات يقدمها المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.
10: الدراسات العالمية تشير للخريف وشتاء 2026 بشيكون فصول استثنائية في تاريخ كوكب الأرض. طبعا تونس ستتأثر سلبا بالنتاج الظواهر المناخية، ممكن كذلك تكون تأثيرات إيجابية، أو ممكن تتواصل فترات الجفاف مع فترات تساقط الأمطار تكون قصيرة لكن تكون بكميات كبيرة جدا، ممكن يسبب في فيضانات.
9: فكلما اشتدت ظاهرة النينو زاد احتمال التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الوطني، خاصة في علاقة بالقطاع الفلاحي. رئيس مركز التغيرات المناخية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل:
11: بالطبيعة في تونس مش نتأثروا بهذا، خصوصا أن مخزون المياه دي ما عندنا فيه إشكاليات وماشيين في طلبات أكثر مستحقولة للفلاحة وغيره. التغيرات هذه ممكن يكون عندها وطأ آخر على الاقتصاد، لأنها تجم تتسبب في كوارث عديدة، لأنه كما نشوفه جفاف مش نشوفه أمطار غزيرة في أوقات محدودة اللي البنية التحتية متاعنا ممكن ما عندهاش إمكانية استيعابها.
9: كما تؤثر هذه التغيرات المناخية على الكلفة الطاقية بالبلاد، وفق ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل:
11: التغيرات المناخية مش تخلي ضغط أكبر على حاجياتنا الطاقية، لأنه أكثر حرارة في بعض الأوقات أو أقل برشا في أوقات أخرى، هذا مش يخلينا نستعمل أكثر وسائل لتكييف الأجواء، وبالطبع يكون عنده عبء على الاستهلاك الطاقي في البلاد.
9: ونبه الخبير المناخي حمدي حشاد مما يسمى بالتضخم المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
10: التضخم المناخي من تكون الظواهر المناخية هي المحرك لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. بعض المنظمات بدأت تتجهز للتعامل مع الأزمة المنتظرة. برنامج الغذاء العالمي في حملة لتخزين بعض السلع الأساسية، حليب الأطفال أو الأرز أو القمح، عملية استباقية.
9: فأية رؤية استراتيجية لتونس لضمان صمود ونمو الاقتصاد الوطني أمام هذه التغيرات المناخية موضوع يبقى للمتابعة.
5: في شأن ثقافي، انطلقت أمس الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية الأحد 16 من الشهر الجاري بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية ما يزيد على 300 طالب وطالبة. المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط محسن المحسن الفازع:
12: عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول صديقة، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا نقولوا الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي في الجامعة وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي.
5: في الثقافة أيضا، انطلقت أمس برغاب من ولاية سيدي بوزيد الأيام الثقافية الصيفية لتتواصل إلى غاية 11 من أوت الجاري ببرنامج فني وترفيهي متنوع لفائدة مختلف الفئات العمرية. البرمجة الخاصة بهذه الأيام الثقافية الصيفية تتضمن 4 عروض متنوعة موجهة للطفل والعائلة، إلى جانب عروض في الفن الشعبي والأغنية التونسية.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
5: في أخبار العالم، واصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته أمس في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب 9 آخرون في القطاع، في حين جرح حوالي 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الإسرائيلي ومستوطنين في 3 محافظات. في لبنان، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم باتجاه بلدة زوتر الغربية، حيث رفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة في انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية. وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا سيشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. نائب الرئيس الأمريكي أضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في المضيق، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعلياً على الأرض. يأتي ذلك بينما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصلح الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكها. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تتخطى 30%. وفي العالم، اتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان، وواشنطن تتوقع فتح مضيق هرمز قريبا. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، صباحكم فل، صباحكم ياسمين، صباحكم مشموم الفل، صباحكم كل الرياحين الجميلة اللي تبدأ موجودة معانا هكا فكل المحابس، مزينة جنينتنا، مزينة دارنا، مزينة زنقتنا. صباح المحبة والسعادة ديما في يوم سعيد، مواصلين معاكم لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أحلى موجات وأحلى إذاعة وأحلى مستمعين وأحلى دنيا وأحلى ناس حتى للعشرة إن شاء الله متاع الصباح. ابقوا معانا وإحنا فس بحياة مرافقينكم. بعد شوية نعطيكم أحوال الطقس مع سي بلال.
3: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادك ان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: أحوال الطقس
2: وبلبمتنا مع بعضنا تحلو كل الصباحات. يلا مواصلين معكم اللي قانا كما قلت لكم، نمشي مع بعضنا للمعهد الوطني للرصد الجوي وين تعرفوا على أحوال الطقس الخاصة باليوم وربما يغدو الأيام القليلة القادمة. صباح النور سي بلال يحيوي.
4: صباح النور أخت بديد، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك، ونحن في انتظار أخبار أحوال الطقس.
4: مرحبا بكم، ان شاء الله اليوم معناتها احوال الطقس نهار الاحد اليوم طقس عامه مش يكون قليل السحب على اغلب مناطق البلاد. العشيه ثم معناتها تكاثف محلي معناتها للسحب خاصه في المناطق الغربيه الوسط والجنوب، في بالتحديد مع ولايتي القصرين وقفصه مع ظهور خليه رعديل نجم تكون مصحوبه بامطار، والنشاط البحري اللي مش يكون نسبيا ضعيف مع هبوب رياح. اليوم مش يكون القطاع الشرقي ضعيف لما تبدا تتقوى شويه خاصه في فتره ما بعد الظهر قرب السواحل، بالتالي البحر اللي يكون متموج اليوم بيخلي الحمامات تقل إثارة ببقية سواحل وملائم للأنشطة البحرية بتبيع مع ملازمة الحذر. درجة الحرارة اليوم تبقى في نفس المعادلات اللي عشناها خلال 24 ساعة الفارطة، مش تروح القصوى ب 32-36 درجة في المناطق الساحلية وكذلك المرتفعات الغربية، وب 37 لحدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا، ومتوقعين اليوم في طولة العاصمة تكون في حدود 36 درجة. يوم غد الاثنين إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع. أولا طقس عامة مش يكون قليل السحب إلى صافن معه تواصل هبوب رياح اللي بتكون من القطاع الشرقي تتقوى شوية غدوة لقيق ما تخصا في السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الإثارة ببقية السواحل مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة معناتها بدرجة إلى درجتين غير مقارنة معناتها بهذا اليوم، ومش تتراوح القصوى غدوة ب 32 كذلك 36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية، بالتالي لاحظوا اللي ثم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة معناتها خاصة على ولاية الشمال والشمال الغربي، وكذلك في المرتفعات الغربية تبقى ب 32-36 درجة وب 37 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات، وأقصى درجة الحرارة توصل إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. الاستقرار هذا إن شاء الله بيتواصل مع تأثير الأسبوع القادم، نبقى تقريبا في نفس المعدات بالنسبة لدرجة الحرارة، ما فماش معناتها تغييرات كبيرة من ناحية معناتها العوامل الجوية اللي بنعيشوها مع تأثير هذا الأسبوع.
2: نعم. عندك إضافة سي بلالة؟
4: أي إضافة صغيرة فقط معتها خاصة معتها لظاهرة الكسوف اللي بيكون يوم الأربعاء 12 بشيشوها في بلادنا، في بلادنا بيكون معتها كسوف جزئي، وفي هذا الغرض معتها نظم المعدل الوطني الجوي معتها عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس اللي بيكون على الأربعاء على الساعة 6 ونصف مساء لغاية غروب الشمس بخمسة أقاليم. الإقليم الأول هو بولاية الكاف بمحطة الرصد الجوي بالكاف، الإقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بشراكة وكذلك مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الإقليم الثالث بولاية قروان بمحطة الرصد الجوي بالقروان، والإقليم الرابع بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس بولاية مدنين بسيدي جمور بجزيرة جربة. وندعو الجميع معناتها لحضور هذه الظاهرة اللي نعرفها معناتها ما تعاودش ديما.
2: نعم، معناتها السادة المستمعين أعطيتنا خمسة أقاليم ينجموا يلتحقوا بكم من كل ولاية، وحتى المستفين في إذا كان مثلا من تونس وفي جربة يعرفوا وين يمشي ويشهدوا الحالة هذه والظاهرة الزهرة هذه الفلكية اللي هي معاش كل أي سنة معني هي تبقى سنوات باش تعاود، معناتها مش حاجة بسيطة، وإلا مش حاجة اللي متداولة، معناها حاجة ممكن الإنسان يخلط عليها مرة في الحياة.
4: شكرا لك.
2: يحيشك. نهارك زين سي بلال يحيوي، وألف شكر على كل المعطيات اللي قدمتها اليوم. كنت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي نمشيو محمد عبد الوهاب، واخترنا هكا ترتيحة على العود اليوم محمد عبد الوهاب، أغاره من قلبي ومحليها الغيرة اللي تخلينا هكا ديما نحاولوا نقدموا القدام ديما في كل شيء، تغير على خدمتك، تغير على زملائك، تغير على العمل متاعك، تغير على عائلتك، الغيرة الباهية بالطبيعة هذه اللي نقصدها.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد، صباح الخير مرة أخرى. 7:44 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، محليها محمد عبد الوهاب الغنية، وين هزتنا البرشة رومانسية. صحيح أنا في الصباح نحب إيقاع قوي شوية، نبدأ هكا دبا دبا معاكم ونحب إيقاع قوي شوية، وساعات هكا يجينا كالنغم هكا اللي يعمل الكيف يقول لك يلا ترتيحة هكا وتبدأ سفل من جديد. يلا نهدي لكم كل أغاني اللي قانا اليوم، وعنا بعتها هيني الأفراح، وإن شاء الله يربي أياماتنا كلها أفراح. بعد شوية نقدموا لكم زيدا عناوين الصحف، ونذكركم ببعض الفقرات الأخرى. باش نمشيو كيما العادة مع الدكتور سمير الخرشاني، رئيس جمعية صيانة والتراث بغمراسن، وتعرفوا أنه هو دكتور مختص في التراث. وفي كل مرة نحكيه على الحديقة الإيكولوجية، حديقة سيدي الظاهر اللي دخلت لليونسكو، وكل مرة نقدمه حاجة. كذلك سيدة نبيلة باي في ركن من تبخاتي، سيدة نهلة باش تكون معانا باش نحكيه على معرض للرسم خاص بالعيد الوطني للمرأة اللي نحتفلوا به إن شاء الله يوم 13 أوت نهار الخميس من هذا الأسبوع القادم. كذلك باش تكون معنا سيدة بسمة العيادي اللي عندها مجموعة من الفقرات الخاصة والبرمجة الخاصة بالعيد الوطني للمرأة، وتبارك الله حافلة بالاحتفالات هكا، نختاروا شوية وشوية أنا وبقية الزملاء. لكن قبل هذا الكل باش نمشيو لمدينة العلوم اللي تنظم لقاء مميز أيضا لرصد الكسوف الجزئي للشمس السنة هذه بسيدي مشرق. بعد شوية باش يكون السيد نوفل بن معاوية معانا باش نحكيه على الظاهرة هذه، هذا بالإضافة إلى ركن من مكتبتي وبعض الفقرات الأخرى حدث وتاريخ، خاصة أنه اليوم هو اليوم العالمي للسكان الأصليين. يلا حمزة سمعنا أغنية وراجعين.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: 57 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا اليوم من يوم سعيد. بعد قليل باش نحكي على الخسوف الجزئي للشمس اللي تنظمه مدينة العلوم، وباش يكون في سيدي مشرق بسجنين. وسعيدة أنه معايا سيد نوفل معاوية كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، باش نحكيو على هذه الظاهرة وكذلك كيفاش باش يكون التنظيم لمواكبة هذه الفعاليات الكسوف الجزئي للشمس اللي باش يكون هالأربعة 12 أوت. صباح النور سي نوفل.
3: صباح النور سيدة وداد، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الوطنية، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على متابعة أنشطة مدينة العلوم.
2: يعيشك، هذا أقل واجب، وتعرف احنا عنا علاقة كبيرة ومدينة منذ انطلاقتها ومنذ تأسيسها ومنذ انطلاقة الفعاليات اللي فيها، والحقيقة أنا معناها عندي ميولات كبيرة لمدينة العلوم وفرحانة برشا بالتدفق متاع الناس على كل الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها، لأني وكبت هالتطور هذه من البدايات حتى الآن، وإن شاء الله ديما يا ربي موفقين.
3: عايشك، أكيد هو نشر الثقافة العلمية مهم ياسر بالنسبة يعني خاصة للتلامذة والطلبة، ويعني وهكايا نساهموا في نشر الثقافة العلمية وهكايا في توجيه التلامذة إلى العلوم بصفة عامة.
2: صحيح صحيح، وأصبحت حتى متنفس عائلي، لأنه اللي صغير اللي يجيبش يجيب أهله معاه عائلته، فزاد معناتها حاجة باهية برشا. رأس الكسوف الجزئي بسيدي مشرق سجنين باش يكون إن شاء الله نهار الأربعاء، كيفاش تعديته لسي نوفل؟
3: إذا هي أولا بالنسبة للكسوف الجزئي هي في الحقيقة ظاهرة نادرة. هي. نادرة كيف نقوله، لأنه هو كسوف مركزي، يعني هناك مناطق يكون فيها كسوف كلي تام، يعني القمر يغطي تماما قرص الشمس، قرص القمر يغطي تماما قرص الشمس. هذا في الحقيقة باش يصير في أقصى كرة، في أقصى شمال الكرة الأرضية كما في الجرينلاند إيزلندا، ولكن جزء من أوروبا خاصة إسبانيا.
2: نعم، معناها باش يكون بارز أكثر في إسبانيا.
3: إسبانيا باش يكون كسوف تام كامل، معناها القمر باش يغطي الشمس. هذايا ومثلا بالنسبه لتونس راه كسوف كلي، اخر مره صار 1905.
2: نعم.
3: بالنسبه في اوروبا 1999، معناها هوني الكسوف الكلي يقعد ديما ظاهره نادره، واحنا ان شاء الله باش نعيشوه ان شاء الله العام الجاي هذا الكسوف الكلي معناها.
2: نعم.
3: لكن بالنسبه للسنه
2: هو كسوف.
3: بالنسبه للسنه اذا هو كسوف كلي، نقولوا توا في اسبانيا، ولكن كسوف

0: حاجة
1: نعم.
0: صعيبة ويلزم يكون المستوى سطح البحر باش نتمكنوا باش نشاهدوا الظاهرة هذه. هذاك علاش احنا اخترنا منطقة سجنان، منطقة جميلة برشا وبالتحديد منطقة سيدي مشرق، يعني الأفق نتاعنا باش يكون البحر هكاك باش نجموا نتفرجوا في الشمس عندما يتغطى ب 60% من قرص يغطي قرص القمر.
1: نعم هو الحقيقة اختيار موفق على خاطرنا المكان نعرفه معناها بالكدا زرته قداش مرة، فإضافة إلى المشهد الحضور التاريخي في الذاكرة عنا وفي المشهد الثقافي، إضافة إلى ذلك الصورة الجمالية الكبيرة اللي موجودة والمساحة اللي تخليك تشوف الأفق وتشوف كل شيء معناتها أمامك.
0: لا في الحقيقة منطقة ممتازة، احنا تنقل فريق مدينة العلوم واخترنا المكان اللي نجم نحاوله باش نشاهده يعني أقصى ما يمكن من الكسوف اللي هو تقريب 60%، فتم الاختيار على المنطقة هذه. وفي الحقيقة هي منطقة ممتازة جدا، منطقة سياحية ونتمنى التوانسة يمشيوا يكتشفوا الأماكن الداخلية اللي هي في الحقيقة ممتازة وممتازة جدا.
1: يعني عنا ثلاثية، السماء والشمس والبحر.
0: نعم والبحر ثم بعد الكسوف باش نستمتعوا بالقبة السماوية. رأي القبة السماوية يعني جمال، عندها جمال كبير برشا، وخاصة احنا يعني عندما يكون كسوف ما وقتها يكون القمر يعني غايب على السماء، باش نستمتعوا بالنقاط المذيئة اللي هي الكوكبات النجمية، كوكب فصل الصيف، باش نستمتعوا بالسماء العميقة، باش نشوف بعض الصدم بعض المجرات هذا، لأنه مدينة فريق مدينة العلوم هناك معدات كما التلسكوب باش نهزوه معنا باش نحاولوا باش نتفرجوا فيها في السماء العميقة، باش نتفرجوا في كوكب الزهرة، فباش نحاولوا نستكشفوا هالقبة السماوية ونحاولوا نبينوا جمال الكون هذا من خلال سهرة فلكية اللي باش نقدموها. وكذلك هو تعلم الفلك كرام على موعد زادة من أهم الظاهرات اللي هي نشوفوها في السيف اللي هي الشهب، النقاط المذيئة يعني احنا يبدأ واحد سهر في الليل وهي يبدأ الطقس جميل وسهرين فنشوفه وأنه هناك نقاط مذيئة تمر قدامنا اللي يسميوها الشهب. في الحقيقة هي الأرض تمر بمنطقة بقايا مذنب اللي هو سيف التاتل، فالجاذبية متاع الأرض يعني تجبدك الغبار هكاك وبعض الحسام من اللي هو بقايا المذنب، فيصير يعني يمشيوا بسرعة تقريب حتى توصل حتى 30 كيلومتر في الثانية، تعمل الضوء هذاك اللي هو في الحقيقة جميل ونشاهدوه أحيانا خاصة في الجزء الأخير من الليل.
1: فهناك
0: الحقيقة هي باش تكون فرجة ممتازة بالنسبة خاصة الشباب الهواة اللي فما شكون يعملوا كامبينغ ينجم يجيو بحذانا، لأنه المنطقة هذيك فيها فرجة من الشباب اللي يتجمعوا يعديوا سهرات على مستوى سطح البحر. فإذا هي فرصة باش يجيو بحذانا على مستوى إذا البحر سيدي مشرق و هكايا نتفرجوا في الكسوف وفي السهرة الفلكية اللي باش نقدموها إن شاء الله.
1: نعم باش يجيو على مستوى البحر الشاطئ اللي متعودين يمشيوا له هكا ولا ليه؟
0: نعم يعني احنا هنا بدو داخلين سيدي مشرق هكا يعني مساحة شاسعة ونشوفوا معنا فريق مدينة العلوم اللي يرزق وإن شاء الله باش نقوموا بعملية الرصد.
1: إن شاء الله يا ربي. على كل حال فرصة باش تكتشفوا مكان جميل للي ما يعرفوش، مكان ساحر الحقيقة، مش حتى جميل فقط، فرصة باش يكون عندكم سهرة صيفية مختلفة. هذا نقول مهرجان الشمس خليني نقول في النهار هذيك، وكذلك تشوفوا حاجة اللي نادرة جدا كما كنت تحكي سيادتك سينون في منذ قليل، قلت من سنة 1905 ما كانش فما الكسوف الكلي، والمرة هذية كسوف جزئي 60%، إن شاء الله السنة القادمة يكون كسوف كلي. شكرا لك سي نوفل معاوية، اليوم نورتني مدير كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة تونس اللي حكينا على تدهورة رصد الكسوف الجزئي بسيدي مشرق من تنظيم مدينة العلوم. مونيا السياري بعد قليل في الأخبار، ثم أغنية الشمس بعد ثمانية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26.

0: للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يعتبر أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد خلال جلسة استماع بالبرلمان بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، جمعية تراثنا تنظم يوم الخميس 13 من أوت الجاري خرجة الحراير بالسفساري، وذلك من دار الثقافة السليمانية على الساعة 5 مساء، ثم المرور عبر أزقة المدينة العتيقة وأسواقها وصولا إلى مدارج المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. على الصعيد العالمي، ما لا يقل عن 3 شهداء وتسعة مصابين بنيران إسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مسؤول أمريكي يقول أن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران والمستمرة منذ 5 أشهر. في المقابل، إيران تعلن أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تصحح الولايات المتحدة من سلوكها. ختاماً، وفي اليمن تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين اليوم في عدة محافظات. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: موعد الأحد،
7: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
6: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
7: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
6: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس. جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
7: ما ننسى حد وديما في القلب.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح السعادة مرة أخرى أقول لعين الشمس ما تحماشي، خاصة إذا كان ماخدين ثنية طويلة، مش بالضرورة ثنية راهو ولا طريق للبحر ولا للحاجات أخرين ولا للغابة ولا الكومبيك، تاخذوا ثنية ونحبكم تاخذوها الحقيقة التطاوين باش تتعرفوا على هالمعالم التراثية هذية وتعرفوا عنا ركن احنا خاص بالحديقة الجيولوجية بالظاهر بولاية تطاوين اللي هي أكبر ولاية في تونس، ونكون فرحانة برشا وقت اللي نشوف أنا منظمة اليونسكو تقدم أو تكتب تنشر تدوينة جميلة برشا، تدوينة مهمة ومفيدة على تطاوين والكنوز اللي فيها تطاوين. تقول لك ماذا لو أتيحت لكم فرصة الوقوف في المكان الذي بدأت فيه قارة بنجا العملاقة بالتفكك. توجد حديقة الظاهر الجيولوجية العالمية لليونسكو في تونس، حيث بدأت القارة العملاقة بنجا بالتفكك قبل 250 مليون سنة، وبالطبيعة مازال الحديث ومازالت التفاصيل ومازال المقال هذايا، حبيت نعطيكم فكرة باش تنجموا تدخلوا كذلك طبعا الصفحة الخاصة باليونسكو وتقرأوا أنفسكم وتبحثوا عن ما تقول المنظمات العالمية وأكبر المنظمات العالمية على تونس العزيزة الغالية. وفي هذا الإطار تعرفوا أننا ركن قارم مع الدكتور سمير الخرشاني اللي سعيد أن يكون معنا هذا الصباح مباشرة من تطاوين باش نحكيه بأكثر تفاصيل، وكل مرة نقدموا حاجة من الحديقة الجيولوجية. صباح النور سي سمير.
3: صباح الورد وداد، مرحبا بيك وتحية ليك وتحية للفريق اللي عمل معك هذا الصباح.
2: يعيشك. إذا نذكر سي سمير على الحقيقة عنده برشا صفات، لك هو الدكتور وكذلك رئيس جمعية صيانة التراث بغمراس ودكتور في تاريخ الحضارات القديمة، فملقاش أفضل منك نحكيه على الكنوز اللي عنا، وكما كنا نحكي منذ قليل دكتور.
3: العفو، فما برشا مختصين حق في الموضوع هذا، وتعرف انت الحديقة الجيولوجية بظاهر منها فيها تعدد الاختصاصات، هي مفيهاش كان التراث برك، مفيهاش كان التاريخ، فيها الجيولوجيا وفيها الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وكل شيء.
2: نعم.
3: العديد من المختصين في هذا المجال. بالضبط كما كنت تحكي انت وداد، معناها فرحنا برشا احنا بالتدوينه نتاع اليونسكو. اليونسكو اقوى منظمه عالميه تهتم بالتراث والثقافه في العالم، معناها بدات التسويق لهذا الاعتراف الدولي بالقيمه الحضاريه والقيمه الجيولوجيه والقيمه الثقافيه الانسانيه اللي تمثلها سلسله جبال الظاهر، معناها تدوينه اليونسكو تقيم الدليل مره اخرى وتحملنا المسؤولية احنا اكثر كفاعلين محليين وكمنتمين لهذه السلسلة وهذا المجال، باش نخدموا اكثر ونحاولوا نستغلوا هذا الاعتراف الدولي لمزيد التعريف بالوجهة وجهة الجنوب الشرقي ككل والوجهة التونسية ككل، خاصة في السياحة الثقافية والسياحة العلمية والسياحة البديلة. اليوم
2: بعد شوية نقول شنو اخترت لنا باش نحكيو عليه، اما الحقيقة انا نحب نأكد على الناس يدخلوا بالحق يشوفوا التدوينة، خاطر قالت كلام ياسر جميل والصور المرافقة للمقال صور جميلة، وبعد تقول لك مرروا الصور لاستكشاف ثالث حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو في افريقيا. شوف قديش مفيدة معناها ومهمة الجملة هذه. نعم
3: هي الثالثة، هي ثم زود قبلنا احنا، هما مكون في المغرب وحديقة جيولوجية في تنزانيا، وهذه الثالثة على المستوى الافريقي والثالثة عربيا زادة في بالي، فهمني؟ دونك معناها قيمة هامة وهامة جدا. هكا علاش يلزمنا نستغلوه، يلزمنا معناها نستغلوا الديناميكية الموجودة هذه والعمل اللي تقوم به المنظمة العالمية، لأنه ثم شبكة عالمية لحدائق جيولوجية واليونسكو تفرض التعامل معناها والتفاعل فيما بين جميع الحدائق الجيولوجية في العالم للتعريف ببعضها وحتى لإعانة بعضها في معناها في التصرف بالوجهة في خلق المشاريع في تطوير المواقع. اخترنا اليوم وداد باش ناخذ زوج مواقع هامة، منهم اللي هبطتهم اليونسكو في معناها في الصور في التدوينة الأخيرة هذه. من بين أهم المواقع هما سطح القمر اللي هو معناها احد المواقع الجيولوجيه الهامه جدا في الحديقه الجيولوجيه بالظاهر.
2: نعم.
3: معناها موجود في معتمديه سمار من ولايه تطاوين. الموقع هذايا هو عباره عن معناها عن مشهد قمري، معناها قمري لانه يشبه برشا لو بيزاج لونيير، معناها اللي موجود على سطح القمر الحقيقي. تم اكتشافه سنه 2016 من قبل خبراء الديوان الوطني للمناجم، وهو عباره على معناها موقع تشكل منذ 200 مليون سنة.
2: نعم.
3: نتيجة لتفاعل معناها بعض العوامل الطبيعية والمناخية في المنطقة هذه. المنطقة هي اسمها عين الشرشرة.
2: نعم.
3: سبخة عين الشرشرة هي معناها عبارة عن سبخة موجودة في مجرى وادي، وهذه الصخور التي تشكلت واللي تشبه معناها للمشهد أو المشاهد الموجودة على سطح القمر هي نتيجة لتفاعل الرياح الشرقية ديم البحر، معناها حاملة لبعض الملوحة مع معناها مع طبيعة جيولوجية للموقع، متكونة خاصة من التربة، من مزيج من التربة والطين. ذاك التفاعل هذاك هو اللي خلق هذه الصخور الفريدة من نوعها، واللي خلات اللي تعدى مغادي كأنه يمشي بالرسمي على سطح القمر.
2: على كل حال أنا راني مشيت على سطح القمر باش نبدأ في بالك. وكنت من أهم الناس اللي معناها حكيت على الموضوع حتى قبل ما تجي اللجنة معناها، وكنت حكيت الناس إنهم يمشيوا ويزوروا معناها، لأنهم بالحق كل مرة تعرف بلادك، وحتى كان مشيت تعاود تمشي راه ديما عندك قراءة أخرى. نعم.
3: أي بلادنا معناها فيها برشا العديد من في كل المواقع وفي كل الولايات وفي جميع أنحاء الجمهورية العديد من المناظر الجميلة والجميلة جدا.
2: صحيح.
3: الطبيعة خلابة برشا في تونس. وداد. أنا ديما كنقرر معناها

0: اللي تنجم تتسوق على المستوى السياحي، ان هي كونه المنطقه هذه معناها اسمها، هي اسمها راس المطمانه، فيها القريه الجبليه، فيها كل مكونات السكن الحفري والسكن الجبلي، واللي يمثل هذا التكيف الكبير بين السكان والطبيعه، اللي هي احد اهم معناها نقاط قوت ملف حديقه الجيولوجيه. بالظاهر هذا التفاعل بين الانسان والطبيعه، زاد كيف الموقع هذا فيه معناها تراث لا مادي هام وهام جدا. باش نعطي مثال بسيط، كونه المنطقه هذه اسمها راس المطمانه، وفيها عاده هامه جدا ترجع الى فتره قديمه، وهي كونه سكان المنطقه هذه اعتادوا باش يتبعوا فهمتني اثر الاقدام نتاعهم خلال حفلات الزواج في قمه هذا الجبل. وهي عاده معناها ترجع الى العصور القديمه، وفيها عمق انثروبولوجي كبير برشا. دونك مزار هام جدا على مستوى الجيولوجيا، الحضاره، وحتى التراث اللاماتي والانثروبولوجي.
1: نعم، واثار هالاقدام هذيا اكيد تدل على برشا حاجات وبرشا دراسات نجموا ناخذوها، زاد منهم اضافه الى العديد والتقاليد، حجم الاقدام كيفاش كان، الالوان اللي كانوا يعتمدوها باش يتبعوا السقيم، معناتها برشا حكايات.
0: برشا حكايات، ومعناها منجم هو منجم، هو متحف في كما كاين مرفات، هو متحف في فضاء مفتوح لدراسه لدراسه ذاكره الارض وكذلك ذاكرة الإنسان في نفس الوقت في نفس المجال وفي فترة زمنية قصيرة ياسر. هذه أحد أهم نقاط المواقع الجيولوجية والأثرية والحضرية لمكونات الحديقة الجيولوجية بالظهر.
1: نعم، الحديقة الجيولوجية العالمية الثالثة،
0: هكا باش العالمية الثالثة في
1: افريقيا باش نزيدوا نركزوا، اللي هي كانت محور تدوينة مهمة جدا، عندها 4 أيام نزلت بالصفحة الخاصة باليونسكو. شكرا ليك دكتور سمير الخرشاني، نورتني في يوم سعيد، وكم أنا سعيدة بالأخبار هذه الجميلة الحقيقة بالتعليقات هذه. يومك إن شاء الله أسعد الأيام. إذن كان معنا الدكتور سمير الخرشاني، رئيس جمعية سين التراث بيغم راسن، ودكتور في تاريخ الحضارات القديمة، وحكينا على طبعا الحديقة هذه تضم معناها برشا حاجات وبرشا، وإحنا كل مرة ناخذ حاجة تقريبا 12 حاجة فيها، وإحنا كل مرة ناخذ حاجة نحكيوا عليها. الحديقة الجيولوجية بالظاهر بولاية تطاوين. بعد قليل زميلة نجوى التالبي وأخبار الرياضة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش ستار.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بداية أخبارنا ستكون مع الترجي الرياضي التونسي، وملف اللاعب البرازيلي ريبيرو يصل ممكن لختامه، نظرا لأنه الحقيقة على امتداد فترة طويلة الترجي الرياضي التونسي كان يسعى الانتداب اللاعب هذايا من الاتحاد الليبي، ويبدو أنه الاتفاق وشيك مع وجود شكري الواعر في ليبيا للحصول بتبيع على خدمات اللاعب هذايا، فما اتفاق لانضمام اللاعب ديارا وأيضا لاعب الكرة الطائرة خالد بن سليمان. في المقابل البيروفي كاستيو رسميا في الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 سنوات. على الميدان الترجي الرياضي التونسي البارح لعب مقابلة في البارك بي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، كان انهزم بهدفين مقابل هدف، هدف الترجي معز الحاج علي، بينما أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى سجلهم بولاكو وعمر أترايتي. النجم الرياضي الساحلي والسعي لغلق أكثر ما يمكن من الملفات قبل انطلاق الموسم والحصول على ترخيص البطولة، بعد ملف بوزرة لعب هذايا الملف متاعه ثقيل شوية 90,000 دينار، أيضا غلق ملف زياد بوغطاس 23,000 دينار، لكن البقية باش يكونوا تقسيط على 4 دفعات، كل دفعة 47,000 دينار و500. نجم الرياضي الساحلي الحقيقة كان بشفافية كبيرة لحظة بلحظة مع جماهيره على مستوى الأخبار باش يكونوا على بينة وين وصلت الأمور، وابقى ملف وحيد أعلم به بطبيعة أعلمت به الهيئة جماهير النجم الرياضي الساحلي، هو ملف اللاعب محمد أمين بن عمر، هو أثقل ملف وآخر ملف 400,000 دينار، والاتفاق مع اللاعب أنه باش يتم تقسيط المبلغ. حملة ما زالت متواصلة وإن شاء الله بالتأكيد النجم الرياضي الساحلي يصل لغلق كل الملفات. في النادي الإفريقي وديا فاز البارح على اتحاد قرطاج 5-0، أهداف حمزة منصري، بلال أيت مالك، تيتيغو، يوسف المختاري وإلياس دبش. مدافع مالي يقترب من النادي الإفريقي إسمايلا سيمبارا، لعب ذي عمره 28 سنة، لعب في تطوان المغربي ونواديبو الموريتاني. النادي الرياضي صفاقسي اليوم يلعب مقابلة ودية في ختام تربص صفاقس، يلعب ضد فريق سان بيدرو الإيفواري، والملعب التونسي يلعب ضد شباب الوزداد الجزائري. في الكرة الطائرة بطولة العالم أقل من 17 سنة في الشيلي، المنتخب الوطني التونسي ينهزم للمرة الثالثة تواليا المرة هذه ضد الفلبين 3-0، 25-16-19 الشوط الثالث في برشا منافسة، 27-25، ذكر بهزائم البيرو والصين، مازالوا زوز مقابلات، مازال فما إمكانية للترشح، يلعب نهار الاثنين ضد فنزويلا ونهار ثلاث ضد المكسيك. علاش نقول فما أمل ترشح؟ هما 5 على 6 يترشحوا، يعني يكفي باش ما تخسرش ماتش باش تنجم تصعد بطبيعة للدور الثمن النهائي. مع الفولي اليوم المباراة الودية الثانية لكابر، نلعب ضد المنتخب الفرنسي تحذيرا للألعاب المتوسط، المقابلة الأولى انهزمنا 3 أشواط مقابل شوط وكنا فزنا على المغرب 3-0. في الباسكيت 3-3 بطاقة التأهل لكأس العالم بدأت تصعب شوية بعد تراجع المرتبة الثالثة وراء الجزائر وأوغندا، والخامسة في المحطة الترشيحية قبل الأخيرة، رغم أنه فزنا على المنتخب المصري في مباراة المجموعة الثانية لكن هزمنا ضد الجزائر. المنتخب يلعب في مجموعة فيها كينيا والبنين. في البنات فوز ثاني كان على كينيا 20-9. ديما باسكيت بطولة افريقيا اقل من 18 سنة، هزيمة المنتخب متاعنا ضد السنغال 55-34 في انتظار لقاء رواندا. العالم يلعب القوي أقل من 20 سنة، رقم شخصي لمحمد أمين المجري في سباق 5000 متر مشي، عمل 19 دقيقة 58 ثانية وبعض الأجزاء بالمية، مرتبة 14، محمد أمين النعيجي مرتبة 17، والبطل كان أسترالي برقم قياسي عالمي جديد 18 دقيقة و40 ثانية. في البنات العضيئة إيمان الساعي شاركت في سباق 5000 متر مشي، كان تقريبا ياسر من التتويج فضية وإلا برونزية، لكن الحكام شافوا رأي آخر، شافوا أنه اللعبة ارتكبت بعض الأخطاء ممكن في المشي متاعها، شافوها ممكن عملت أخطاء كانت تحصلت على إنذارات، ورغم هذيك كملت السباق وجيت في المرتبة الثالثة. يعني هذيك علش قلت كانت قريبة ياسر لولا الحكام، قريبة ياسر من الحصول على ميدالية. عودة لدورة روسيا للتيكواندو في الأواسط والوسطيات، سجلنا فيها 7 ميداليات، 3 ذهب، مالك المقراني آدم الجوبي اللي فعليا في الفضة كانت من نصيب آدم الحصنوي، برونز لعبد الرحمن بوذينا، سارة السلمي وغفران الحطاب. كرة القدم نصف نهائي كأس إفريقيا السيدات، المغرب والجزائر في كأس العالم بعد ما وصلوا للدور النصف النهائي، المغرب بفوز على جنوب أفريقيا اللي كان هو ديما حجر العثرة من منتخب المغربي، وكانت منافسة تقريبا في شكل دور نهائي، الفوز المغرب 2-0، والجزائر فازت على الكوديفوار بهدفين مقابل هدف. أختم ببعض المقابلات الودية، والبارح وديات تهم فريق برشلونة، ناس شافت لعب ضد نوتينغهام فوريست ولعب ضد فريق أودينيزي، ولعب شوت ضد الفريق الإنجليزي ولعب شوت ضد الفريق الإيطالي، انهزم أمام أودينيزي وربح نوتينغهام فوريست بنفس النتيجة 1-0، اللقب فاز بفريق أودينيزي. بقية المقابلات، اليوفي كان انهزم امام انتر 2 مقابل هدف، فوز تشيلسي على ميلان 3-0، انتصار ريال على فرانك فاروش المجري 2 مقابل هدف، تعادل سيلتا فيغو ونابولي 1-1، مانشستر يونايتد تعادل مع البي اس جي 1-1. اليوم في برنامج بعض المقابلات الودية، مانشستر سيتي ضد اتلتيكو مدريد، ارسنال بروسيا دورتموند، وليفربول ضد موناكو. أكا وصلت معكم لختام الموعد هذايا، زملائي يلتقيكم بطبيعة في أخبار أخرى، أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: فلاش سبور،
3: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: 8:41 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، مواصلين معكم لقانا حتى للعشرة. الآن مواصلين بالألوان وعالم الفن وعالم الريشة والتعبير بصور، ومن أحلى الصور اللي باش نمرهم لكم صور حصرية الحقيقة لأنهم زالوا ما تعرضوش. ومشكورة سيدة هناء اللي ودتنا بهالصور هذه، خاطر تعصفت عليها شوية. عادة كيبدأ معرض نخليه وما تعديوش بكل الصور، نخليهم إلا في الأخير. وزميل عمارة يمر لكم بعض الصور. سعيدة أنه معايا سيدة هناء وكثير فنانة تشكيلية. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
2: وصباح النور.
3: صباح خير ومرحبا بكافة مشاهدين إذاعة الوطنية.
2: إيه عايشك، يعطيك الصحة أنك جيت، خاطر نعرفك بيت تصور تكمل في بعض اللمسات الأخيرة لمعرضك. وقبل ما نغوص معاك في عالم الفنون التشكيلية، نعرفك كنت مديرة دار الثقافة بالكرم. والحقيقة أنا شخصيا وكبت العديد من الأنشطة اللي قدمتها دار الثقافة بالكرم. أنشطة مميزة وأنشطة كبيرة، بعنيتها سواء كان في المسرح سواء كان في الفن في الموسيقى. صحيح ولا
3: صحيح؟ هاي ديجا نحن تحصلنا على جائزة الوطنية في الفنون التشكيلية في صالون نمت على الفن التشكيلي اللي تعمله وزارة الثقافة كل عام. تحصلنا في أخذينا أحسن عمل الناشئة وقتها
2: في الفن التشكيلي في دار الثقافة الكرم. وكذلك أنت باحثة.
3: أنا باحثة في الدكتوراه وخريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. وسابقا زادا كنت رئيس جمعية الفنون الجميلة بتونس.
2: نعم.
3: وتوا أستاذة فنون في دار ثقافة كرتاج محمد علي.
2: نعم. علاش في الجمعية حبيت تعيش تجربة وكهو ولا؟
3: قبل ما أنت وقتي تخرجت ما كنت عارف
2: عندك شوية وقت.
3: عندي الوقت قبل ما ينتدبوني وزارة الثقافة. نعم. دونك كان عندي وقت باش نجم نعمل فيه ما أنت باش ننشط.
2: نعم.
3: فيه
2: وباش. نعم. كل شيء. لكن تكون تجربة في نهاية الأمر إنها تعطيك اكثر ما
3: أكيد.
2: تكسب اكثر مهارات اكثر تجربه.
3: اكيد اكيد.
2: كيفاش ربما العمل الجمعيتي عاونك بعد في انك التحقت كمدير دار الثقافه بالكرم زيادة.
3: اكيد اكيد اكيد. هو ديجا العمل الثقافي الى حد الان هو ديجا متواصل، معناها ما انقطعتش ديجا. اما نعم. فما معناتها كانت عندي اولويات.
2: نعم معناتها. نعم. توا اولوياتك للمعرض
3: للرسم. تفرغت للرسم. نعم. وللدكتوره نتاعي زيادة.
2: نعم ربي ان شاء الله ينجحك ان شاء الله بالتوفيق. سيده هناء برسامه التشكيليه وفنانه التشكيليه سيده هناء بكثير. معرض للفنون التشكيليه ياتي في اطار الاحتفال بعيد المراه.
3: ياتي في اطار احتفال بعيد المراه. باش نقدم شويه. المعرض هذا هو تحت اشراف وزاره الثقافه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتونس. كذلك المعرض هذا مدعم من قبل الصندوق الوطني للتشجيع على الابداع الادبي والفني.
2: نعم.
3: وهو في اطار تظاهره تقوم بها دار ثقافه ابن رشيق تحت عنوان رائدات.
2: نعم. هذا باش تحتضنوا اذا دار ثقافه ابن رشيق.
3: ابن رشيق اي هي المنظمه هي تظاهره كامله في.
2: نعم. بما فيهم
3: معرض. بما فيهم المعرض نتاع
2: التشكيليه. خاص بك انت ولا خاص مجموعه من الاسماء؟
3: لا خاص بي انا.
2: معرض فردي شخصي.
3: معرض فردي تحت عنوان الرموز النسائيه الوطنيه.
2: نعم. شكون باش تلقاو في الرموز النسائية الوطنية؟ باش تلقاو فقط شخصيات نسائية؟
3: أكيد أكيد. معدم هي اسم ديجا العنوان يحمل اسم الرموز النسائية الوطنية. أكيد باش نلقاو معناها الكلها نساء.
2: نعم.
3: الكل نساء. دونك عندنا من بين الأسماء اللي اخترت إني نرسمها توحيدة بشيخ، راضية الحديد، بشيرة بن مراد.
2: نعم.
3: زبيدة بشير، صالحة، سيدة نعمة، منين نور دين، غيرهم من الأسماء الأخرى.
2: نعم. كيفاش وقع اختيارك لرسم الشخصيات حسب وجودهم في المشهد التونسي عبر التاريخ معناتها، والا حسب مثلا ميولتك انت؟ مثلا نجم نقولوا صحيح سيده توحيده بالشيخ او الطبيبه. نجم نقولوا فما مثلا طبيبات اخريات اللي خذوا مثلا جوائز عالميه مثلا. بقيت حسب مكانتهم ووجودهم في المجتمع ولا حسب انت ميولتك ميوليتك اكثر ليهم؟
3: والله حسب المحاله ميوليتي هي اللي دخلت في الحكايه، وزيد حسب التجربه، مع حسب القصه معناها والبصمه اللي معناها اللي تركتها كل امراه في المشهد في تاريخ تونس.
2: نعم تاريخ تونس. سيده هنيب كثير فما شكون يرسم ويزيد اضافه من عنده، يرسم أي. الشخصيه برؤيته هو، يضيف لها الوان حسب هو ما يقول طبيعه الشخصيه هذه مثلا، ولا اقبالها على الحياه، ولا على العيشه اللي عاشتها ربما. وفما شكون ياخذ صوره يرسمها كما هي بالضبط، فانت من اي نوع خذيت اي جانب؟
3: انا ما حبيتش ننقل الصوره معناتها كما هي كما عرفناها معناتها بالنمط معناها التقليدي نتاعها. بالعكس حبيت نخوض تجربه تشكيليه من خلال الالوان، من خلال تقنيات مختلفه، فاني باش نعاود معناها نحيك الصوره نتاع المراه حسب رؤيتي انا معناها.
2: نعم رسوماتك الوان زيتيه ولا دخلت تقنيات
3: مختلفه؟ استعملت برشا تقنيات كيما العجائن اللونيه، كيما تكنيك دو بوشوار، استعملت التدرجات معناها وعديد من التقنيات الاخرى معناها.
2: نعم قداش باش تكون موجوده من لوحه تقريبا في
3: تقريبا 13 لوحه
2: 13 لوحه
3: بمختلف مختلف الاحجام.
2: 13 لوحه خاطر نهار 3
3: شهور. اي فوالا خاطر 13 نوت فوالا.
2: هذيك اكثر لوحه خذيت منك جهد ووقت ومعنيها تعبتك شويه.
3: تعبتني شويه. عندك
2: شريفه
3: عندك شريفه المسعدي وسيده منى نور الدين اكثر لوحات
2: اللي لوحات حبيت تعملهم اخراج جديد ولا؟
3: اكيد اكيد اكيد.
2: نعم
3: اكيد حبيت معناها نعطي لمسه نتاعي في في العمل هذيك.
2: نعم على الكل انا من بين الشخصيات اللي شفتك رسمتهم سيده نعمه كنت قابلتها معناتها عديد المرات، فشفت التقارب بين الاصل وبين اللوحه. كذلك سيدة منى نور الدين ربي يطول في عمرها، لو حتى ياسر جميلة قاعدة وزميل عمار يعدي فيها. سيدة شريفة المسعدي أيضا كنت سعيدة أني قابلتها أيضا في الدنيا، دونك شفت الصورة وهالتقارب هذا. إلى أي درجة أنت راضية على الصور والرسومات اللي كي رسمتهم بعد هكا كي تحط الرسمة وتبعد لبعيد وتقول أنا راضية مش راضية، وإلا يكفيها هكا، وإلا قد ما كان ما عندكش ديدلاين، كان ما عندكش وقت، قد ما أنت قاعدة وأنت قاعدة تجمل فيها الصورة؟
3: والله معناها ديجا هي صورة ديجا تاخذ من وقتك ومن روحك ومن من كل شيء، مع تعبر تعيش معاها انت معناها وقت تبدا تصور تعيش تجربة كاملة معناتها تجربة تشكيلية، تجربة فنية وتجربة روحية معناتها في وعلى فكرة سيدة منى نور الدين باش تكون حاضرة إن شاء الله في المعرض، خاطر باش يتم تكريمها.
2: السنة ردة فعلها
3: أكيد أكيد
2: أكيد. باش يكون المعرض نهار ايش يبدا؟
3: نهار 13 أوت الموافق لعيد المرأة.
2: نعم.
3: إن شاء الله.
2: نهار 13 أوت يبدا المعرض ب 13 لوحة. معرض شخصي للسيدة نهلة بكثير. هنا سامحني من قبل نقول لك نهلة تعرف. عملت مجهود باش تسمي هنا. سيدة هنيب كثير باش يكون عندك المعرض هذا من في دار ثقافة برشيق من يوم 13 أوت حتى الوقت ايش؟
3: باش يبقى أسبوع معناتها إلى يوم 19 أوت إن شاء الله.
2: أسبوع من 13 ل 19 الافتتاح باش يكون في أي ساعة تقريبا؟
3: على الساعة 6 مساء إن شاء الله.
2: نعم شعار المعرض هو عنوانه الرموز النسائية والوطنية، لكن تحت الشعار الوطن
3: الوطن وامرأة والإبداع توقيعها
2: وانت كان توقيعك الإبداع بالريشة بالريشة والفن
3: التشكيلي.
2: هل ترى باش تواصل انت في المجال هذا مثلا تنجم تقول انا اليوم رسمت 13 لوحة ربما يفتح لك باب انك تولي تخدم على محور معين تكمل شخصيات نسائية اخرى، والا تفكر معناها تبقى إلا في الشخصيات النسائية ولا تنتقل لشخصيات كذلك رجالية أخرى؟ فكرت ولا ليه؟
3: والله انا فكرت اني نكمل معناها شخصيه اخرين معناها في الموضوع في نفس الموضوع لكن ان شاء الله في جان فيجي عندي معرض معناتها شخصي اخر اللي فيه معناتها الخدمه نتاعي الموضوع اخر معناها
2: نعم.
3: مش
2: نعم شكون الشخصيه النسائيه اللي حبيت تصورها وما خلتش باش تصورها؟
3: والله فما
2: ما كفكش الوقت.
3: والله فما شخصية دليلة مفتاحي
2: اي
3: فما فاطمة نملة هذوما اللي معناتها حبيت نزيد معناها غير
2: نعم.
3: بركة
2: نعم. اذا لو كان المعرض مش خاص بعيد المرأة في تونس كهو عيد المرأة ولا اليوم العالمي للمرأة شنو هي الشخصية النسائية اللي كنت ترسمها هي اول واحدة
3: والله
2: اضافة للشخصية التونسيات؟
3: والله بشيرة بن مرأت.
2: بشيرة بن مرأت.
3: بشيرة بن مرأت.
2: نعم. بشيرة ما صورتهاش؟
3: صورتها اي صورتها. صورتها اكيد.
2: نعم. صورتها. اما شخصية تونسية.
3: شخصية.
2: اما انا نحكي معناتها ما كملتش رسمتها انت بشيرة بن مرأت.
3: لا صورتها موجودة موجودة.
2: انا نحكي عن شخصية عربية.
3: شخصية عربية.
2: نعم. امرأة عربية كان جبت تضيفها.
3: ام كلثوم.
2: ام كلثوم. ما انا مغرومة بام كلثوم.
3: نحبها برشا. وردة زيد الجزائرية
2: برشا نعم ممكن تعمل محور الفنانات علاش لا العربيات يكون عنده كل مرة محور تخدم عليه
3: اكيد اكيد
2: نعم.
3: اكيد لو
2: نعم.
3: لو جاتني فرصة معناها والوقت وكل شيء نجم نزيد نطور في
2: نعم سيدة هنيبو كثير نخلي لك الفرصة باش تستدعي الناس يجيو يشوفوا المعرض نتاعك هكا ولا
3: اوكي
2: عايش. نعم
3: يعني. نحب نقدم تحية لزملائي في المجال الثقافي كيما نقدم تحية لأصدقائي ولعائلتي ونحب نستدعيهم للمعرض نتاعي إن شاء الله اليوم 13 أوت الموافق لعيد المرأة الافتتاح سيكون على الساعة 6 مساء ومرحبا بكم تشرفونا الناس الكل
2: نعم شكرا لك سيدة هنيبو كثير الفنانة التشكيلية اللي نورتنا اليوم في يوم سعيد وكونوا في الموعد إن شاء الله يوم 13 أوت بدار ثقافة برشيق وتحياتي ليك على كل كذلك الأعمال الثقافية اللي كنت قدمتها وانت مديرة دار ثقافة بالكرام شكرا ليك ويومك سعيد بعد قليل ما زلنا باش نواصلوا حديثنا على عيد المرأة بعد 9 إن شاء الله تنورنا الصديقة بسمة العيدي باش نحكيو على أيضا برنامج خاص بدار سليمانية غيرها من الفقرات والندوات نخلي لها اكثر الفرصه باش تعبر على هالبرنامج وفرحتها بعيد المراه

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع

0: برنامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات محدودة الدخل إلى 280 دينارا، يدخل حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي الماضي. غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق أول مركز عمومي للتنفيذ التجاري لدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الحالي. في أخبار الطقس، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية محلياً. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يوافقان على بدء أعمال إعادة الأعمار في شرق رفح بقطاع غزة، وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي. لبنان يربط عودة التفاوض مع إسرائيل بوقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية ومنطقة تجريبية جديدة مؤلفة من بنت جبيل ومنطقة الخيام، فضلا عن وقف أعمال هدم المنازل. وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبلغ الوسطاء رفضها فرض إيران أي رسوم على عبور السفن لمضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: الفنان الذي لقب بمطرب الخضراء وعزف على وتر المشاعر والأحاسيس.
5: عايش من غير أمل في حبك، تعذبي ودمعي من أجلك.
4: وثيقة إذاعية من أرشيف الإذاعة التونسية، يتحدث فيها الفنان علي الرياحي عن فنه وعن مسيرته الغنائية.
6: نسمع مطرب الخضراء علي الرياحي، هدية لكم أصدقائي المستمعين.
7: أنا شخص مغرم بالموسيقى، خلصت لها وضحيت عمري لها. يلزم الفنان قبل كل شيء يتحلى بالصبر وبعدم الفشل، ويبعد عن الغرور ويكون مخلص. أول ما غنيت للسيد درويش ولصفتي ولأبو العلا محمد، ثم المنيرة المهدية، وبعد السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب، هذه كما هي المدرسة الأولى اللي نتعدوا منها الكل من غالي. وبعد إنسان يكون شخصية روحه، كان ذاك الراجل يعني المطرب ما يتلفتلوش الناس، فجهدت وعطيت قيمة للمطرب الراجل، والله سبحانه وتعالى عاوني على ذلك. أمنيتي الوحيدة أن أغني قدام جمهور، الجمهور اللي يغمرني بعطفه وقباله. مهرجان علي الرياحي هو لأول مرة يعمل مهرجان نظن في تونس. المطرب احنا نعرفوا المهرجانات في العادة تتعمل بعد لا يموت الفنان وما يشوف شيء من المهرجانات هذوما، باش انا نشوفه ونتمتع به في القلية. نعرف اللي سنوي هالفن وهالموسيقى والغناء ما مشاوش سبهلة.
8: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
9: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: شلون سعيد؟
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مرة أخرى، 19 دقائق مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. أكيد باش نكون سعيدة وقت اللي باش نحكيه على عيد المرأة في تونس، هذا العيد الاستثنائي في كل الدول أيضا، ونكون أسعد وقت اللي تكون معايا السيدة بسمة العيدي رئيسة جمعية نساء تونس الحديثة، الجمعية هذه اللي نجم نقول بدينا مع بعضنا، بديت معاها خطواتها فنعرف ما شاء الله لوين وصلت اليوم، وهذه تنزيد ونحكيه على الجمعية وكذلك مجموعة من الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها. لكن فرحانة برشا أنه زادة كاتبة عامة تنضم للجمعية اللي هي آية عامري. صباح الخير آية.
3: صباح النور. صباح الخير
2: الشباب، كيمشوا على خطى الكبار وخاصة الأمهات.
3: عايشك جدا.
2: صباح النور بسمة.
4: صباح النور، صباح الورد، صباح الخير للسادة المستمعين والمستمعات، فرحانة برشا
2: وانا اكثر.
4: صباح الخير نساء تونس الكل، كل عام انتم حين بخير على بكري. ان شاء الله نعدوا وقت مستمتع مع بعض
2: ان شاء الله يا ربي. حبيت نحييك على هالباقة الورد هذه اللي وصلت اليوم، يوم سعيد، يعطيك الصحة.
4: عايشك
2: سيدة بسمة، فرحانة برشا ايه كذلك. باقة الورد هذه نهديها ليكم من بدوري، ونهديها لكل المستمعين ايضا اللي يسمعوا لنا اليوم، وخاصة اللي عندهم فكرة على جمعية نساء تونس الحديثة وانشطتها، ندي لهم وردة وردة
4: وردة وردة.
2: عايشك. اذا سيدة بسمة، نذكروا احنا بجمعية نساء تونس الحديثة
4: طو ايه تقدمه
2: ايه كتب عامة او الظهور
3: او الظهور
2: او الظهور خاصة للشباب.
3: باهي، جمعيتنا اول حاجة تأسست لو 15 اوت 2015.
2: اي
3: جمعيتنا ثقافية اجتماعية بحتة، تعتني وديما تحب تخدم على المرأة باش ترتقي بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة خاصة. فهمتني؟
2: دونك الجمعية تقريبا عملنا 10 سنين هكا ولا لا؟ بريسكاي تقريبا 10. احنا 15 شهور كان قدمتها بنهارين، رانا جينا نهار 3 شهور عملت
3: المرأة.
2: هكا ولا لا؟ ما هو قوت الكل نحتفلوا بيه احنا.
3: اي بالطبيعة شهر المرأة التونسية.
2: نعم. ذي برشا نشاطات قدمتوها في العديد من المناسبات، في الأعياد، في رمضان، في حتى ساعات نعملوا نداء احنا لإعانة بعض الناس في العودة المدرسية، في المناسبات اللي جينا، وفما في التهور فما حاجات زيادة ما معناها تعملوه من غادي لغادي، يعني على السعيد
3: الشخصي قريب جدا.
2: هي بين حتى المولد،
4: على المولد
2: المولد حضروا للمولد. عرفت. إذا سيدة بسمة، هذه فكرة عن الجمعية، لكن المرة هذه فما تحذيرات خاصة.
4: أيوة.
2: ساشوف في عامني وزيد عملتوا احتفالية متميزة في دار الثقافة بسليمانية.
4: وإن شاء الله كل عادة والعوايد، معناها بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية 13 أوت، حبينا نعملوا سنة ندوة تحسيسية توعوية للمرأة، باش تكون سنة حاجة سبيسيال شوية، مانيش نخرجوا شوية عن نطاق العنف الواحد، نحبوا نحكوا على كيفاش رائدات تونس.
2: نعم.
4: نحبوا نعطوا الصوره الايجابيه للمراه التونسيه في المجال السياسي والاقتصادي الطبي. ان شاء الله باش يكون تكريم للشخصيات هذوما اللي باش يكونوا متواجدين معنا، وباش نركزوا اكثر حاجه على التمكين الاقتصادي للمراه. ان شاء الله معناها نكونوا موافقين في البرنامج اللي باش يكون بالشراكه مع وزاره الشؤون الثقافيه، دار الثقافه النموذجيه السليمانيه، مع مدام رحمه، نوجه لها تحيه من هنا. باش يكون عندنا مداخلات قائمه في معناها في القانون، في القانون الجبائي للمشاريع للمراه، في مداري كيفاش تنجم معناها تصنع، كيفاش تنجم تكون معناها انسان فاعل ومنتج. المراه هي شريك اساسي في التنميه بتونس. هذاك علاش معناها نحبوا نبرزوا قيمة المرأة في المجتمع التونسي.
2: نعم. إذا مجموعة من الندوات.
4: أيه.
2: اللي باش تقدموهم، كان تحب نجم نذكروا
4: اي بيان سور.
2: المحاضرين اللي باش يكونوا محاضرين، وفما حتى كذلك من الرجال اللي باش يكونوا محاضرين.
4: محاضرين اليوم ان شاء الله باش يكونوا معنا الاستاذه العربيه الفرشيشي اللي هي معناها مستشار قانوني وجبائي، باش تحكي لنا على المراه التونسيه كشريك اساسي في التنميه وصناعه المستقبل.
2: نعم.
4: باش تكون معنا السيده منال بن موسى اللي هي معناها استاذه في التنميه المستدامه، باش تحكي لنا على التمكين الاقتصادي للمراه، وباش نخصوا من داري نصنع ونبيع. باش يكون معنا كذلك الاستاذ حازم القصوري اللي هو باش يدخل في الشان القانوني، وباش يحكي لنا على فصل 58 وعلى العنف ضد المراه، وهذه معناها بعد اللي يتخلل الندوات هذه الكل نقاش وحوار ما بين انسالي باش يكون متواجدين، استشارات قانونيه مجانيه اذا ثم معناها رعايه بعض النساء، توجيههم في التمكين الاقتصادي كسواء معناها مع شركائنا ولا مع وزارة المرأة.
2: نعم.
4: وإن شاء الله معناها كيف كيف معناها مش أكثر حاجة نحبوا سناب شو اللي نكونوا ملوم بها، التركيز أكثر تركيز يكون على الشباب، وهذا هو اللي يزم يكون معناها يكون موجود.
2: اي نعم. فما تكريم عدد اذا من النساء المميزات، فما كذلك الندوات اللي باش يكونوا حاضرين، واخترتوا مختلف المواضيع.
4: مواضيع.
2: على اي اساس اخترتوا المواضيع؟ على اساس معناها متطلبات الحياه الان، شنو موجود في الساحه الاجتماعيه على اساس ولا مثلا رويد الجمعيه اقترحوا بعض
4: هو الحقيقه بادره طيبه حسب ما نشوف معناها في الساحه الثقافيه والساحه الرياضيه، انسانه تبارك الله عليهم متفوقات معناها رياضيا، وقاعدين نشوفوا معناها قداش من بطوله من نساء قاعدين تاخذوا فيها، باش يقع تكريم نساء رياضيين، باش يقع زاده من الثقافه في مجال الثقافي تكريمهم في مجال الصحافه في الاعلام، كذلك باش يكون يقع تكريم في المجال السياسي، وان شاء الله معناها باش يكون عندنا ضيف استثنائي بارز باش يكون موجود معنا، باش يكون عندنا شعراء ادباء
2: سميع يا ايه
4: هذا هو كل
2: معناها شويه تشويق شنو الحكايه يا ايه
4: هذا معناها يكون نحب معناها نحب نبينوا اللي المرأة التونسية كما قلنا هي شريك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: نعم.
4: اللي هي معناها بارزة في كل الوحدين، وهذا راهو خدمة متاع سنين، ما هيش معناها مناسبة متاع عيد المرأة، ما هيش مناسبة باش نذكروا معناها مجال التحويل عنا العديد من الأشياء ومكاسب خذتها المرأة في هالفترة هذه الكل، ماذا بينا نشوفها، وماذا بينا زادا نذكر شخصية تاريخية اللي سبقتنا واللي هي معناها عطاتنا المشعل باش نحنا نقدم القدام ونبرز معناها دور المرأة الفاعلة.
2: نعم.
4: في كل المجالات.
2: نعم سيدة بسمة، معناتها نضم صوتي لصوتك في حاجة، إنه فما برشا شخصيات نسائية قاعدة تبدع الآن وقاعدة تحصل على جوائز عالمية، معناها سواء كان في مجال الطب، في مجال علم الفضاء، أيضا في مجال الرياضيات وغيرها، لكن ما نعرفش علاش نحس أنه ما همش ماخذين حظهم معناها بما يكفي، معناها مثلا معناها نحس الجيل الحالي اللي خذي جوائز ونساء برزت حتى في الادب ولا غيرها، حستها معناها حضورها ناقص في الاحتفالات وفي الاعمال، معناها ما نعرفش
4: باهي هي طبعا
2: كلامي
4: صحيح
2: ولا
4: لا صحيح، معناها التقصير معناها مش منهم هما، العالم الكل يتحدث على نسائنا، معناها اخر حاجه معناها اللي توجت اخيرا في امريكا معناها في مجال الطبي.
2: نعم.
4: معناها هذا كل موجود، معناها نحاولوا معناها نحن نعرفوا باللي نقدروا عليه كجمعيات نسائيه معناها مسانده للمراه، وكيف كيف زاد الاعلام التونسي ماذا بينا معناها يحط
2: نعم، أنا حتى ديما نحب نربط بين الجيل الحاضر وال
4: هذا هو يلزم يكون ثم
2: والماضي، خاطر احنا امتداد في نهاية الأمر، معناتها امتداد. صحيح ساعات تلقاو صعوبه في التحصل عليهم خاصه كي يبداو خارج تونس وحتى كي تتواصل معاهم تلقى الصفحه ماهيش صفحه شخصيه، ساعات تلقى صفحه وهميه، والا في الغالب تلقى الصفحه نتاعهم معناها خاصه بالعمل، معناتها ماهيش مثل ما تلقاش كي تجاوب. وفما ناس ما تحبش زاده
4: هما زاده طبع المراه زاده هي هي معناها ميديا ما تخرجش برشا تعملوا تعمل كيما في دارها تعمل بصمت تعمل نعم. تمر هي كيفاش نقولوا نحن افعالها
2: نعم.
4: وتقدمها العلمي سواء في الطب ولا في الاقتصاد هو اللي يبان
2: نعم.
4: وحده معناها تتحدث عليها
2: نعم.
4: وحده حد
2: نعم.
4: هي ممكن تكون متغايبه ما تحضرش في لقاءات اما راهي الصوره نتاع المراه التونسيه الحمد لله معناها نعم. عالميا بارزه والحمد لله في الرياضه في الثقافه في الطب الحمد لله في كل شيء موجوده
3: في كل شيء
2: نعم. اي نشادك في الجمعيه باعتبارك كاتبه عامه هم نحكي واحنا على الجيل معناها الترابط بين الأجيال والامتداد أيضا للشباب تجربتك هذه كيفاش نجم تنصح الشابات اللي كيفك باش يوليو زادة معناها عنصر فاعل في المجتمع لأنه الحياة الجمعياتية مهمة والعمل في العمل الجمعياتي شنو أنت ضيف لك كشابة باش نجم تنصح الشباب إنهم كذلك يلتحقوا بالعمل الجمعياتي.
3: أنا أول حاجة بديت في الجمعية ديجا أنا أصغر ممبر في الجمعية حاليا بديت في الجمعية ملي عمري 13 سنة بديت أول حاجة في الميدان بتاع السينما والمسرح معناها
2: نعم.
3: بحكم نحن أنا جمعيتنا معناها ترتكز أساسا على المجالات الفنية
2: نعم.
3: معناها نحاولوا ديما نوصلوا صوتنا على طريق الفن على طريق المسرح على طريق أنا الحق متاع ربي معناها معناها كالإكسبرينس متاعي بيرسونيل معناها ساعدتني على الأخر الحياة الجمعياتية ونشجع على الأخر على الأخر معناها خاصة شباب طويقة معناها ما قليل باش تلقى شكون ينخرط في جمعية ولا حقيقة معناها شبابنا فما فيه الفئات الباهية اللي نعم. تحب تخدم في الجمعيات وغير الجمعيات وفما خاصة أغلبية الفئات أنه بعيدة جميع البعد على الشيء
2: نعم. عايشة في العالم الافتراضي
3: عايشة في العالم الافتراضي فهمتني متاع السوشيال ميديا وإلى غير ذلك بون نجمو نستغلوا
2: العالم الافتراضي نحطوا سقينا
3: في الواقع فوالا نحطوا سقينا ديما في الواقع نرجعوا ديما للواقع معناها
2: فهمتني
3: لور نعم. معناها
2: كلهم يجيو ونضموا للعمل الجمعي
3: يجيو فهمتني
2: سواء جمعية معناها المرأة معناها سواء الجمعية اللي تخصكم ولا الجمعيات الشبابية ولا جمعية نسائية ولا الرياضية ولا غيرها مو جمعية نساء تونس الحديث فقط
3: مش أو ديجا جمعيتنا ما تخصش المرأة فقط نعم. عنا الطفل وعنا الشباب زادة خاصة ونحبوا البرامج الجاية نحبوا نركزوا على الأخر على الشباب
2: نعم يعطيكم الصحة شكرا يا عمري كتبة عامة بالحق ما أنت بتنجب تكون كين كتبة عامة وحاجة جميلة خاطر ملي عمري 13 سنة وإنا في
3: ملي عمري 13 سنة
2: في
3: العمل الجماعي كبرت مع الجماعي
2: كبرت مع الجماعي بنت بصمة يجبك تكون هكيكة دخلتنا كل في الجماعية بس شكرا ليك إيه يعطيك الصحة شكرا ليك كذلك سيدة بصمة العيادي نخلي لك دعوة باش تصلعين للناس يجي ويحضروا تعطيهم الوقت فين بالضبط
4: دكر إن شاء الله نهار الخميس ابتداء من الساعة 10 صباحا بدار ثقافة نموذجية سليمانية باش تعرفوها كوين جامع الزيتونة ما تضيعكمش باش يكون معناها الافتتاح بتحية العلم وبالترحيب بالضيوف وكلمة من عند معناها اللي حاضرين الناس الكل باش يكون زاد عندنا عرض شريط من إنتاج جمعية نساء تونس الحديثة اسمه أنا امرأة
2: شريط وثيقي ولا سينمائي
4: كوميتاج صغير نعم. معناها باش يحكي شوية على مظاهر العنف وأنواعه معناها تمهيد للموضوع اللي باش ندخلوا فيه إن شاء نعم. الله كذلك باش يكون ثم ورشة زادة في من داري نصنع ورشة صغيرة
2: نعم.
4: وبعد باش يكون معناها محاور من بنيتنا وإن شاء الله هو امتداد معناها هو البرنامج متاع وزارة الشؤون الاجتماعية امتداد نحن باش نفتتحوا هذه التظاهرة الصباح وشكون امتداد مع جمعية تراثنا في الخرجة بالسفساري وثم عرض كذلك صوفي من بعد
2: نعم.
4: دعوة مفتوحة للجميع يجيو مرحبا بكم، وخاصة نعم. انكم راكم باش تستفيدوا باش تستفيدوا برشا. استشارات قانونية مجانية، تعريف بمجالات التمكين الاقتصادي، وتعرف المجالات القانونية وكل نعم. شيء، وتكونوا معناها وتحبوا تنخرطوا نعم. كيف كيف ماذا بينا، تكونوا بحضنا الناس الكل، وخاصة الشباب
2: نعم. تكونوا متواجدين معنا، يحضروا ويتعرفوا على النشاط الجمعية، ذلك يخلق لهم حافز وقت اللي
4: بطبيعة الحال
2: يستفيدوا، يخلق لهم حافز باش ينضموا كذلك
4: كذلك
2: الجمعية. شكرا لك سيدة بسمة العايدي مرة أخرى، رئيسة جمعية نساء تونس الحديثة، وكذلك الكتبة العامة عامة الإنسائية عامري في جمعية نساء تونس الحديثة. وشكرا مرة أخرى على الورود اللي أسعدتوني بها.
4: حاجة أخرى، روعنا إن شاء الله معناها ختان جماعي للأطفال في مناسبة المولد النبوي الشريف، باش يكون نهار 20/21، وعنا عرض فني إن شاء الله تنعلم عليه في إبانو باش يكون موجود في باب سويقة. مرحبا بالناس الكل
2: نعم.
4: جمعيتنا
2: نعم.
4: مفتوحة أبوابها لكل النساء وكل الأسر التونسية اللي كيف كيف، زاد عنا بمناسبة العودة المدرسية زاد كيف كيف، مرحبا بكم تعرفوا نعم. المقر وين، وتنجموا تجيو وتتصلوا بينا.
2: نعم شكرا لك مرة أخرى، ويومك سعيد.
4: عايشك. شكرا.

سوف لن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين أنت الشجر، وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وأنت حبيبتي.

0: 39 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، بعد ما أخذنيكم في جولة من الأنشطة واحتفالات بعيد المرأة وغيرها، كذلك رصد كذلك الخسوف الجزئي للشمس وبعض الأخبار الأخرى، باش نمشيو مباشرة إلى ركن من تبخاتي كما العادة السيدة والشيف نبيلة بي معانا. صباح الخيرات.
1: صباح الخير وداد، صباح الخير اللي سمعتنا الكل،
0: صباح النور يا لالا. هيا فنتي فنتي دارك الطاوله باش مش نزينوها اليوم
1: يا بنتي. اسمع نقول لك، عدلي شويه سلطه من شويه
0: هذي
1: هذيك باش نزيدها شويه تون
0: اي نعم
1: وجبن ونزيدها المعدنوس
0: اي
1: ونزيدها قلت التون بعدها ونحط لها شويه هكا في التابل، نزيدها شوية التابل
0: أي
1: ونحط لها عظيمة
0: أي
1: وعندي إسكالوب في الدار
0: أي
1: وتعملها بالحم زادة باش نشرحها كالإسكالوب
0: أي
1: ونخلط نعمل الخليط الكل ونحطه فوق الإسكالوب ونعمل مرقة صغيرة فيها شوية بصل زيت ونلحي كعبتين طماطم طماطم موجودة بزينة تبدأ فرشة
0: صحيح
1: ونحط لها شوية ثوم فلفل أكحل وملح ونحط الإسكالوب فوق ودخله من الفوق.
0: اي نعم
1: يا لله على البنة ما عندك حتى فكرة
0: في احنا ديما نذكروا راه ركن نهار لحد من تبخاتي ما نحبوش تعبوا البرا ونحبوا حاجه خفيفه ملي موجوده عندنا في الفريجيدير بتاعنا ما نطل بوش حتى نخرج حتى نخرج ونقضي اي اي
1: تو سي ترونسبور
0: اي
1: هو تقعد لك تقعد لك ساعه شويه
0: أي.
1: مثلا الغدو ما عينكش بها عملها كل ما مش اسمع لحم التون
0: اي نعم
1: عملها لحم التون جيب لينا برشا كما قلت لك من وصفه هذه
0: اي نعم صحيح وصحه وبشفاء
1: تجي طاجين زيدا يعني
0: صحيح صحيح
1: تجي طاجين
0: نعم
1: شويه شويه جبن وعظم تحطها في الفور تعمل عليها كيف
0: اي نعم وحاجه وحاجه ديري وخفيفه وناخذوا معاها شويه جو ميسيل شويه عصير هكا هكا الكعبة القارص ديما عندنا بالنعناع ديما موجوده
1: ديما
0: ولا عندك اقتراح اخر
1: ليموناده
0: اي اي
1: ليموناده نتاعنا نتاع قبل توا بال عندنا الخوخ
0: اي
1: فهمت تشم تعمل زيت عصير بالخوخ تحط معاه شويه قارص جبنين برشا وفرش برشا
0: اي نعم
1: تشم تعصر وتصفي
0: اي نعم
1: فهمت
0: اي نعم
1: يجي هكا جو بنين وما فيهش لي غرومو هذوك الكل
0: اي نعم وتاكلوا بالشفاء
1: الفول الكل
0: وتاكلوا بالشفاء
1: عليكم
0: يعيشك يعيشك سيدة نبيلة بي نورتني اليوم في يومك سعيد هكا مرجي نطلبك قبل شوية ولا ماخر شوية ما تسمعنا غنية المرجي المرة ذي هاني بسمحتك
1: يلا لأنك في الصباح
0: في الغالي بغني عيشك عيشك ما شاء الله خاطر نعرف عندك صوتك رنين وتبدع في الأغاني التونسية وتنشط معناها في النادي التربي فتبارك الله عليك معناها ما شاء الله عليك وشفتك حتى في المسرح البلدي معناها تغني ونعرف اللي معناها متوجة كرياضية معناها من قبل فمرة أخرى إن شاء الله نعملوا لقاء آخر استثنائي يكون يلا إن شاء الله يومك سعيد ويعطيك الصحة في كل هالوصفات الخفيفة التونسية اللي كل مرة تقدم هنا وتبهرنا به فضل حمزة

0: تخرج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
3: ماشيين معكم لقانا مستمعين الكرام، بعد شوية يكون معكم زميل حبيب العشرة إن شاء الله. مازلنا تقريبا 15 دقيقة في عمر هذا اللقاء. نحب نقدم تهنئة للزواج، وإحنا نفرح كيف يقولوا يتلم شمل سي نور الدين الوسليتي وزوجته منال الوسليتي، كذلك ابنهم بشير وزوجته رحمة العرفاوي، بنتهم شيماء وابنهم إيهاب الوسليتي. يتقدموا بكل التهاني للعروسين أسامة الوسليتي وعروسه أيضا إيناس العياري، كذلك نصر الدين ونسرين المجري وأبنائهم. يتقدموا إلى العروسين إيناس العياري وأسامة الوسليتي بكل التهاني والتمنيات بحياة تملأها المسرة والأفراح إن شاء الله يا ربي بمناسبة زواجهم، ويقولوا لهم ألف ألف مبروك. هاكا ان شاء الله قريب عادي يولي جد وتملى الدار بالاحفاد وولد الولد يولي اعز من الولد، لكن ربي هنيكم وربي يسعدكم ان شاء الله اسامه وكذلك ايناس.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: قبل ما نختم بركن حدث وتاريخ في مثل هذا اليوم من 9 أوت، حبيت نقدم كذلك بعض التهاني بمناسبة عيد الميلاد. يحتفل يوسف الهيشري بعيد ميلاد، وكذلك السيدة والدته سلمى محمد الهيشري وأخته مي الهيشري وجدته منوبية المسعدي وكذلك جدته درعية. يقولوا له كل عام وانت حي بألف ألف خير يا يوسف، وعقبال إن شاء الله 100 شمعة، وإن شاء الله ديما ربي يوفقك كذلك بمناسبة نجاحك وتميزك في الدراسة. ألف مبروك يوسف، كل عام وانت حي بألف خير، بتخالتك كذلك ياسمين تتمنى لك حياة سعيدة.

يلا كل عام وانت حيب ألف خير. نقولوها أيضا لسي محمود ناشي وتقول هلو زوجته صابرين محمد وكذلك بنته نادين وابنه شادي ناشي اللي كذلك توج بنجاحه في البكالوريا السنة وولدته السيدة راضية. تقوله كل عام وانت بألف ألف خير وإن شاء الله ربي يفضلك لينا وللأولاد.

يلا كل عام وكل من يحتفل اليوم بعيد ميلاده نقول له سنة حلوة. يا جميل نختم في ركن حدث وتاريخ. الحقيقة برشا أحداث سارت باش نحاول نختار منها البعض من الأخبار هذه. من مواليد هذا اليوم مثلا نلقاو جيم سورتس اللي هو أخصائي أمريكي بطب الكلى، وكذلك ويليام اللي تولد سنة 1911 وعالم فيزيائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1983. أيضا نلقاو كيما اليوم وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش اللي معناها ياما أتربنا بصوته وياما حب تونس وقولته الشهيرة في محبة تونس، أغانيه اللي تغنى بها مرسيلو وغيرهم في الأعياد والمناسبات.

0: اللي صارت كيما اليوم. أيضا هنالك مصطفى كمال أتاتورك سنة 1928 يطلع المشاركين في احتفال كالخانة كذلك في هذا اليوم، اندلاع ثورة البراق، حائط البراق هذا في مدينة القدس بين الانتداب البريطاني على فلسطين، و1956 استقلال سنغافورة على ماليزيا، و1960 اعتماد علم جمهورية الجابون علم رسمي. هكا وصلنا إلى ختمة لقانا اليوم. باش نختم فقط كيما اليوم كان ميلاد المطربة الكبيرة عايشة حسن اللي عرفناها بأغنية على عشرتك باقي، لكن أنا ختمت ولا اخترت نختم لقانا اليوم بأغنية من حبي فيك يا جاري، وقديش احنا نفرحوا كي بداوا عنا جيران باهين، جيران يأنسونا نلقاوهم في أي وقت. شكرا ليك حمزة أنسني اليوم في إخراج هذا اللقاء إذاعيا، يعطيك الصحة عمار. اليوم أخرجت اللقاء تلفزيا، وعبد اللطيف الوسليتي كان معانا في التنسيق. وداد محمد تقولكم استمتعوا بأوقاتكم واستمتعوا بجمال تونس واستمتعوا كذلك بعائلتكم.
1: من حب فيك يا داري يا داري من زمان.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم آخر أجل لتعبير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي.

0: رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسى زمزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من قبل الموزعين وبائع الجملة. والتفصيل 30% هي نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف. ولاية سوسة تطلق تطبيق جديد لمتابعة الوضع البيئي والأنشطة البلدية في مجال النظافة. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يقتل أغناما ويصيب أخرى جنوب الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ولكن ليس لدينا مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن. وموسكو تضرب ميناء أوديسا وأوكرانيا تستهدف سفنا روسية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمع الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: صباح الخير مستمعين الأعزاء، حلقة الأحد طبعا 9 أوت 2026. لقاؤنا هذا إذن يتواصل إلى 1 بعد منتصف النهار. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، إن شاء الله نقضي موعدنا وقت طيب، 3 ساعات فيها اللقاءات وفيها طبعا الأغاني. النغم الأول. إيه ولا لا محمد الجاموسي.

غنى محمد الجاموسي إيه إيه ولا لا لا. عندي زوز ملاحظات نحب نقولهم في بداية هذه الحصة بعد هذا النغم الأول. الملاحظة الأولى تتعلق ببث الأغاني في المطاعم والمقاهي والفضاءات التجارية الكبرى. كما تعرفوا في فترة الصيف هناك إقبال أكثر من بقية الأشهر نتاع العام لهذه الفضاءات، المطاعم، الناس تخرج تتعشى، عائلات وأفراد وكذلك تتردد على برشا مقاهي. صحيح مطاعم تستقبل الحرفاء كما يجب، بتقدم لهم أطباق لذيذة، المقاهي كيف كيف، ولكن البث نتاع الأغاني داخل بعضه الحقيقة، فمش ذوق مرتب، لأنه تدخل ساعات المطعم ولا قهوة يمشي في بالك اللي أنت في

في كوكب آخر، لا تسمع أغنية تونسية ولا تسمع أغنية مرتب كما يجب. صحيح في الأغاني الغربية الإنجليزية وبالإسبانية وبكل اللغات تلقى إيقاع وتلقى ريتم معين وتلقى ذوق في الأداء، لأنه هذا يعود إلى اختيار صاحب المقهى لهذه الأغاني التي ترتب وتبث وتعاد وتبث. ولكن أولا يلزم التروي واختيار أغاني جميلة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إدراج الأغاني التونسية. يا رسول الله، واحد يقعد في قهوة 3 سوايع ولا ساعتين وما يسمع حتى أغنية تونسية، وبعد تجي تحكي معهم يقول لك إيه، إحنا نحبوا الأصالة ونحبوا نعمة وعليا وعد الرياحي ونحبوا أحمد حمزة ونحبوا لطفي بوشناق وغيرهم من الفنانين. إيه وهذوما، يعني فما نوع من الانفلات والتسيب في هذه الفضاءات الكبرى. تو تمشي للفضاءات الكبرى مثلا في كل المدن ما تسمعش أغنية تونسية يا رسول الله، يعني هذا مش دفاعا وغيرة على الأغنية وإنما من باب التنويع. المسألة الثانية تتعلق بالإفراط في السرعة في الطرقات. نهار الخميس لفات مشيت حضرت سهرة ميادة في مسرح قرطاج. لما كنت راجع من قرطاج إلى تونس العاصمة شفت تهور وعبث وإفراط في قيادة السيارات، ما ثماش احترام للغير. أتساءل لهذه الدرجة ممكن أن إنسان يسوق كرهبته يعمل زيكزاك، يمشي مرة على اليمين مرة على اليسار، يفرط في السرعة؟ يعني فما شكون أنا هذا عينته للخميس في الليل بعد ما مضي ساعة تاع الليل تقريب وكانت هناك زحمة، يا هل ترى ما يقرش حساب غيره ما يحترمش غيره لهذه الدرجة يوصلوا باش يكونوا منفلتين يتصرفوا كما يحلو لهم؟ طريق مش ملكك يا اللي تحب تجري في 130 و140، طريق ملك الناس الكل، عليك أن تحترم غيرك، ورجاء من أعوان المرور عدم التخلي عن دورهم والقيام بمسؤوليتهم. يلزموا يربيوا الناس هذوما باش يحافظوا على أرواح الآخرين. إذا هو حر في روحه، حر على روحه، يمشي حتى للصحراء يطير في السماء، ولكن يلزم يحترم غيره ويسوق بطريقة محترمة. من أجمل الأغاني التي غناها يوسف التميمي هذه الأغنية

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: نرجع للموضوع اللي كنت نحكي فيه. ما من يوم مستمعين الأعزاء ينقضي إلا ونسمع أخبار عن عدد من الحوادث المؤلمة على طرقاتنا، سيارات، شاحنات، حافلات، متهورون يحصدون الأرواح. يا رسول الله، هل أصبحنا في طرقاتنا في مواجهة الطائرات النفاثة والدبابات والمتامة؟ مش معقول هذا. أسامة، صباح الخير.
5: صباح النور سيد الحبيب. مع كل الأسف اليوم نبدأ مداخلتي بهالألم هذا، ولكن نصبح على سيادتك ونصبح على السادة المستمعين والمستمعات ونقول لهم كل حال ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل مستعملي الطريق، لأن الطريق هي مجال للرحمة وللتراحم وللمحبة، مش مجال ومساحة باش نضروا أنفسنا ونضروا غيرنا.
4: نعم، أنا ما نحبش نعطي أرقام حول عدد الضحايا من جرحى وقتلى مع بداية هذه السنة من جانفي 2026 إلى آخر شهر جويلية، ولكن ديما نعولوا على تفهم المواطنين وسواق السيارات. هذا هو
5: في الواقع الأمر سي الحبيب. الزوز نحكيه بنبرة هكا فيها شوية ألم.
4: لا احنا تو فرحانين الحقيقة، ولابد أن نبث الأمل والفرح في نفوس المستمعين، خاصة في الاختيارات الغنائية اللي نقدموها، ولكن هذا موضوع لابد أن نترقوله ونشيريوله ونرجعوله لما يلزم الرجوع إليه.
5: ثقافة المرور وثقافة الطرقات وتطبيق القوانين في الحبيب،
4: نعم،
5: هي لازم تكون موجودة فينا أولا منذ الصغر، وفي طبعا المناهج التربوية متاعنا، في إعلامنا وفي أولادنا وفي حياتنا. تصرفات متاع بعض السواق يسامحوني اليومك التصرفات هذيك راهي تمس بذاتك ثم تمس بالغير، وتعرف أنه تصير وفيات وتصير،
4: نعم،
5: جرحى.
4: يعني لما الإنسان يسوق كرهبته بيتهور ويفرط في السرعة قد يتعرض لحادث مرور يضر نفسه ويضر غيره. ديننا الحنيف، ديننا الحنيف،
5: ديننا الحنيف انت انهاها بآية واحدة.
4: صحيح،
5: آية جميلة هي عام في الآية رقم 195 من سورة البقرة.
4: نعم،
5: ربي يقول في القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
4: نعم،
5: وربي يقول في آية أخرى أيضا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آيتين صريحين، إذاية الذات وإذاية النفس وإذاية الآخر هي جرم وهي حرام عند ربي، ونهى عليها الدين الحنيف ونهى عليها ربي، ولازم ولابد أن نمتثلوا لقانون الله ونمتثلوا للقوانين متاعنا اللي هي تخدم مصلحة الإنسان وتخدم مصلحة السواق.
4: نعم،
5: ولازم ونبدأ نردوا بالنا.
4: علاش أسامة تلقى إنسان أسامة تلقى إنسان متربي لطيف هندامه محترم كلامه باهي، وتلقاه معناها باهي مع الناس، علاقته طيبة، ولكن كيف تشوفه في كرهبته كيفاش يجري تبهت تقول سبحان الله.
5: هو لا حول ولا قوة إلا بالله. الفضاء متاع السيارة هو فضاء شخصي، متفقين.
4: شنو واحد كيف يركب في كرهبة مضخمة تسحروا الكرهبة يولي يجري ما يحسش بالسرعة وين وصلت؟
5: الأدرينالين يتحرك في الإنسان، ولكن لازم ضبط النفس. والسيارة هذيك راهو فضاء شخصي، متفقين، ولكن هي تتعامل مع محيط آخر، مع سيارات أخرى، مع مشاة، مع صغار، مع حيوانات، مع طيور، مع قطط. لازم ولابد نردوا بالنا يا سيدي الحبيب. راهو المظاهر هذه كما قلت سيادتك ولات كثيرة، وقيمنا الإسلامية الحنيفة تدعو للحفاظ على النفس والحفاظ على الآخر.
4: نعم،
5: راهو يا سيدي الحبيب هي مسألة بتاع ثواني، ثواني تنجم تكون محدة ومصيرية لكل واحد فينا، يا إما بالنجاة والسلامة وإلا عفى الله عن الجميع بحاجة خائبة اللي
4: نعم.
5: ما نحبش نقولها. كما قلت سيادتك راهو عدم تطبيق القوانين راهو جرم، ونمشي معاك الأكثر من هذا. هو يسمع معايا ساعة السادة المستمعين والسادة سواق التاكسيات والحافلات والشاحنات، ردوا بالكم، راهو عدم تطبيق القانون هو جرم وقتل النفس، يولي انتحار إذا كان ما طبقش القانون.
4: صحيح.
5: وقتل الغير يعتبر جريمة ويتحاسب الإنسان عليها يوم القيامة، والإنسان يشوف روحه ويقدر حياته أنه يرد باله على روحه سي الحبيب.
4: نعم، فرجاء أنا رجاء من أصحاب التاكسيات والنقل الجماعي وسيارات الأجرة والحافلات كذلك نتاع شركات النقل الجهوية والشركة الوطنية أنهم يحترموا القانون وما يجريوش وما يحرقوش الضوء الأحمر ويعرفوا كيفاش يتصرفوا في الطريق.
5: شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المجال، يقول السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه.
4: نعم.
5: ويقول زاد: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حافظوا يا سي الحبيب، راهو الكيان والطريق والشارع الكل ملك للجميع وملك مشترك، لازم ولا بد نردوا بالنا. راهو مظاهر الترويع في الطرقات متاعنا من بعض السواق راهو عيب، عيب كبير ياسر، ولازم شبابنا اللي هم أولادنا وأولاد معناتها عيالنا يحافظوا هك الموتورات وكل يبرك يكبري، ويقولوا هذه المصطلحات الجديدة هذية تكبري على شكون وتسوق على عجلة واحدة، راهو ترويع، راهو قتل للنفس وضرر بالغير، راهو ثم مظاهر قاعدين نشوفوا فيها في الليل والسياقة الليلية راهي تهور كبير.
4: نعم نعم،
5: ردوا بالنا، راهو مش سهل، راهو لازم ولا بد نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على بلادنا ونحافظوا على ولاد بلادنا.
4: صحيح، يعني احنا ما نش نبالغوا لما نتكلموا بهذه اللهجه وبهذا الحماس، ولكن انت يا سائق اللي تتهور وتفرط في السرعه ربما تكون سبب في انك تحول اسره كانت تنعم في ظل راعيها بالبهجه والسرور، تحولها إلى أسرة حزينة كئيبة تعيش حالة من اليأس والتعاسة والشقاء صباحا مساء. هذا يلزمك تقرأ،
5: هي مرهونة في لحظات سي الحبيب والسادة المستمعين يعرفوا، هي لحظات تغير مصير عائلات وتغير مصير أرامل وتغير مصير نساء وابناء وتولي يتامى. علاش نضروا يا إما بالموت ونضروا وإلا باللطف بالشرخ وإلا يولي مسكين رجله مقصوصة ويولي، وهذه حالات يشاهدوا فيها كما قلت في بدايه الحصه يوميا.
4: نعم.
5: راهو احنا اذا كان تكلمت العبد لله يسامحوني الساده المستمعين بشويه حماس، فهذا خوفا على اولادنا وخوفا على ارواحنا وخوفا على بلادنا. بلادنا راهي ما هيش خيوط، راهي انسان ومجتمع، والمجتمع متكون من الاسر، الاسر لازم نحافظوا عليها، لازم نردوا بالنا يا صاحبي.
4: شكرا أسامة.
5: عفوا سي الحبيب، قبل ما ننهي كل حال ننهي بخبر صار حبيت نهني به ابن أخي شهاب الدين رائد اللي أتم حفل الزفاف متاعه، ونتمنى له السعادة. هو
4: مبروك مبروك،
5: وكل خيانة اللي يسمعوا فيها نهنيهم بالزواج، وإن شاء الله ربي يجعل أفراحنا من غير الكد، وربي يحفظ بلادنا وأولادنا.
4: شكرا شكرا ومبروك مرة أخرى. نجاة الصغيرة على طرف جناحك يا حمام.

0: إذا كانت هذه نجاتة صغيرة. تعرف حسام صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا.
0: تعرف نجاتة صغيرة جت لتونس مرات وأمتعت الجماهير الأخيرة.
1: صحيح وغنيت حتى معناتها فترة قريبة، ما عنديش برشا معناتها بلي غنيت حتى في كارتاج، وممكن صوتها قعد. شوف فما فنانين، فما خامة متاع فنانين، لأنه البعض سامحني ناس الحبيب حتى كان دخلنا بقوة قال الراجل، فما خامة متاع فنانين اللي حتى كان كبر العمر، ما نعرفش كان تذكر صباح فخري في آخر أيام، وكان يغني وصوته قوي وكان راكز وكان حاضر معناتها في عديد المهرجانات كيف زاد معناتها فنانين كبار جاوا لتونس، حتى كي جات أم كلثوم ما كانتش صغيرة كي جات لتونس،
0: نعم،
1: ومع هذا كانت تغني بصوت قوي وراكز وكذا. ممكن هذاك الناس اللي تحبوا، أنه الناس اللي كي تحضر المهرجان تحترم الجمهور الموجود، تحترم طاقاتك الصوتيه، وتحترم زاد حتى تقدم العمر، او حتى خاطر معقوله لو انه بتويل العمر واحد الصوت يتراجع شوي، الحضور البدني يتراجع شوي، ممكن الاداء ما يكونش كما قبل. نتفاهم ساعات علاش البعض يعملوا بلاي باك. طب نعطيك مثال علاش مشوا بعيد. السهره بتاع البارح، تسمع بعد اسمه تامر عاشور؟
0: لا
1: ما تصورش تعرف. هو فنان من جيل جديد اللي يعمل اغاني خفيفه وكذا. البارح فما برشا معناتها شبه اجماع انه صوته كان باهي.
0: هو منين هو؟
1: هو مصري.
0: مصري
1: غني يؤدي بعض. انا ما حضرتش في الحفله، ما شفت، تبعت بعض ردود الافعال على الفيسبوك، الناس ما تقالوا
0: هو الصباح كتبت عليه
1: صوته ما هوش خايب، معناتها
0: حفل شبابي واقبال جماهيري لافت، ثامر عاشور لاول مره ضمن برمجه مهرجان قرطاج.
1: وهذا معناتها يؤكد انه معناتها فنان يحترم جمهوره على الاقل، هو من الحضور من التجهيزات الصوتيه من التحضيرات من برشا
0: على حاجات. كل حال هذا رايي. ياما كتبوا ونوهوا على برشا مطربين وفنانين ومطربات وفنانات جاوا من لبنان ومن مصر ومن سوريا، وهما الحقيقه مش في المستوى المأمول
1: نتاع بلاي باك نتاع مسجل، مش نتاع يعني لايف،
0: غير ما نسميه الاسماء، ولكن
1: احتراما لجمهورهم. على
0: ثم فنانين بقابات كبيره وبرصيد تاريخي معناها عنده اهميته، لما يجي للحمامات او لقرطاج او لطبرقه او لاي مهرجان اخر فقدامه وقت التاريخ هذاك الناس يحبوا. كما انا كنت حاضر في حفله ميادة على الخميس وشفت الجمهور استمتع الحقيقه،
1: هو حاضر نفسانيا باش يستمتع.
0: اي
1: هو جاي
0: ورشعت لهم الذكريات
1: اكيد
0: مع برشا اغاني جميله.
1: هو لو فات انها واقفه بركه مع ميادة الحناوي واقفه، مش لازم حتى تغني، الناس ما تحبك النوستالجيا.
0: كان عندها حضور على مستوى، هي امرأة جميلة أولا
1: أكيد،
0: لبستها باهية محترمة، مانيش متخصص في الروب، ولكن أعتقد
1: لبسة محترمة تتماشى مع عمرها، تتماشى زادة مع جمهورها ومع الفن اللي قاعد
0: كان فيها. عندها حضور، عرفت كيفاش تتكلم مع الجمهور، كيفاش الجمهور يغني معها أيضا، وهذا أكيد. مش سهل،
1: وهذا مش سهل صحيح،
0: يعني مش تنازل منها، وإنما نوع من تشريك الجمهور في أغاني عندهم ذكريات معها
1: أكيد. نعم. ونحكي ولا ميادة الحناوي اسم كبير بتبيع.
0: نعم. إيش سمعنا؟
1: والله مش حاولوا نشوفوا بعض الأغاني جديدة معناتها تونسية. ما تعرف أنا قلت لك سير حبيب من مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، أنا أحب ديما أي فنان تونسي يجتهد ويقدم جديد، ومع الفنانين التونس مهما كان الإنتاج التونسي ديما نشجعوه،
0: مهما كان
1: فيه بحث، فيه ريسيرش، معناتها غناء فيه مجهود،
0: على الاقل يكون فيه نوع
1: مجهود
0: وصدق.
1: لانه علاش سي حبيب نقول لك الكلمه هذه مع تقبل نتاع دول النغم، مع الموجه الكبيره نتاع الذكاء الاصطناعي الموجود، برشا غنيات تو تفرق في الغناء، معناتها كي تسمع تعرف هذه ذكاء اصطناعي وهذه مش ذكاء اصطناعي. ما نعرفش انا نفرق، انت تفرق، ما نعرفش المستمعين يفرقوا ولا ليه امروا.
0: اما ساعات تنطلي
1: فهم برشا غنيات،
0: اللهم يلزمك تثبت
1: من النطق ومن الكلام وحتى من الحيويه نتاع تحس فما فرق كبير ما بين الغناء الذكاء الاصطناعي وما بين الغناء الصحيح، لانه فما حاجه اسمها الاحساس، الفيلينغ معناتها موجود ولا مش موجود،
0: كما قال انيس الوريمي تو. المهم كذلك في الايقاع، في الريتم.
1: الايقاع نمشي معاك كما زاد لو فما روح في الغنايه هون، فما روح، فما روح
0: معناتها يعطيني غنايه فيها
1: إيقاع. هات نسمع فيها ايقاع وفيها فنان معناتها هو للاسف مش لاقي حظه برشا في الاعلام في تونس.
0: شكون هم؟
1: واسمه الكيلاني تليك. امر الكيلاني تليك
0: هذا من الجنوب.
1: من الجنوب
0: يعني. نعم
1: من الجنوب، ومحبوب جدا في الجنوب التونسي وفي ليبيا، وفي معناتها بالحق فنان معناتها عنده جمهور كبير برشا.
0: نعم
1: تبقى كما قلنا ما لقاش برشا طريق معناتها للواحد، وانا نحاول ديما نعدي الاغنيات اللي فيهم روح، الاغنيات اللي فيهم بحث، الاغنيات اللي فيهم مجهود، والاغنيات اللي هم يعبروا علينا كتوانسه كذلك. نسمع كلينة ليك
0: تفضل.

0: موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك،
2: يا تونسي
0: أعرف بلادك
2: مع المنجي بورجو.
0: مع المنجي بورجو
3: الساعة لنا 10 صباحا و45 دقيقة. منجي بورجو صباح الخير.
4: سيدي الحبيب
3: أهلا وسهلا.
4: أشرقت الأنوار وزاد عاد كيف هل علينا هلال في حسام.
5: تحشمني هكا تحشمناك. صباح النور سي المنجي، راني جيت معناتها على اسرع من نجم باش نخلط على الوقت، يلزمني في الابيل نكون حاضر.
4: لا وبارك الله فيك على اختيار الغناء، على خاطر تليك هذا اللي هو اصله من بن قردان متوازين وتو في مدين، الثاني نتاعو في الجنوب الشرقي التونسي كلها ضاربه ضربه كبيره.
5: اي نعم اي نعم،
4: بارك الله فيك اللي وصلت انت الصوت الجميل هذا.
5: اكيد اكيد. ليه هو قلت لو عنده شعبيه كبيره ياسر معناتها في الجنوب وفي ليبيا، تبقى في تونس يلزم يتسمع، يلزم يتسمع بزيد لان كلمه تونسيه.
4: بارك الله فيك.
3: نعم منجي بورجو
4: سيدي الحبيب.
3: نعم
4: احنا اليوم ربما باش نختموا على الموضوع اللي اخترناه نتاع المدارج والمسارح ولا لا؟
3: صحيح.
4: الرومانيه.
3: نعم.
4: كنت تسمح لي نحب نوضح حاجه، لانه بعض المستمعين ديما يسالوا فيها، راهو ما نجموش نخلطوا ما بين حاجه اسمها المدارج يعني لي زونفي تياتر والمسارح يعني لي تياتر.
3: نعم.
4: باش نقول لك كيفاش سيدي الحبيب.
3: تفضل.
4: مثلا توا المهرجان اللي مشيت له أنت نهار الخميس، هذاك ما يتسماش مدرج، هذاك يتسمى مسرح قرطاج.
3: نعم.
4: فيه الأغاني توا في ميادة حناوي اللي قلت أنت.
3: نعم.
4: بينما عندنا مدرج قرطاج، برشا ناس ما تعرفوش مدرج قرطاج في الحبيب.
3: نعم.
4: كيف تجي توا في طريق المرسى وتجي لهاك المركب التجاري اللي مش نذكر اسمه بالطبيعة، مش على يدك اليمين عندك حي محمد علي ولا؟
3: نعم.
4: كي تدور على اليمين توا تلقى مدرج برشا ناس ما في بالهمش بيه، وتنجم تدخله وتنجم تقص التذكرة نتاعك وتنجم تشوفه، وتوا بالزوز هذوما سواء كان مدرج قرطاج ولا مسرح قرطاج توا باش نتعرضوا لهم بالتفصيل. تبقى حبيت نزيد نوضح في الحبيب، مدرج قرطاج هذايا في جهة محمد علي هو خو مدرج الجم، هو خو مدرج أوزنة.
3: كيفاش الأخوة بيناتهم؟ كيفاش
4: الأخوة بيناتهم؟ هو كوني نفس الشكل البيضوي ونفس المهمة هو للمصارعة، سواء
3: نعم.
4: كان بالنسبة للوحوش سواء كان بالنسبة للإنسان مع الإنسان. بينما
3: نعم.
4: المسارح، مسرح قرطاج، مسرح دقة، مسرح صبيت اللي تحبوا أنت وتعشقوا مثلا.
3: نعم.
4: هذوكم مسارح، هذوكم للتياتر، للحديث، للخوض في مسائل فلسفية إلى غير ذلك.
3: هذا
4: مش نرجعه له في الحديث.
3: وبالريشيا.
4: بالريشيا هذيك كيف كيف مسرح.
3: نعم. نعم.
4: مسارح. أش حبيت نقول الفكرة الثانية نحب نزيد نوضحها مرة أخرى، وهي أنه هيك الأشياء اللي ربما بعض الناس يمجوها شوية يقول لك يا خويا كيفاش هذه أنتم تقول مدارج وكان فيها خصام وشجار وتقاتل. راهو يا سيدي الحبيب مش كلها هي تقاتل وخصام بين الإنسان والحيوان، راهو ثم رياضيين أساميهم مسجلة وموجودة وعنا نقراوها ويخلصوا حتى الفلوس عليها، يحبوا يبرزوا هك الطاقة الكاملة اللي فيهم ويجيه الناس بالذمة باش يتفرج عليهم. لكن هذا ما يمنعش كوني ثم كما قلت أنت مبارزة ما بين الأشخاص، ثم أيضا مبارزة بين العبيد لإرهابهم، لإرهاب أيضا الأجانب إلى غير ذلك، وثم حتى شجارات كبيرة تم بين الحيوانات. هذوما الكل سي الحبيب يتم في المدارج وليس في المسارح.
3: نعم.
4: باش نعرفوا الشيء هذا سي الحبيب، المدارج كلها عندها تنجم تقول غرفة تحتية، لكن الغرفة التحتية اللي يخرجوا منها الوحوش ويخرجوا منها الأبطال نتاع الواحد، بينما المسرح كما ريتوا مسرح قرطاج، مسرح دقة، مسرح سبيتلة مكشوف. باهي نمشوا القرطاج توا سي الحبيب، واضح الفكرة سي الحبيب؟
3: واضح واضح
4: بارك الله فيك. دونك في قرطاج نجم نقولوا هو قرطاج راهي مركب كامل، فيه المسرح، فيه المدرج، فيه الحمامات نتاع أنطونيوس، فيه الفيلات الرومانية، فيه صهاريج المعلقة. إذا نشوفوا من ناحية المسرح والمدرج بالزوز، راهو بالزوز تعرضت للتلف سي الحبيب في وقت من الأوقات، وعكس ربما المسارح والمدارج الأخرى تعرضت للتخريب. وقتاش؟ خاصة خلال الفترة الوندالية والبيزنطية وحتى العربية. ما هي في بالك سي الحبيب، وهذا يلزم نقوله للتاريخ ونحن رجال التاريخ والجغرافيا، مثلا السواري، أغلب السواري الموجودة في جامع الزيتونة هي أخذت من أثر قرطاج. ولهذا هذاك علاش المسرح مثلا مسرح قرطاج اللي فيه الان الغناء وفيه المهرجان الدولي هذاك سي الحبيب تعرفك تم تاسيسه في عهد ادريان يعني في القرن الثاني
3: تقريبا قدش عمره توا
4: من القرن الثاني لتويكا يعني عنده توا تقريبا 19 قرن
5: هكاك 1900
4: يتسع في الحبيب في البدايه يتسع ل 8000 متفرج
3: نعم صحيح نعم
4: لكن تم تخريبه عديد المرات قلت لك لسيما خلال الفتره البيزنطيه والهندليه ويوجد في اطراف الهضبه القرطاجيه او كما يحب سي حسام هارب به شويه على المدينه بقيه المدينه هي قرطاج فهمتت وتم اكتشافه سي الحبيب تعرفوا قتاش عام 1901 لو كانك تشوف الصوره نتاعه بتاع 1901 راهو كان تحت 8 متر من الانقاض الرمليه سي الحبيب
5: تنبت فيه الحشيش أصلا ما تها
4: لا أن بيتراه جملة تحت الأنقاض ورمم في أول القرن العشرين تحديدا 1906 وكان وأصبح أيضا لتقديم الدراما للموسيقى للتمثيل وأدرج في الحبيب منذ 1979 ضمن التراث العالمي لليونسكو المدرجات نتاعه في الحبيب هي نصف دائرية بقطر 106 متر وعام 1964 نجم نقولوا أصبح يحتضن المهرجان الدولي بقرطاج
3: هو فما عروض محسوبة على مهرجان قرطاج قدمت في الأول في فضاء آخر مش المسرح هذاك
4: وأحيانا حتى في المسرح هذاك تنجم بعض التظاهرات تقدم خارج المهرجان الدولي لقرطاج
5: ليه سلمونجي سويل معتها تقني شوية هل يأثر زعما معناتها التجهيزات الصوتية والجماهير والحضور الكبير والمشي والجاي ينجم يأثر على الديمومة متاع المسرح؟
4: وانت كأنك تعرف حاجة في قلبي وقريت مخي طبعا خاطر باش نقول لكم راهي كيف نطلعوا للمدارس تو ونشوفوها واحدة تو ترى انه المدارس مع الأسف أخذ فيها الزمان المناخ أولا الحرارة البرودة متاع
3: بالطبيعة والرطوبة العواصف والرياح والأمطار
4: في الحبيب هذيك يلزمها شيء من التعهد ما يمكنش انا كي باش نمشي تو للمدارج هذيك نهز معايا مخده ونهز معايا فراشي يلزم على الاقل قدر الامكان ما تكونش هيك النخاريب والخراشيف والخراشيم هذا باللغه العربيه كلها فهمتني وبالطبيعه هاك الردسان نتاع الناس والجماهير وهذا من حقه الطبيعي طبعا هذا باش ياثر ويطلب شنو هذا يطلب الكثير من التعهد والكثير من الترميم خليني في الحبيب نمشي لك تويكا للمدرج الروماني واحنا تكلمنا عن المسرح
5: ولا المسرح
4: المدرج الروماني
3: نعم
4: على خاطر وجود خارج المدينه جمله هكا ولا ما في حي محمد علي ولا
3: اي
4: اللي هو شبيه ياسر من مسرح الجم مسرح الجم قدمناه للسيدات والسادة اوفياء الوطنيه
3: نعم.
4: هو دائري 120 متر على 93 يعني في شكل حلبه والحلبة نتاعه سي الحبيب اللي باش تصير فيها في المصارعة باش الناس يتفرجوا على الحيوانات وهي تتصارع ولا مع العبيد والناس في بعضهم يتصارعوا إلى غير ذلك بطريقة رياضية بطبيعة أبعاد الحلبة 64 على 36 أسس في عهد يوليوس قيصر وتقام فيه تلك الصراعات ولكن تمت التوسعة نتاعه تعرف الاستيعاب نتاعه قداش سي الحبيب وبرشا منا ما نعرفوش 41,000 متفرج ونحب نزيد نقول لك سي الحبيب راهو كل واحد منا ينجم يمشي تو ويلقى مكان ويقص التذكرة نتاعو ويدخل يتفرج وينجم يكتشف سواء كان المدارس سواء كان الكواليس إلى غير ذلك الهدف نتاعنا من تقديم سي الحبيب المدارج والمسارح نحب نقول أن البلاد التونسية غنية وما نقعدوش نقولوا كان شي غنية بالآثار وتكون عندنا ديما فكرة تراجعية إلى الماضي نحب نقول شوف الناس هذوما قداش كانوا يعشقوا الفن قداش كانوا يعشقوا الثقافة فين هم وفين نحن وشنو المجهود المطلوب منا على الأقل
3: حتى توا توانسة يعشقوا مونجي بورغو حتى توا برشا توانسة يعشقوا الفن والثقافة والمسرح والشعر
5: ولهنا راهو سي المنجي بلين انت هز الفرصه مادام احنا حكينا على الموضوع نتاع الثقافه راهي اشمل برشا من انه نحكيو عليه في المهرجانات الكاهو اشمل برشا لان البعض يختزل ساعات الثقافه يقول لك الثقافه والفنان اللي جاي لتونس وهذا كيفاش يغني وهذا كيفاش الجماهير الثقافه راهي اشمل برشا
3: هذيك الثقافه المرتبطه بالترفيه
5: لا هي ثقافه ككل اي فوالا الترفيه هي جزء من الثقافه صحيح. الثقافه فيها الكتاب فيها السينما فيها المسرح فيها برشا حاجات اخرى
4: الثقافه مهما كانت قيمتها سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو تعليمية رانا حاجتنا بها. اش نقول أنا المد كما قال سي الحبيب المد موجود عندنا، احنا ديما نطالبوا بالمزيد.
3: نعم صحيح. شكرا إذا منجي بورغو على هذه الفسحة الجميلة معك ومسرح قرطاج.

0: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع عرضين في سهرة واحدة، مجموعة ولا مرة من فلسطين ونضال يحيوي من تونس، وذلك في سهرة الاثنين عشر أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من العاشرة ليلا. تقدم ولا مرة تجربة تمزج بين تراث بلاد الشام والموسيقى المعاصرة، فيما يقترح نضال يحيوي رحلة موسيقية بين التراث التونسي والموسيقى الحديثة. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي، على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل

0: متزامن في كل ولايات الجمهورية. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات بتونس حسب سفارة الولايات المتحدة بتونس. وحددت السفارة 18 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الأسئلة المتعلقة بفرصة التمويل فيما يتعين تقديم الطلبات في أجل أقصاه 2 سبتمبر المقبل على الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المدفعية الإسرائيلية تستهدف 4 قرى في محافظة النبطية جنوب لبنان بعد أيام من جولة مفاوضات بين تل أبيب وبيروت وفي ظل حديث عن تقدم إيجابي. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتحدث عن تبادل رسائل مع واشنطن ويؤكد على شروط طهران لفتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: في الطريق إلى موعد الأحد،
4: وكن في الطريق عفيف الخطى،
3: شريف السماع، كريم النظر،
4: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
3: عندما يأتي موعد الأحد
4: يأتي ومعه صاحبه.
3: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
4: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: عبد الحليم حافظ يا مالكا قلبي. طبعا عبد الحليم علاقته أيضا بالجمهور التونسي وطيدة
1: أكيد.
0: في ثلاث مناسبات في تبرقة في المنسير وأيضا في القبة في خمسينية النادي الإفريقي.
1: أكيد وقاعدة ذكريات التو حتى تشوف المواقع والمنتديات العربية والمواقع اللي تهتم خصوصا بالحفلات الترابية والحفلات القديمة ديما ياخذوا الاكستريم تاع عبد الحليم في تونس.
0: نعم
1: معناتها مقاطع من الحفلات اللي كان عملها في تونس خاطر أعطاه فيها من روحه وأعطاه فيها من الأجواء نتاعو والجمهور التونسي بتبيع.
0: هو استثناء الحقيقة من الاستثناءات في الأغنية العربية.
1: صحيح حتى الجمهور التونسي زاد استثناء سي الحبيب.
0: هاي نمشيو مع هذا التليفون سي علي صالح حديد محب للموسيقى والغناء ومحب لفريد الأطرش وللثقافة بصفة عامة موجود في جنيف يتبع في الإذاعة. سي علي صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير حبيبي مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك.
0: مرحبا بك إن شاء الله صوتك يوصل كما نريد يعني.
2: إن شاء الله.
0: يا باهي. نعم.
2: نعم سيدي.
0: نعم. يعني شنو اللي خلاك نعرف عندك مجالات عمل متعددة وأنت دائما تتنقل من تونس إلى بعض البلاد الأوروبية ولكن ديما شغلك شاغل أو حنينك إلى الموسيقى والأغنية العربية والتونسية بالطبيعة شنو السر في هذا؟
2: والله هو اللي كبرنا على ذوق سليم ورباونا على الأصول بما فيهم الفن. طبعا الفن بدينا احنا بالفوارس الثلاثة الأغنية التونسية
0: نعم.
2: اللي هما علي الرياحي محمد الجاموسي نعتبرهم الهادي الجويني
0: نعم
2: هذوما نعتبرهم ثم ترعرعنا بالأغنية وسماع الأغاني وحب المسرح وكذلك وكانت وجوه تركت يعني أضواءها في المسرح التونسي والفن التونسي.
0: شنو هي الحفلات او النجوم الكبار اللي ما تنساهمش وتفرجت فيهم مباشرة؟
2: والله مباشرة الفوارس الثلاثة لم يسعفني الحظ باش نتفرج فيه باعتبار السنة وانا من يعني شبابي تحقق بالتعليم في اوروبا
0: نعم
2: يعني تقريبا في 20 سنة ولكن كنت أستمع من أتبع الفن تقريبا من اللي عمري 12 سنة. هذا
0: شكون كنت أسمع؟ شكون هم الفنانين اللي يعجبوك؟
2: والله في التونسي ولا في بصفة عامة؟
0: أعطيني في التونسي أولا.
2: في التونسي عندنا في طبيعة الحال سيد علي عبد الرياحي عندنا الهادي الجويني
0: نعم
2: عندنا محمد الجاموسي
0: اللي
2: خلى بصماته
0: نعم
2: وعندنا كذلك العفريت عندنا صادق فرية وفي النساء بطبيعة الحال تبدا صالحة ثم عندنا عليا عندنا السيدة نعمة عندنا فتحية خيري هذوما يعني اللي كانوا موجودين وطبعا حتى في الأغنية الفكاهية كان اللي نعتبره أنا عميد هو صالح الخميسي ثم بعد جاء محمد الجراري ثم الحجام الو
0: معك
2: هذا في فكاهة أغاني فكاهية اللي كانت خفيفة
0: نعم نعم سي علي صالح باش نسمعك غناية من فرقة إذاعة صفاقس وقل لي شنو معناها كيف هل حركت فيك مشاعر معينه

0: إذن كانت هذه فرقة إذاعة صفاقس في خلخة العيشة. أعود إلى ضيفي الذي يتحدث من جنيف وهو عاشق للموسيقى محب للغناء سي علي صالح حديد. عودة إليك سي علي. نعم الغناية هذه قدش عندك ما سمعتهاش ترى تتذكرش؟
1: سنوات
0: فوق العشرين سنة. نعم يعني عنده معناه عندما نستمع إلى حاجة ترجع بنا سنوات إلى الوراء.
1: فعلا هي هذه كانت من الأغاني المحببة مع أغنية أخرى في الكراسنا يا رمانا يا رميمنا.
0: صحيح صحيح. نعم أنت بعثت لي غناية لو فات يوم من غير ما تكلمني لمديحة عبد الحليم. هذه أغنية مش معروفة والمطربة كذلك.
1: هي المطربة هذه كانت في إذاعة مصرية.
0: نعم.
1: تقريبا من مواليد سنة 1924 ولحن لها تلحين محمد عبد الوهاب. وكذلك لحن لها موسيقار محبوب جدا وهو له دور كبير مع عبد الحليم حافظ هو محمد الموجي.
0: بطبيعة الحال. نعم.
1: لحن لها أغنية اسمها يا حبيبي الجواب سرقوه.
0: يا حبيبي الجواب سرقوه.
1: سرقوه. نعم.
0: نعم.
1: ولحن لها كذلك بليغ حمدي. ما نستحضرش هذا ما نستحضرش العنوان.
0: أي.
1: نالت نجاح كبير جدا.
0: ولكن هذه المطربة مديحة عبد الحليم لم تواصل.
1: لم تواصل وتعرف أنت عدة ظروف تلعب ساعات عند الفنان رغم ما قدرته
0: الصوتية
1: أو أداؤه بين قوسين. كذلك مثلا سعاد محمد. سعاد محمد كان عندها صوت كثير لكن لم تستجب لمقدرها ما واصلتش كثير وما تدخل فيه عدة
0: اعتبارات عدة ظروف. عدة نعم اعتبارات. صحيح. نعم. باهي نسمع شوية من الأغنية لو فات يوم من غير ما تكلمني مديحة عبد الحليم.

0: سي علي صالح حديد من جنيف، غنيتك هذه اللي بعثتها لي لو فات يوم من غير ما تكلمني تؤكد أنه الأغاني ما نقولش القديمة وإنما اللي تنسات تبقى لا. دائما عندها حضور في الوجدان، في الإحساس، في المشاعر، بالرغم اللي الشباب ما يسمعوا في نوعية أخرى، نمط آخر من الموسيقى والغناء.
1: مش بشرطية سي الحبيب رو الشباب، لأنه الفم مراحل عمرية الإنسان يتبدل شوية الذوق، لكن هو تأسس على معناتها قاعدة صحيحة وتربيت وذنه اللي هو صغير على الفن السليم.
0: نعم.
1: يسمع أغنى متاع وقته ويسمع الأغنية التربي، وكل ما يقدم في العمر يولي زيادة كيف كيف، يولي أرزن شوية، يولي يسمع
0: يتهذب أكثر.
1: يتهذب أكثر، معناتها نتصور الحكاية كلها عندها علاقة بالمراحل العمرية وبالنضج وبرشا حاجات أخرى.
0: وبالنضج وبالثقافة.
1: أما راهو الثقافة زيادة مهمة جدا.
0: أي. نعم.
1: أما راهو اللي يتأسس على الذوق السليم راهو باش يقعد يسمع كان الفن السليم.
0: نعم.
1: ويعرف الذوق
0: السليم. سي علي صالح حديد في الغربة، ما نقولش في الغربة، يعني حيث أنت تقيم في أوروبا، في دارك تسمع أنواع من الموسيقى المتعددة المتنوعة، تسمع غربي؟
2: والله شوف،
0: تسمع الموسيقى والغناء تاع البلاد اللي تعيش فيها؟
2: لا، أنا الحقيقة ميال، يعني كما يقول واحد ميلومان، يعني نحب الموسيقى بمختلفها، من أمريكا اللاتينية للموسيقى الهندية، والموسيقى الهند، الموسيقى طبعا الغربية، ما كان الغربية كذلك مكثرهم القدماء، لأنه الآن أصبح نفس الأغاني حتى الغربية أغنية هامبورغير كما عندنا احنا. وهنا والله تحب نعرج على ما تفضل به زميلتي الآن
0: حسام. حسام نعم،
2: مرحبا سي حسام.
1: مرحبا.
2: هو أنا هذه فرصة باش نفيد حقيقة، باش نربيو الشباب على معناها الذوق السليم والأغاني لنفس ثقافتنا وحضارتنا. الإذاعة الوحيدة، وهذا الحي الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوحيدة اللي تهتم باش ترجع لنا الأغاني القديمة والوجوه القديمة، إن كان حتى في المسار حسب ما نتبع ساعة ساعة، أقول الوحيدة أو من قلة الإذاعات، حتى لا نظن الإذاعات أخرين، نكثر الإذاعات الأخرين منغمسين في الأغاني تبعد على باكس الشرقية. وننهي هنا،
0: عاد احنا توانسة وهذه إذاعتنا تونسية، وهي الإذاعة الأولى طبيعي باش تقدم الهوية متاعها، رائحة الوطن فيها، في كلامها، في برامجها، في موسيقاتها، في أغانيها، في كل شيء. مش معقول واحد يحل إذاعة في كرهبته وما يسمع كان الشرقي مثلا.
2: أي هذا يغذينا ويسرنا. وننهي هنا بملاحظة قالتها أحد المستمعات مرة في إذاعتكم اعتقادي على تتحدث على مهرجان قرطاج.
0: أي.
2: قالت غريب يطلع فنان تونسي ثلاثة أربعة من أغاني شرقية وربع من الأغاني التونسية.
0: نعم.
2: يعني صح. احنا نخدم الكل اللي نتمسك بأصولنا وبفننا، وتونس حقيقة ولادنا في جاب من الأصوات المتميزة، يعني وقائمة كبيرة كسواء نساء أم رجال.
0: نعم نعم صحيح. أخيرا نوصل إلى فريد الأطرش، أنت عاشق لفريد.
2: والله فريد حقيقة حبيت علي عينيه تقريبا من 11-12 سنة، ثم شاءت الظروف أني أكون في يوم الأيام المحامي متاع عائلته، وبالذات لقيتني فرصة ولد أخوه فؤاد أطرش.
0: فؤاد صحيح. نعم.
2: ثم جاءت الأقدار بعد المعرفة هذه وجاء إلى تونس وتزوج تونسية.
0: صحيح. نعرف هذا.
2: أي. وفريد الأطرش بالمناسبة أول قامة من الممثلين أو الأهرام المطربين أو الفنانين الشرقيين اللي قدموا والتونس
1: جاء قبل الاستقلال أصلا.
0: نعم.
2: بساط الريح وجاء عام 52 إلى تونس.
0: نعم.
2: وكانت الحقيقة نوع من الشدوب في فترة الريح، لأنه كل بلد يذكرها يحاول بس يحط النغم المناسب أو من التراث على البلد ذلك، حتى كان في تونس. ويعتبر فريد الأطرش من الأسماء المخلدة عالميا يعني نستطيع نتكلم ساعات ساعات على فريق أترجلون القطاع. يكفي أنه لا الوسام في خلود مع الفنانين الكبار في فيينا وفي باريس أمثال شوبان وبيتهوفن، وله حتى من يعني ما لا أقول منافس وصديق محمد عبد الوهاب اللي هو قامة كبيرة، يعني يشهد بمقدرة فريق الأطرش بمدرسة فريق الأطرش. وأكثر من هذا كله أنه فريق الأطرش الوحيد اللي صدر يجيله الموسيقى العربية إلى الموسيقى الغربية.
0: نعم نعم
2: على بعض أي.
0: نعم
2: كبار
0: نعم
2: عملوا العكس
0: على كل سيالي صالح حديد هذا اللقاء، ما وإلا تحية من البرنامج لك أنت لأنك تستمع إلى الإذاعة حتى أنك تكون في بلد آخر في سفر، دائما على علاقة وطيدة بالوطن وديما في قلبك تونس. شكرا علي صالح حديد، وأهديك هذا النغم بصوت فريد الأطرش.

0: إذن تحية للمستمع الكريم التونسي المقيم في جنيف متابع للإذاعة التونسية، وهذا دليل على وصول صوتنا إلى الأقاصي البعيدة. نذكروا بالصفحة حسام تاع الإذاعة تاعنا
1: راديو ناسيونال تونسيان، وتنجم تدخلها عن طريق الابليكاسيون بنفس الاسم الاذاعه التونسيه.
0: نعم.
1: وتلقى فيها الاذاعات كل معناتها نتاع تابعين للاذاعه المركزيه والاذاعات الجهويه، وتنجم زاده كيف الابليكاسيون هذه بالاسم الفرنسيه وبالعربيه، تلقى فيها اللايف، تلقى فيها تسجيلات معناتها اللايف معناتها البث المباشر، تلقى فيها تسجيلات قديمه من البرامج، وتلقى فيها زاده البرمجه شنو باش يتعدى من بعد، شنو يتعدى وكل شيء.
0: والومضات وكذا.
1: والومضات كل شيء تلقاوه. ماذا بالنسبه للناس اللي تتبع فينا على ديجيتال بالطبيعه، الفريكونس نتاعنا تعرفوها الناس الكل، وتعرف حتى اللي يحب يتواصل معنا كما اي واحد من اي بلاد في العالم 71 844 404.
0: برشا قاعدين يسمعوا، كلمني كذلك قبل تقريب نصف ساعة من الآن سي مختار فارس، يعيش في العاصمة البريطانية لندن، مقيم فيها توا 30 عام، قال ديما نتبع الإذاعة التونسية لأنه يلقى فيها روحه، يلقى فيها إحساسه، يلقى فيها.
1: قلت كلمة أنت قبيلة اللي هي الهوية، تلقى فيها الهوية متاعنا كتونس، هذه هي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: نعم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
0: تعرف حسام اللي عدد من الفلسطينيين خاصة الجرحى جاءوا بإذن من سيادة رئيس الجمهورية باش يتلقاو العلاج متاعهم، وفيهم من تعافى والحمد لله، والعناية بهم متواصلة في مستشفياتنا، وفما حتى من الشباب من الطلبة اللي خيروا أنهم يواصلوا دراستهم في تونس،
1: في بلادهم، في بلادهم تونس.
0: صحيح، في بلادهم تونس، وتبقى في الأخير بلادهم هي أيضا. معنا الطالب تيتو مسعود من غزة. تيتو صباح الخير.
3: صباح النور.
0: أهلا وسهلا يا تيتو.
3: أهلا فيك.
0: مرحبا بك. وقت جيت لتونس أنت يا تيتو، يعني توا سنتين. نعم.
3: 3 سنين.
1: خمس سنوات.
0: نعم.
1: ثلاث سنوات.
0: عفوا. اقرب شوية حتى نسمعوك بوضوح يا تيتو.
3: هيك شوية.
0: نعم. تيتو انت من مواليد مدينة غزة.
3: صحيح.
0: نعم. وقتاش صار لك ال ال معناها الجرح الحادث. او الحادث.
3: في الحرب.
1: من سنتين.
3: من في
0: 2023. فين؟ في غزة. في أي منطقة من غزة؟
3: معسكر جبالية.
0: في معسكر جبالية. نعم. بالطبيعة بعد الهجمة الشرسة نتاع الجيش الإسرائيلي اللي برشا من إخواننا الفلسطينيين ماتوا، وفيهم اللي جاءوا لتونس للتداوي، يعني أنت حصل لك حادث مؤلم في بدنك؟
1: الصوت سمحني تيتو مش واضح، أنا حبيت نسأل معناتها الحادث كيفاش، شنو الملابسات نتاعو، شكون تعمل في حياتك قبل الحادث هذا؟ معناتها حابين نتعرفوا أكثر على حياة أو يوميات الغزاويين.
3: والله يعني عايشين في النازع على المدارس.
0: صوت مش واضح.
1: صوت مش واضح تيتو.
0: مش واضح الصوت مع كامل الأسف. الوالدة بحذاك رائدة، طبعا أنت مقيم في تونس العاصمة. تعديلي الوالدة رائدة، اسمها رائدة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدتي الكريمة.
4: الله يبارك لك.
0: صوتك أوضح شوية. تيتو عنده نوع من الخجل.
4: هذا خجل الخجول.
0: اي نعم. رايدة، احكي لي كيف جيتوا لتونس، يعني شنو هي الظروف اللي جيتوا فيها ولقيتوا الرعاية الكاملة ان شاء الله؟
4: صلي على النبي أخي. إحنا سبب ابني في مغفر جباليا.
0: نعم.
4: نضرب عليه 3 جبالات. كانت إصابته في رجله.
0: نعم. بكر
4: في رجله. وحدت يعني فضايا في جسمه. كنا في مستشفى كمان عدوان والأندلسي ونتنقل يقولوا في إخلاء قدر المستشفى نتنقل مستشفى لمستشفى.
0: نعم رايدة أنت وين مقيمة فين في تونس؟
4: أنا حي الوفاة.
0: حي الواحات. حي الواحات. غريب يعني صوت مش واضح بينما معناها من جهات بعيدة
1: من جنيف خذينا الصوت معناتها كان أوضح شوية. ممكن نتمنى كان تمشي البلاسة قريبة شوية هكا البلاسة أوضح ومنطقة فيها معناتها التغطية خير باش نجموا نسمعوك باش توصل تجربتك للتوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا. لو ممكن ما يصيرش أنا معك احنا موجودين معك.
0: نعم
4: هيك شوية.
0: اي زيد شوية زيد شوية زيد اقرب للشباك. يبدو تعرفش كيفاش هاو مبرمجو من توا تجي بحذانا للإذاعة في فرصة قريبة قادمة يا رايدة انت وتيتو. شكرا لكما وإليكما هذه الهدية.

0: أحبك يا قدس دلال أبو آمنة. برشا فنانين حسام غنوا للقضية الفلسطينية وعبروا على مشاعرهم وعبروا على مشاعر الشعوب العربية في أن فلسطين تتحصل على حقوقها وتتحصل على استقلالها. مرسال خليفة غنى برشا من قصائد الشعراء الأرض المحتلة لدرويش، لعزدين المناصرة، لسامح القاسم، لشعراء كبار الحقيقة، لسعيد عقل الشاعر اللبناني، غنى كذلك من كلمات آدم فتحي،
1: غنى لآدم فتحي صحيح،
0: وغنى كذلك أغنية أنا تعجبني برشا لتونس،
1: إهداء لتونس،
0: تونس الشعب،
1: تونس الشعب، أي صحيح،

0: تونس الشعب مارسيل خليفة. حسام
1: نسمع شويه غنى تونسي تويك
0: ديما نسمع
1: في تونس. نمشيو للتونسي شويه مراوحه كما بين شويه غنى عربي شويه تونسي شويه كذا شويه حاجات خفيفه ما بعدش نسمع اغنيه
0: مع فنان عنده قيمته في الاغنيه التونسيه يجتهد
1: في الاغنيه العربيه
0: والاغنيه العربيه ناجح وطنيا وعربيا غنى في برشا مسارح في العالم في الهند في برشا بلايس غنى
1: ممكن
0: هو يغني ويخدم وغيره ما عنده ما يعمل
1: هي ثم مثل يقول لك فقدت
0: يعني غيره نقصد غيره من الفنانين اللي يدعيوا انهم فنانين
1: فقدت الاشجار الاثى المثمره هي من تلمى بالحجاره
0: نعم
1: هذا اللي قاعد يصير ما لانه العرض اللي صار نتاعو ذا الفنان اللي نحكيو عليه نحكيو على لوتش باش نقبل تبيع العرض اللي عمله ولد عمناول اسمه عايش بغنايتي مشى فيه على المسيرة متاعه كل بتوزيع جديد وبطريقة جديدة لأداء الأغاني متاعه
0: ريتك
1: ما نعرف وينه

السويقة خمسة وخميس علي خمسة وقتاش وجهك يضحكني وقتاش وجهك

ناري شعلت وقوات، ناري شعلت وقوات. محلاك في الصبحية، محلاك في الصبحية، كيف تتبخت

ونحلم ضعنا ما نعرف وين ضعنا في حومة باب نارة في حومة ولا في العزفين ولا في العزفين لكن كنا مع بعضنا لكن كنا بثما ما يفرقنا كيفاش كيفاش

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. ائتلاف أوروبي يطور نموذجا لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة يفتح أفاقا لتعزيز الإنتاج في تونس. اليوم أزال الستار على تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي والثاني عشر من أوت الجاري أعلان النتائج. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد الاستعداد الجيد للعودة الجامعية المقبلة على كافة الأصعدة. إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابع لجامعة المنار تحذر من أن المؤسسة لا تربطها أي علاقة من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية.

0: وفي المنحة المالية المسندة للفئات محدودة الدخل إلى 280 دينار ويدخل حيز التطبيق ابتداء من الأول من جانفي الماضي وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بداية من يوم غد، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. إصابة شخصين بسقوط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان، وذلك في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق جنوب البلاد. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن استراتيجية طهران الحالية هي الحفاظ على مضيق هرمز إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروطها. جدل في واشنطن بشأن حجم استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية مع استمرار حرب إيران. وأزمة الهجرة تعمق الخلاف بين إسبانيا وإيطاليا وتهدد حرية التنقل في أوروبا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في موعد الأحد حتى الساعة 1، وأقول نعم كان يا مكان حبيبي كان هنا، كان مال الدنيا علي حبيبي، يا أنا يا أغلى من عيني. كذلك أقول أنا بعشقك، أنا كلي لك يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك.
3: موعد الأحد، موعد
2: الأحد، ضيفتنا في الموعد،
3: ضيفتنا في الموعد.
2: نعم، ضيفتنا الفنانة القديرة الكبيرة ميادة حناوي في الموعد مع الإذاعة التونسية. سيدة ميادة حناوي، صباح الخير ومرحبا بك، تحية من تونس.
4: صباح الخير سي الحبيب، وتحية من سوريا لتونس الخضراء الحبيبة.
2: مرحبا بك، أهلا وسهلا. تابعنا وحضرنا حفلتك الجميلة على مسرح قرطاج نهار الخميس في الليل، باش روحت شيئا. نعم. المشاعر اللي عدت بها إلى دمشق ميادة حناوي.
4: والله عدت لدمشق مليانة محبة وتفاؤل، ويعني شو اسمه شو بيقولوا يعني تكريم وحفاوة، يعني ما لا تنسى الحقيقة.
2: نعم، وقتاش كان
4: بشكر كل نعم
2: نعم نعم تفضل
4: بشكر كل العاملين والقائمين على كل المهرجان الحقيقة، لأنه كان مهرجان رائع جدا وجمهور أروع الحقيقة.
2: نعم، وقتاش كانت أول زيارة ليك ميادة حناوي إلى تونس؟
4: والله يمكن بالثمانة وتسعين هيك شيء، أو قبل يمكن.
2: لا، قبل لأنه أنت غنيت في مهرجان يعني المنستير.
4: 96 المنستير 96.
2: نعم نعم،
5: ميادة حناوي، ميادة حناوي نقول لك طبعا الجمهور التونسي يحبك، عنده معاك ذكريات عزيزة جدا.
4: وأنا بحبهم كتير من كل قلبي والله، من البلدان من اللي لا تنسى تونس، لأنه أولا تونس اللي بيوقف على المسرح يعني بيشعر بالرهبة وبالمسؤولية، لأنه أنت عم تطلع قدام جمهور ذواق وسميع من الدرجة الأولى.
5: نعم، تحس برهبة ميادة حناوي لما تقابل الجمهور التونسي أو أي جمهور آخر عنده علاقة كبيرة معك ومع أغنيك الناجحة؟
4: طبعا الفنان لو ما بيشعر بهالرهبة ما بيكون فنان، ما بيكون عنده هالمسؤولية. فأنا دائما أي حفل وخصوصا في تونس بشعر بهذه الرهبة.
5: ميادة حناوي، رياض السنباطي الموسيقار الكبير قال عليك: يسعدني كما بدأت حياتي مع كوكب الشرق أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة. يعني كان فيه عمل مشترك مع رياض السنباطي، نعرف اللي غنى لك أو أنت غنيت له ساعة زمن وكذلك أشواق. نعم
4: نعم نعم، أنا والله التقيت فيه للأستاذ رياض قبل رحيله بفترة بسيطة، وأنا كنت في مصر.
5: نعم.
4: وطلعت لعنده على البيت وأسمعني طبعا وأثنى على صوتي، وطلبت منه طبعا أشواق لأنه هو مغنية بصوته.
5: صحيح، نعرف.
4: نعم. ما أعطاها لأحد، فأنا طلبت منه وكان سعيد ومبسوط وعطاني التنازل مباشرة والله.
5: نعم.
4: ثاني يوم كان عندي التنازل وسجلت في لبنان، ويعني وبعدين توالت الأغنية الثانية اللي هي ساعة زمان، كلمات شو اسمه السيد حسين السيد.
5: نعم نعم.
4: وألحان الأستاذ الموسيقار العظيم رياض السنباطي، هرم من أهرامات مصر طبعا.
5: نعم، في البداية كان لك
4: نعم.
5: لك لقاء قبل رياض السنباطي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب.
4: طبعا طبعا ببلودان، أنا كنت بوقتها عمري 15 سنة.
5: وطبعا نفسروا سيدة ميادة، نفسروا اللي بلودان منطقة سياحية جميلة في سوريا.
4: سياحية جميلة في سوريا، والأصدقاء أخذوا لي موعد عشان يسمعني.
5: أي.
4: وطلعت أنا وأختي فاتن الله يرحمها.
5: الله يرحمها.
4: بتعرف فاتن أخذت الميدالية الذهبية عندكم في تونس بأغنية العظيمة أم كلثوم.
5: نعم.
4: مع 16 بلد، من ضمنهم كانت كل البلدان اللي مشاركة ومن ضمنها تونس كانت.
5: نعم. باش نذكرك سيدة ميادة حناوي،
4: نعم
5: أي حبيت نذكرك أنه شقيقتك فاتن أنا تفرجت فيها في مهرجان المنستير الدولي.
4: نعم.
5: كان ذلك
4: معايا، كانت هي معايا.
5: أي طبعا.
4: فاتن ليكون ماما مش فاتن.
5: لا فاتن، نتذكر فاتن كانت. لا
4: يمكن يمكن يا حبيبة روحي، يمكن يا حبيبة روحي. بس هي على فكرة يعني ما طولت بالفن يا روحي، وبعدين تزوجت وصار عندها ولد، وزوجها يعني هو اللي يعني منعها من الظهور، فهذا هو.
5: نعم.
4: الموضوع كله.
5: نعم.
4: هي حقيقة.
5: صحيح.
4: هي اختارت البيت واختارت الولاد، يعني هي يعني.
5: نعم. أسمع اللقطة الغنائية هذه ميادة حناوي.

جرح الهواء مش بإيدينا، ما يده، جرح الهواء مش بإيدينا. نواصل ونسمع الأغنية.

0: إذن جرح الهواء مش بإيدينا يا ميادة.
1: هاي فاتن يا روحي.
0: فاتن
1: يا حبيب.
0: الله يرحمها.
2: ليه اتصال ونعرفش متوفر ولا؟
0: ميادة حناوي تتكلم معنا من العاصمة السورية دمشق. نمشي إلى تفضل.
1: لأنه فاتن لو استمرت كانت من أقوى الأصوات العربية اللي كانت على الساحة الفنية.
0: نعم.
1: لأنه كان عند قدرة الصوت، عند الإحساس، عند النطق، عند كتير أشياء بتأهلها لتكون مطربة كبيرة وعظيمة.
0: ولكن القدر ما حبش هكا.
1: القدر. نعم يا سيدي.
0: نعم نعم نعم, نعم. معايا زميل حسام في الاستوديو. حسام تفضل.
2: مرحبا يا استاذ.
1: تفضل. اهلا يا استاذ حسام. أهلاً.
2: مرحبا بك. انا من الجيل ممكن اللي اصغر شويه من سي الحبيب، ما تربينا على غاني بتاع ميادة الحناوي وتمنينا نراوها وشفناها اخيرا على ركح مسرح كرتاج.
1: نعم.
2: المسيرة معتها كبيرة برشا بالنسبة ليك مدام ميادة. شنية ذكرياتك على جمهور التونسي أولا؟ هذه السؤال.
1: والله ذكريات جميلة جدا من أيام ما جيت على أول مرة لتونس وتعرفت على الأستاذ نجيب الخطاب.
0: الله يرحمه.
1: نعم. الأستاذ الحبيب جرام، يعني الله يرحمهم جميعا.
0: تقصد صالح جرام.
1: هالجمهور غنيت في المنزه، غنيت في المونستير، غنيت في جمارت، غنيت في قرطاج، يعني ذكريات رائعة جدا.
2: معناتها تقريبا ما شاء الله نحكي ولا 30 سنة معناتها.
1: لا تعد ولا تحصى يعني.
2: معناتها الجمهور التونسي لم يتغير تقريبا من حفلك في المنستير عام 96 إلى حفلك في مهرجان قرطاج.
1: والله كل الأعمار كانت موجودة. يعني في أعمار 14 سنة، في كبار، في صغار، في يعني أنا نخبة المجتمع اللي كانت موجودة بحفلتي. أنا كتير مبسوطة كنت يعني الحقيقة.
2: وجمهور يتجاوب معك ويردوا في الأغاني بتاعك وحافظينهم عن ظهري قلب.
1: طبعا كالعادة الجمهور التونسي هو ذواق وبيغني حلو، هو مغني حلو،
2: يفهم الأغاني ويعيدها بشكل جيد. أستاذة ميادة، في كن نتكلموا على الفن التونسي، معناتها شكون الفنانين التونسي اللي يعجبوك؟
1: والله كتير. في عندك الأستاذ طبعا، القديمين كتير طبعا. في أنا بعرف يعني من الأصوات كتير يعني في الأستاذ.
2: نعاملك شوية هادي جويني مثلا، لطفي بوشنيق، نقول علي الرياحي.
1: طبعا أنا جويني ما لحقته يعني.
0: اي طبعا
2: تسمع. اي تسمع.
1: رائد في الموسيقى التونسية طبعا، أنا بسمع فيه طبعا وبعرف أغنياته. تحت الياسمينة مش كده؟
0: صح.
2: اي نعم. أي
0: تحت الياسمينة في الليل.
2: حافظة شوية منها فعندكش مقطعك؟
1: لا والله لا والله.
2: نسمع
1: بسمعها بصوته. بعرف مدام سلاف، بعرف
0: طبعا. عرفت عليا أكيد. عليا
1: علي. الله الله الله على ست عليا، مطربة كبيرة وعظيمة. الله الله، أنت بتحكي على أصوات رائعة.
2: لا نحكيو على أجيال كاملة من الفن التونسي، وأكيد في وقت من الأوقات كان فما برشا، كان هناك التبادل الثقافي ما بين تونس وسوريا. كان يمشيو الفنانين التونسي لسوريا ويجيو السوريين إلى تونس.
1: طبعا كان في كمان على فكرة الأستاذ محمد حمزة.
0: أحمد حمزة
2: أكيد.
0: صحيح.
2: أي نعم.
1: أحمد عفوا أنا يمكن لخبطت.
2: مش مشكلة.
1: لأنه كان يجي في أضواء المدينة مدام سلاف والأستاذ أحمد حمزة يجوا لهون كتير، والأستاذ لطفي بوشناق كلياتهم كانوا يجوا.
0: نعم. عندك أغنية يبدو أنه وجدانيا أنت مرتبطة بها برشا اللي تقول فيها أنا بعشقك، أنا كلي لك، يا من ملك روحي، بهواه. علاش الغني؟ علاش الغني؟
1: من الكلمات والله.
0: نعم.
1: علاش شو؟
0: علاش الغنية هذه أقرب الأغاني إلى إحساسك وإحساس الجمهور؟
1: والله لأنه يعني صادقة، بتحس فيها صدق، فيها كلمة يعني إنه كتب الأستاذ بليغ حمدي بيده يعني.
0: نعم.
1: عشانك هي من كتابة الأستاذ بليغ وألحانه. فيعني هذا المبدع والعبقري العظيم يعني سابق عصره كان حقيقة.
0: نعم.
1: في الحب اللي كان فاتت سنة أنا بعشقك، هي نشيد الحب أنا بسميها، لأنه هي من الأغاني اللي لا تنسى. بتشوف الناس إذا ما غنيتها مشكلة يعني. أنا ما في مطربة مثلا صلى هالأغنية أكثر من 37 سنة وحدا بيغنيها، ما في مطربين بيغنوا أغاني من عمرها 37 سنة، يمكن بنسوها.
0: نعم.
1: بس
0: نعم.
1: لأنه هلأ معمولة، وهلأ كل الأولاد كل الكبار كلهم بيحبوها.
0: نعم. أنا بعشقك، نحبك أنت تقدمها في الإذاعة التونسية توا، باش نسمعوا مقطع غنائي، ولكن نسمعوك ترددين الكلمات، تقول أنا بعشقك.
1: أنا بعشقك بتساعدني فيها طبعا.
0: أنا كل
1: لك
0: يا من ملك روحي
1: بهواء الأمر لك طول الحياة،
0: الماضي لك وبكرة لك
1: وبكرة لك وبعده لك
0: وبعده لك.
1: أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا الهوى لا ولا وتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول يا حبيبي قول يا ملك،
0: قول يا حبيبي قول يا ملك.

0: مية دحناوي، فما أغاني تعبر عليك أنت بالذات كامرأة عربية؟
1: طبعا يعني أنا غنيت للإخلاص، غنيت للكبرياء، لأنه هاي شخصيتي أنا. يوم اللي بأدي الكلمة أولا،
0: نعم،
1: أنا بختار الكلمة قبل اللحن. بيجي بعد الكلمة بتوج اللحن.
0: أنت غنيت كما قلت كبريائي، هل معنى ذلك أنك أنت متكبرة على غيرك؟
1: لا، مش متكبرة، بس عندي كبرياء بنفسي، مش متكبرة. في فرق بين التكبر وأنه عندي كبرياء بذاتي، يعني لا.
0: نعم.
1: لا لا، بني أعوذ بالله، أنا بعيدة كل البعد عن متكبرة. هاي كلمة كبيرة هاي.
0: نعم.
1: أصلاً لولا الجمهور، لولا الجمهور ومحبة الجمهور، إذا واحد متكبر الفنان ولا شيء.
0: صحيح. شنو هي أهم العناصر أو القيم الثقافية اللي لابد أنه الفنان يتسلح بها باش ينجح ويكون على تواصل مع الجمهور متاعه؟
1: أولا يكون متواضع.
0: نعم.
1: وثانيا يعرف شو يختار لصوته، هاي أولا. ثانيا بده يكون ذكي جدا.
0: يعني أنت تقدمت لك اقتراحات غنائية ورفضتها مثلا، أو ألحان؟
1: طبعا كتير ما بتناسب صوتي، فبخرج بشياكي، ما بجرح أحد أنا.
0: نعم.
1: فبخرج من هذا يعني بمحبة يعني. فتقدم لي كتير أغنيات وأنا ما شفت حالي فيها يعني، ولا بالكلمات أصلا.
0: نعم إن شاء الله.
1: ولا مسيرتي يعني، الحمد لله. فيعني بتسألني عن التواضع، بتسألني إنه الفنان يكون ذكي، يختار اللي بده إياه، يعني يعرف يتعامل مع جمهوره، ما يشوف حاله عليه، لأنه محبة الناس هي من عند رب العالمين يعني.
0: صحيح.
1: قبول. نعم. هذا من عند رب العالمين.
0: نعم. ميادة حناوي، أنت اشتغلت قبل مع فرقة موسيقية بقيادة محمد الأسود في فرصة سابقة، وهذه المرة الأخيرة على مسرح قرطاج كان معك يوسف بلهاني، والفرقة الموسيقية كانت مختلطة، فيها موسيقيين اللي يخدموا معك من سوريا وكذلك موسيقيين. نعم. توانسة.
1: لا، أنا سوريا ما كان في من سوريا، يمكن محمد خيري اللي كان من سوريا.
0: لا، نحكي عن الموسيقيين العازفين.
1: العازفين يس، أنا الفرقة بتاعتي كانت كلها تونسية.
0: نعم يعني كان الوقت.
1: نعم، كان تعاون رائع مع مايسترو، ما شاء الله تبارك الله عليه، بياخذ العائلة الأستاذ يوسف. يعني يوسف الهاني كان يعني مريحني على المسرح، عملنا بروفات كتير مكثفة بكل شاردة واردة، يعني ما شاء الله بهني أنا من كل قلبي، لأنه كان رائع وأكثر من رائع.
0: نعم. شكون من الموسيقيين أو الملحنين اللي عرفتهم في مسيرتك الغنائية وكانوا معناها يتعرفوا بالصرامة والشدة؟
1: والله كتير. هلا أنا أول ما تعملت، طبعا تعملت مع الأستاذ محمد الموجي. محمد الموجي الموسيقار الكبير بيغيب لا يغيبوه، واسمع عتابي. بعدين تعاملت مع الأستاذ بليغ، وإجا عاش في دمشق، عاش فترة 6 سنوات تقريبا يعني.
0: نعم.
1: وبعدين نطلع نحن، كنا لبيروت ونسجل كل هالأغاني اللي بتسمع. أنا الحب اللي كان وفات السماوي، يعني كانت بدايتي الفعلية الحقيقة مع الأستاذ بليغ حمد اللي اكتشفني وطلعني للجمهور.
0: نعم فمش مسارح.
1: وبعدين توالت الألحان من الأساتذة الكبار، العمالقة كلهم الكبار أنا تعاملت معهم. يعني أعدلك يا هون ما بينعدوا، لأنه الأستاذ رياض السنباطي، الأستاذ الموجي مع حفظ الألقاب، الأستاذ سيد مكاوي، الأستاذ محمد سلطان،
0: أي
1: الأستاذ صلاح الشرنوبي، عمار الشريعي، الأستاذ عمار الشريعي، الأستاذ سامي الحتناوي،
0: نعم
1: يعني مين بدك، كلهم على الساحة الفنية العمالقة كلهم تعاملت معهم.
0: نعم كنت قريبة من أم كلثوم في فترة إقامتك في القاهرة مثلا، اتقابلت انت؟
1: لا والله كانت اتمنى، يا ريت كانت متوفية لما كنت في عند الأستاذ عبد الوهاب.
0: نعم. فما اللي انزعجوا من حضورك في القاهرة؟
1: هي والأستاذ عبد الحليم.
0: اي ميادة، لما كنت في القاهرة فما اللي انزعج من حضورك في القاهرة؟
1: والله يعني هي مسألة شخصية مش أكتر.
0: واضح. نعم ما عندهاش علاقة، لكن عندها علاقة
1: كانت مسألة شخصية وراحت في حالها، وأنا واضبت والحمد لله. الله بعت لي يعني الأستاذ بليغ إجا عاش هون وأنتجنا الأغاني، بعدين إجا الأستاذ محسن كمان جابر، بوجه له ألف تحية لإله. وصار عندي شركة اسمها عالم الفن بالقاهرة،
0: نعم،
1: وعملت هالألحان الرائعة المبدعة عند الأستاذ محسن.
0: نعم.
1: من أنا بعشقك وتوالت كل الألحان من عنده طبعا.
0: نعم سيدة ميادة حناوي، تبقى معنا بعد قليل مع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس، ثم نرجع لك لمواصلة هذا اللقاء الممتع معك.
1: شكرا.
0: شكرا.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдама. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: هذه لقطة غنائية من أحلى أغاني أو من أحلى أغاني الفنانة الكبيرة ميادة حناوي كبريائي. معنا ميادة حناوي من دمشق. ميادة حناوي إن شاء الله في فرصة قادمة تكون عندك زيارة تتبرمج إلى هنا إلى الإذاعة التونسية لزيارة استوديو. نعم لزيارة استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، ودعوة كذلك وتحية من السيدة الرئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي اللي بالتأكيد.
1: والله تحياتي لألا أماني، وبتشكرها جدا يا حبيبة قلبي، وبتشكركم كتير كتير على الاستضافة الجميلة الرائعة والأسئلة الحلوة. يعني وأنا لما رجعت من تونس تركتولي بقعة في القلب والله العظيم.
0: نعم نعم، وإن شاء الله كذلك في فرصة قادمة تزور نجيب الخطاب في المقبرة.
1: والله أي. ما كان شرفي بالوقت وكانت سخانة الحقيقة.
0: صحيح
1: حكيتونشي أنا كويس يعني.
2: بيه تنجح.
1: أنا زرناه في البيت، أنا زرته في البيت.
0: نعم نعم،
1: كانت كأنه روحه موجودة والله.
0: فرحت بيك.
1: أحلام
0: أحلام كبرت كبرت.
1: بنتي دي، بنتي الأمورة الحلوة دي، هي حبيبة روحي هي.
0: نعم نعم،
1: يعني بتحس لما بتخش بيته كأنه روحه موجودة.
0: صحيح نعم صحيح، يعني
1: طيبوني الملوخية التونسية والطاجين يا سلام، قضينا أحلى ليلة والله مع الذكريات الجميلة والصور، ويعني شغلة عظيمة كتير كبيرة.
0: نعم إن شاء الله تجي فرصة أخرى وتجي للجمهور التونسي وتوعدنا بزيارة الإذاعة خاصة.
1: يا رب إن شاء الله بوعدك بإذنه تعالى نعمل أحلى حلقة يا سي الحبيب.
0: شكرا شكرا. هل سؤال أخير
1: لحضرتك
0: سؤال أخير، هل كانت أغنية الحب اللي كان رسالة من بليغ لوردة الجزائرية؟
1: والله ما عندي فكرة. يعني دايما بيقولوا هذا مرسال حب، وما كما كانوا مطلقين من زمان وهي متجوزة كانت. يعني كانت مدام وردة مجوزة عصام بوصيلة، يعني ما كانتش على مرتبطة في الأستاذ بليغ، هي بعد الأستاذ بليغ تزوجت عصام بوصيلة.
0: نعم على كل
1: الإعلام.
2: الأغنية بقيت مرسال لكل العشاق حتى الآن.
1: لا أيوة بقيت مرسال لكل العشاق. لا لا لا لا،
0: وأنتي غنيتي
1: يعني بيقول لك مرسال لفلانة. لا مرسال لا ما كانت مرسال،
0: يعني كل مستمع أو كل مستمعة تلقى إحساسها وروحها في هذه الأغنية.
1: كانوا مطلقين، ما الناس ما بتعرف.
0: لا لا شعلينا في الظروف الخاصة نتاع الأغنية، ولكن في الأخير هي تعبر على مشاعر ملايين الناس.
1: يا عيني عليك،
0: هذا هو
1: بتعبر علينا كعيلة مثلا افترقنا، بتعبر عن الحبيب اللي غدر فيك، بتعبر عن كتير، هي حكاية
2: عن الحنين. هذا هو هذا علش اللي قصدنا قلنا كلمة ريل.
1: يعني انت لما بتمسك الحب اللي كان وبتطلع فيها بتحس حكاية.
0: نعم
1: حكاية عن الناس اللي كنت عايش معاهم، اهلك، الحبيب اللي غدر، يعني
0: كما في غنيتك مع بليغ، كان يا ما كان حبيبي كان هنا مالي الدنيا علي
1: مضبوط. مثل مثلا اختي حبيبتي كانت هنا ورحلت عن الدنيا،
0: كما غنى عبد الحليم قل لي حاجة أي حاجة يا حبيبي، قل بحبك قل كرهتك.
1: الله مال. الله شوف الكلام، الله هلا ما بتسمع هالكلام يا سي الحبيب، هلا ما بتسمع كلام كده.
0: نعم نعم شكرا.
1: وهي الليالي كده.
0: نعم وهي الليالي كده.
2: هي الليالي كده
0: صحيح. نعم
1: اي والله اي والله.
0: نعم
1: اي والله.
0: شكرا لك ميادة حناوي، شكرا أيضا للصديقة حسنة السوسي، شكرا لها
1: حسنة السوسي، تحية ألف تحية لها والله والله يا الإنسان الرائع ما بنسى وجوده بجانبي أبدا أبدا. وتحياتي لكل العاملين ولسيادة الوزيرة وللكل أماني.
0: شكرا الفنانة القديرة ميادة حناوي.
1: ولحضرتك كمان وللأستاذ حسام وكل العاملين في الإذاعة الوطنية.
0: شكرا إلى اللقاء.

0: على صوت الفنانة ميادة حناوي ننهي لقاء اليوم. وميادة كانت نجمة موعد الأحد في هذه الحلقة. شكرا للمستمعين والمستمعات اللي اتصلوا بالبرنامج أو اتصلوا بي على طريق الهاتف الخاص، محمد العكريمي من تونس، كذلك سالم هلول، مصطفى سعيد من جابس، سامية همامي من سوسة، أيضا نجاة من حمام سوسة، منيا كواش، كذلك نجيب بن عروس، أنيس بالحاج. شكرا أعزائي المستمعين، وتحية زملائي فريق البرنامج: الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية، أنيس لوريمي في الإخراج الفني، عمار أجبالي في الإخراج المرئي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق. تحية كذلك من زميلي حسام الدين الهمامي، وكذلك زميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى شلاصي، نجوى العربي، ونسيمة المجري. حبيب جغام يلتقيكم غدا بإذن الله في يوم سعيد.
1: الدكتور حكيم.
2: الشطوط متاعنا اللي كانوا يضربوا بيهم المثل في النظافة ولات مع الأسف في كل صيف مجمع متاع زبلة، وهذا ناتج على قلة اعتناء بعض المواطنين اللي بعد ما يكملوا من الماكلة يلوحوا الفواضل متاعهم، الشيء اللي يتسبب أولا في تلوث المحيط، وثانيا في حوادث أليمة، وياما من صغير وإلا حتى كبير تحلت ساقه على خاطر عفص على حكة سردينة، وإلا تن فارغة، وإلا قاعدة بوسة مكسرة.
1: الدكتور حكيم.
3: تسمعوا برامج غذاء الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: وفي عناوينها: وزارة الأسرة والمرأة تطلق غدا في كل الولايات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وزير التعليم العالي يؤكد حسن الاستعداد للعودة الجامعية على المستوى البيداغوجي والسكن والمطاعم والأنشطة الطلابية. في العالم: وفي إيران تتحدث عن تبادل الرسائل مع واشنطن وتؤكد على شروطها لفتح مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتهدف هذه المبادرة الوطنية التي تتواصل على مدى سنة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بحث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة وضمن عدد من الفعاليات المختلفة المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة وجدان بن عياد.
7: باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل ولايات الجمهورية. نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، من خلالها يتم تكريم نخبة من نساء تونس.

0: تثمينا لرياده المراه التونسيه. 11 تنظيم موكب اسناد جائزه افضل بحث علمي نسائي لسنه 2026. المحور يتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الامن المائي والغذائي. انطلاقا من يوم 11 والى غايه 13 اوت تنظيم معارض جهويه لتسويق المنتوجات النسائيه. تطلق الوزاره يوم 12 اوت المنصه الوطنيه لتسويق المنتوجات النسائيه. يوم 12 اوت موكب اسناد الجائزه الوطنيه زبيده بشير للكتابات النسائيه التونسيه. 13 اوت اختتام البرنامج بعروض فنيه كبرى بمختلف ولايات الجمهوريه.
1: خصص مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري خلال هذا الأسبوع للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع التركيز على تحفيز محركات خلق الثروة. قراءة في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة وإمكانيات تنفيذها في التقرير التالي لأحلام القاسمي.
2: ترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمسة محاور، وتتضمن بالخصوص الجمع بين ميزانية السنة المقبلة ومخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق ما يوضحه أستاذ الاقتصاد معز السوسي متسائلا عن الإمكانيات الفعلية للتنفيذ.
3: ميزانية 27 ستكون مرتبطة مباشرة بمخطط التنمية 26-30. ثانيا، هناك تأكيد واضح على ضرورة إعداد ميزانية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ثالثا، مفهوم الأمن الاقتصادي بمختلف أبعاده كأحد المحاور الرئيسية، الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي وكذلك الأمن الدوائي. رابعا، هناك رغبة في الجمع بين هدفين الحقيقة يصعب التوفيق بينهما، وهما المحافظة على التوازنات المالية الكبرى من جهة ودفع النمو والاستثمار وتحسين الوضع الاجتماعي من جهة أخرى. خامسا، إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تحسين عدالة المنظومة الجبائية ومردوديتها والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي. قانون المالية 27 في تقديري يريد أن يقدم نفسه كميزانية صمود وتنمية، لكن التحدي الحقيقي كيفاش نجسد هذه المبادئ بمشاريع قابلة للإنجاز، ما مدى القدرة الفعلية على التنفيذ.
2: من جهته، دعا الأستاذ المختص في التنمية والتصرف الموارد حسين رحيلي إلى عدم تحميل ميزانية السنة القادمة أهدافا تتجاوز إمكانياتها والبحث عن التمويلات اللازمة لتحقيق السيادة على مستوى الغذاء والماء والطاقة.
4: ضروري التخلي في الميزانية القادمة على الشعارات، على تحميل الميزانية أهداف تتجاوز إمكانياتها، طرح إشكاليات الأمن المائي والغذائي والطاقي والتنمية الجهوية ما يكونوش في ميزانية، يكونوا في إطار منوال تنموي جديد خطط له على 10 إلى 15 سنة، بحث عن التمويلات اللازمة لها، وبالتالي الميزانية لن تكون إلا آلية من آليات تنفيذ هذا البرنامج خاصة على مستوى التمويل. كذلك اليوم يلزم ناخذ بعين الاعتبار أنه العمل على تحقيق السيادة الوطنية في مجال الغذاء والطاقة والماء ويتطلب تمويلات كبيرة، وبالتالي يلزم التفكير تقنيا واستراتيجيا وكذلك ماليا باش نجم نحقق المشاريع دي.
2: ويبقى الرهان الأهم في ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات التونسيين في ظل تحديات داخلية وضغوطات دولية متواصلة.
1: إلى شأن وطني، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيدة حسن استعداد الوزارة للسنة الجامعية المقبلة وتوفير أفضل الظروف لإنجاحها على كافة الأصعدة. جاء ذلك على هامش افتتاحه أمس للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير.
5: استعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك على جوانب الحياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا كسواء للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. تعرفوا اللي التوجيه الجامعي هو بحد ذاته مهمة تتجدل الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا. حرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية، وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة للحصول على معطيات.
1: هذا وتتواصل الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة إلى غاية الأحد المقبل 16 من أوتا بمشاركة أكثر من 300 طالب من عدة دول. المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط محسن الفازع.
6: عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول من صديقة فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا هي نقول الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض تقريب 16 عرض، يحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي يرجع بالنظر لوزارة الثقافة.
1: أكدت إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابع لجامعة المنار أن المؤسسة لا تربطها أي علاقة ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. وشددت الإدارة في بلاغ لها موجه إلى كافة الطلبة وخاصة الجدد الموجهين إلى المرحلة التحضيرية المندمجة على أن الإطار التدريسي والأكاديمي بالمعهد مجهز بالكامل لتوفير كل ما يلزم من مرافقة وتأطير وتوجيه بيداغوجي طيلة السنة الدراسية، وأن المنظومة التكوينية للمعهد كفيلة بضمان نجاحهم وتألقهم دون الحاجة للجوء إلى أي دروس خصوصية خارجية.

على الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في المقابل أفاد بأن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. عراقجي أضاف أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يتطلب وقف العمليات العدائية ودفع التعويضات والالتزام بمذكرة التفاهم السابقة. على الجانب الأمريكي، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانسا عن أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وفي الشأن اللبناني، استهدف قصف إسرائيلي 4 قرى جنوبية أسفرت عن إصابة شخصين، فيما ربط لبنان عودة التفاوض مع الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية فضلا عن وقف أعمال هدم المنازل. وفي الملف الفلسطيني، تواصلت اليوم اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث شهدت محافظات الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم ورام الله اقتحامات ومداهمات للمنازل وإغلاقا للطرق ونصب حواجز عسكرية بالتزامن مع اعتداءات طالت ممتلكات فلسطينية. بهذا نأتي وياكم مستمعينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الأسرة والمرأة تطلق غدا في كل الولايات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وزير التعليم العالي يؤكد حسن الاستعداد للعودة الجامعية على المستوى البيداغوجي والسكن والمطاعم والأنشطة الطلابية. في العالم، إيران تتحدث عن تبادل الرسائل مع واشنطن وتؤكد على شروطها لفتح مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيه.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس وأحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كذلك بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا سي علي.
2: سيدي المختار، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، في آخر حصتنا السابقة تحدثنا على سهرية ليلة 17 رمضان اللي توافق 22 ديسمبر 1934، واللي ناقشوا فيها مؤسسو جمع

0: جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، الاسم الأصلي للرشيدية قبل ما تولي الرشيدية، نظامها الأساسي ووافقوا عليه. بعد ذلك اختاروا الاسم اللي اشتهرت به الجمعية اللي هو الرشيدية، وهذا اقتراح من مصطفى صفر نفسه، وهذا التقليد ما طبع وقتها ومازال اليوم. كل أنه كل جمعية تعمل اسم علم ولا نعت فني يرمز إلى الأهداف متاعها ويراعي مقومات الخفة والسلاسة، ما نقولوا الخلدونية مثلا وقتها والصدقية والعلوية وغيرها. والرشيدية هذا اسم مشتق من نعت الرشيد، ويخص البيلول حكينا عليه، هذا ولد الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية، تحدثنا عليه وقت تحدثنا على تدوين السفين سي علي كان سمتشي. باختصار الذرية نتاعو من وقت ولده محمود بي اللي تولى الحكم عام 1814، يعني في أول القرن 19، كل البيات اللي جاءوا تونس من أحفاده حتى الإعلان الجمهورية عام 57، يعني تولد هو 1710 وتوفى 1759، يعني عاش في النصف الأول من القرن 18 حوالي 49 سنة. المشكلة الكبيرة اللي صارت في البلاد أنه لما بوه سماه ولي العهد في عوض ولد خوه علي باشا، علي باشا ثار على عمه عام 1727، وانطلقت وقتها كما يعرفوا المؤرخين ويعرفوا الناس المطلعين حرب أهلية ليرجعها على تونس، يعني كانت طاحنة وماتوا فيها عباد، دامت 30 سنة. تجبر سي محمد الرشيد باش يتجه إلى الجزائر في حماية داي الجزائر، وقعد في قسنطينة حوالي 18 سنة. في الأثناء والده بنفسه مؤسس الدولة توفى قتلوه، وشد ولد عمه علي باشا الحكم حتى 1755 و56، وقت رجع وقعد 3 سنين وتوفى. الغريب أنه نعت الرشيد هذا وكان يحب الفن والأدب وكان يقرض، حتى في وقت رجع للحكم 3 سنين سايب الحكم لخوه وتلهاب هو بالأمور الفنية. الغريب كما قلنا أنه نعت الرشيد هذا ما جاش وقت اللي هو حي، ألصق به بعد وفاته بعشرات السنين، وهذا نستنجوم المؤرخين اللي عاشوا مع عمرهم يتكلموا باسم الرشيد، يقولوا محمد ابن باي ابن الأول، كما محمد بيرم اللي قال حكى عليه هو عاصر، كما أحمد بن أبي ضياف، كما حسن حسني عبد الوهاب. الشيء اللي خلى سي العروسي المطوي الله يرحمه أديبنا اللي عمل مقدم عليه يقول إننا لا نعلم من ألصق به هذا اللقب. نستنتج من هذا أنه أحفاده الأمراء اللي عاشوا في القرن 19 بالخصوص كانوا مغرومين بالشعر والغناء كما معروف عن العائلة الحسينية الكل، واللي حكموا البلاد طوال القرن 19 ضخموا من خصاله ومواهبه الشعرية والفنية، ومنهم هما خرج بالتأكيد نعت الباي الرشيد. لماذا؟ لأنه حسب ما قالوا هما لما كان منفي في الجزائر 18 سنة قام بتبويب قطاع التراث الأندلسي اللي كانت تتغنى في تونس خلال القرن 17 قرنه هو، يعني كل قطعة كما حكيت عليه المرة الأخرى حسب الطبع متاعه حسب المقام حسب الميزان متاعها. من هذيك العملية هذيك خرجت السفين متاع نوبات المالوف التونسي، وساعدوه بالطبيعة المترجم متاعه أحمد الجزيري وأحمد لصرم الجد الشيخ لصرم هذايا ومحمد المرابط، هذوما كملوا بعد الخدمة متاعه هو بعد توفى. وخرجت السفين متاع القرن 19 اعتمادا على ما قام به سي رشيد بي هذايا. المصادر هذه جاتنا من مصدر واحد هما شيوخ المالوف، نتحدث فيه بعد فصل الغناء الأول متاعنا في الحصة سي علي.
1: فصل الغناء الأول باش يكون مع الجزء الثاني من بشرف نيرز، والبشرف هذا من المعزوفات التقليدية اللي كانت تؤدى في مستهل الأشغال ووصلت الأشغال والأسجل المالوف التونسي.
0: أيوة.
1: والجزء الثاني من هذا البشرف يسمى حربي.
0: أي.
1: وكلمة حربي هي كلمة يعني عندها علاقة بتوظيف البشارف في المدرسة الحربية سي المختار.
0: أيوة.
1: لأن البشارف في المدرسة الحربية كانت عندها وظيفة عسكرية إضافة للوظيفة الموسيقية والفنية متاعها. أيوة. الأداء هو لفرقة رشيدية مؤرخ في 1957. أيوة. يعني الفترة اللي كانت تحت إشراف الأستاذ صالح المهدي وإشراف فني كذلك الشيخ مايسترنان، وسجلت بالإذاعة في مفتتح يعني دولة الاستقلال على أثر تونس الإذاعة التونسية.
0: شكرا. نسمع مالا بشرف نيرز من الرشيدية متاع 1957.

0: كنا في الاستماع إلى حربي بشر فنيرس أداء فرقة رشيدية، وهذا تسجيل مؤرخ كما قلنا سنة 1957. نعود سيدي مختار إلى سياق حديثنا عن الرشيدية وخلع اسم محمد الرشيد بيع على جمعية الرشيدية، وسؤالي بالتحديد حول المصادر أو المعلومات اللي تتصل بهذا الموضوع.
1: هي كما قلنا المعلومات اللي سردناها جات من شيوخ الملوف الرشيدية كما سي محمد غانم اللي هو تحدث عليها الأول عام 32 قبل حتى تأسيس الرشيدية، لما تحدث مع محمود بورقيبة على مشاركته في مؤتمر القاهرة، مؤتمر الموسيقى العربية. الإنجاز هذايا منسوب لسي محمد رشيد باي علي، لم يتعرض له أي مؤرخ ترجم لحياة البي هذايا قبل ظهور الرشيدية. معناها الحكاية هذه مخرجت كان بعد تأسيس الرشيدية من عند شيوخ الرشيدية. منين جابوه هما؟ جابوه من كما حكينا من العائلة الحسينية. أنا عندي تفسير في انتظار أنه نكتشفوا دليل مادي ثابت يثبت هذا الادعاء، والتفسير يعتمد على المعطيات التاريخية والجغرافية العلمية والموضوعية متاع تاريخ تونس وجغرافيا متاعها. هو كن نرجع سي علي للترتيب قطاع تراث المالوف الفن الأندلس بصفة عامة ديني ودنيوي، واللي كانت تتكون شيئا فشيئا جيل بعد جيل، ومش في اقليم واحد، في كامل اقاليم المغرب العربي الكل. بالطبيعة كانت مبعثرة ماهيش منظمة، لكن بدأت عملية الترتيب بصفة عشوائية وتنجم تقول غير منسقة في اغلب البلدان والاقاليم المغاربية بما فيها تونس بالطبع. وكانت افواج المهاجرين تجي تبدلك الوصلة هذيك وتجيب حاجة جديدة بالطبيعة، وهذا حاجة شيء طبيعي قرن بعد قرن بصفة منفردة ومش متصلين ببعضهم. بديت وقتها اعتماد على الوصلات، الشكل متاع الوصلة، الوصلة هذه من حتى من وقت العباسيين والأمويين والدولة الأندلسية. أنا نعتقد أن الفضل ربما بالنسبة لسي محمد الرشيد بي أنه في الغربة متاعه وقت قعد 18 سنة من فيه، حتى يمكن أيس يقولوا بعض المصادر يقولوا أيس باش يرجع لبلاده 18 سنة في، وكان معناه يحب الموسيقى ويحب الأدب، ومعاه ثلاثة ولا أربعة من المخلصين متاعه قاعدين معاه. بالطبيعة كانوا يعرفوا المألوف، وهو يظهر أنه عمل مجهود باش يرتب كما يعملوا اللي قبله هذيك القطاع المألوف، ورتبهم حسب الطباعة متاعهم وحسب الميزان متاعهم يعني البطايحي وحتى
0: اللبن. أيوة، وينسب إليه إعادة ترتيب النوبة نوبات المألوف التونسي.
1: أنا ما أعتقدش أنه هو بدأ، أنا ما أعتقدش.
0: هو في كل حالات هو المألوف بناء تراكمي سي المختار.
1: أيوة هذا هو،
0: وساهمت فيه عدة أجيال ومجهولين بطبيعة، وعدة مؤثرات وعدة معطيات جديدة دخلت. نحن إذا تراث حي كان ديما قابل لاستيعاب الجديد والتطوير وإعادة التصنيف إلى حدود حتى تأسيس الرشيدية.
1: أنا المشكلة بتاعي ما نقولوش أنه سي هذا سي محمد الرشيد بي، ما احترمنا ليه، هو بي كان عادل وكان محبوب لو ما عاش برشا في الحكم 3 سنين، لكن أنك تنسب إليه أنه ترتيب كل تراث المالوف في نوبات، أنا نعتقد هذايا إلى أن يثبت عندنا حجة ثابتة مادية من العصر متاعه تقول أنه هو اللي عمل. أنا نعتقد كما قلت أنت فما تراكمات قبله وهو ختم الفرص، ربما عمل جانب كبير منه فما جانب كمله بعده هو. معناها احنا ماذا بينا نتمنى نهار باحث جمعيين متاعنا تبارك الله عندهم أنه يتعمق في الموضوع هذا باش ينورنا ويعطي التاريخ الصحيح لترتيب النوبات،
0: خاصة بالنظر للمقطوعات والمعزوفات والمقدمات الموسيقية سي المختار اللي هي كانت تقرب شوية للتراث التركي.
1: تركي صحيح،
0: هذا هو عملية الربط اللي وقعت يعني في علاقة محمد الرشيد بي بتراث المالوف.
1: ولو التركي رو بدأ قبله في الدولة المرادية،
0: في الدولة المرادية
1: قرن كامل معناها. نتعدى ولتوى لماذا قرر مستصفر إطلاق نعت سي رشيد بي هذا على جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية؟ كما قال سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم قالوا كان يبحث عن علم فني يخلصوا من اسم الأحمدية نسبة لأحمد بي اللي كان وقتها البي في الثلاثينات وكان مش محبوب وسمعته مش باهي بالكل، لأنه كان عنده ضعف واستكانة أمام حكومة الحماية، منه حتى المؤتمر الافتخاري جبروه باش هو يترأس. ودلالة على ذلك كانوا سهروا الشيخ محمد لصرم أحد مؤسسي الرشيدية ونحكيه عليه وقت انفصل عن الرشيدية بعد سنوات، عمل جمعية سماها الأحمدية. القى مصطفى صفر بذكاء هو في السيرة نتاع الجد العائلة المالكة ذا سي محمد الرشيد بي الحل المثالي باش يحقق غرضه دون إثارة حفيظة أحمد بي غير ما يغشوا. ونتج عن نجاح الرشيدية خروج شخصية البي هذا اللي كان مغمور ما يسمعوش به إلا في التاريخ، خرج ولا معناك على كل سنة شكونوا سي رشيد بي جراس كما يقولوا بالفرنساوية بفضل الشهرة الرشيدية. وأول من أعلن عن اسم الرشيدية هو المهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية جمعية قدم الصدقية وقتها في سهرية عملها بعد ليلتين من الاجتماع متاع المؤسسين هذا متاع 17 رمضان، عمل سهرية في رمضانية نشطتها جوقة أندلسية فيها سي محمد غانم بالرباب وسي صادق الفرجاني وسي الشاب الباهي لظهم كان وقت مغروم بالمألوف معاهم، عمل حفلة هايلة وغلن قرروا الجمعية ولات اسمها الرشيدية هو الأولاني وهذا قرينا حتى في الصحافة. توا نمر سي علي ليت استعراض أول حفل في تاريخ الرشيدية مساء 2 جان في 35، هو شهر بعد تاريخ بعثها أحية الرشيدية بقصر الجمعيات الفرنسية اللي هو توا جانب منه فيه الدار الثقافة ابن رشيق، أول عرض موسيقي في تاريخها قبل حتى لا تقدم الملف القانوني للسلطة الفرنسية. الحفل بينسو طبعا كان رهان صعب لمسيرها لأنها لم تستكمل بعد مقوماتها الدنيا، مع ذلك سارعوا اغتنموا الفرصة اللي تبقات من سهرات رمضان باش يقدموا للجمهور الجمعية هذه وهو جمهور العاصمة النخبوي ويعرفوه بأهدافها النبيلة في إحياء التراث الأندلسي والأغاني التونسية الأصيلة. وربما مستصر نفسه قام بالتحدي هذا باش يوري جدارته بالثقة اللي وضعوها فيه المؤسسون الكل وكبار المثقفين، خاصة أنه كان مطلع على الحياة الثقافية والموسيقية في تونس وفي المشرق العربي بصفة دقيقة. الجوقة اللي اختارها سي مصطفى صفر ومعه سي محمد الأسرم والمشايخ اللي معه أنه خيره ما أنه ما عندهمش فرقة محترفة مازال الجمعية كي تكونت، يعاولوا على النواة الصلبة لجوقة مقهى المرابط واللي هي بنفسها جوقة البارون ديرلونجي أساسها الفنان محمد غانم على الرباب وخميس تنان على العود، وأقنعوا شافي رشدي المطربة هذه مشهورة وقتها مع فضيلة ختمي وفتحية خيري أقنعوها باش تشارك في العرض، ووظفوا لهم الشيخ خلالو بالشيشي رغم اللي هو وقتها كبير في العمر معنا فوق من 75 سنة يمكن
0: العواد من الجالية اليهودية
1: من الجالية وهي من الجالية هي أقلية تونسية يهودية باش هذاك باش تو نحكي نرجعوا له باش يضمنوا مساندة رموز الأقلية هذه التونسية اليهودية للمشروع الجديد. وسي مستصر كلف سي محمد الأسرم قال له أنت تشرف على الفرقة الكل هو اللي نظم لها العرض متاعها. كانت بالطبيعة حاجة سهلة بالنسبة ليهم أنه في أيامات قصيرة يحضروا برنامج وصلة من أشهر موشحات المألوف من الأغاني التونسية المتداولة رغم ضيق الوقت، وحتى ما فماش فضاء ملائم للتمارين نتحقق أنه عملوه في دار من الديار متاعهم. كيف تم ذلك هذا نتحدث فيها بعد لنسمع النغم الثاني اللي حصتنا.
0: النغم الثاني المختار بش يكون مع براول من نوبة الحسين من الملوف التونسي، مبتدئها بش يكون ببرول بعنوان زارني محبوبة قلبي في الغلس قمت أجلانا له حتى جلس قلت له يا سؤلي ويا كل المنا زرتني في الليل ما خفت العسس قال لي خفت ولكن الهواء أخذ الروح مني والنفس. مع العلم سي مختار البرول هذا هو برول عملي يعني من البراول اللي تتغنى عادة في الأشغال أو في البراول العمليات، لكن اجتهاد من سي عبد الحميد المعالجية اللي هو أقحم هذا البرول في نوبة الحسين أو في براول نوبة الحسين اللي عادة تبدأ ب يا قلبي أترك المحنة. والفرقة هنا فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد المعالجية والتاريخ هذا يعود إلى منتصف التسعينات.
1: سي علي معناها بدل سي عبد الحميد المعالجية من سقف النوبة كما عملها سي محمد التريكة وسي خميس تنان
0: عنده بصمة
1: الثلاثينات.
0: عبد الحميد المعالجية ترك بصمة في تسجيل نوبات حيث عزز نوبات المألوف أو بعض البراول منها ببراول كانت عادة مقتصرة تتغنى في الأشغال. والأسجال فقط
1: ذكر الأشغال خارج النوبات
0: هي. اللي هي تغنى في سلاسل غنائية خارج نوبات.
1: شكرا سي علي على التوضيح الهام جدا ونسمعوا ملا البراول متاع نوبة الحسين.

0: شكرا سي علي. نواصل تقديم برنامج عبق الرشيدية ونتحدث كيفاش دار الحفل الافتتاحي للرشيدية ليلة 2 جانفي 1935. نحكيه بداية بجمهور الرشيدية ظهر في ليلتها وقعد معناها مازال إلى اليوم عنده طابع نخبوي. قصر الجمعيات الفرنسية بن رشيق اليوم كان ليلة 24 رمضان 2 جانفي من العام الجديد غاص بأغلب ما تعرفوا العاصمة من شخصيات وذوات. جاءت تلبية لدعوة خاصة من سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول وزملائه. العائلة الحسينية أفراد منها احتلوا الصدارة بالطبيعة هما وأسر بعض أعضاء الحكومة ونواب القسم التونسي. وقتها القسم التونسي بالمجلس الكبير هو البرلمان كنا حكينا عليه. كانت جل شرايح المثقفة والميسورة ممثلة في بين الحضور من كبار موظفي الإدارة التونسية في المالية وفي العادية وغيرها، أوساط مدرسي وخريجي الجامعة الأعظم جامعة الزيتونة، أساتذة معهد الصادقية والعلوية وليسي كارنو مثلا، هيئات الجمعيات الأدبية الفنية كيف الخلدونية والصادقية، أرباب المهنة الحرة المحامين والأطباء والتجار وصناعية السوق الأسواق الكل كانوا مغرومين بالملوح حكينا عليه زر كيف كيف، محرري الصحف، كذلك أعداد محترمة من الأقلية التونسية اليهودية اللي كنا نحكيوا عليهم مصحوبين بزوجاتهم. كانت أكبر مفاجأة حكي عليها بعد سي مصطفى صفر هو حضور مدير التعليم إيميل جو هو وزوجته. بدأ الحفل حسون بن عمار بتبع عطال البرنامج وبعده خذ الكلمة أول مرة مصطفى صفر بشي خاطب الرأي العام بصفته رئيس الرشيدية. أول خطاب قالوا بتبع رحب بالحاضرين وشكر كل اللي ساعد المجموعة على تأسيس الجمعية الناشئة هذه وتحدث عن أهمية الموسيقى في الشعوب وخاصة في تاريخ المجتمعات العربية والشرقية. وصل إلى وضعها المتردي في تونس وأكد أنه أحنا كأبناء الرشيدية قال هكا بالحرف الواحد عازمين على إحياء وتجديد الرصيد الثمين لتراث المشحات والأغاني ذات الطابع الوطني الأصيل. إحنا قد نعتبروه عنوان الرقي الحضاري والفني للبلاد التونسية منذ قرون. وأكد أنه نحن لا ننكر جمال الموسيقات الأخرى خاصة الشرقية وبعدها الغربية طبعا وغيرها والتركية، لكن تأتي كلها في المقام الثاني بعد فن البلاد اللي هو فن المتفرد والمتصل بأخلاقنا الحميدة. لذلك قال ماذا بينا نحافظ على ذوق الشعب من أدران الأسفاف والضحالة والتقليد الأعمى والمشين لكل ما يرد من الخارج وقتها من استوانات. أو شفت الذوق هو اللي به الفايدة وصحيح ذايا في الميدان الموسيقي سعلي أنت السيد العارفين في الأمور هذه أنه الذوق يتبدل حسب الشباب والجيل الجديد وحسب ما يسمعوا من أنغام جديدة
1: بطبيعة الحال.
0: ووجه نداء حار إلى الرأي العام باش يعاونونا قد معاونونا مادين ومعنوين حتى نتمكن الرشيدية من تحقيق أهدافها. اختم بالكلمة متاعوة بتحية هي في حقيقة غمزة للمدير العام للتعليم والفنون
1: إيميل جو.
0: رحب به هو قالوا يعطيك الصحة جيت رغم اللي احنا ما كناش في بالنا باش تجي وإن شاء الله هذه معناها تدل اللي أنت باش تهتم برقي الموسيقى التونسية الموضوع إداريا تحت إشرافك. هو وقت كان يتسمى الوزير فماش وزير وقت مدير التعليم هو والفنون هو المدير وزير الثقافة والتعليم. بعد سي مصطفى صفر اعتل الركح الشيخ محمد لسرم حامل معاه آلته المفضل الأرغن أو البيانو الهوائي اللي حكيت عليه في الحصص السابقة
1: الأرمنيوم
0: الهوائي هذاك
1: البيانو الهوائي
0: ومعه سي حسون بن عمار على التار. وقد سي حسون بن عمار أول مرة يطلع الركح باش يؤدي هو كان يغني في المجالس ولكن في العموم ما سمعتش به كان ممثل زاد سي حسون بن عمار. والشيخ الصادق الفرجاني على النغرات بطلب من مصطفى صفر سي محمد لسرم عمل مسامرة طويلة حول تاريخ الموسيقى التونسية وكان يدعمها من حين إلى آخر بشواهد حية من الطبوع والأوزان الملوف التونسي. ما جا وقته حسن بن عمار
1: يعني كما نقول اليوم ماستر كلاس يعني
0: ماستر كلاس يعطي الطبع على 70 مثلا وبعد يعزف منه طريف يعني وانت مشي. نلاحظوا هنا أنه لم يكن بالسهل بالنسبة للشيخ محمد لسرم هو ولد عائلة محافظة باش يتجرى على العزف أمام جمهور أحد القاعات العصرية في العاصمة.
1: ونذكروا اللي هو كان عادل الشهادة
0: اي لكن بطل من بعد
1: انقطع
0: الموسيقى تو نحكيوا عليها انا باش نحكيوا للساده المستمعين على سيرته اللي هي هامه. لكن رساله الفن هي اللي دفعته باش يهدمك الحواجز النفسيه اللي كانت تكبل هو وتكبل امثاله. يحاولوا تعاطي الفن امام العامه بحريه. اول مستفيد بعد العمليه هذه ونجاح الرشيديه هو سي علي الرياحي حفيد الولي ابراهيم الرياحي. بعد عامين جاء في نفس القاعه في ديسمبر 36 وعمل حفلة اللي هو بعد نجاح الرشيدي. الفصل الغنائي الثالث يعني
1: هو الحقيقة الفصل الغناء الثالث باش يكون مع الشافي رشدي اللي هي أحد أعمدة الرشيدية في فترة من التأسيس إلى 41
0: عام. وشاركت في الحفل هذا.
1: وشاركت في الحفل هذا بعدة أغاني منها فوندو شوشانة منها كحلة الهذاب، لكن اليوم باش نسمعها في أغنية تعود لتلك الفترة اللي تخت الرشيدية بقيت محمد تريكي في أغنية بعنوان جيتك بجاه ربي.
0: نسمع من الشافي رشدي.
2: الله الله يا سي محمد يا تريكي.

0: شكرا لأوفياء برنامج عبق الرشيدية. سي المختار نرجع إلى برنامج الحفل الموسيقي الأول.
1: بدأت السهرة فعلا كما نقوله لما بدأت الجوقة الوترية في عزف وغناء نوبة الحسين. كنا ما قلنا كانت تضم الجوقة خميس الترنان ومحمد غانم وليلو بالشيش على العود ومحمد غانم على الرباب، وزادوا عازف آلة كمانجا اسمه محمد بالحاج وجوز منشدين أحمد دريس اللي والد الوزير السابق سي رشيد دريس والدبلوماسي الكبير، ومحمد بن حسين اللي يقول لي فابي ضبط الإيقاع. بعد نوبة الحسين رجع سي محمد الأسرم زاد عزف بشرف نيرز اللي قلنا عليه، وأحمد دريس عمل القصيد للوزير الورغي، وخميس تنان لحن قصيدة للشاعر القديم أبو الحسن الماريني، هذا لحن في مقام العجم عنوانه من نغمة العود والسلافة وحكينا عليه، والقطعة هذه تنتمي للرصيد القليل لحن الترنان قبل نشأة الرشيدية. والشيخ لالو بالشيشي شارك هو ختم الوصلة بأغنية من تراث الزندالي التونسي يقدها نعاني. المفاجأة الكبيرة هي مشاركة زوز فرق شعبية متاع الغناء الشعبي سي سالم بودينا وسي عبد القادر زغدودة. بعد جات شافي رشدي جات وغنات أليفيا سلطاني كحلة الهذاب ووصلة من الملوف في طبع المزمور. بهذا انتهت الحفلة، وكانت شافة هي الوحيدة اللي لبت الدعوة من مش فضيلة وإلا فتحية خير. الفصل الغناء الأخير
0: الفصل الغناء الأخير بش يكون مع صالحة صغيرة، هي فنانة تونسية جزائرية كفيفة عرفت في بدايتها باسم فاطمة صغيرة، ويقولوا أنها في وثائق رسمية عندها اسم هند زكريا. ربما فما شوية لبس في الحكاية سي المختار. وبعد هي من مواليد مدينة الكاف 1943، واكتشفها سي صالح المهدي في جهة الكاف فاستقطبها وعندها
1: صوت
0: هاي هي، واقترح عليها باش تدخل الكونسرفاتوار والمجموعة حتى انت الرشيدية، وأديت بعض الحفلات مع الرشيدية. وقتها أعطاها اسم فني وهي صالحة صغيرة نظرا لشبه صوتها بصالحة.
1: هي
0: في في الفترة متاع الستينات. الوصلة الغنائية باش تكون مع أغنية مريد فني يليها برول أليفيا سلطان ومتبوع بهروب درجة يا قلبي تصبر.
1: باش نقول لك انه بعد الاستقلال الجزائر عام 62 روحت الجزائر
0: أدت
1: وكرموها واعطوها قيمه كبيره ياسر حتى اللي توفيت كانت وعمرها ما نسيت تونس، هي تعتبر روحها تونسيه جزائريه الله يرحمها. نسمعوها ميله ونختم بها حصتنا سي عادل.
0: اي وبهذا النغم ننهي سادتي الكرام حصه اليوم من برنامج عبق الرشيديه، نرجو انها نالت رضاكم. دمتم بخير والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سيندي لاتي.

0: في رحلة بين جمال الطرب العربي وروح الموسيقى الأصيلة، تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار الأحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الطرب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة تطلق غدا وبشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية لتوجيه الجامعية على أن تعلن النتائج يوم 12 من أوت الجاري. وزير التعليم العالي يؤكد حسن الاستعداد للعودة الجامعية على المستوى البيداغوجي والسكن والمطاعم والأنشطة الطلابية. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى إعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وتفيد بأن باب الترشح مفتوح إلى غاية 23 من أوت الجاري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الجاري. في العالم، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يرفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، ويقول إن الكيان المحتل لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوعين لتنفيذ الوثيقة. إيران تتحدث عن تبادل للرسائل مع واشنطن وتؤكد على شروطها لفتح مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يكشف عن أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز تشمل التزام إيران

0: بعدم إطلاق النار. خدام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبور.
4: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
3: وقايد سبور. وقايد سبور.
5: مرحبا بكم في موعد جديد من وقايد سبور على موجات الإذاعة الوطنية من توا حتى للخمسة، الموعد اللي استأنستوا به كل نهار أحد في انتظار عودة نشاط البطولة بالطبيعة، وفي انتظار عودة المباريات والموسم القادم ورياضة وأهداف ونقل المباريات. نحكيه في عديد المواضيع على امتداد ثلاثة ساعات. كيف مستأنسنا الجزء الأول يكون خاص بعديد القضايا، باش نحكيه في كرة القدم اللي هم كرة القدم التونسية واللي صاير على الساحة الوطنية حاليا، وأيضا الجزء الثاني اللي مش يكون خاص بالرياضات الفردية، خاصة مع استعداداتنا للمشاركة في دورة الألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية بداية من 21 أوت الحالي. عديد الضيوف شكونوا موجودين معنا اليوم تباعا على امتداد ثلاثة سوايع. قبل هذا نرحب بألفة بشير في الجانب التقني، أيضا حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، وشهير كافي معاكم في الإعداد والتقديم. إن شاء الله مواصلين حتى للخمسة على موجات الإذاعة الوطنية.

0: مرحبا من جديد. إذن العودة في وقاية سبور، نواصل على موجات الإذاعة الوطني من توا حتى للخمسة. كيف قلنا عديدة المواضيع اليوم والضيوف شكونوا حاضرين. البداية باش نحكيو على آخر تقريبا مصدر فيما يخص قرعة الأندية، قرعة المسابقات القارية اللي كانت صارت نهار الخميس. قبل هذا نرحب بضيوفي في الاستوديو. نبدأ على يساري، قيس العوني المدرب والخبير لدى الفيفا في تطوير وتكوين المواهب. مرحبا قيس.
1: بيك خويا شهير، تحية ليك وشكرا على الاستضافة، وكامل خويا وسيم وكامل مشاهدين ومستمعي راديو الإذاعة الوطنية، الإذاعة الممتازة. مبروك عليكم استوديو جديد وإن شاء الله نرجع ديما في
0: مرحبا في كل وقت. أكيد الكفاءة التونسية ديما موجودة معنا. أيضا المحلل الأداء والمعد البدني وسيم الحسنيوي. مرحبا وسيم.
2: شكرا لك خويا شهير، وشكرا مرحبا بخويا قيس، ومرحبا جميع المستمعين إذاعة.
0: نحكيه على المسابقات القارية للأندية، خاصة أنه مازلت كيف صارت القرعة في وسط الأسبوع الحالي. هات نبدأ برابط الأبطال. النادي الإفريقي بطل الموسم باش تكون في مواجهة لجولي بال مالي في الدورة التمهيدية الأول. الذهاب باش يكون في تونس بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب في مالي بين 11 و 13 سبتمبر. ثم دور تمهيدي ثاني ينجم يكون موجود فيه إما مع مازيمبي الكونغولي أو ماديمال غاني. نبدأ معاك قيس، قرعة الشامبيونز ليج بالنسبة للإفريقي أعتقد أنه من البداية بشارق روحه في مباريات كاسحة نوعا.
1: تعرف النادي الإفريقي عنده مدة غايبة على المسابقات الإفريقية، وهو متعود الحقيقة. نحن اليوم شفنا النادي الإفريقي السنة الفارتة متحصل على البطولة، وكان عنده جروب باية صحيح. السنة يرجع المسابقات الإفريقية، نصور الفريق قائم قاعد يجري زيادة باش يعمل انتدابات جيدة باش يحصل خاصة من ناحية الدفاعية. نادي الإفريقي نتصور عنده فرصة كبيرة باش يفوز أمام جوليبا المالي. صحيح تعرفوا الفرق المالية عندها تاريخ وعندها تقاليد في الساحة الإفريقية، وشفنا تقلقت فما مشاكل صارت معناها مع الترجي الرياضي التونسي. الملعب المالي ما كان مترشحش معناها الترجي بسهولة أمام فريق الملعب المالي. النادي الإفريقي نتصور معناها بتاريخه وبالحضور الجماهير الغفيره نتاعو، المساند الاول للنادي الافريقي، باش يكون عامل حافز خاصه باش يساهم في معناها يتعدى الدور الاولاني. جولي بالمالي الحقيقه عنده لاعبين شبان نعرفوا منا في افريقيا، شفنا زادة جوليبا في الفتره الاخرانيه في الشامبيونز ليج الاخراني، ترشح في المرتبه الثالثه. فاز كان على فريق الفريق شو اسمه هو نسيت
0: طبعا نشوفه.
1: لا خاطر انا قريت لعب مع الاتحاد العاصمه ومع اسفي وربح سان بيدرو الفريق الكوت ديفوار، تعرض لصعوبات كبيره الحقيقه في الدور هذا. فريق معناها بالنسبه لي انا النادي الافريقي ممكن معناها وبسهوله ينجم معناها بخبره اللاعبين نتاعو وجمهوره ينجم معناها يتعدى الدور الاولاني ان شاء الله. معناها نتمناو الفوز النادي الافريقي.
0: طبعا شوي نحكيو حتى على التحضيرات بالنسبه للافريقي لحد الان قبل ما يبدا الدوره التمهيديه الاول. وسيم، اكيد الاجواء الافريقيه يعني ديما تقعد عندها ميزاتها وديما مفاجاتها وديما التحضير لها جيد. النادي الافريقي ثم ملاعبيه عنده اللي عندهم خبره حاليا ولعبوا مسابقات قاريه، شفنا حتى فيما يخص الانتدابات حتى المراكز اللي جابهم فيها مش كون لعب قبل تشامبيونز.
2: بالنسبه للتحضيرات النادي الافريقي كانت معناتها اكثر حاجه تو بازي اللي هي على تشامبيونز ليج، على خاطر يقول لك وجه جديد عن النادي الافريقي بالنسبه للفتره الاخرانيه اللي هي كانت بعيد على تشامبيونز ليج وبعيد على المشاركه الافريقيه. على حسب معناتها البروجي دو جو دونترونور اللي بدا به فوزي بنزرتي وقال الحالي اللي كمل تو جاب به ماهر الكنزاري، هم علاش ارتكزوا عليهم هم زوز؟ على خاطرهم من اكثر الناس اللي يشاركوا في كؤوس افريقيه ويعرفوا افريقيا اكثر حاجه. هذاك علاش الاوبجيكتيف اللي كان اختيار فوزي مش يكمل، والا من بعد اختيار ماهر الكنزاري على الموضوع هذا اكثر حاجه. معناتها البطوله التونسيه ظهر لجميع المدربين يعرفوا البطوله التونسيه وجو العام تاع البطوله التونسيه، ما ارتكاز معناتها البروجي دو جو دونترونور اكثر حاجه على لي كاليتي دو جوور اللي عندهم اكسبيريونس في الافريك بلوتو اللي هم عندهم اكسبيريونس وسير بلو مونتال اكثر حاجه. معناتها التحضير تو النادي الافريقي بدا يحضر من جوان، فهمتي؟ عمل دو ستاج بلوتو ولعب فيهم تو اربع ماتشات من في البروجي نتاعو، انه مش يلعب سبع ماتشات لعب اربع ما مازالوا له ثلاثه. يعني قاعد اكثر حاجه في البروجي دو جو دونترونور اللي هما كيفاش باش يلعب لك وتحضير الكل جاهزيه المخ سير بلو مونتال اللي هو على الشامبيونز ليغ. يقول لك احنا لازم نمشيو في الكاف اكثر ما يمكن في المشاركه الافريقيه اكثر ما يمكن. علاش؟ باش اول حاجه الفلوس، مداخيل الجماهير والفلوس وكل شيء. معناتها لهنا مبنيه استراتيجيه كامله على انه لازم ينجحوا نادي الافريقي، لازم ينجح في المشاركه الافريقيه. يعني مش ما نكثرش برشا، نادي الافريقي اليوم تحس محطوط، معناتها مش يكون معناتها عنصر فعال في المشاركه نتاعو، ماهوش باش يراهن على حتى شيء. معناتها كان على الفوز، عنده الفكره نتاع الملاعبيه هما بيدهم، زاد يحب يدخلوا في بعض الملاعبيه يحب يدخلوا في ثقافه المشاركه نتاع الافريقيه. لهنا معناتها التركيز كامل،
0: وحتى شفنا الانتدابات حتى اللي خارج من خارج تونس، فما فيها مش كون لعب المسابقه القاريه، وفيهم حتى اللي مازالوا ثم مفاوضات، اختار انه ديما يمشي للفرق اللي لعبت والملاعبيه اللي كانت موجوده وعندها.
2: صحيح صحيح، هذا هو شغل قلت لك، قعدوا يلوجوا على الاكسبيريونس الاولاد الملاعبيه اللي عندها الاكسبيرونس واللي مشاركه قبل، معناتها عندها فكره بليتو كي يدخل لك سير بلو مونتال معناتها جاهز حاضر، معناتها ماهوش باش يقعد انه هكا ايزيتي شويه، والا اول مره يشارك في الافريك، والا حتى كي يسافر ولا يتنقل، خاطر شهير التنقل للافريك ماهوش ساهر واصعب حتى من الماتش، فهمني؟ تشوف الهيميديتي، تشوف البعد، تشوف ليزيسكال، تشوف برشا حاجات، تبدل عليك الماء، الطقس، الهواء، يعني هذا كله تاثر. يحبوا على الملاعبيه انها متاقلمه مع الجو العام هذا، مش تنجم كي تمشي تنجح ما تفشلش في المباريات نتاعها وتعمل دي ريزولتا على القليله في الالي وكسوا وروتور، خاطر تحب ولا تكره النادي الافريقي ماهوش جمهور، ماهوش باش يغزر حاجه هذيا، مش يغزر كان لي ريزولتا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، حتى ولو اللي خرجوا طريقه التعويض نتاعهم كيفاش كانت، معناتها بالنسبه لي انا حاجه مدروسه وحاجه صحيحه، بلوتو ناقصه كلك دو جوور مي ماشيه في ثنيه صحيحه نشوف في النادي الافريقي اليوم.
1: صحيح كلامك، بالنسبه خاصه الموارد الماليه سي تري امبورطون اجوردي، معناها اليوم في الجمعيات الكاف معناها باش تعاون الفرق، باش تعاون معناها رواحها في لي ديبلاسمون، 100,000 دولار للفريق، معناها اي فريق حتى يغادر
0: المشاركه
2: الاولى، ممكن المشاركه
1: الاولى 100,000 دولار، معناها هذا معناها رقم معناها باهي، معناها باش يعاون الفريق، معناها خاصه في الظروف الماديه الصعيبه اللي نعانيو فيها الحقيقه في تونس. انا ما تصورش جولي بالمالي باش يكون ماهوش باش يقلق، ما قلقش الفرق المغاربه. الدور الثاني مع مازامبي راهو مش مازامبي تاع السنين الفارقه،
0: خلينا نقولوا بين مازامبي ومديامال الغاني، يعني ما تعرفش عليه المفاجات.
2: مازال يعني يعني عندك زوز كيما قال لك مديامال ولا مازامبي،
0: معناتها حتى مديامال ماهوش يعني فريق
2: سهل. اما راهو سامحني، انت قلت ماهمش قويين ضد المغاربه، راهو تفرق ما بين الستيل دو جو نتاع الستيل دو جو نتاع ليزافريك كونتر المغاربه مع تونس، معناتها كل واحد ماهمش يلعبوا كي بعضهم، معناتها ليت لهنا تنجم تلقى ليكيب هذيك تلقى صعوبه ضد المغرب، تلقاش صعوبه ضد تونس، خاطر فهمت كيفاش تنجم زي تونس تلقى صعوبه ضد المغرب، تلقى صعوبه ضد الافريك ليكيب هذيك، يعني تفرق نهار الماتش وقت هذاك يصير حاجه مش ناخذوا عليها معناتها حاجه قياس صحيح.
1: راهو صحيح، اما الفرق المغاربيه او نيفو ستاتيستيك زاده الاحصائيات، جوليبا نحكي على جوليبا المالي، انا عنده معناها ما كانش عنده معناها هي اسوندون على الفرق المغاربيه
0: يعني زاني، لكن
2: تحب ولا تكره
0: تكون يعني هي مسابقات قاريه، وخاصه انه بين لالي والروتور وكل شيء نجم يتبدل، والنادي الافريقي باش يلعب لالي هنا في تونس ومن بعد باش يمشي يلعب الروتور خارج تونس.
1: نعرف صحيح،
2: كي نرجع بالستاتستيك هو مشارك اكثر من النادي الافريقي،
1: شوف
2: ملعبيته كل مشاركه اكثر من النادي الافريقي، يعني بالنسبه
0: للخبره موجوده،
2: الخبره عنده هو اكثر. نقعدوا على لونفي تو، علاش نحبله قلت لك سير بلون مونتار، خاطر مش مشير لونفي نتاع دو جوور، لونفي دو ستاف، لونفي دو بيروتيك، معناتها كيفاش انك باش تحضر له الماتش هذا؟
1: هو صحيح الخبره،
2: خاطر الدخله الاولانيه هي اللي باش تخليك تكمل، فهمني، يا مش يتيح لك الهواء
1: وتطلع. هو صحيح الخبره في المسابقات الافريقيه عامل مهم ساعات حتى على الجانب الفني، اما نصور معناه بخبره زاده المدرب الجديد للنادي الافريقي ماهر كانزاري، عنده زاده، عنده خبره زاده في المسابقات الافريقيه، والنادي الافريقي راهو صدقني معناه حتى اللاعبين نتاعو اللاعبين يبداو حتى متوسطين ومش نهارهم، معناه بالامكانيات معناه الجمهور، حضور الجمهور اللي يقدم معناه دعم معنوي كبير، نصور النادي الافريقي معناه انا باش يتعدى للدور الثاني.
0: هو الدور التمهيدي الثاني، يعني كيف ما قلنا انه إذا كان بدأ في الدور التمهيدي الأول ومشيت الأمور
2: صحيح، هي دي
0: هي يعني مشكلة الأحبال على الجرارة
2: صحيح. نادي الإفريقي دي بارام تاعو كان بدأ به كامل به، راه ماهوش خايب، معناتها حسب الجروب وحسب الإفكتيف وحسب النوسيون اللي موجودة غادي توا والجو العام في الأفريق، كان مشى بالكدا راهو يكمل يمشي. ما نحكيش على البطولة التونسية، راه البطولة التونسية ما عنديش لها حساب، خاطر باين حسابها راهو البطولة التونسية، معناتها خاصة توا في التحضيرات اللي غير البريباراسيون اللي قاعدة صايرة، تشوف الجمعيات وتشوف كيفاش كل واحد كيفاش قاعد يحضر، فرق بعيد ما بين ثلاثة وأربع جمعيات والعشرة ولا ثمانية وسبعة جمعيات الأخرين، فهمت كيفاش؟ هذاك علاش معناتها ما عادش نحكي على البطولة، نحكيو على الشامبيونز ليج. نادي الافريقي دخلته وحتى الترجي وحتى الباقي الكل الدخله نتاعهم تو من الاخر، خاطر علاش الكاليتي نتاعنا راهي نقصت شويه ما زادتش.
0: هذاك علاش احنا خاصه كي نشوفوا حتى مش بعيد برشا علينا في ليبيا ونشوفوا الاسماء اللي قاعده تاخذ فيها الانديه والمصاريف صحيح. الكبيره اللي قاعده تصرف فيها،
2: ما يجي شيء
0: حاجه من وراء
2: احنا مش قاعدين نصرف، مش قاعدين معنا شيء
0: نشوف فيه في تونس.
2: تو نحكيوا على الديكيب اللي باش تلعب لها نادي زوز دي زيكيب اللي تنجم تتيح لهم نادي الافريقي، التحضير نتاعهم تشامبيونز ليغ قد ميزانيه نتاع عام كامل تونسيه، راهو معناتها نحكي لك وشوف لي كاليتي دو جوار اللي يجيبوا فيهم وشوف معناتها فرق كبير. هذاك علاش نحكي وقعدت قلت لك راهي حكيت لونفي نوسيون هي اللي باش تحكم.
0: وانا نتصور انه حتى بالتحضيرات توا اللي موجوده وشفت ماهر الكنزاري مع المباريات الوديه اللي لعبها والانتدابات والفريق حاط في حسابه انه يلزم يمشي ابعد ما يكون في المسابقه القاريه هذه، والجمهور زاد نشوفوا حتى الجمهور ينتظر ويستنى.
2: ما هو زاد سامحني قصيت عليك، زاد نشوف انا التحضير نتاعك في الماتش تاميكو، سامحني شكون لعبت ضد نجم الخميري 10 رابح، نادي البنزرتي رابح 2-0، سقيت الدير رابح 3-2، وكارت تجربة أحسن، ما أنت مهمش الفالور، ما هو ما تجيب تيق مهمش روبير
0: بالنسبة ممكن هنا كل مدرب وتفكيره، وأكيد أنتو ما خدمتوا في فرق وتعرفوا ثم مدربين أنه يختار أنه يلعب مباريات أسهل من اللي عندهم بعد في البطولة باش يلقى حتى الملاعبية نفسانيا يكونوا جاهزين وثم الريتم يلقى، ثم مدربين يختار أنه يلعب مباريات قوية من الأول في التحضيرات.
2: هذيك ندخل في الفلوزفي،
0: كل مدرب ممكن
2: ندخل في الفلوزفي دونترونور، هذيك متفاهمين فيها كل شيء، مالك فما حاجات راهي لهنا لازمك تمسها انت كمدرب، مش تطلع الريتم، خاطر انا تو سامحني مش نعطيك تو تراجي كيما مش كيما لعب ضد الحزم، كيما لعب ضد الخميري، كيما لعب ضد كارتاج، فما فرق كبير حتى الكاليتي دو جوور في كل شيء، راهو الاحتكاك بين الملاعب والملاعب، الملاعب يجيك مش كيما نتاع الحزم كيما نتاع كارتاج، كل احتراماتي معناتها الفريق لهنا في درجه رابعه ولا قضيه ثالثه والاخر نشوف وين فانا مستوى عالي عالي عالي، فهمتني تفرق معناتها لهنا مش
0: نفس الاحتكاك، حتى من بعد ثم مباريات بطولة باش يلعب تقريبا زوز مباريات قبل
2: زيد، انت تعطيني احتكاك تو معناتها بنوادي صغيره وغدوه فجاه السودان نلقى روحي انا في نيفو عالي مستوى عالي، باش تصير لي شوك، ما يصير بلون مونتال، انا كي تخليني انا ديما خليني على ريتم طالع طالع طالع، ما عنديش اشكاليه قد ما تطلع الريتم من بعد، ما عنديش اشكاليه خاطر انا تعودت سي ما انت تطيح لي الريتم، فهمني في خاطر تو انا البارح كي قاعد نشوف الماتش نتاع الاسبيرونس والمرسى، فما شونجمون دو ريتم صار على الاسبيرونس، اوب المرسى ربحت ماتش 3-2، فهمني
0: 2-1
2: يعني معناتها لهنا تشوف حاجات بليتو صحيح برشا شونجمونات عملت الاسبيرونس، خاطر يلعب 33 ملاعب راهو بريباراسيون نتاعو داخل على 33 ملاعب، معناتها رصيد بشري كبير، الكلوب افريكان داخل ب 30 ملاعب، سي اس اس داخل ب 30 ملاعب، ليتوال داخل ب 30 ملاعب، يعني لهنا اوكي فما عندك ركا عندك انت اللي في التفريش وعندك رصيد بشري، فازي معناتها طلع شويه في في في, في الفكر نتاعك وطلع في النوسيون وطلع ما تخافش منهم ماتش تاميكو، خاطر عندنا فكره اللي ماتش تاميكو يخافوا شويه ساعات المدرب يتقدش قداش المدرب نتاعها قداش المدرب نتاعها من البريباراسيون، علاش خاطر
0: الجمهور كيشوف خسائر في الماتشات الوديه يبدا من وقتها يعني مش ينبر الاداء ومن وقتها يلزم يطالب بانه الاطار الفني يتغير وانه ملاعبيه تجي وانه ملاعبيه تمشي. هي تقعد ديما فكره في المخ بالنسبه لجماهيرنا احنا اللي تلوج ديما على النتائج.
2: صحيح شهير في ما حبيش نقولها بالطريقه هذه، اما هذا هو الواقع معناتها اليوم مدرب ولا انه ما عادش يحب يطلع الريتم برشا في الماتشات نتاعو، يشوف ديزيكيب ينجم شنو لغه اني باش نمشي نلعب لعبي عليهم، فهمتني؟ كاني باش نترين عليهم ما ترينيتش انت عليهم، انت افرض اللعبه نتاعك على ايكيب في قوتك ولا اقوى منك. تفضل بابا سامحني.
1: صحيح نحن نجموا لهنا نتكلموا كيما نحبوا، ساهل الكلام ساهل، خاطر نحن ما نعرفوش شنو هي البرمجه نتاع النادي الافريقي، ما نعرفش المدرب شنو هي برمج مع المدير مع البريباراتور فيزيك، شنو هي الحاله الصحيه، شنو هي الحاله البدنيه نتاع اللاعبين النادي الافريقي، نحن ما نعلموش يعني ما نعرفوا حتى شيء، خاطر تنجم واحد يحكم الا ما يشوف. وشكون قال لك انت صحيح جمعيات انت الماتشات الميكو لعبوا مع جمعيات معنا مش قويين، تنجم تقول يحب يخلق لحمه جديده مع اللاعبين في النادي الافريقي باش يخلق
2: اوتوماتيزم
1: باش يخلق دي يبداو جوارات يتعلموا شويه الكونيكسيون، تخلق كونيكسيون اسهل من تلعب مع جمعيات اقوى. وهذاك فهمت وهذاك ولما لا، انا نتصور ماهر باش في قبل ما تبدا الشامبيونا باش يلعب ماتش ولا زوز معناها مع جماعيه،
0: حتى مباراه النادي البنزرتي تعتبر يعني
1: تعتبر كويس باش يلعب مع تصور مع باش يطلع كلامك صحيح باش يطلع بعديك النسق قبل ما تبدا معناها المباراه تاع الشامبيونا. نتصور انا
2: نقول ماهر باش ينجح في النادي الافريقي، ماهر باش ينجح في النادي الافريقي.
1: لا لا مش نحكي لك على النجاح، انا نحكي لا نحكيو على
2: نحكي لك انا زاد ماهر باش ينجح في النادي الافريقي مع حاجه طبيعيه انا نشوفها. علاش؟ خاطر هو الوحيد اللي بريسك من ثلاث اربع مدربين عندنا في تونس اللي هما يعرفوا الكاليتي دو جوار ويعرفوا الريقم الملاعب التونسي ويعرفوا فكر الملاعب التونسي ونوسيون الملاعب التونسي انه كيفاش الملاعب انك باش يتحط في ليتام تاعو، فهمتني؟ خاطر هو ما شاء الله عليك في البلان بيداغولوجي كوميونيكاسيون قوي، معناتها يعرف كيفاش ياخذ الملاعب يحط يشحن معناتها هذاك. علاش؟ اما انا نحكي على المستوى نتاع انه علاش احنا في تونس اليوم ما عملناش ماتش اميكال مثل ديربي كلاسيكو، علاش ما نعملوهاش؟
0: نقعدوا نرجعوا للجمهور لانه ما نتصورش انا ان الجمهور التونسي يقبل انه يخسر في مباراه ديربي وديه ولا في مباراه كلاسيكو وديه. هي صارت قبل نتذكر
2: العالم. انا راني مش نحكي على تونس، مش نحكي على تونس، انا نحكي على فكر في كره القدم بصفه عامه، مش يفهم المقصود نتاعي. اللي يسمع فيا يحب يفهم راني انا مقصود نتاعي ماهوش اكس ويغريك، مقصود نتاعي كره جمله واحده اون جينيرال. راهو علاش ما نلعبوش؟ خاطر العالم الكل يلعب اليوم، هاي تلعب اميكو ريال وبرسا بي اس جي يلعبوا في وسط جمهورهم ودنيتهم ويخسروا ويربحوا ست
1: خاطر انت تو تحكي، انت تو تحكي بعقليه نتاع الخارج وعقليه نتاع البرسا وعقليه نتاع
2: كره القدم. راهي
1: كره القدم في الخارج، كره القدم في الخارج مش كره القدم في تونس.
2: معاك
1: هذه نحن تو في تونس، انا تو انا نعرف انا في نحن تو في تونس باش نحاولوا نتاقلموا مع الظروف والانفيرونمون نتاع تونس.
2: اوكي
1: فهمني؟
0: وحنا مازلنا نتعرفوا على روزنامة تتعاود وما تعاودش وعلى شكون باش يشد لجنة التحكيم وشكون
1: ونتمناو النجاح لكل المدربين في تونس. نحن شنو نحبوا؟ نحن ماذا بينا لي زونتونور ينجحوا والعقلية تتغير ولي زونتونور ينجحوا ويمشيوا ويرانيوا لبرا، وهذاك الفايدة. نحن نعطيوا راينا معناها بكل تواضع.
0: خلينا نقدموا شويه بعد ما حكينا على مباراه النادي الافريقي جولي بالمالي، نبقى مع رابط الابطال. الترجي معفى في الدور التمهيدي الاول، ثم في الدور التمهيدي الثاني باش يقابل اما السويحلي الليبي او نادي كافيزيد من زنزبار. الذهاب في 16 او 17 18 اكتوبر خارج تونس، ثم الاياب في تونس 23 24 او 25 اكتوبر. يعني هنا الترجي باش يلقى روحه عنده مارج اكثر للتحضير للمسابقه القاريه، لكن المباراة اللي باش تكون حاسمة مباراة ماهيش سهلة ضد فريق السويحلي الليبي اللي شفنا احنا. وسيم انت خدمت في ليبيا وتعرف الاجواء غاديكا والملاعب والانتدابات اللي قاعدة صاير للفرق الليبية حاليا.
2: بالنسبة للتحضير للترجي الرياضي التونسي ما مش باش نحكيو فيه برشا، على خاطر بالنسبة للكيب معناتها كل عام تو عندها سنين انها قاعدة تشارك وكل شيء، معناتها عندها الثقافة وعندها الفكر وماهيش حاجة جديدة عليها. علاش مش كيما مش نفس الوضعية بتاع النادي الافريقي. اوكي الترجي عندها وضعية أخرى اللي هي معناتها مش لغاية المشاركة، لغاية الفوز بالمشاركه، معناتها انت رفع اللقب بالحاجات هذيا، معناتها هذا الاوبجيكتيف نتاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي النوادي زاد الاخرى اللي مش تلعب لهم زوز عندهم ثقافه بون ليبيا نقولوا نحن عندها عام سنين معناتها رجعت ولا عندها قداش مش معاقبه ما تشاركش، معناتها الكاليتي اللي نحكوا على الكاليتي جوار، معناتها لي زيكيب كيما سويحلي خدمه قوه فلوس باش تجيب لي كاليتي دو جوار كبار وكل شيء باش يدخلوا بالاكسبيريونس وخدموا على الحاجه هذيا،
0: يلعبوا
2: مع النادي الغندري عاود معاهم لعب معاهم عامله وزاد عاود معاهم سنه جدد برشا فلوس، معناتها ايكيب محطوطه فيها برشا فلوس فهمني، جايبين دي كاليتي دو جوار باهين اوكي معاك، اما لكن اعطيني الثقافه والفكره نتاع ليكيب ماهيش بالنسبه لي، الترجي فافوري عليهم الكل فهمني. تيح مع ليكيب دي افريكان زاد كيف الترجي فافوري عليهم الكل، كل احتراماتي للاخرين، علاش خاطر نحكيو ديما على الاكسبيريونس، نحكيو على الثقافه نتاع ليكيب الموجوده غادي، نحكيو على كاليتي دو جوار الموجوده غادي، راهي كاليتي صحيح موجوده لكن راهي مش حكايه انك باش تجيب معناتها برشا كاليتي جوار كبار ومعناتها معروفين وكل شيء، ما ينجم يمشي ما يتفهموش الاوتوماتيزم ما يمشيش، تنجم بروجي دو جو دونترونور ما يمشيش مع لي كاليتي دو جوار الموجوده غادي، يعني لهنا ماهيش حاجه كيفاش نقولها حاجه واقعيه انه باش يجيب كاليتي جوار كبار باش ينجح، يا اخي سامحني هاو ما هزش هاو البطوله، هاو جايب دو جوار اكثر من يتصوروا وفي الاخر ما هزش هاو البطوله يعني في ليبيا، معناتها مش غادي الموضوع نتاعو، لهنا الترجي الرياضي التونسي قاعد يحضر، اما نفس الاشكاليه كي قاعدين نقيسوا شكون؟ انا مش نقا كي نغزر للتشامبيونز ليغ نغزر ديما فما خمس ست ايكيبات كبار، معناتها باش نغزر انا نهض البركان باش نغزر الاهلي نغزر الزمالك نغزر الدم تقلق صحيح تقلق، علاش؟ على خاطر هكا اللوفي نتاع الدخله نتاعها واللوفي نتاع المشاركه هذيك كاينك انت تو جبت ايكيب اك شفت انت في الكوب تجيب ايكيب ديفيزيون 3 تشد لك ايكيب في الناسيونال، ايكيب في الناسيونال تربحها تربح بلانتيات ولا تنجم تخسر معاها، معناتها حاجه طبيعيه هذه هي، اما كان تعطيني لصق بالطاول في البطوله نتاعها تلقاها لصق طايح عادي معناتها فماش اشكاليه، معناتها
0: وماهوش فريق
2: نحكيو على الترجي معناتها
0: يعني حتى سويح لي راه ماهوش فريقك اللي نجمو نستهانوا به، ممكن انا عكسك شويه وعنده 12 بطوله زاد كاس ليبيا في ثلاثه مناسبات، يعني فريق اللي
2: محلي فريق محلي قوي محلي
0: ولكن
2: قوي
0: محلي ماناش نحكيو احنا فريق. اللي باش تلعب فيها مباراه هذا نحكيو اذا تاهل السويح لي احنا باش يقابل الترجي
2: اي صحيح نحكيك هو قوي محلي بالنسبه في بلاده في محلي اوكي نعطيك رأي، اما البرة راه مستحيل بالنسبه لي انا اليوم نشوفه انه ينجم ينجح، كل احتراماتي لهم وكلمتي نقولهم ما عنديش اشكالي فهمني
1: تو
2: نغيروا شويه
1: انا تو ذكرت
0: قيس ممكن انا باش نربط معاك فيما يخص الترجي اللي تبدل تقريبا بنسبه كبيره شفنا خروج عديد اللاعبين وجابوا لاعبين جدد اللي ما لعبوش قبل ممكن المسابقه القاريه، من هنا المعادله صعبه بين اللي خرج وبين اللي جاء كيفاش باش يتعامل الاداره والمدرب
2: نكمل لك انا
0: خلينا نمشي مع قيس ومن بعد نرجع
1: باش نربط معاك ومعاهم ميم طون باش نحكي على الترجي الرياضي التونسي. قبل كل شيء انا ذكرت لي انا لعبت في السويح الليبي والسويح الليبي اي والسويح الليبي فريق ممتاز عنده قاعده جماهيريه كبيره صحيح. واليوم عنده صحيح عنده كما نعرفوا المال قوام الاعمال صحيح. اللي فما اليوم الناس في في في في مصراتها تضخ في في في في في الماده في الفلوس باش تعاون وتنهض بالرياضه والرياضه يلزمها فلوس وسويحلي ما نشوفوش اليوم ما نشوفوش البارح شوفوا السنه الفارطه وقبلها فما كان طاقم تونسي كان يخدم في سويحلي
2: ذكر
0: لا لا برشا توانسه
2: برشا
1: برشا توانسة نحكي على الطاقم الاخراني كان نذكر شكري الزعلاني مساعد مع المدرب التونسي مرن في السعودية يسامحنا ما نسيت اسمه معناها ممرن ممتاز قاموا بخدمة كبيرة معناها فما خدمة عندها مدة معناها مش معناها من اليوم سويحلي يطلع وكذا صحيح المسابقات الفريقية ديما نقولوا يزمها فرق عندها من النضج وعندها من الخبرة وهذاك باش يوصلك لبعيد في المقابل معناها أمام الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي فريق معناها فريق عنده من الخبرة الكافية في المسابقات الإفريقية اليوم اليوم معناها بمدير رياضي جديد شكري واعر يفهم كرة يعرف قاعد يشوف معناها في انتدابات جديدة خاصة معناها في ليزيلي تو ماشي مشكلة
0: وعلى ذكر الانتدابات ممكن حسب الكلام الاخراني اللي نشوفه فيه اليوم انه بامكانية انه ريبيرو يصيد تتفضل المشكلة مع فريقه الليبي وانه يكون موجود على ذمة الترجي في الساعات القادمة بعد ما كان شكري الواعر موجود في ليبيا ليبيا الساعات الاخيره.
1: وهذا شيكون انتداب من اقوى الانتدابات، خاطر كان ترجي ريفي تونسي باش تمشي البعيد في المسابقه الافريقيه. تعرف وحكينا على المال، لازم لاعبين زاده ممتازين، لاعب ممتاز يحذق يلعب ساقو اليسار، معناها ذكي انتيليجون، معناها يعرف ش يعطي. نتصور انا اللاعب هذا باش يعطي اضافه. وفما زاد اللاعب، فما لاعب نحكيو بعد قريب من بعديك على الانتدابات في الترجي التونسي، فما لاعب زاد مغربي فرنسي شفت، معناها شفت انا شويه لاعب معناه ممتاز سريع زاد على الجهه اليسرى، النجم يعوض البلايلي سان جوار دو كولوار، ذكي زاد تكتيكيا قوي يرجع يدافع، معناها فما معناها في توجه الترجي التونسي نتصور في توجه معناها صحيح للانتدابات، معناها باش يكملوا النقائص نتاعهم ويزموا راس حربه احسن من دناو، خاطر دناو الحقيقه
0: طبعا عادل بالطيب اللي امضى زاد ما بداش في المباريات التحضيريه
2: قاعد يجري
0: بدنيا مازال مش جاهز، هذاك علاش نشوفوه اكيد في المباريات القادمه.
1: ونتصور انا الترجي والسويحلي دربي باش تطغى عليه صحيح الفنيات وكاما انا نصور بحكم زاد العابد في السويح الليبي، اما تصور الترجي التونسي بحكم الخبره نتاعو في الساحه الافريقيه وفي المسابقات
2: الافريقيه
1: باش يكون فافوري.
2: هذا هو
1: وفي الكره، في الكره كل شيء
2: وارد
0: بالطبيعه. وهو نستناو حتى سويحلي ينجم يكون يتفاجئ به الفريق المنافس نتاعو من زنزبار، يعني ما نعرفوش هل انه ينجم يتجاوزه ولا لا. نستناو بالطبيعه الدور الاول ومن بعد نحكيو على الدور التمهيدي الثاني. نمشي لكاس الكونفدراليه اللي مثلنا فيه النادي الصفاقسي وايضا الترجي الجرجيسي اللي كان يلعب الموسم الماضي نهائي الكاس. النادي الصفاقسي باش يلعب مع شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب باش يكون في نيجيريا بين 4 و6، ثم الإياب في تونس بين 11 و13 سبتمبر. ومن بعد نحكيو على الدور الثاني. النادي الصفاقسي اللي يرجع للمسابقة القارية، خلينا نقولوا المحافظة بالنسبة لي. شفنا النادي الصفاقسي يعني في كأس الكاف ديما يعمل نتائج إيجابية وتوج بعديد الألقاب، والجمهور ينتظر في عودة السي اس اس من جديد للبوديوم الإفريقي. الإدارة حضرة، المدرب نبيل كوكي زاد اللي يعرف الأجواء الإفريقية ولعب مع أكثر من نادي على مستوى القاري. النادي الصفاقسي في كأس الكاف ظهر لي انتظاراتنا باش تكون كبيرة برشا عليه.
1: أكيد شايرو بعد الموسم الممتاز مع المدرب محمد الكوكي، قدم رغم الصعوبات في أول موسم وصحيح وخدمة كبيرة معناها من المدير الرياضي طارق سالم. علاش ديما نقولوا نحن ماذا بينا المدير الرياضيين يكونوا زادة من عندهم الخبرة ومتمكنين زادة حتى من الناحية العلمية ويعرفوا ويعملوا حتى النيفو دو مانجمنت، معناها خاصة من ناحية الانتدابات يزم تكون على أسس واستراتيجية، معناها نتاع بيع وشراء، هذا مش نشريو كيما نحبوا، على يزم فما برنامج. بحكم مردودة نادي الرياضي الصفاقسي سي اس اس سنة فرطة قدمت مردود ممتاز، واللي عنده لاعبين خبره، عنده بكار، عنده علي معلول، انا ما تصورش باش يلقى صعوبات ضد الشوتينج النيجيري. انا نعرفه، مشيت تفرجت فيه عندي لاعبين معناها في حكم
0: على مستوى الانتدابات سي اس اس لحد الان مازال ما مشاش خطوه كبيره في سوق الانتدابات.
2: ما عوضش برشا.
1: انا ما المشكله مش في الانتدابات، النجموا اللي انتدبوا وكيبدا سي اس اس عنده لاعبين ممتازين، لاعبين من سنتر دو فورماسيون، فما تاو اللي يخدم في التقريب في التكوين كمال القلسي، معناها فما لاعب نادي معروف معناها باللاعب بتكوين اللاعبين الممتازين. نقولوا علاش لا يحب زاد، فما موارد، فما لازم تاو الفرق التونسيه تعرف فما يلقى إيكليبر، توازن ما بين الموارد المالية والموارد البشرية. ما نجيش نشريو ملاعبية وما عندوش فلوس. برشا
0: تعاني توا ماديا، وشفنا العقوبات من طرف الفيفا، وشفنا يعني خلاص الديون هو اللي يقلق شوية الفرق في التحضيرات وأيضا في الانتدابات، وشفنا النجم الساحلي مثلا واللي صاير فيما يخص الأمور المادية وبدا يتنفس نوعا ما بعد ما الجمهور هو اللي يوقف مع الفريق. يعني كل نادي يلزم يعرف الخطوة اللي يلزم يعملها.
1: شهير أنا ديما نبارك لأي مسؤول ورئيس نادي يخرج أمام معناه الجمهور نتاعو وان بوبليك ويقول الحقيقة، يقول لهم راهو عندنا من الإمكانيات في معناها معينة ما نجموش اكيد الجمهور الجمهور يبدا الجمهور الجمهور يبدا يبدا عارف علاش مش يعني نعطيو نبيعوا قال الاخر الحلم للجمهور وباش نلعبوا الدرجه يعني. الاولى وش نلعبوا المرتبه الاولى وش نهزوا البطوله وبعديك نلقاو روحنا بعد نلقاو تراكم المشاكل لرؤساء النوادي من بعد وهذا هذه الحوكمه الرشيده نحن نحب نشوفوها في الفراق الاول وانا معناها تفاجات في اللي بالسته الفرق الحقيقه اللي عندهم توازنات ما عندهمش مشاكل المالية مع الجامعة الترجي الرياضي التونسي جرجيس العمران المتلوي
2: عندها
0: المتلوي في فترة ما كان عنده
1: عندهم مشاكل ديون مع الجامعة هذوما الفرق نسيت أنا تقريبا سامحوني زين نسيت زوج فرق
0: اخرين كيف ما قلنا يعني كل واحد يمشي على قد الخطوه نتاعو هذاك علاش فما فرق اللي ما تنددبش برشا ولكن نتعمل على اولاد النادي وتعرف اللي ما عندهاش سيوله كافيه ونشوفوا احنا حتى من بعد تخرج ملاعبيه ويكونوا موجودين في الفرق
1: كلام شهير شوف هي كره سهله شنو هي اللي خلق المشاكل اللي نعانيو فيها اليوم في الكره التونسيه هو تراكم الديون مش معناها شنعطي مثلا انا الفريق توا نحكيو على النجم الرياضي الساحلي في المشكله نتاعو النجم الرياضي الساحلي وصل في فتره انت دب عده لاعبين جزائريين هل من المعقول انت دب لاعبين افارقه ما عندهمش المستوى باش يلعبوا في فريق كبير وعنده جماهير كبيره كما النجم الرياضي الساحلي
2: كنت تحكي فيها طريقه كاستير كيفاش يقول
1: التسيير ما غالطه معناها توا يلزم نلقاو توازن ما بين الموارد والدوموند معناها خاصه مع اللاعبين ونركزوا توا نحكيوا بتقريبا من بعد نحكيوا على التكوين والتطوير النجم الرياضي الساحلي كان عنده من اقوى لي سنتر دو فورماسيون
2: هما زير في تونس سامحني ولادو موجودين بارتو ولاد تبارك
1: لا نحكيو مش كيما قبل فتره ما
0: انتداب ملاعبيه بمبالغ كبيره ومن بعد ما لقاش المين يخلصها ومن هنا بدات الشكاوي ولا
1: راكي نحكي ما كي نحكي تقول لي مازال بالنسبه لي ما فماش مازال كازت مازال راهو النادي النجم الرياضي الساحلي راهو مش يعانيش في المشكله هذه اما نحكيو صحيح عندهم اللاعبين الممتازين قاعدين تدب في لاعبين شبان قبل النجم في الاكاديميه ولا تاع النجم الرياضي الساحلي كانوا مدربين يجيبوهم من الخارج ما تقوليش زاده فما كيما المدربين في تونس خاطر فما تكوين فما مدربين متكونين من ناحية البيداغوجية عندهم عين ويعرفوا كيفاش
0: مدربين مختصين في الأصناف الشابة
1: نذكروا قيس الغضبان رياض الجلاسي المكشر فما معناها فما برشا خرجوا معناها من السنتر دو فورماسيون كريم حقي معناها خرجوا هذوما من جمعيات كنت دبتهم النجم الرياضي الساحلي ونحن نقولوا ان شاء الله معناها تتطور الكره باش تتطور الكره في تونس باش نركزوا خاصه تو نحكيوا فيهم بعديك الموضوع خاصه على تكوين الشبان
2: خاطر كلامك لوجيك اما بالنسبه لي انا قاعد نشوف النجم الرياضي الساحلي اليوم معناتها طريقه التحضير نتاعو كلاسيكيه معناتها اللي قاعد يصير اليوم حاجه كلاسيكيه ما شفتش حاجه متطوره في النجم الرياضي الساحلي انه باش يدخل يشارك في مشاركه افريقيه اول حاجه خاطر اوكي كان باش تدخل بنوسيون تاع تحضر بطوله تونسيه حاجه عاديه الناس الكل تحضر فيها البطوله التونسيه ما عطيني انت كنجم رياضي الساحلي راك حاجه رزينه برشا بالنسبه لي انا في تونس وفي الافريق ماكش ساهل يعني مش تحضر بالطريقه هذه حاجه عاديه اوكي عامل دو ستاج عامل ستاج في سوسه وعامل تو ستاج باش يدخل لو 11 حتى كش لو 16 اوت في تونس الانتداب نتاعو اوكي جاب كاليتي دو جوور باهين اكسبيريونس كيما الفضلاوي كيما معناتها عنده فسخ زاد 6 ولا 7 ملعبيه زاد كاليتي نتاعهم باهي ماهيش خايبه هذيك الاداره يمكن امور ماديه امور حاجه اخرى من العرش كويزين انترن نتاعهم اما التحضير الماتش التاميكو كلها معناتها ديما نشوف طريقه عاديه معناتها تحضير البطوله التونسيه معناتها ما شفتش حاجه نتاع انه
0: بالنسبه لي هو كما في البطوله احنا بعدنا شويه على كاس الكاف
2: علاش نحكي لك
0: بعد شويه نحكي على الانديه اللي تحضر خلينا في كاس الكونفدراليه حكينا على النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري واحد. في الدورة الثانية عنده فريق إيفواري إما أمادو ديالو أو أيضا فريق من السيراليون، يعني حتى الكاليبر تاعهم مش فك الكاليبر
2: القوي تاع صحيح. بالنسبة لنادي صفاقسي، نادي صفاقسي عنده عامين مش عام، عنده عامين قاعد يقدم يعمل في أم بروجي سبورتيف للإيكيب سينيور أوكي للي جمع.
0: ممكن البداية نتاعو في كل موسم صعيبة شوية اللي تخلي شوية
2: صارت إشكاليات، هي شوف بسوء الحظ نتاعو صارت له إشكاليات، معناتها أول العام عملناه وصارت كي جابوا مدرب جابوا ستاف كبير وجابوا برشا وتحطت برشا فلوس الحقيقة، صارت إشكالية في الستاف معناتها البريباراتور صارت له مشكلة مرض ما نعرفش ينجم، جات له جلطة شرها ربي يشفيه، مش تونسي مشى بالبرمي لي ميور بريباراتور موجودين في العالم برشا فلوس فهمني، لونترون زاد كيف كيف جاي ستاف بي فهمتني، ما نجحش خاطر بليتو ما مشاش معاه الجو العام نتاع تونس من الاخر. كاليتي دو جوار اللي جات جابوا برشا ملعبيه باهين ما تفهموش في بعضهم، حاجه طبيعيه زاد تصير. من بعد بشوي بدات تتغير، بداوا يعملوا تنسيق ما بين الملاعب هذا والملاعب هذا والملاعب هذا، صار الاوتوماتيزم دو جروب وبدا ينجح. معناتها كي نشوفوا نحن في اياد ونشوفوا في عمر بن علي ولا عمر ولا ماركي ما كانش ماركي، شوفوا في اياد كيفاش ولا اللعب نتاعو طريقه اللعب نتاعو ماهيش نتاع وقت مثال مع بنجردين وقت مشي بري ولا قبلها كيفاش فهم، ما انت في البروجي دو جو ستيل دو جو اللي تحط مواتي ليكيب مشي معاها بالكدا، بالرغم اللي تو سنا شفناها معناتها كان ما عملش تاع 13 كانت نجم تهز البطوله، معناتها انا بلوتو كنت نتوقعها هي مرشحه هي الاولاني مش تهز البطوله مش تاخذ الناس الكل على خاطر عندها كجد تروح لعمران وتروح واحد اخر بليتو، معناتها صار كاينو شانجمون تاع برشا جوارات اللي عملهم كوكي الوقت هذاك هما اللي ضروا معناتها ليكيب سينو كانت نجم تهز البطوله سي اس اس. التحضير توا بليتو اوكي باهي، فما لونفي والجو العام تاع سي اس اس باهي ما فماش، اما لكن التحضير نتاعو سافا ما عجبتنيش في حاجه انه ما عوضوش برشا ملاعبيه مازلت ما دخلتش كيما قلت في الانتدابات الصحيحه الكبيره، خاطر كي خرجت عمر بن علي تجيب عمر الرحماني ماهمش مين بوست بليتو انت باش تخمم فيهم بوست ديزاتاكو عمر، حتى ولو انك باش تخدموا برشا دي سبيسيفيك انه كومش يلعبوا انت ولا كروار لي دو مع بعضهم ولا اللي عندك زاده كي مش كيف انت سيبت اربع ملاعبيه كاليبر لازمك تجيب اربع كيفهم ولا اكثر منهم، ما تجيبش اقل منهم مش اقل منهم ما يجيب كيفهم في الكاليتي، خاطرك انت بليتو كوكي عندك بريسك 20 جوار مش تصنع عليهم تصنع لهم فكره فهمني، مش تجيب فكرتك انت مش تحطهم على الجوار مش تخرج فكره للجوار هذاك ينجح بهم، يعني بليتو كي مش تجيب الملاعبيه ميم نوسيون تاع الملاعبيه اللي كانوا غادي باش ينجم باش تحافظ على النجاح ليكيب، خاطر تجيب جوارات تلعب بنوسيون وهذوكم 20 بنوسيون عندك تروا نوسيون اونترونور وحده وتزوج اربع خمس ملاعبيه وحدهم 20 لاعب وحدهم، لهنا باش يصير ديزيكيليبر في ليكيب هذاك ديجا قعدوا بين في ماتش ويتلاميكو، انا بيدي تفرجت في دو ماتش فهمني حسيتها واللي حكيناه معناتها حكيت حتى مع المدير الرياضي هذايا قاعدين الاشكاليه معناتها اليوم فما فيزيونار صاير كبير ياسر عليه وقاعدين يخدموا على الزيناليست وكثروا حتى من الزيناليست وقاعدين يخدموا في خدمه باهيه باش يصلحوا الحاجه هذي مش ما يتيحوش البياج بلوتو داخلين في ستاج قلت لك في دو زاد جايين لهنا لتونس فهمني باش يعملوا زوج ماتشات كونتر بيج وكونتر حمام الالف يعني باش يصلحوا الحاجات هذيا، علاش اختاروا باش اختاروا حملف انه باش يصلحوا الحاجه هذيا في اللي كنت نحكي لك فيه، معناتها راهو السي اس اس قاعد يمشي بخطوه فنيه صحيحه وان شاء الله ينجح خاطر تمنى الفريق والاسبيرانس وكل ينجحوا
0: يعني صحيح
1: هي استراتيجيه جديده في النادي الرياضي صفاقسي، حكيت على المدير الرياضي نجم نحكي زادة على رئيس النادي ما معرفوش ما نحكي علاش الاستراتيجي كي نحكي ما نعرفهمش على خاطر نحن ندعمه كانت نحكي على جرجي زادة الفكرة الرؤساء النوادي في تونس ما يصبروش على المدرب راه المدرب اللهم منه راه المدرب في تونس معذور راه منه عنده مشاكل اكسترا سبورتيف برشا مشاكل راه المدرب يعاني المدرب التونسي يعاني برشا من التيران من لونترينمون مشارج تي بريباراتور فيزيك تحضر ماتش كذا يبدلك الكذا شارج دونتر شارج بور بريباري لي سيونس دونترمون سيكل نتاعك يتبدل قداش مره صحيح ولا
2: هذا
1: كل يعانيه المدرب التونسي الجوارات ما همش خالصين معناها كي نشوفوا نحن رؤساء نوادي وخاصه في صفاقس اللي صار من الاول ما مشاتش النتائج اما عندهم بروجي جو عندهم استراتيجيه نتاع لاعب يعرفوا ونحن نعرفوا المدرب محمد كوكي مدرب ممتاز صحيح في بعض في اخر موسم صارت مشاكل تكتيكيه غير الفريق من يلعب في محور الدفاع من اربع ايش نحكي فيه انا حلوه شهير تعجبني هو بتغير شيء تقريبا بشاكي وكل شهير مشى الكوكي قاعد الكوكي ما تصورش باش تغير شيء يتغير يصلح الكوكي وخدم خدمه باهيه محمد نبيل صحيح قبل مدرب ممتاز هذا وقام معناها بنتائج كبيره في الجزائر وان شاء الله راح نقولوا يحسن اللي صار معناها الاخلالات اللي صارت في اخر الموسم نشكرهم وان شاء الله معناها نشوفوا معناها السي اس اس في ثوب جديد سنازل
0: نمشي لترجي جرجيس الفريق اللي قاعد يعمل في صمت ممكن في السنوات الاخيره وشفناه ترجي جرجيس تقريبا في كل موسم ديما عنده الكشارم اللي خليها في البطوله وشفناه في الكاس عمنا لعب بالدور النهائي ملاعبيه زاد الموجودين عنده مطلوبين في عديد الانديه ترجي الجرجيس الموسم هذا باش يدخل باش يبدا بكاس الكونفدراليه باش يلعب مع ديامبرز السنغالي الذهاب باش يكون في تونس والاياب في السنغال ترجي جرجيس ما سيبش برشا ملاعبية وجاب ملاعبية شفناه اللي عندهم خبرة واللي لعبوا في عديد الأندية شفنا حمدي العبيدي مثلا من بين الملاعبية اللي أخذهم شفنا زادا كيباسوي اللي عنده خبرة مع الترجي في المسابقات القارية يعني فريق اللي قاعد يخدم في صمت وقاعد يخدم نجم نقوله بطريقة صحيحة إلى حد الآن
1: بطريقة صحيحة أكيد شهير نحن نشوفه ترجي جرجيسي كان من بعيد كان معناها في الدرجة الثانية خدم رئيس نادي مشكور الحقيقة قاعد يخدم في خدمة كبيرة حافظ طالب أنا كتبت اسمه يعطيه الصحة معناها هيئة مديرة قاعدة تخدم معناها بتوازن عندهم استراتيجية واضحة إيكيليبر فينانسيي معناها ما فماش إخلالات يعتمد على لاعبين الشبان عندهم ديسكاوت باهين زي قاعدين يعملوا على لاعبين في الأقسام أقسام أخرى مش كلمة أقسام الأولى معناها فما لابروف عنا دي تالون في تونس مي نعرفوا كيفاش ننتدبوا ونعرفوا كيفاش نقوموا بالإحاطة نتاعهم نصور زادة في جرجيس راهو الظروف المناخ يساعد اللاعب باش ينجح اللاعب خدام باش ينجح وموفرين الظروف الكل شفنا زاد انيس بوجلبان قاعد يخدم في خدمه خدمه كبيره سنافارتا معناها فرض حتى اسلوب اللعب نتاعو تاع 3-5-2 بثلاثه في المحور صعيب مش سهله على اللاعبين نتاعنا يقول لك فما لاعبين في محور الدفاع مش مسانسين في الفورماسيون نتاعهم في التكوين نتاعهم باش يلعبوا في الـ في الـ في, الـ في البوست هذاك بثلاثه في المحور وخمسه وتلقى سوبليس تكتيك وهذا كل فرضه ونجح معناها ترجي جرجيسي بحكم السياسه نتاعو قاعد معناها السنه الفارطه شفنا زاد وصل الفينال عنده مدرب ممتاز مشارك ومع محمد تقريبا يكون في بالي رئيس النادي تحمل في شي جي محمد جيزاني ذكرته محمد جيزاني صديقي لعب معايا في الملعب التونسي قعدوا معناها خدموا زاد خدمه
0: كمل بنفس الاطار الفني وبنفس التمشي وزاد دعم الفريق بملاعبيه
2: اكيد تصديق لكلامك سامحني تصديق لكلامك فهمتني اللي هو الحاجه البيش عمل الكاليتي دو جوور نتاعو حافظ عليها الاكثر من عامين داخل هذا العام الثالث بيانسور تو انت جوور عندك عامين تلعب في ليكيب سينيور لعب اكثر من في العام تلعب اكثر من 30 ماتش 60 ماتش في ساقيك بلوتو العام الثالث مش تعديه عادي بيانسور مش تعديه في التوب حاجه طبيعيه هذيك علاش هما توا حتى على المشاركه معناتها خدموا على الملاعبيه كانت جوار الملاعبيه عندهم اكسبيريونس بليتو حافظوا على الافكتيف نتاعهم خاطر الافكتيف نتاعو خذا الخبره بما فيه الكفايه ولا فما اوتوماتيزم ولا فما جروب متفاهم وجو العام فيهم وثاني اكثر حاجه اللي هي النقطه المهمه اللي قالها اللي هو رئيس النادي وفر سبل النجاح سبل النجاح شنو كما قال فما حاجات درع الخواطر فما حاجات تخليك تطلع لفوق يوفر لك هو ليكيبمونات يوفر لك مشاكل ما خليش المدرب يدخل في مشاكل وبعد يكوفر المدرب وجوارات من الجمهور دي ستاج يخلص الملاعبية تكون خالصة على دائرة من ليمة متاحة ومرها منظمة يعطيه حقه ويخو منه الواجب متاعه لهنا تخلى نشوف في جرجيس ماشي في الاتجاه الصحيح متاع كان يكملوا هكايا عامين اخرين 3 سنين تولي جرجيس في مرحله كبيره برشا ماشي مرحله جرجيس العاديه لا في مرحله كبيره معناتها خاطر علاش المال قوام الاعمال في البطوله التونسيه المال عرقي وزاد عندك الفلوس زاد تعرف كيفاش توفرها الفلوس هما بليتو حاجه البيه حافظين على الملاعبين انا ملاعب نجاح معايا ما سيبتوش.
0: ماديا يعني ماهوش الفريق اللي عنده برشا فلوس، لكن شفناه في بعض الاحيان صارت له بعض المشاكل، ولكن يعرف كيفاش يخرج من الازمات الماديه.
2: شهير هو اش يعمل هنا؟ عاملين حاجه به كما قال لك الوضوح قبيله نتاع رئيس نادي يجي يوضح. هو اش يقول لك؟ يقول لك خويا انا مستعد نجم نعطيك 1000، كي نقول لك 2000 راني ما نعطيكش، باش نعطيك 1000 راني 1000 نتواعد بهم. فبالرغم ان ال1000 شويه بالنسبه لبرشا بلايص اخرين. كي تجي دور مثال انا من الناس نجي نقول لك 4000، من بعد تقعد على 3 شهور 4 شهور ما تخلصش وماكش تخلص فيهم زيد، يجي يعطيك 40% 50% اخر العام منهم الكل سلكتها. يجي هذا يقول لك 1000 كل شهر تاخذ 1000 نتاعك. انت ديجا في مخك سي بون، معناتها عرفت اللي انت عندك 1000 وعرفت ايش عندك التزامات، خاطر كلها عندها التزامات عائليه اللي قري في صغار واللي معرس اللي عنده كريديات اللي عنده يبني. كل واحد ومشاغل حياه الدنيا نتاعو معترك الحياه نتاعو كيفاش يكون فيها. هذاك علاش اللي هي اليوم جرجيس معناتها في حاجه باهيه، وان شاء الله نتمنى البقيه زاد النوادي الاخرين ياخذوا نفس الفكره اللي هي نتاع جرجيس والعمران، خاصه اللي يقول ما عندهمش مداخيل برشا سورس نتاع فلوس حاجه هذه، يقسموا الفلوس نتاعهم كيفاش باش يقسموه، ماشي يضرب صدره على 100 وهو في جيبه 50.
1: نرجعوا للمباراه تاع امام الجمبار. صحيح انا متصور الترجي رياضي جيجيسي مش مش يلقى
0: موجود في السنغال، وتعرف الكرة القدم السنغالية كيفاش، خاصة انه ما فماش اندية صحيحة اللي توصل المستوى عالي في المسابقات القارية، ولكن ديما تستنى المفاجآت منها.
1: اكيد انا ما نتصور ما عندوش ضغوطات ترجي رياضي جيجيسي، شلعب امام فريق جنبار هو اكاديمية، حصل لي شرف معناها نعرف حتى ال أجوفي بوكو هو من المكونين للأكاديمية ومساندين ومدعمين مع لاعب فرنسي للأكاديمية في السنغال. الأكاديمية عندها تقوم أكثر 90% أكثر، فما عدة لاعبين نشوفهم في المنتخب السنغالي لعبوا في الأكاديمية جنبار ومشاو تم التسويق نتاعهم الفرق الفرنسيه ويلعبوا في المنتخب. معناها شو نشوفوا؟ فريق شاب 90% من الفريق الجمبار لاعبين شبان عندهم الكاليتي تكنيك، يحبوا يوريوا رواحهم، يلعبوا زادة ما غير ضغوطات شاير كيما ترجي جرجيسي. انا نتصور باش نشوفوا معناها مباراه ممتازه ما بين الفريقين. جاري جرجيس نصور معناها ممكن، وهذه فرصه باش يدخلوا لزاده للتاريخ ويفوزوا في ويتعداوا للدور الثاني
0: ان شاء الله. احنا ذاك نتمنوا ان نشوفوا الفرق التونسيه نتاعنا موجوده في الادوار المتقدمه، علاش لا؟ اللقب يكون تونسي سواء في رابط الابطال او في كاس الكونفدراليه.

0: الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام إلى موجز الثالثة مساء. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقات الاختيار الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. جمعية حقوق الطفل تدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حقوق الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي وتتماشى مع التحديات الجديدة وخاصة منها التهديدات السيبرنية. رئيس الجمعية معز الشريف.
7: مجلة حماية الطفولة في ضمنها موجود مبدأ المراجعة الدورية لتطويرها مع تطور المجتمع، ولكن منذ إصدارها في 1995 لم يقع ذلك بتاتا، أو أنه الواقع يفرض نفسه أنه عدد كبير من الأطفال ضحايا التهميش، ضحايا الإهمال، وضحايا التفكك الأسري، اليوم هم ضحايا قبل ما يوليوا في وضعية متاع سلوكات محفوفة بالمخاطر اللي تأديهم إلى الوضعية مع القانون. ولذا نشوفوا اللي مراجعة هذه المجلة كما ينص عليها القانون مصدرها مع تشريك كل المكونات بتاع المجتمع حتى تكون مواكبة للعصر وتوفر الحماية والرعاية اللازمة لكل الأطفال التونسي.
6: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين وبشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. تقرير صادر عن معهد كربون يحذر من أزمة تنموية قد تواجه منطقة الشرق الأوسط بسبب الاحتباس الحراري. في أخبار العالم، مفاوضات هرمز تتقدم وسط تفاهمات ملاحية ومساع أمريكية لضمان العبور الآمن للسفن. والمدفعية الإسرائيلية تستهدف 4 قرى في محافظة النبطية جنوبي لبنان بعد أيام من جولة مفاوضات بين تل أبيب وبيروت في روما، وفي ظل حديث عن تقدم إيجابي بالمفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: معانا بدات الحكاية، ومعانا بدات سبورت.
9: سجل الهدف الأول في

0: مرحبا جديد نواصلوا في وقاية سبور. مازال عندنا تقريبا 25 دقيقة باش نحكيو فيها على كرة القدم قبل ما نمشيو بعد شوية للرياضات الفردية والاستعداد كيف ما قلنا للألعاب المتوسطية. باش نحكيو شوية على التحذيرات بالنسبة للأندية قيس العوني وسيم الحسناوي قبل عودة نشاط البطولة 22 أوت من خلال الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى. كيفاش تحكم إلى حد الآن على التحذيرات بالنسبة لأنديتنا التونسية؟ شفنا أنه ثم أندية بدأت بكري، ثم أندية بدأت مأخر، ثم أندية غيرت الإطار الفني، ثم أندية اللي واصلت مع نفس الإطار، انتدابات ماشية جاية، يعني في انتظار يوم 22 أوت كيفاش تحكم إلى حد الآن؟
1: والله كل بداية موسم فرق غيرة الممرنين نتاعها، الجماهير معناها تحب معناها مش راضي عليهم، فما فرق تحب الدعم زاد بلاعبين جدد. نصور انا نقول ان شاء الله معناها البطولة يتحسن النسق والمردود بارابور للسنة الفارطة اللي كان الحقيقة أقل من المتوسط. إن شاء الله تتحسن، سنشوفوا معناها بنية تحتية، نشوفوا انفراستركتور، خاصة ما تعرف نلعبوا توا اللاعبين والمدربين، معناها خاصة يلعبوا اللاعبين على ملاعب، يلزم الملاعب تكون مؤهلة باش يعطيوا اللاعبين معناها الكاليتي تكنيك اللي استناو فيهم. فهمت ساعات فما ملاعب معناها الحقيقة مش متأهلة، فما يتعرض اللاعب التونسي معناها لعدة صعوبات خاصة من ناحية البدنية الإصابات، فما تيران تارتو معناها ما نجمش تلعب فيه، وهذا يخلق معناها عدة مشاكل الحقيقة للاعب التونسي. نحن نشوفه معناها اليوم فما معناها جمعيات معناها بتحكم عندهم يعرفوا الامكانيات الماديه نتاعهم، بداو يفهموا رؤساء النوادي اللي يلزم يتاقلم مع ظروف الماديه نتاعو، ما نجمش يشري جوار ما يخلصوش، على خاطر اليوم شفنا الكاف الفيفا وخاصه الكاف اليوم معناها فرضت على الجامعه باش يركزوا خاصه من الناحيه هذه، وهذا اللي خلق معناها ما خلقش توازن وخلق مشاكل في الكره التونسيه. معناها في سنين توا الكره التونسيه تعاني من المشكله هذه، فما اللي يلزم معناها الحقيقه يلزم الانضباط ويلزم معناها رؤساء النوادي ويلزم الجامعه معناها التراقب تكون اكثر صرامه في المراقبه خاصه في معناها في التوازن الماليه في لاماس فوا ريسبكتي ثم راهو القوانين، اما يلزم موجوده تواجي تحكي مع مسؤولين معناها خبراء في الجامعه يقول لك موجوده. علاش ما تبقوش
2: تبقوا في مصر؟
1: علاش يتبقوا في مصر في بلدان اخرى؟ علاش ما تبقوش كما تبقوش القوانين؟ خاطر يلزمنا زاد للتطبيق، يلزم الناس تتبع، ويزم تكون معناها واضحه مع رؤساء النوادي. وشفنا كل جامعه معناها حاب تطبق في قوانين، شفنا اليوم معناها فما فرق قاعده معناها متوازنه من الناحيه الماديه، ويلزم راهو شايره سارتا مومون باش نتقدموا وتتطور الكره التونسيه، يلزم زاده ناس خاصه معناها دي جون يلزمهم كومبيتون زاده هما اللي يمشيوا يراقبوا ويكونوا صارمين معناها خاصه في من ناحيه هذيا.
2: في النقطه هذيا مهمه عجبتني في قانون عملوه في مصر، ما تدخل تلعب نادي ما يدخل اللي كان يصب الميزانيه نتاع
0: المرصوده
2: نتاع نتاع اللي كيف عام كامل، يعني لهنا المدرب يعني يخدم مخه مرتاح ضامن حقه، واللاعب يخدم مرتاح ضامن حقه، والاداره تخدم في حاجات اخرى متطوره اكثر، تمشي تنسى موضوع نتاع الخلاص والفلوس هذيك، تمشي تخدم في كواليس اخرى، معناتها مش تمشي تتمنى على النادي نتاعها، تقفز بالنادي نتاعها، تعمل حاجات، يعني هذه حاجه المفروض رانا نحن نخدموها، خاطر احنا تونس هي رقم واحد في الثقافه في اي حاجه، تحب على الثورات، تحب على الكوره، تحب على الفن، تحب على حاجه، الثقافه تخرج من عند تونس معروفه، راني نسافر وندور يقولوا الثقافه ناخذوها من عندكم انتم، ماناش نصنعوا فيها نحن، يعني معناتها احنا نعطوا الثقافه ونعطوا الفكر ما نطبقوهوش في تونس، علاش؟ خاطر ما عندناش لا ماديه ولا بنيه تحتيه ولا حتى شيء، لكن الفكر عندنا. تو هذه مصر سامحني مصر اللي هربت بينا اليوم ب 15 سنه كره القدام، يعني نحن تو في 2026 راهي مصر تو في 2035 ولا 2040 راهي مصر تو تحب ولا تكره راه نحكيك ما نحكيش على اوروبا راه مهربوا علينا راه برشا برشا
0: تشوف نساوش وسيم ثم مشكله جايتنا على قريب اللي هي وقت اللي يترشحوا للفرق نتاعنا للدور المجموعات في الزوز مسابقات القاريه كيفاش باش نتصرفوا باش نلقاو كان ملعب رادس فقط المؤهل
2: هذا هو
0: نلعبوا فيه باش نلقاو احنا اربع انديه في نفس الملعب
2: من المفروض اليوم الفيفا ولا الكاف تسلط علينا عقوبات متى توقف النادي توقف الدوري الا كان برا قد تيراناتك بقد حاجات هكا عمل حاجه غدا تدخل في قرعه نتاع كوب دافريك فاش تعمل مالك ما يزازيوش اللي عندك ما يلعبوش اصلا معاش مواصفات المواصفات نتاعهم معاش مواصفات عالميه نجموا يلعبوك هذه الحاجه ما حبوش يقتنعوا بها يجي كي تحكي بالطريقه هذيك انك تنبر راهو يا معلم راهو نحكيوا اليوم على مصر اللي نحن كنا سابقينها ب 20 سنه هما عاملوا في ظرف 4 سنين 5 سنين سبقونا هما ب 15 سنه شوف قديش تبدلت راهو ما تهبط تلعب تصور انت مصر ما تهبط تلعب بالمجان نادي ما يشارك الا كان يصب الميزانيه المرصوده نتاعو يعني معناتها يجبد لي كونترا نتاع الجوارات ستاف تكنيك الميديكال الكل يصبهم غادي في الاتحاد المصري راهو بالنسبه وين مخنا احنا وين وهما وين
0: فما برشا قوانين لازمها تتبدل وفما حاجات اللي في كرة
2: هذه النقطة المهمة اللي حكيتها معناتها
0: برشا مشاكل لحد الآن ممكن حتى على مستوى التكوين قيس وأنت شفت برشا بلدان وزرت يعني نشوفوا احنا تكوين الشبان تكوين المدربين تكوين المسؤولين هذا الكل غايب في بلادنا
2: نحن ناقصين سامحني فيش باش نجيك حاجة تو احنا مثال كجامعة تونسية كرة القدم كي باش نعمل سيمينار احنا تو عندها قداش الجامعة عملتش رسكلة عملت رسكلة عامية ولا كهو معناتها شوف قداش سنين والله ما عملش رسكلة
0: وقيس ظهر لي عنده ثم حاجه صارت على مستوى الرسكلة تو يزيد يحكي لنا
2: عملتها الجامعه عملتها عامله واللي مش نجم تاخذ بها الكارت برو نتاعك السنه يعني كي تخرج بها ليسانس تكنيك هذاك علاش فينا ما فيها شيء الثاني حاجه تو يعرف مصر ونحكيو على المغرب ونحكيو على الجزائر تبعث لي زونترونور نتاعها لاوروبا ويتقابلوا في ملتقى دولي وتتبدل ثقافات وافكار وكل واحد يعطي فكره وتجي تاخذ انت فكره وتعطي فكره
0: انت حليت لي قوس تو وسيم خليني نشوف مع قيس
2: خاطر كان يتكلم راه ما عادش نحكيو معاه
0: مشكله التكوين اللي صاير الايامات في تونس وشفنا
2: خاطر هو عنده فكره
0: ثم مدربين اللي قاعده بين الكاف بي والكاف سي والكاف دي
2: اكزاكتو هذاك علاش انا قلت لك راه مش خليني نتكلم معاه خاطر هو عنده فكره كبيره هذاك علاش
1: والله نحاول ما انا ديجا تعلمت قبل تعلمت الحقيقه باش ما نقصش ديجا باش يسمعونا الحقيقه فهمني خاطر انا قبل قداش من مره مع الناس ما راديو وفما راديوات ما تلمو اللعبات تقص على بعضها ما عادش تفهم حتى الفكره ما عادش توصل للمستمعين
0: كل واحد وعنده الدور نتاعو
1: نحن متفاهمين قص عليه من مره
0: نعطيه كرتون
1: كرتون جون
2: لا تذر خويا
1: لا انا باش نتواصل معاك فيسع في الناحيه معناها الناحيه الدوله يلزم فما معناها بوليتيك سبورتيف يلزم سياسه دوله رياضيه ما فماش سياسه دوله رياضيه راهي الكره في تونس باش تتطور ماهيش باش تتطور هذا اللي قاعد يصير توا يتسمى معناها قاعده تحاول الدوله والوزارة خاطر أورزمو والوزارة الرياضة قاعدة اليوم تعاون في الجامعة الحقيقة راهو حتى من ناحية المادية قاعدة تعاون أما هذا راهو هذا معناها ظاهري هذا مش باش يريق وش يصلح المشاكل خاطر ما فماش موارد مادية راهو الكرة في تونس ماهيش باش تصلح نبداو فما إصلاحات صحيح فنية فما إصلاحات فنية يجب أن تصير في تونس مثلا خاصة في اليوم في ناحية تكوين الشبان التكوين الشبان الحقيقة معناها يجب التغيير حتى تقسيم البطولة توا فما البطولة في تونس تاع الشبان تبدأ في أوت معناها سخانة 40 معناها حتى صحيين وبريباراتور فيزيك حاضر معناها عنده الخبرة ما يساعدش اللاعب باش يلعب في السخانة أول حاجة هذه نقطة اللي نعرفها رابيدمون النقطة الثانية توا شبيبة القيروان مثلا شبيبة القيروان فريق كان يلعب في القسم الممتاز ننزل للقسم الثاني شنية ذنب الفريق فريق الشبان نتاعو كان هم عندهم من الكفاءات والمواهب ويلعبوا في الأقسام القسم الممتاز
0: هو قيس اللي نعرفه أنا مثلا في السنوات اللي تعدات انه ثم فرق في الرابطه المحترفه الثانيه والرابطه المحترفه الثالثه تنجم تلعب مع فرق في الرابطه المحترفه الاولى على مستوى الشبان بعد ما يقدموا مطلب وبعد ما يمشيوا المكتب الرابطه وياخذوا الاذن بطبيعه وكل شيء. لكن المشكل انه بطولات الشبان في بعض الاحيان ثم مباريات ماهيش باش تلعب ومباريات ما يجيش فيها حكام ومباريات وقت اللي ثم طقس خايب ماهيش باش تلعب ومن بعد نقعدوا نعاودوا وتجي امتحانات للصغار وتجي طقس سخون وساعات مباريات تبرمج الماضي ساعة نتاع القايلة. يعني فما برشا مواضيع على مستوى الشبان ماهيش مضبوطة. وأكيد أنه ثم توا رضا جدي المدير الفني الجديد حكيت معاه أنا من أيامات يقول لي أنه على مستوى بطولة الشبان باش يعاودوا يحلوا الكراس الشروط باش يعاودوا ينظموا الأمور أكثر. لكن نحكي شوية على التكوين نتاع المدربين مثلا وانت الأيامات موجود في تونس وكان المفروض تكون موجود في طرابلس وشفنا تربصات احنا وانتم زوز حاضرين في اكثر من طرابلس على مستوى التكوين المدربين يعني برشا مشاكل صايرة.
1: فما المشاكل موجودة والاصلاحات لازم تكون معناها اليوم ضرورية خاطر تعرف الكرة معناها ما تتطور في تونس الا معناها يلفو ريستركتوري وخاصة نعتمدوا وذية معروفة عنا قسم نحن قسم التكوين وتطوير المواهب في الفيفا تابعة القسم نتاع الديبارتمون دو بيرفورمانس معناها اوزر كيف معناها هذا تابع هذا معناها الاوت بيرفورمانس تابع التكوين ما يكونش فما التكوين للشبان ما تتطورش الكرة في تونس راه ما نحسنوش وما ركزوش على المواهب اللي في الحوم لليوم عاش نشوفوا اللاعبين المواهب فلحهم ما عاش نشوفوا تأثير اللاعبين هذوكم فما لاعبين اخرين ولاو ياخذوا مكانهم خاطر الكرة كما قال سيد احمد المغربي راهو للزوالي وصحيح كلامه الكرة للزوالي خاطر الزوالي اليوم عاش ينجم في الاحياء الشعبيه في الاحياء البعيده في الريف عندنا برشا من المواهب وانا مشيت لوزاره البرشا في تونس موجودين وفي الافريق موجودين منجم اليوم يلزم نتلهاو لازم نركزوا كيفاش ما عادش نقصوا زاد شنو اللاعبين شنو هي معناها اعطيني اليوم شنو هي التكوين نتاع المدربين الشبان في تونس التكوين نتاعهم شنو خاطر تطور التكوين اليوم نعتمدوا على اساليب بيداغوجيه جديده نعتمدوا على الاساليب المعرفيه الاسبي كونيتيف شنو على معناها لي بروسيدي دونترينمون اي شنو هي لي بروسيدي دونترينمون نتاع المدربين في تونس اللي تبقاهم في جمعياتهم نحبوا نعرفوا المنهجيه شنو هي البيداغوجيه شنو هي هذاك اللي حبوا اليوم نعرفوه اسكو معناها اسكو المدربين الحقيقه معناها ونربط معناها حاسه انا جيت معناها اليوم معناها حتى لتونس الظروف معناها الفورماسيون تاعي معناها بهت معناها هذا ونشكر معناها نشكر الدكتور بالحسن ملوش معناها اليوم هو اللي شجعني معناها انا وياه في ريونيون في المغرب هو اللي شجعني وعنا عضو في الجامعة هو اللي شجعني قال له لازم نشوفوا معناها مكونين شبان في تونس في تونس اليوم ما عادش الحقيقة وهذا باش انا راني نقول الحق ونتكلم ما نخاف كان من ربي سبحانه وكلمة الحق زي ما تتقال خاطر اليوم الناس خايفة ولات خاطر فما ناس اليوم مكونين في الجامعة عندهم سنين يعني شفنا شنية الريزولتا شنية النتائج اللي صايرة اليوم شفنا اعطيني شنية النتائج تاع المنتخبات الشبان ما فما شيء شنية وينهم اللاعبين المواهب في تونس ما فما شيء وهذا معناه حاصل انا شفنا لي ريزولتا تاع العمل هذايا هذا كل يلزم يعني يلزم هما زادة يقبلوا الناس هذوما معناها خايفين من خايفين معناها ومن لي جون اي نحن جون انا مشني صغير عندي من الخبره اللي تسمح لي باش نكون معاهم باش هما زاده يلزمهم يحلوا البيبان ويسمعونا وكذا انا احصل لي الشرف في الفورماسيون الاخرانيه وحضرت على السنه الفارته حصل لي الشرف باش نتعرف على سي كمال قلسي على دكتور عادل زويتا على معناها اسكندر القصري وحيشي الممرن حمادي الدو معناها انا في بليزير معناها باش وتعلمت منهم الحقيقه لو فيت معناها باش تحكي معاهم تعلمت منهم شنو تعلمت انا من الناس الاخرين؟ ما تعلمت حتى شيء. لا تعلمت خاطر تعرف انت الفيفا توا مثلا نحكي بحماس، انا نحكي خاطر هذا واقع، هذا واقع صاير. فما برشا ناس تتكلم في التراكن، انا نتكلم ونشكرك على الاستضافه، انا نتكلم خاطر فما عباد برشا عباد يحسوا اللي نحسوا فيه اللي نحس فيه، وفما عباد يكلموني برشا مدربين ومعانا في لي فورماسيون تاعو حتى من ناحيه العمليه، هما نورمالمون مسؤولين. انا نفرح كي يبدا مسؤول في التكوين نتعلم منه، هو باش نتعلم، هو مسؤول باش يعطيني حل باش يقف معايا. انا نشتغل لبرا، مازلت على ذمه الفيفا. انت تفرح عندك مدرب معناها يخدم في في في جامعه، عملت دي بريزونطاسيون ديرنيامون، فرحوا. هي علاش تسكر علي الباب؟ علاش انا اليوم كي علاش اليوم انا كي نتحاور ومع المسؤول نتاع التكوين، خاصه انت مسؤول تكوين في تاع تكوين المدربين، هو تكوين في تكوين المدربين في الجامعه. اليوم كي نتواصل معاه وعنده 3 شهور يقول لي انا اليوم قول له الظروف عائليه وعمليه متغيب، فما سيسيون في جويي وسيسيون في اوت، يقول له راه انا نعلمه، معناها انا نعلم السيد ونقول له راني غايب ما نجمش نحضر في اوت، يرحم والديك حطني في جويي. هل هذا اليوم صعيب باش انت تحطني في الجروب الاول وتحطني تفرض عليا وما تجاوبنيش وما يجاوبنيش في التليفون وتتواصل ويجاوبك إجابة أخرى شهير؟ أنا شنية ذنبي اليوم؟ أنا شنية ذنبي اليوم كي نتواصل معك ونكون معك معنا واضح؟ علاش أنت ما تتعاملش معايا بوضوح؟ علاش ما تعاونيش؟ أنا شاب وشاب وجيت مد يدي وباش نتعلم، فهمني؟ عندي الخبرة زادة.
0: قيس أكيد المساج يلزم يوصل زادة للمدير الفني سيريضا جدي، والأكيد أنه يسمع برشا للمدربين ويسمع فينا في الإذاعة الوطنية. أكيد احنا نوجه له المساج أنه على مستوى تكوين المدربين هيكلة جديدة وأنه ترتيبات تكون جديدة، خاصة برشا مدربين شبان وأنتم منهم اللي يبحثوا على الشهيد وعلى أنه يكونوا موجودين في المحافل الدولية بالشهيد متاحهم كما مدربين.
1: شهير سامحني باش نكمل الفكره نتاعي ومازلت باش نتكلم حتى من بعدك،
0: خاطر عندنا درجره
1: باه درجه تاو نلخص فيها
0: بينك انت وزي،
1: خاطر انا والله خاطر الحقيقه انا والله حزين الحقيقه خاطر ما معناها جو ميريت با سا الحقيقه، معناها هما نورمال سوا يدوا اكزومبلير، معناها يلزوك معناها باش تتكلم، وانا مازلت انا معناها جو في جوسكو بو، راني مش باش نسكت المره الجايه زاده باش نجبد، خاطر عندي الحق وعندي كل شيء، وباش نتواش في الميديا باش نتكلم في الميديا، خاطر كي نتواصل مع السيد ونقول له اعطيني حل ما يعطيكش الحلول، يقول لك فما معناها ولا يستبهل فيا ويقول لي فما مدربين معروفين باش يحما كل تواصلوا معايا وما لقيت لهمش حل، وهو الحقيقه ماهوش صحيح. هذوما المدربين المعروفين توجي تقريبا الاسبوع الجاي تو نجبد اسماهم، ما توصلش معاهم بالكل، وانا نقول ما راني انا مش باش نسكت وحقي باش ناخذه، خاطر انا تربيت راجل ومنحب الانسان، انا احترم الناس اللي تحترمني.
0: ان شاء الله اكيد الميساج كيف ما قلنا يوصل لرضا جدي ونشوفوا المشكله هذه.
2: مدرب اول حاجه قبل كل شيء يكون مدرب رضا جدي، معناتها الناس كل برشا الناس خدموا معاه ما شاء الله، معناتها وانا قابلته في السعوديه لعبنا ضد بعضنا وراني نفر تيرام بعضنا كل شيء، هو اول حاجه مدرب رضا جدي معناتها قبل كل شيء، معناتها انت زميله مدرب زاد كيفه يعني
1: انا سيري رضا
0: جدي ما عندوش فكره عليها راه اللي صاير
1: انا سيري رضا جدي بعث له ميساج وما رجعش عليا، وبالمناسبه تقابلت معاه ويعرفني شنو نعمل، وهو توا في منصب كما كان قبل يتواصل. نحب انا زاد يتواصل زاد اليوم وحتى هكم باش يتواصل مش باش يتواصل معايا باش نتواصل مع الوزير نتاع الرياضه وباش نوصل اسمي نوصل معناها سامحني نوصل صوتي وباش باش نلقاو باش ما عادش ناس كيفي انا ولا عباد اخرين معناها يتظلموا. انا الظلم الحقيقه ما عشتوش. نحن في عائله رياضيه وصوتنا يوصل لليوم والغدوه.
2: الظلم مش باهي هذاك حاجه خايبه مع الانسان يتظلم ويتقهر من داخل كل واحد خاطر هذاك وجهه النظر نتاعك وشيء. اما انا نحكي في نقطه مع رضا. انا رضا جد ما عادش بيه كونتاكت كبير. قلت لك شوي في السعوديه قعدت انا وياه فتره صغيره هكا مع بعضنا. الانسان نشوف هو لهنا حتى يسمع ما تمشي له كزميل مدرب باش يسمعك راه ما فهمتش علاش انا قلت لي ما جاوبش كان مشيت له ظهر لي للبير ولا حاجه يمكن كان مش ندافع ولا حاجه.
0: لا انا متاكد انه بعد ما يوصل له تو الميساج
2: مش يجاوب. انا ريت انا مش نقول لك حاجه كان تو يسمعك يمكن يجاوبك تو راهو. انا مش نقول لك انا من الاخر خاطر انا رضا
0: يكون يعني ثم برشا دوسيات تو موجوده
2: برشا ناس تعرف رضا كانت الكلام مش نقول لك انا راه باش يقولوا لك يمكن 10 كان جيتني في واحد اخر سامحني كان جيتني في واحد اخر نقول لك اوكي معاه كما في رضا جدي راهو بالنسبه لي انا وبالنسبه برشا ناس اخرين. والفكره اللي عندي فيه انه يسمع هو ويتعامل مع المدرب كمدرب كزميل معناتها هو اللي تحسه يحسه حسه هو ديجا قبل معناتها انسان عادي بسيط برشا
0: كان موجود معنا هنا في الاذاعه الوطنيه.
1: كلامك صحيح رضا رضا سامحني شهير رضا الجدي هو راهو معناها كفاءة ما نحكيوش عليه. هذا صحيح. وانا نحن نصوروا ونتمناوا له النجاح رغم الظروف الصعيبة. ومي نحكي لك راهو فما ناس معناها في الجامعة
2: موجودين
1: قدام وعندهم سنين في الجامعة ولا عبي ومن فهمتني
2: فمش تقدم
1: وما فماش. وانا شو نتكلم وش نعطي لي ديتاي لا بروشين فوا خاطر توا كي نشوفوا حتى في المدربين فما مدربين معناها لاعبين ممتازين ما لقاوش حظهم حتى في يعملوا الفورماسيون. فما الفورماسيون نتاع عامين ما بين ديبلوم وديبلوم يلزم عامين المدرب باش يتكون باش يعمل اكسبيرونس. فما مدربين يعدي لك الكاف بي وفي الشهر اللي بعد ولا سيسيون ثلاثه شهور اخرين يلقى روحه في الكاف أ. هل هذا معقول؟
2: مستحيل.
1: هل تلقى شي طبيب
2: مستحيل
1: يمشي باش العمل نتاعو في في في عياده وهو ما دخلش اون انترن؟ هذا معناها هذه من النقاط. هذه النقاط يلزم معناها نصلحوا فيها. وكي نحكيو نحن نحكيو على المباشر ونحن رانا نحبوا كي نتكلموا هكا معناها بالحماس هذايا. ونعرف نحن خاطر نو سوم دي بيرسون كومبيتونت ونحبوا معناها تنجح الفيدراسيون والكره في تونس معناها تطور معناها مش كل شيء معناها نرميه وراه رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه. المشكله مش في ساعات مش حتى في رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه ولا غيره. المشكله ساعات تكون في الناس اللي قاعده تخدم عندهم مده وما اثبتوش الحقيقه اليوم معناها بالنتائج. مش انا باش اليوم باش نجي النتائج حاصله اليوم الكونستا واضح ما فماش الكوره في الشوبين قاعده الدور
0: قصه اخرى ما
2: نعرفش قلت لك قبيله
0: تحكي من المشاكل هذه كله اكيد كما قلنا ان شاء الله الميساج يكون وصل للسيري ذا جدي ويجاوبك ونلقاو حلول. مشكورين الزوز. شكرا لك قيس العوني ايضا وسيم الحسناوي وان شاء الله نشوفوكم على القريب علاش لا في فرصه اخرى تكونوا موجودين معنا ونحكيوا اكثر على مشاكل كره القدم التونسيه. احنا مازلنا مواصلين ان شاء الله حتى للخمسه في وقايه سبور. بعد شويه نمشي نحكيوا على الرياضات الفردية والاستعدادات أيضا للألعاب المتوسطية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مرحبا من جديد، العودة إذن في وقاية سبور بعد ما حكينا كرة قدم في الساعة ونص الأولى. الساعة ونص الثانية باش نحكيو فيها على الرياضات الفردية، ونعرفوا كيف ما قلنا أنه اقترب الموعد بالنسبة للألعاب المتوسطية، ونستناول الميداليات إن شاء الله للرياضيين التونسي كالعادة. شاكر بالحاج موجود معنا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا شهير، مرحبا بيك جميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا، اليوم عندنا ضيف زاد منذ البداية.
2: أي سيد أحمد.
1: سيد أحمد،
3: مرحبا. سي شاكر بادي بالابتسامة كيرا وبهي، مرحبا شهير سي شاكر، ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. إذن هات نبدأ بفقراتنا المعتادة في انتظار أنه نمشيه مع سيد أحمد ونحكيه أكثر على الرياضات الفردية.
2: اليوم دخلتنا شهير الرياضة الجامعية الأمريكية. كما تعرف المنتخبات الأمريكية تتكون، اللي تشارك في بطولة العالم والألعاب الأولمبية تتكون أكثريتها 99% منها من المنتخبات الجامعية. العمل في الجامعة هو الباز، ومن بعد المنتخبات في آخر وقت الأسبوع، نقولوا احنا قبل بأسبوع أسابيع ولا ثلاثة، يعملوا كترينين كامب اللي باش تلم التيم الكل مع بعضها مع ستاف ميسينارا، وهما مأخوذين التيم من الجامعات والستاف تكنيك مأخوذ من الجامعات. دونك وحنا في تونس بيان سور تو عندنا 25-26 سنه بانجازات ايوب الحفلاوي والجوادي، وخاصه الانجازات اللي عملهم اسامه الملولي في عام 2008 ومشى لامريكا كما ترى في الفتره هذه في اوت 2002، الحكايه عندها تو 24 سنه. برشا رياضيين راهو في التنس ما نسمعوش بهم، راهو في التنس مثلا في التجديف فما بالحاج اسمها اللي عامله تروا تيتر مونديو في الجونيور في البيتش افيرون، معناها تجديف موجوده في امريكا. هيثم عبيد في التنس مشى، السباحه احمد المثلوثي، مروه المثلوثي، ساره لجنف في العاب القوى. ريتك الموضوع اللي سمعنا عليه متاع محمد العدواني متاع 400 متر سباحة، باقي شاد في السباحة أنا 400 متر حواجز اللي عمل الفورفي، راهو معناها متزمناشي لا نلوم ولا منا لا من شيرة، معناها الجامعة والوزارة لا من شيرة الرياضي. يقول علاش القايل تو كي تجي تشوف لي بيرفورمانس متاعو السيد أحمد، معناها مسابقاته الجامعية وفات في ماي، في ماي تقع كاسور، كان مش من وقتها تي لو برون اون شارج انت وتبدا تحضروا لي زيشيونس كيما قلت على العاب متوسطيه، اك الكاسيور هذيك اللي اغلبيه الرياضيين معناها ليترونجي اللي موجودين في امريكا يتضروا منها، كان ما تعملش بلانيفيكاسيون فيها يقعوا دي كاسيور. دونك سو كي في، وتعرف انت هالجامعه هذيا من شهر اوت حتى اخر مارس في الالعاب قوى البطوله الجامعيه تقع في جوان، معناها حتى اخر ماي ديبي جوان. دونك كان ما فماش اداره فنيه قويه، فما الجامعة تطبع، معناها باش ما تظنش انت بارسكو ولدك ولا بنتك في امريكا ولا في الكندا ولا في استراليا في سيستم هو بيرفورمان، اللي راهم بعد المسابقات الجامعية باش يقعد بيرفورمان. ناخذ لك مثلا المسابح اللي يجريوا فيها تو على الاقل في الالعاب قوى، هاوكا بطولة جامعية تقع في البيست عادية اللي يلعبوا فيها بطولة العالم والالعاب الاولمبية، في السباحة تقع في مسبح 22.8 متر 25 يارتس، باش انت تتأقلم المسبح الأولمبي اللي هو 50، فرق كبير وذي الفنيين يعرفوه. حبيت من هنا نعدي ميساج، معناها ردوا بالنا كي ولادنا ولا بناتنا يمشيوا لأمريكا في دون زان سيستم بيرفورمون، راهو 99.9 راهم هما اختيارهم مع عائلاتهم، معناها راهو ماهوش بلان كارير عملته جامعة ولا سلطة اشراف، راهو سيتان بلان انديفيديوال. نجاحات أسامة الملولي والبطولة ذيك الأولمبية اللي فاز بها في 2008 40 سنة معناها من بعد القمودي، خلات كما تقول انت اون ليس فير، معناها يمشي ويتأقلم، وغادي اللي يتأقلم يتأقلم. اما راو اكثريتهم اكل الاهداف اللي مشاولها ما وصلولهاش. دونك نردوا بالنا هذوما دروس عنك اكثر من 20 سنه يمشيوا الرياضيين هذو، والحقيقه ما ريتش مره صارت كما نقولوا احنا التقييم باش هكاك نردوا بالنا المره الجايه اللي باش يمشي باقي.
1: هو التقييم في تونس ما يصير في حتى رياضه حتى بعد اي دوره، شفنا احنا كره قدم وشاركنا في كاس العالم فماش تقييم، فما بالك بالرياضات الفرديه.
2: يعطيك الصحه، معناها هذا هو وجاء الوقت، معناها ما نسالوش يتوع على حاجات ماناش فاهمينها وما تبعناهاش وما عملناهاش التقييم نتاعها، راهي انو ديباس. راهو ناخذ لك اكزامبل، تو نقرا البارح الجامعه الفرنسيه نتاع السباحه مارشان بطل اولمبي، اللي الجامعه نتاع السباحه نتاع فرنسا خطت البطولة اوروبا من عام 89 ما نظمتهاش، معناها جراسو زانفراستركتور نتاعها في الالعاب الاولمبيه اول مره باش تنظم بطولة اوروبا تبدا غدوه من 10 حتى لل 16 اوت. مارشان الانونس فورفي في ال 200 متر سي اربع سباحات، 400 متر اربع سباحات، برنامجه نقصه خاطر كان مصاب. ما تكبرش الامور، احنا نهولوا هاللي فورفي نتاعنا اللي يصير. وبعد ساعات وسام الملولي 2006 الى ديكلاري فورفي قبل بنهارين ثلاثه من بطوله العالم تاع شنغاي، معناها نتريثوا نقراوا لي رابور نتفهموا ياسر، معناها برشا خفه في التناول هالمواضيع هذه. ناس ترزن راهو مايلهم كان رياضيين هذو كي يعملوا دي فورفي في اخر وقت ولا الامور نتاعهم ما تمشيش، مايلوا كان بشر. فما امور فنيه، امور سيكولوجيه، وفما امور بدنيه واحد يتعامل معاها باش يصلح للمستقبل. خاصة نحن تو مثلا في السباحة بطولة العالم عام الجاي هي ترشيحية البطولة للألعاب الأولمبية، معناها ساي سي بارتي، ما بقى كان عام برك. دونك الألعاب متوسطة يميلها كان حتى اليوم هي ولا غيرها. هذا هو اللي حبيت الميساج نعديه باش بالله نتريثوا ونرزنوا ونعملوا لي معناها نقولوا احنا لي زاناليز نتاعنا كوم يلفو. هذا بالنسبه للدخل هو دوسي هذا، سامحني شهير ريتهم لي روبريك هذو هما بيدهم دوسي نتاع نص ساعه وساعه سيد احمد اللي يلزم الناس. واحد كيما اسامه الملولي جاء الوقت راهو باش يعيطوا له ويسمعوه، راهو يتعدى به اسامه الملولي في الجامعه الامريكيه ومن بعد الجامعه الامريكيه ما يكتبوا عليه كتب، وهذايا نجبدوا به معناها نستفيدوا منه باش نفهموا. راهو الامريكان كي يعطيك بورس راهو في الجامعه نتاعو راهو مش باش يعاون تعاونوا في لي بوان باش جامعته تطلع وعنده اهداف اخرى. دونك يلزم الناس اللي تواكب ومعناها نقولوا احنا تعمل في السويفي نتاع الرياضيين نتاعنا هذوما، معناها يلزم يكونوا فايقين بالامور هذه الكل.
3: هي سي شاكر انت كما قلت تو اسامه الملولي، هي ابار انه الناس اللي تمشي لامريكا وحققت نتائج والا مشات باش تضمن معناها مسار اللي يوفق بين الدراسه والرياضه وبيئه كما نقول رياضيه محترفه، لكن ابار النتائج زاد نحن حسنا بالخبره اللي هي تكون هي اللي باش تمثل القيمه المضافه للرياضه التونسيه. معناها الخبره اللي خذاها اسامه الملولي ولا احمد المثلوثي ولا غيره من الرياضيين أنا الوقت أنها باش تنعكس على الرياضة التونسية ونعاولوا ونشوفوا نختصروا الوقت مع الرياضيين هذوما بالخبرة نتاعهم. شوف هي الموضوع اللي جبته سي شاكر مهم، لأنه الجامعات الأمريكية وقت تستقطب الرياضيين نتاعنا ولا الوقت يمشيوا الرياضيين نتاعنا تخدم على الأهداف نتاعها هي.
2: بيان سور.
3: تخدم على الليميتينغ نتاعها هي والأهداف نتاعها هي في برمجة في بلانيفيكاسيون نتاع 6 شهور ولا نتاع عام ولا نتاع سيزون سبورتيف، معناها لي زونترينمون باش تكون تتبع لي زوبجيكتيف. يلزم لهنا نحن شنو احنا قاعدين نبعثوا في الاولاد نتاعنا ولا قاعدين يمشيوا، ولكن قاعدين نرسلوا في الرياضيين مانيش قاعدين نرسلوا في مشروع معاه. صحيح ولا؟ لانه نحن وقت تقولي توفى في مارس وانا عندي جومات توا البلانيفيكاسيون تاع لي زوبجيكتيف نتاعي انا كمنتخب وطني، شكون اللي يقف عليها وشكون هو اللي امنها؟ قلت سي شاكر انت يلزم اداره فنيه قويه اللي تتبع واللي تعمل. هذا هو راهو المشروع هذا نتاع الرياضيين اللي موجود لبرا كما قال سي شاكر 99% راهم هما اختاروا مع عائلاتهم انهم يمشيوا، ولكن زاد فيهم برشا ناس وفيهم برشا رياضيين اللي كانوا محل متابعه من سلطه الاشراف خاصه على المستوى المادي. اش يقعد ناقص هنا؟ هي المتابعه حقيقه على المستوى الفني والبرامج. وقت تشوف اوبجيكتيفه العمل مع الجامعه نتاعو واوبجيكتيفه مع انا كمنتخب وطني وقت تشوف. وما تنساش حاجه، السنه هي السنه الثانيه رباعيه في الرباعيه. دونك السنه الثانيه راهي تقييم فيها مهم، ولكن السنه الثالثه سنه التاهيل والترشح للعب الاولمبيه.
1: وقتها صايب باش تبدا الخدمه يعني.
3: يعطيك الصحه، معناها شوف اجا نكلمك حاجه ونتذكر انا تراغونا مع مروه العامري، مع تراغونا جومات تراغونا مروه العامري ونا بريفير انها ما تشاركش في بطولة افريقيا وتواصل تحضر لي العاب البحر المتوسط يكون لها كوبجكتيف ثم بعد بطولة العالم. هذا هو البرنامج الفني اللي يلزم تقف عليه سواء المدربين الوطنيين ولا الادارات الفنية باش تكون الامور واضحة. راه نجم نزابي كومبيتيسيون باش نمنع كومبيتيسيون اخرى.
2: هذا هو واضح. التوب توب توب الاسبوع الفار حكينا شوية على تسمية المديرين الفنيين، هذه هي معناها حبيت الحقيقة اليوم ان شاء الله تتواصل مع الجيدو والبوكس ورفع الاثقال، بدات كما تعرف شهير بالرياضات الجماعية وتوا وصلت للسباحة والمصارعة والتيكواندو
3: والمبارزة والعاب القوى
2: والعاب قوى، معناها الحمد لله نحسوا اللي التسميات معناها عندهم وزن الحقيقة، وهذا مهم برشا. هذا يتحسب لسلطة الإشراف اللي الإدارة الفنية ولا تام بروجي يتصب في الوزارة كوميسيون معناها تبع، ومن الغاديكا يولي المدير الفني كما تقول أنت أنوم تاع برنامج تاع بروجي جاي بروجي تاع دولة، مش بروجي تاع رئيس جامعة، مش بروجي تاع عضو جامعي ولا بروجي، خاطر صارت انحرافات. هاو مدير فني معانا قديم ويعرف اللي المديرين الفنيين خرجوا على السكة ولاو يخدموا معناها حتى في الكومباني الكتورال متاع رؤساء الجامعات والنوادي، معناها خسر من قيمته وخسر من الأداء متاعه كما حكينا حكاية الليزاناليز متاع هاللي كومبيتيسيون متاعنا وهاللي بيلون هذوما الكل. اليوم إن شاء الله بدينا نرجع للمسار الصحيح، هذا إن شاء الله احنا نتمناو لهم النجاح للمديرين الفنيين هذوما، وإن شاء الله يشدوا بزمام الأمور صحيح في وسط سيزون مسيه، لما هي سيزون بريسكو فات عندهم الوقت باش يقيموا باش في سبتمبر الانطلاقه تقع على قاعده في الرياضات هذه خاصه الفرديه.
3: المهم انت تعرف تو راهو دور المدير الفني في الجامعه، راهو المدير الفني هو الدينامو نتاع الجامعه الرياضيه، راهو ما تقوليش لا اعضاء مكتب جامعي لا رئيس جامعه، راهي كلها تبع في مشروع المدير الفني. رئيس الجامعه واعضاء الجامعه راهي ناس باش تعاون انه المشروع هذا يتنفذ، والمدير الفني راهو هو اللي يطبق استراتيجيه الوزاره في المجال الرياضي في الجامعه نتاعه والاستراتيجيه العامه نتاع الرياضه سواء كان في نخبه او في تطوير او في تكوين الكوادر. اليوم المشروع مشروع ممتاز بكل صراحة، القرار يجي من سلطة الإشراف من الوزارة أنه المدير الفني يتعين من الوزارة، المنحة حتى المنحة المالية ولات منحة معناها ما تعبر على قيمة الرياضة اللي موجود فيها وعلى قيمة زادة الخطة متاع مدير فني. المدير الفني ربما حسينا تو أنه بش يكون يخدم باستقلالية كبيرة، ولكن ما هوش بش يكون زادة بعيد على رئيس الجامعة أو المكتب الجامعي، لازم يكون العمل في إطار التنسيق وفي إطار تناغمي باش نجم الأهداف اللي يرسمها المدير الفني للرياضة ولتطويرها لتحقيق نتائج العالية للألعاب الأولمبية تمشي معناها بصورة كما يقولوا سلسة، والناس الكل تحاول أنها تحقق الأهداف هذه.
1: كامل معك شكر.
2: فلوب عدد الأخصائيين في العلاج الطبيعي في دورة ألعاب البحر المتوسط حسب المعطيات اللي عندي في سنة 2022 كانوا موجودين 11 كيني بالنسبة لوفد فيه 166 رياضي، فيه اللي تغير أكثر هو كرة القدم تزادت، رغم اللي حسب الشريط في الوفد معناها كرة القدم ما فيهاش كيني، ممكن الكيني تاع السنتر
1: لا ديما موجود يكون
2: مع السنتر ديكوسبورتي بيسكو فما أربعة من السنتر ماشيين حسين، اليوم فما 10 معناها الوفد طلع واللي كيني قاعدوا براتيكمون لا ميم شوز نقص بواحد. وخاصة اللي لاحظتوا اللي رغم في وسط السيزون ما بعدنا نحكي وكان تتفكروا ونحكيوا على التأطير النفسي والبريباراتور مونتال وعدة جامعات دخلوا معناها المنظومة هذه وبطولة العالم يهزوا معناها المؤطر النفسي. اليوم كي ترجع بالشيفر وترجع للإستوار تلقى ولا بطولة عالم ولا ألعاب أولمبية تاع شباب ولا أولمبية معناها الأكابر ولا ألعاب متوسطية تلقى في الديليغاسيون على الأقل اون أنتين. شو نقول اون أنتين؟ تقول لي قد باش نهزو باش نهزو ستة سبعة من كل رياضة. اون أنتين نحب نقول بها إنسان يلوبسيرفي يرى الأجواء، راهو مش باش يأثر على الرياضي وفيه الخدمة خدمة راهي سنين هي، أما يلوبسيرف راهو ريت يا شهير تدخل الفيلاج عندك ما تقول على الكومبورتمون تاع لي زوفيسيال تاع لي زونتينور نتاع ستاف ميديكال نتاع لي زاتليت تمشي الكومبيتيسيون عندك ما تلاحظ، معناها كي باش يرجع من بعد المؤطر هذا اللي يبدأ يكون عنده معناه إضافة وقيمة واكسبيريونس راهي مهم ياسر باش بعض الجامعات يخدموا معناه على البروجي هذايا باش يصلحوا الأمور مع الرياضيين. راهو اليوم الصحة النفسية راهي ولات ان فليو مونديال، مش فليو مش في الرياضة، معناها في العالم الكل، معناها المنظمة منظمة العالمية للصحة قاعدة تبعث للرؤساء الحكومات والحكومات الكل وتقول لهم ردوا بالكم راهو ستان فليو كبير. ما راعنا كان معناها تصور انت في الرياضة وبالستريس وبالبريسيون. نحكي لك انا الاسبوع الفارط مشيت نتفرج في ليزونتينمون تاع التيكواندو، دخلت بحواجي معناها نورمال صارم سكرة تمارين ربع ساعة ربع دراج المريول ولا ينكد. خلي الرياضيين غادي لا فما كليماتيزاسيون، الماء بالسيفيجي وتعرف انت في تونس طول الماء شوية ناقص، راهو ظروف خلي معناها ما فماش تأطير. نقولوا احنا نفسي في اللي بيريود هذوما مهمة برشا باش يكونوا موجودين الناس هذوما، نحاولوا نقصوا شوية من المسؤولين ونحطوا أكثر شوية كيني وأكثر شوية دي بريباراتور
1: الناس اللي ينجموا ينفعوا
2: يعطيوا الإضافة، جربوهم
1: إضافة للرياضة.
2: وأنا شنقول سمحني، جربوا في الألعاب المتوسطية، جربوا في الألعاب الإفريقية باش تعرف لابور متاعو سيد أحمد في الألعاب الأولمبية. هذا هو الفلوب متاع اليوم.
3: ولا مش حتى لازم نقصوا، راه شوف هو كل عضو ماشي عنده دوره. وانا نتخيل انه الديليغاسيون فيها 63 اطار فني، 18 اطار طبي وشبه طبي.
1: بون فما ساعات ياسر نعرفوا احنا تو عندنا مده وعندنا سنوات ونتبعوا ونشوفوا، ثم ساعات ناس كادو بالنسبه لي هو انه يقع يكون موجود في بعثه الرياضيين
2: الموجوده. موجوده
1: موجوده هذه ونعرفوا.
3: شهير خلينا نحكي واحنا في
1: وضع، لانه ساعات في عضو شعب زوز كنت نجم تبعث واحد برك.
3: نحكي وضع عادي نحن ما يسالش، نبعدوا على اي حاجه نعرفوها هذه وموجوده وان شاء الله تتنحى. اما انا نتخيل انه اي واحد ماشي باش يكون عنده دور، فمش علاش ما نجموش نزيدوا هزوز من الناس هذوما الاعداد الذهني، والا واحد كما قال سي شاكر واحد يكفي يمشي باش يلاحظ ويشوف ويعطينا استنتاجات شنو نجموا نحسنوا كيفاش نجموا ندعموا الرياضيين نتاعنا على مستوى النفسي والذهني. انا نبعد معك اكثر من هناك، علاش المديرين الفنيين ما مش مشاركين عليه؟ اذا نقولوا راهو الدينامو راهو لو بروجي هو اللي يبنيه المدير الفني. اذا اليوم المدير الفني جو ميتيرانيا واللي هي في وسط الرباعيه الاولمبيه تعتبر مرحله تقييميه هامه بالنسبه للرياضيين نتاعنا، بالنسبه لرياضتنا نحن على الاقل، هي لا ترتقي الى العاب اولمبيه ولكنها مرحله تقييميه هامه باش يشوف لي زادفيرسير، باش يتبع، باش يبني العلاقات، باش يشوف لو بروجي اللي عمله هو اسكو يواصل، شكون من الرياضيين يواصل وشكون اللي ماهوش باش يواصل وشكون اللي نجم كي نعطيه يوصل بيه للتاهل للالعاب الاولمبيه. خويا نحن ناخذوا حتى من 181 هذوما نقولوا قداش من رياضي باش يترشح لنا للالعاب الاولمبيه. ما سيدي ما نحكيوش على ميداليات، نحكيو على الخطه الاولى، خاطر ماك تعرف لو بروجي اولمبيك فيه دو استراتيجي، هي الاستراتيجي دو بريباراسيون اللي نبحث عليها على ميداي، واستراتيجي دو كاليفيكاسيون تاو مع الاختلاف والمسارات ولات متعدده في عديد من الرياضات. راهو بالنسبه للتاهل الاولمبي دونك فما ان بلون ا ان بلون بي من تو باش ينطلق. راهو وجود المدير الفني مهم بكل صراحه في مثل هذه التظاهرات، في مثل هذه الدورات زاد.
1: نواصلوا في انتظار انه تقريبا سبع دقائق قبل ما نمشيوا مع موجز الانباء.
2: تقريبا عندنا لو شيفر نتاع اليوم معناها اللي جلب انتباهي هو اللي عندنا اوفيسيلمون لجنه التنظيم للالعاب المتوسطيه خرجت لو شيفر حتى ال 31 جويليا كما تعرف سي ديلي نتاع لي انسكريبسيون ولي زونجاجمون ديفينيتيف نتاع الرياضيين نتاع ال 26 بلدان هذو نتاع البحر الابيض المتوسط. 3854 رياضي، رياضه الالعاب القوى فيها 438 رياضي من 25 بلد. هذه أكثر معناها رياضة باش تكون موجودة. الشيفر الثاني 93 شهير، هذا الشيفر باش تنجم أنت تشدو عندك في الألعاب المتوسطة باش كل ما قدة ربي إن شاء الله
1: نهزو ميدالية
2: فرصة. معناها نتمناو الوفد التونسي معناها النجاح وباش يبرز إن شاء الله في الألعاب المتوسطة. هاوك عندك 93 شدوا النمر، وهذا 93 الذهب راه والله غالب. توا سيد احمد يقول لك يعمل في ديرو شيء،
1: قداش متوقع ان نوصلوهم
3: 93 ساعه شي شك
2: 93 الذهب تونس هزتهم من 59 ل 2022.
3: لا يسمع سي شكر انا ساعات راني وقت تعرف
2: عندك الحق
3: بحكم من هذاك خدمتنا ومجالنا الرياضي وكل شيء ونحبوا نبحثوا ساعة الأرقام والله تمشي من 84 لل 89. أنت تجي تقول توا 93 ما فهمناش أنه الرقم الصحيح بكل صراحة. والله أنا بحثت في برشا مصادر حتى توا معناها الستاتيستيك اللي تعملت الأخرانية تقول أنه 89 ميدالية ذهبية توا 93 فرق بين 89 و 93. شهير بش يحسب 90 ولا بش يحسب 94؟
2: شهير يتبعني يعرف
1: 93 شنو بدا
2: شهير بش يتبعني خاطر او علاش ما يلزم احنا نقنعوا بعضنا معناها اون فان كوت بيرسون نو ديتيان لا فيريتي معناها كنا عندنا دي ستاتستيك نتاعنا نقربوا لبعضنا باش نقربوا نعملوا
1: باهي وانت قرب لي شويه الميكرو
2: فهمتني دونك هاو سي شهير 93 كاش مقسمين في شهر جوان هزينا 37 مره ذهب في شهر جويليا هزينا 12 مرة وفي أوت مرة بركة راه في أوت مرة بركة
1: إن شاء الله أوت هذا نهزوا فيها أكثر
2: ولا هذا يوم أوت راه نهار 29 أوت الله يرحمه عبد القادر الصدام في 10000 متر في 75 في الجزائر هز الذهب في 10000 متر في سبتمبر هزينا 37 مرة وفي أكتوبر 6 مرات كي تعمل التوتال هذا الكل تلقى 93
1: إن شاء الله إحنا نعديهم من المية نفوتوهم للمية علاش لا إحنا عندنا برشا أسماء باش تشارك وعندنا ناس اللي هزت قبل الميداليات وكانت موجودة على البوديوم علاش لا إحنا من 21 أوت حتى لل 3 سبتمبر نلقاو أنه علاش 7 نمشيوا إحنا أكثر على الأقل 10 ميداليات ذهبية والفضية والبرونزية علاش لا يكون عدد ممتاز بالنسبة للرياضيين أو قلت له أنا إن شاء الله العدد يكون
3: إن شاء الله فوتوا 13
2: هو هذا هو الهدف هو الهدف الحقيقة في الوفد مهم معناه أكبر وفد هو الهدف معناه باش نعملوا حصيلة 2009 تاع بيسكارا إن شاء الله كان عشنا تو نرجعوا الجمعة الأسبوع الجاي إن شاء الله باش نحكيه على العاب أكثر معناه ناخذ أكثر وقتنا حبيت نوفى بهذا اليوم كيما اليوم 9 أوت 2024 في رأس القطوسي هدا تونس الميدالية الذهبية في التيكواندو اللونة من نوعها من بعد البرونز متاع الوسلاتي ومتاع الفضة متاع جندوبي وبعد الذهب تاع الملولي والقمودي وحبيبة الغريبي والحفناوي ونهار 9 أوت 2008 كذلك في بيكان عزة بسباس عمرها ما عندهاش حتى 17 سنة عملت مرتبة سابعة ولعبت الربع النهائي مع أمريكية وخسرت زاغيونيس 15-14 ريبيكا وورد سامحني زاغيونيس لهزت الذهب هذيك الانطلاقة اللي من بعد 2012 ناس البوبكري عملت سمارت باساتسا و2016 جات البرونز عزة بسباس حلت الباب نهار 9 أوت كيما اليوم 2008 في بيكان هذا شعنا بالنسبة لنهار 9 أوت
1: ان شاء الله احنا نقولوا شهر اوت يكون مبروك على الرياضه التونسيه كيف ما قلنا مشاركه تنتظرنا بعدد كبيره وبالاسماء اللي توزن في الرياضه التونسيه الكل مش يكونوا موجودين وبعد شويه نرجعوا نحكيوا اكثر ونحكيوا على المصارعه معك سيد احمد وعلى اللي ينتظرنا في الالعاب المتوسطيه مازلنا مواصلين حتى للخمسه على موجات الاذاعه الوطنيه
4: لما تصيف
5: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من الستة للثمانية متاع العشية
7: وانتي تحت الباراسول
8: تاكل في البامبالودي
9: ولا تقرمش في الكاكي
10: نقترح عليك كتاب تقراه
11: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم

0: لازم نرجع
1: صفوة
2: بلاش واحد هي ما تدريني بلاش واحد هي ما تدريني.
1: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سلمى عم معروف
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة.
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: موجز أنباء الرابعة مساء مستمعينا الكرام، أهلا بكم. شركة النقل بتونس تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة بالاختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. أكثر من 300 شاب نظموا اليوم حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. المشاركون الشباب رفعوا كميات كبيرة من الفضلات، منها القوارير البلاستيكية والبلورية والشباك والحبال الملقاة عشوائيا، وفق ما صرحت به المختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة أسماء حمزة. معهد كربون وهو مجموعة تفكير مستقلة تم إحداثه في 2025 بهدف التفكير حول السياسات المناخية والطاقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحذر من أزمة تنموية واقتصادية في المنطقة بحلول سنة 2050 بسبب تسارع الاحترار العالمي. في أخبار العالم، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يرفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة والتي قدمها مجلس السلام، مشددا على عدم انسحاب قوات الاحتلال من القطاع قبل أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. جماعة الحوثي اليمنية تهاجم بطائرة مسيرة مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية بعد يومين من توقيع المملكة اتفاقية عسكرية دفاعية مشتركة مع تركيا وباكستان. وبدء إعادة الخبراء الروس إلى محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، وفق ما أفاد به المدير العام لمؤسسة روساتوم الروسية للطاقة النووية أليكسي لختشوف اليوم. لختشوف أفاد بأن إعادة عدد العاملين إلى مستواها السابق بشكل كامل يعتمد على إتمام الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: معانا بدأت الحكاية ومعانا بدأ سبور.
11: سجل الهدف الأول في آخر اللحظات.
10: وقايد سبور. وقايد سبور.

0: مرحبا من جديد نواصلوا اذا في وقاية سبور. بعد شوية باش نمشيو مع بطلة باش تكون موجودة معنا في الاستوديو، لكن قبل هذا خليني نكمل معاك سي شاكر وايضا سيد احمد، نحكيو على الرياضات الفردية اللي انتظاراتنا ان شاء الله باش تكون منها كبيرة في شهر اوت.
1: صحيح، احنا عام 2026 معناها مي باركور، معناها من الالعاب الاولمبية، بطولة العالم، فما كذلك بطولة العالم قاعدة تصير، معناها باش تكون محطات مهمة للتقييم. صار زادة بطولة عالم في 2025 وكانت حصيلة ممتازة معناها للرياضة التونسية. الحقيقة الموعد متاع الألعاب المتوسطية في آخر شهر أوت يخلي اللي باش تخسر عدة معناها رياضيين متألقين من بلدان كيما ماذا خذك مثال ما تعرف، واحد بعد ساعات كي يتكلم يلزم زادة عنده ديزارغيمون. منتخب فرنسا للسباحة معناها عمل فورفي للألعاب المتوسطة، دونك حتى سباح فرنسي ما يكون موجود على خاطر بطولة أوروبا باش توفى لحد جاي، باش تبدا نهار 2 وتوفى لحد جاي نهار 16. كي توفى نهار 16 الناس تمشي تاخذ راحة جمعة
0: ترتاح، ما عادش
1: باش ترجع تخدم. دونك على ذاك
0: يعرف روحه حتى كي يمشي يمشي ويعاود يشارك باش يلقى روحه تاعب وماهوش حاضر بدنيا
2: مش حتى تاعب شهير. شوف يا شهير خويا، راهي البرمجة الفنية والبلانيفيكاسيون راهم دين هرب، راهي ناس تفيكسي لي زوبجيكتيف، فما ناس تحط في لي زوبجيكتيف تاع رباعيه كامله تاع 4 سنين وتخدم عليها. راه ما نجمش يكون قاعد يمشي يشارك في في في تظاهره ويقول هذا الهدف هدف من الاهداف اللي انا رسمها، يمكن تكون هدف ثانوي معناها كيما نقولوا باش يتعدى به للهدف اللي واحد. وشوف تساعد وشوف ليه كيما قال سي شاكر، الاشهر هذه اشهر تاع بطولات عالميه، والناس اذا كمل لك بطوله العالم واللي يحط اوبجيكتيف بطوله العالم عاش يخمم في تظاهره اخرى، خاصه انت تعرف المقياس الاولاني تو نتاع العاب اولمبيه هي بطولات العالم من اول عامره، من اول عام من 2025 2026 ومدى اهميتها بطولات العالم 2027 اللي توصل للناس للترشح وللالعاب الاولمبيه. هي الجماد حتى راي في النسخ الفارته كان راهو فما تفاوت في المستويات بين الرياضات.
1: صحيح، على ذلك التقييم مهم راه
2: تو حتى في المصارعه والا في رفع الاثقال، فما مثلا اوزان اللي جات فيها ابطال عالم ابطال اولمبيين، ولا فما ميزانات اللي ما جاتش فيها الابطال هذه. في الرياضات الاخرى في المبارزه في سيف في في في في احدى النسخ معناها رقم واحد ورقم اثنين اللي ولا المتميزين في البلدان البحر الابيض المتوسط ما جاوش، لانها تزامنت مع بطوله العالم الفتره قريبه الفتره
1: كيما التيكواندو. زاد التيكواندو راهو بعد ما يشاركوا العالم المتوسطيه باش يمشيوا للصين، فما بطوله دوليه معناها للفتيات اللي فيها ابرز معناها اللاعبات معناها في العالم. ناخذ لك مثال، عندي بعض المعطيات، انا ناخذ لك مثلا في الملاكمه عملت الحساب حسب الكاتيجوري باش يشاركوا ما بين 7 و9، تعرف معناها 7 و9 معناها ربع نهائي نربح كومبا ضمنت البرونز. بعد ساعات نمشي نبدا اكزام ما نلعبش ربع نهائي ونمشي ديريكت الدومي فينال، نخسر في الدومي فينال وناخذ البرونز وانا روحت بهزيمه. معناها نرد بانا في التقييم راهو اليوم راهو مش الميداليات الذهبيه اللي باش نفوزوا بها، باش نقولوا راهو هذوما اولادنا ولا بناتنا سايي وصلنا للعاب اولمبي، راهو سنا ريانا فور. احنا كان ناخذوا ال 26 الرياضي اللي مشاو للالعاب الاولمبيه شبقى منهم في الالعاب المتوسطه هذه 14، خسرنا في ثنيه بعد عامين بريسك الشطر نتاعهم. احنا كان نمشي ونشوفوا الالعاب المتوسطيه نتاع 2022 و 26 ونشوف شبقاو اتليتات مشاو شاركوا وقتها دون لو طون، معناها 166 نحي منهم الرياضات الجماعيه، معناها شاركنا ب 97 98 رياضي. ايش بقى منهم؟ ما بقاش منهم حتى الربع. باش تفهم اللي بعد ساعات فما منافسات راهو تغلطك وتخليك انت زعما تقيم وتقول انا ناجح وانا راني عملت الاهداف نتاعي وجبت الميداليات. وفما في رياضات كيما الكاراتيه، كملت انت في الكاراتيه تعمل برونز خير من الذهب في رياضه اخرى. فما رياضات اخرى تكمل انت الرابع والخامس خير من الذهب في رياضات اخرى. دونك التقييم اللي حكيت عليه قبيليك هذاك هو اللي بيه الفايده، الحصيله مهمه للوفد التونسي اما راهو ما نهولوهاش وما نكبروهاش، راهي لا تعوض لا بطولات عالم، لا بطولات ترشيحية، لا بطولات بعض ساعات حتى دولية. ناخذ لك مثلا في السباحة، المارينو ستروم هذا ستان سيركوي يتعمل ما بين كاني اون روسيون.
0: بعد شوية نرجع نكمله، لكن قبل هذا مستمعنا الكرام يرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أقيد سبور.
2: تقبل الله وسهلة الجميع العودة في أقيد سبور. تقريبا 45 دقيقة مازلت على نهاية الحصة، شاكر في انتظار زاد البطل من بعد بتكون موجودة معنا. شنين نجم نكملوا في موضوعنا اللي كنا بدينا؟
3: كما قلت لك، احنا في 2022 في وهران شاركنا 102 رياضي فردي. علاش ما نحكيش انا على الرياضات الجماعية؟ خطر كما تعرف في كرة القدم منتخب أولمبي، المعطيات تتغير، معناها الكاتيجوري داش كيف كرة الطائرة مثلا، منتخب في كرة اليد، منتخب متاعنا متاع الأوسط 20 و19 سنة في الباسكت،
2: كل جامعة يعني مش مين الاختيار متاعها.
3: ما تجمش انت تخلط الزوز، تاخذ لعب فردية تلقى شاركنا ب102، المرة هذه باش نشاركوا ب110 في اللعب فردية، 60 ولد و50 طفلة، ريت ال50 البنات هذوما اللي باش يشاركوا زيدهم ال20 متاع الألعاب الجماعية 70، هذه حصيلة، هذه تجم تقول معناها شيفر ريكور هذا بالنسبه للبنات، خاطر هو فينالمون بارتيسيپاسيون تاعنا المره هذه خارج تونس ريكور سي غراس للبنات، لازمنا اللي نعرجوا عليه اللي بناتنا رجعوا بقوه وخلاو ديليغاسيون تكون قويه كي هكا. دونك على ال 102 27 بركه حاضرين في الالعاب المتوسطه ربع نتاعهم، معناها قاعدين نخسروا في ديزاتليت من اولمبياد لاولمبياد ومن العاب متوسطه العاب متوسطه. والحاجه الاخيره اللي حبيت نقول عليها هي ردوا بالنا، على خاطر راهو احنا كي نمشيو لغاديكا بيان سور سي لا ريبريزونتاتيفيتي دو بيي اي لو بوديوم كي كونت ان فان دو كونت. 2022 مشاركنا ب 102 احنا رياضي في الالعاب الفرديه في 17 رياضه، ال 102 هذوما 78 معناها 3 كار نتاعهم 76.4% ما طلعوش على البوديوم، معناها اللي طلعوا على البوديوم 22%، معناها نردوا بالنا من لي بورسونتاج هذو، على خاطر راهو تحب ولا تكره العاب هذه راني ماشيين غادي رانا باش نلعبوا على لي بوديوم. دونك مش معقول في 2022 عندنا المعطى هذا اللي 102 رياضي مشى و78 ما طلعوش على البوديوم في العاب فرديه، نراجعوا رواحنا باش يلزم لي كريتير يصعبوا، ومعناها اللي يمشي كان البيرفورمون بيان سور فما دي جون يفوا لي لونسي دون لو بان، اما هذه استراتيجيه وهذه خطه. احنا الحقيقه في غياب معناها الخطط والاستراتيجي سي نورمال، دونك كل الالعاب تنسى اللي صار الاربع سنين التالي واحنا ماشيين
2: به. مازلنا مواصلين اذا كيف ما قلنا، خلينا ناخذ شويه مع السيد احمد الخضري باش نحكيوا على واقع الرياضه خاصه الفرديه توا في تونس، وثم عديد المصاعب وثم ناس اللي قاعده تحضر بمجهوداتها الخاصه وثم ناس اللي قاعده لاقيه مشاكل في السطاجات، يعني هذا الكل توا شنو المشاكل الابرز اللي قاعدين نعانيوا فيها رياضيا؟
4: انا شهير قبل هذا سؤالك مهم ويعطيك الصحه، انا نحب نحكي شويه على التقييم اللي قلت انت نحن عمرنا ما نعملوا تقييم وعملنا شوف نحن التقييم، خلينا نبعدوا من مفهوم نتاع نعملوا تقييم باش نحاسبوا باش نحيوا باش ندمروا باش نكسروا، نعملوا تقييم باش يوجهنا باش يوجه الرياضه نتاعنا اسكو نحن ماشيين في برامجنا تو في المسار الصحيح والا ماناش ماشيين في المسار الصحيح. مثالش نخليوا العباد لكن نغيروا طريقة العمل حسب النتائج اللي باش تحصل إن شاء الله، وإن شاء الله تكون نتائج متميزة، ونحن من نجم كان نتمناه حظ سعيد للرياضيين متاعنا في الألعاب هذية، وإن شاء الله نتجاوزوا 13 ميدالية ذهبية متاع بسكارة. بالنسبة للرياضات الفردية، شوف الرياضات الفردية أنت تعرف سي شهير اللي الممول الأول للرياضات الفردية هي سلطة الإشراف، هي الدولة، والدولة قاعدة تعمل في مجهودها مع الرياضات كل، وتو مع التحول ومع الطموحات الكبيرة اللي ولات عند الرياضيين متاعنا ربما الإمكانيات اللي قاعدة توصل فيها الوزارة ما هيش كافية وما هيش متوازة مع طموحات الرياضيين متاعنا، ذاك علاش لازم حقيقة تو الجامعات وهذه كلها جامعات جديدة على ما يبدو وكيف كيف زاد مديرين فنيين جدد واللي عندهم حرية في العمل واستقلالية، ربما نقول استقلالية ما هيش كاملة لكن استقلالية في القرار الفني وفي البرنامج الفني، نحاول الناس الكل راهو سلطة إشراف وحدها ما تنجمش تكفي امكانيات الكامله لتحقيق برشا نتائج كبيره، رغم اللي النتائج هنا قاعدين نشوفوا فيها. راه توا نحن نشوف عندنا مركز النخبه وعندنا المسار الدراسي والمسار الرياضي، سواء كان في المعهد الرياضي ولا في المعهد الاعلى للرياضه، لكن النتائج الكبيره تحب امكانيات كبيره وتحب زاده. راهو ابار الامكانيات، اذا انت زاده عندك امكانيات وما عندكش الموارد البشريه اللي باش تحقق لك برنامجك، بمعنى اخر انا نصيحتي خاصه للجامعات الرياضيه انهم يلزمهم يخدموا مع الناس اللي تنجحهم واللي تنجح الرياضيين نتاعهم. اصلا احنا المقارنه اللي نعملوا فيها ولا ساعات نحبوا نعملوها ولا حتى الراي العام ديما يعمل فيها، انه نقارنوا الرياضات الفرديه بكره القدم، قبل كانت نقارنوا الرياضات الفرديه بالرياضات الجماعيه، توا ما عادش، حتى الرياضات الجماعيه الاخرى تعاني وعندها مشاكل ماديه وعندها مشاكل نتاع امكانيات. هذاك علاش رؤساء الجامعات يلزم يبحثوا على اليات باش يجيبوا بها الموارد الماليه اللي باش ينجموا يطبقوا بها البرنامج نتاعهم، واللي البرنامج نتاعهم اذا طبقوه دونك 80% باش تكون النتيجه هي بوديوم. بتبيع اذا انا عامل برنامج ونطبقه راه ما نمشي كان للبوديوم، مانيش باش نمشي حاجه اخرى. اما راهي العشوائيه هي اللي ما تهزك لحتى مكان اخر. المقارنه مع رياضه كره القدم راهي لا تجوز، راهو بين الرياضه الهاويه والرياضه المحترفه ما نجموش نقارنوا، معناها الامكانيات اللي مرصوده لكره القدم سواء من الدوله ككل ولا من الاتحاد الدولي لكره القدم، معناها مقارنه ما نجموش نقارنوا الرياضات الفرديه برياضات الجماعيه، ولكن على الاقل نحن نجم نوفروا ظروف الملائمه للتمارين، الملائمه للتحضيرات، للي تالون ايدونتيفيه، للابطال نتاعنا. اذا هو بطل صحيح او يلزمني نقف معاه، ولو انه هو راهو الدعم يلزم يبدا من الاول ويتواصل للاخر، والنتيجه هذيك تكون هي نتيجه الدعم اللي قدمته انت للرياضي باش هو حقق الميداليه هذيك. ما نقعدوش نعاولوا كان على انه وقت اللي يصير انجاز نوليو ندعمه في الرياضي، وديما ما نجمو كنتمناو حظ سعيد للرياضيين نتاعنا في مختلف الرياضات الفرديه.
2: واكيد هذا هو اللي نستناوه ونتمناوه الناس الكل. من بعد شويه باش تكون موجوده معنا البطله تسنيم عثيميني وايضا المدربه فاتن الهمامي، تو نشوفوا اللقب اللي رجعت لنا به لتونس. لكن نمشيو معنا غم الفه، من بعد نرجعوا نكملوا في قايد سبورت.

0: وقاية سبور. نواصل في وقاية سبور كيف ما قلنا حتى الخامسة اليوم على موجة الإذاعة الوطنية. بحثنا ميدالية, بحثنا بطلة رغم أنها صغيرة لكن تبارك الله جابت لنا الميدالية هذه, تسنيم العثيميني وفاتن الهمامي مدربة المصارعة. مرحبا بكم زوز, نبدأ معك فاتن. مرحبا
1: عسليبة. مرحبا, شكرا على الاستضافة. معك فاتن الهمامي مدربة الوطنية للمصارعة النسائية وأستاذة رياضة اختصاص مصارعة.
0: مرحبا. ومعك البطلة تسنيم.
1: معنا البطلة تسنيم العثيميني مش العثيميني خاطر برشا يغلط حتى اسمه يكتبوا فيه بالغلط الحقيقة. قلت لي معليش يكتبوا لي هكا في اسمي.
0: مرحبا تسنيم.
2: عايشك. نشكركم على الاستضافة. معك تسنيم العثيميني أتلت صنف صغريت.
0: وجبت لنا ميدالية أكيد تنحكيوا عليها بعد شوية. نخليك أنت التقديم شاكر وتحكي لنا على الإنجاز هذا بارابور الأرقام اللي كانت موجودة قبل.
3: صحيح, الحقيقة هي ميدالية ثمينة غالية في صنف مش سهل تحت 17 سنة. أول مرة نفوزوا بميدالية من نوع هذا. استأنسنا بالميداليات في الأواسط, في الأمال, في الأكابر, لكن هذه أول مرة جينا الميدالية هذه, وخاصة في ظل معناها مشاركة 670 رياضي ورياضية من 61 بلد, وفي الفتيات 39 بلد 191 رياضية. وكي نشوفوا خاصة اللي تونس بالفضية متاحة في الترتيب متاع الميداليات في الفتيات قدام روسيا اللي عندها برونز برك, قد الكيرغيزستان هذايا, وتو يحكينا سيد أحمد وتحكينا مدام فاتن اللي بلد هذايا تراديسيون متاعه في المصارعة رجع بلاش حتى ميدالية. كيفاش المجر وزاد بالتراديسيون تاعها في المصارعة روحت كان ببرونزية واحدة. إسبانيا في أوروبا معناها خاصة متوسطيا تروح كان ببرونز. الكندا وعندها تراديسيون تاعها في المصارعة النسائية بروحت حتى ميدالية. الأذربيجان, ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا في أوروبا تروح بميدالية فضية كيما تونس. معناها اليوم إنجاز نحب نحطوه في إطاره, خاصة باش البلان كارير متاع دي جون كيف ناكيكا بعد ميدالية ثمينة وميدالية معناها الحقيقة أن إكسبلوا معناها هي فضة ما في طعم الذهب وقت راه الباركور هذا الكله. دونك الحقيقة ما نكونوا كان فريمون نقولوا شابو وبرافو للتسنيم.
0: وهي أول متوجة في تاريخ المصارعة التونسية أقل من 17 سنة في بطولة العالم.
3: هذا هو توا ليعطي زادة أمال أخرى اللي معناها في أقل من 17 سنة أوني بيرفورمان سي امبورتون. راهو ما نساوش اللي المصارعة معناها من بعد الميدالية الفضية متاع مروى العامري في بطولة العالم في باريس 2017 وبعد البرونز معناها عالميا معناها طاح شوية النيفو إن شاء الله الحمد لله. معناها شو اخرتها شنو اللي راهو البوتنسيال موجود في المصارعة والمصارعة تجم ترجع. وزاد حبيت شابو للمدربة متاعها اللي الحقيقة هي في 2019 2022 و23 مازالت شامبيون وتشارك وعندها ميداليات ذهبية وفضية في البطولات المتوسطية وحاسيلو في البطولات الأفريقية ولا العاب الأفريقية. كاريرها وقتاش وفات هي طبعا تحكينا وفات في 2023
0: يعني عندها عامين
2: اخر مشاركة
3: الدورة الترشيحية ذولي تاع الألعاب الأولمبية عامين من بعد الحقيقة تدخل في الانكادرمون ومعناها تساهم باش تعمل ميدالية. هذا هو الإنجاز الكبير اللي عملته المصارعة النسائية. برافو للبناتنا وهذا ما هوش الحقيقة غريب عليهم.
0: نبدأ معاك فاتن, كيفاش كانت التحضيرات قبل كل شيء للبطولة هذه بطولة العالم؟ استنيت شيء أنه باش تكون فما الميدالية أنه باش تكون فما البوديوم بالنسبة للتسنين؟
1: والله تسنيم ملي دخلت معنا 2024 أول مشاركة لها بطولة عربية 2000 معناها U15 كانت معناها تغزر لها تقول لها راي مستقبل بطلة مستقبلية. حتى سيد أحمد كان حاضر في البطولة دي كان نصور عنده نفس الفكرة. أول مشاركة شاركنا سنة بطولة أفريقيا ومن بعد بطولة افريقيا كانت عنا الهدف اللي هو بطولة العالم. عملنا ستاج قبل بطولة العالم دو سمان في عند راهم، هذيك هو كان التحضير متاعنا. حبينا باش نعملوا ستاج في أذربيجان قبل البطولة، لكن ما جاوبتناش البلد المنظم، فما معناها ما كانوش باتصال. هذيك هو كان التحضير متاعنا. الحقيقة كانت ماهيش المشاركة للمشاركة، هذية كنا كامت وقت مش متوقعين ميدالية، اما عنا دي كاليتي كانت معناها الهدف متاعنا اللي هو مشاركة. كنا حاطين رانا باش نعملو باش نربحو كومباويت وباش كها
3: راهي ندمت
4: لازربيجان تاع مستقبل
3: لازربيجان راهي ندمت خاطر هي روحت بلاش حتى ميداليه في الفتيات. راهو ندموا اللي ما جاوبوكمش على ستاج اللي قبل الشامبيونا ديو.
1: اي الحقيقه فما خاطر احنا من بعد الشامبيونات عملنا ستاج 5 جور، قالوا لنا اقعدوا خاطر فما شامبيونا دو موند بطوله عالم شاطئيه. قالوا لنا كان تحبوا اقعدوا
0: كملوا
1: معنا اقعدوا ستاج.
0: أنا ناخذ رايك سيد أحمد قبل ما نمشي للتصنيف.
4: هو هي الميدالية السابعة العالمية في المصارعة النسائية اللي جابتها تسنيم، والأولى في سن تحت 17 سنة اللي هو سن في الصغريات. بربي أنا نحب نسمي معناها هادية طرابلسي ونزاهة حمزة مروة العامري 2009، فضية مروة العامري 2017، برونزية خديجة جلاسي 2022، وبرونزية سارة الحامدي تحت 23 سنة زادة 2022، وجات الميدالية أو الإنجاز هذا الأول من نوعه في الصنف تحت 17 عن طريق تسنيم. ولأنه المجموعة اللي شاركت الكل بصراحة قدموا أداء ممتاز جدا لبنايات الأخرين، زادة من الهمامي للرزقي للش اسمها ال 65 كيلو
1: زين بنصري
4: كانت مجموعة متماسكة وكانت مجموعة واحد التوجة الخدمة هذه كلها بالميدالية الفضية متاع تسنيم. الحاجة الباهية للتسنيم اللي تسنيم كان مشروع بالنسبة لفاتن الهمامي، يعني عايش ديما نقول عندها 3 سنين ولا عميل تالي، وفاتن ديما في فمها اسم تسنيم. كنا حاضرين في البطولة العربية تحت 15 سنة اللي عملت فيها زادة تسنيم ميدالية
1: ذهبية،
4: وكانت ممنة فاتن بالقدرات وبالطاقة اللي عن تسنيم انها اذا تخدم واذا شوية توفر شوية امكانيات راهي تنجم توصل. الحمد لله بالامكانيات البسيطة كما قلت لك توا فاتن 20 يوم ولا 15 يوم في عند راهم بعد بطولة افريقيا ايدونتي فيه شكون باش يشارك في بطولة العالم. عملوا ستاج نتاع ال 15 يوم مشاو بطولة العالم، اداء ممتاز جدا قدموه البنات، وخاصة تسنيم اللي جابت الميدالية، لانه مع الميدالية هذية الاداء الفني نتاعها تخيل انت تسنيم 15 سنة صحيح ولا تتعاملك مع ضغوط نتاع بطولة العالم بالطريقة هذيك كيفاش معناها تراي تتحكم في المنافسين نتاعها، وصلت راي هي خاسره وتقوم وتجيب معناها اربع بلاش مع اذربيجانيه في بلادها، وتقوم تسنيم وتوفي المقابله 6-4 وكيفاش تديريجي في المقابله نتاعها، وحتى في المقابله مع المنغوليه زاد 6-3 كيفاش توصل هي سابقه كيفاش تديريجي المقابله مع نتاعها. ورينا بصراحه كما نقولوا نضج فني نتاع معناها مش تاع عمرها
3: نتاع اكبر ماتوريتي معناها تحب تقول
4: ظاهر انها خدمه على مستوى التمارين، وبطبيعه ديما البوتنسيال اللي عند الاتليت هو الاهم. الطفله كانت عازمه ريناها رخت شويه في الفينال نتاع، يعني المهم طلعت فينال اكتفيت بالواحد، هذا يدخل في التجربه نتاعها ماهوش مشكله. الانجاز يعتبر لنا نحن كانك جبت ميداليه ذهبية تسنيم، تو الإنجاز حصل وإن شاء الله المواصلة هي المهمة.
0: هاي تسنيم نعود نرحبوا بيك، مبروك مرة أخرى للميدالية. كيفاش عشت الساعة بطولة العالم هذه وستريس اللي قبلها والتحضيرات وانت في عمر 15 سنة؟
2: الحقيقة كان ستريس قبل البطولة برشا، أما كي دخلنا الكومبيتيون وبدأ والكومبا معناها نسيت كل شيء، جست دخلت في اللعب ولعبت. صحيح كان ستريس ولازمني نعرف كيش نديرجي لكمباوات نتاعي، اما تعدت سفا.
0: واحكي لنا توا كيفاش ملي دخلت الكومبيتيسيون حطيش المباراة النهائي شنو اللي صار
4: بالضبط؟ دخلت للصالة مشيت طلعت على البوديوم صح؟
1: بل بنهار طلعت على البوديوم
4: تشوف البوديوم
1: طلعت على
4: التدريب وين وين وين وين وين وين وين وين وين
1: وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين و
2: دخلت الحقيقة لعبت الكومبا الأولى مع مانجولي. الحقيقة خفت من الأول شوي خاطر أول إكسبرينس ليا بطولة عالم، وكنت الحقيقة نشوفها حاجة كبيرة برشا، هي حاجة كبيرة برشا، أما كنت أعطيتها أكثر من قيمتها معناه. الحقيقة من الخفت برشا، أما بعديك ملي دخلت التابيو وسمعت التصفية متاع البيتر ما عادش شفت حتى شيء. ربحت المنغولية 5-0 وطوش، وبعديك لعبت مع الأزرب جاني في بلاده، ربحت كنت خاسرة مع 4-0، وبعديك رجعت عليه 6-4 وطوش. وكان بعديك لعبت دومي فينال مع تركيا، خرجنا 6-3 وفات المقابلة من في الروندة الثانية، وبعديك ترشحت فينال خسرت. أما كنت خسارة ما حبيتش نخسر، أما خذيت بلوكاج في الفينال متاعي، سيطر عليه الخوف، ما عرفتش كيش نجيري الكومبا متاعي.
0: تم بعد شوية نحكي شوية على التحضيرات هذه وكيفاش بديت تكتسب في الخبرة شوية طوى، باش نستقبل من بعد زيادة الوالدة متاعك. خلنا نمشيه معنا غام ولفا، نظم شوية الأمور باش نخليك انت في الكاميرا، لأنه واضح أنه مزلت هكا في بداية الطريق، ولكن يلزم نشجعوك ويلزم تكون موجودة معنا. نمشيه لنا غام وبعد نرجع.

0: وقيد سبور.
1: نكمل إذا مع بطلتنا تسنيم عثيمني، وأيضا نستقبل والدتها مدام نايلة. مرحبا بك مدام، مبروك التتويج، أكيد تتويج للعائلة الكل. ذي
2: بالحق التتويج فرحنا برشا، الحمد لله، فرحتني وفرحت العائلة وفرحت تونس الكل، وإن شاء الله اللي جاي خير. احنا نقولوا
1: هاي تسنيم، احكي لنا توا كيفاش بديت في الرياضة هذه، كيفاش كان غرامك، هل انه انتظاراتك توا من بعد الميدالية هذه باش تمشي لبعيد، ولا باش تكتفي، ولا كيفاش؟ اعطينا توا الرسم.
3: والله كنت اول تجربة لي دخلت نترينا بالزهر، ما كنتش حاطة باش نكمل الترينا من الاول، وبعديك تغرمت به سبور هذي.
1: وين بديت تترين؟ أعطينا البلاصة اللي
3: حي تضام تضمن الرياضي الألعاب الفردية جمعيتي.
4: مدربك شكون الأول؟
3: سيمير مرغد نور الدين برهوم، من وجه لهم تحية وشكر. الحقيقة من الأول من الأول دخلت نترينا، والكل كانت أول مشاركة لي بطولة تونس مدارس
4: سنة عام
3: 2024. لعبت وعملت بريمير بلاس، وعيطت لي مدام فاتنا امامي، وليت انتهينا كيف ناس انا كام. وغاديك زدت كبرت الحلمة وحبيت نكمل ترينا، وزدت تبعت السبور هذايا، وليت ديما نتفرج فيديوهات وديما نتبع برشا حاجات، ونتبع ديزاتليت معناها كبار ونشوف كيفاش يخدم.
1: شكون المثل الاعلى نتاعك هكا تو اللي تبعتها واللي شفتها واللي تفرجت فيها وحبيت توصل كيف؟
3: في تونس.
1: في تونس.
3: في تونس سوار بوسطة ومروة مدام مروة العامري، وبعدك كهو
1: ها
3: كنت لحظة تخلط بعني
1: ما يخلف شوي مع المدرب فاتن الهمامي. فاتن إيجابي جدا أنه نكتشفه في كل يعني الصالات تاع تونس، نكتشفه أبطال وأنه نقفوا معهم وأنه نكونوهم ونمنوا بهم، وخاصة عين المدرب ساعات ما تكذبش، لأنه ثم أبطال تشوفهم من الأول تعرف اللي هم ينجموا يوصلوا.
5: هي وزميلتها رحمة الرزقي أول زوج صغار دخلوا معايا في معناها في الجروب تاع أوديسيت، معناها هما أوكانز عيطلوا مع الأوديسيت. كنت معناها نحب نزيد حاجه تسنيم، كنت تعمل جيمناستيك قبل، معناها قبل المصارعه، وكانوا حاولوا فيها باش تقعد جيمناستيك، ما هي اختارت المصارعه. اما اللي فات تحكي لي فيها قالت لي تعرضني المدربه في الشارع ونقول لها ليه ابشوشي المصارعه، ما عادش راني جيمناستيك، ما عادش نعمل جيمناستيك. الحقيقه كانت عندهم معناها عندهم الكاليتي معناها ما يجيو يترانيو، معناها نترنيو وحنا الستة متاع العشية، وهما صغار نشوف فيهم معناها نافحين يجيو يترنيو وما يغيبوش معناها. أول مشاركة لها قلنا 2024 مع الجروب يوكانس عملوا مذهب، معناها عملنا ستة ذهب وإحنا شاركنا بثمانية، عملنا ستة ذهب وزوز فضة وقتها. ومن غادي كبقات بديت الخدمة معناها مع الجروب هذيك. رانا عنا جروب، رانا عنا برشا تسنيم برشا بنيات صغار ما شاء الله عليهم، جوست حشنا بركة بالتشجيعات. وانا نحب نقول حاجة لتسنيم، راي هذه إلا راي بداية خطوة، رانا تاو الوبجيكتيف الشامبيونا دو موند وفات، احنا تاو عنا وبجيكتيف آخر نكملوا فيه ان شاء الله، وعلاش ليه برشا ميداليات عالميه اذا كان نبداو التحضيرات على بكري ونبداو ستاجيت ويكون بروجرام كامل وعندنا رؤيه معناها رؤيه القدام. كهو
1: سيد احمد قداش فما من تسنيم تو تستحق التشجيع، تستحق المبادره هذه انه نمشي ونشوفوها تقريبا من بنزرت حتى التطاوير.
6: شوف هو راهو حقيقة للحق تحب المصارعة النسائية عطتنا برشا ميداليات وعطتنا برشا نتائج في الأعوام اللي فاتت على خلال 3 سنين 4 سنين، حتى على مستوى الإفريقي ما كانتش نتائجنا كما العادة سي شاكر، وانت تعرف هذاك علاش ديما أنا نقول راهو المصارعة النسائية لازم يكون بروجي فيدرالي، لازم يكون بروجي متاع الجامعة، صحيح النوادي تخدم كل شيء لكن يكون بمتابعة لصيقة من الجامعة، سواء في اختيارة الإطارات الفنية أو في اختيار البرامج اللي تتحط، باش نعود ونرجع على قليلة للتوب متاعنا، خاطر التوب متاعنا واللي يجيب لنا الميدالية. اليوم ميدالية تسنيم بالحق والله، والله ميدالية تسنيم فرحتني على خلينا نقول المصارعة النسائية فالليجون هذوما، فما خزان موجود، الخزان موجود كما قالت مدام فاتن، فما برشا راهو تسنيم وانا ما نشكش فيه، انا نتابع ونعرف برشا بنيات على قليلة، كنت في اختبارات شعبة الرياضة، جاءوا بنات من بحجارة تسنيم ومن باجة ومن حي التضامن ومن عديد الجهات اللي فيهم كاليتي وفيهم بوتنسيال اذا يخدموا، واذا يخدموا عليهم معناه هذاك علاش ديما نقولوا توا الانجاز تاع تسنيم انجاز، ولكن يلزم يتحول الى مسار مستدام الى منافسه منتظمه، وخاصه خاصه خاصه واللي ما يلزموش راهو ناس تبعد عليه هو انه الانتقال لازم يكون انتقال تدريجي للاصناف العمريه الجايه وللبطولات الكبرى الجايه، ما يلزمناش نحرقوا المراحل توا مع تسنيم ومع الجروب اللي مع تسنيم، راهو فما حاجه في السبور اسمها بروغريسيون، تسنيم عمرها 15 سنة، الإنجاز اللي عملته هذا يجب يكون الخطوة الأولى الإنجازات أكبر في السنوات القادمة، وخاصة خاصة في صنف الكبريات سواء كان في بطولة عالم ولا في ألعاب أولمبية، معناه الناس سواء اللي شاد الجامعة التونسية للمصارعة ولا سلطة الإشراف راه يجب تقعد وفاتن وتبنيه مسار عن بلوت كارير تسنيم، تسنيم سي تالون ايدنتيفي، مع تسنيم انت قلت اللي فما بوتنسيال اخر وانا ناكدو اللي فما ان جروب مع تسنيم في البنيات هذوما اللي نجم يوصل واللي نجم يوصلوا بها للمراتب عليا، يلزم تو على قيل عندنا تسنيم قدامنا شو المسار اللي باش تحدوه تسنيم، لانه تحب ولا تكره تو بعد الميداليه تسنيم لازم تحس اللي فما حاجات تغيرت، وعائله تسنيم لازم تحس اللي فما حاجات تغيرت، تعرف راهو تسنيم جات من حي التضامن، وفرصة باش نحييه ونحن الجمعية حي التضامن للألعاب الفردية والمدربين تاعها سي نور الدين البرهوم وسي ماهر مرغات، ورانا نحن أولاد الرياضات الفردية عمرنا ما كنا من مستوى راهو اجتماعي كبير، كنا رانا من مستوى اجتماعي متوسط وتحت المتوسط، وكانت الرياضة هذه الناس كلها معناها بالرياضة وتدخل الرياضة باش تحاول أنها تمنع روحها وتعاون عائلتها وتعاون هي روحها مستقبلا، سواء اللي كبش في قرايته ووصل، سواء اللي يقول لك انا كي نعمل ريزولتا كبيره تو اموري تتحسن ومستقبلي يتحسن ونضمن على القليله مستوى متوسط لعائلتي، هذا تو راه لازم نخمو فيه من تو بالنسبه لتسنيم، راه مش كان الجانب الرياضي والجانب الفني، راهي فما حاجات تمشي مقابله بعضها، تمشي راهي بالتوازي، باش من بعد ما نقولوش ويني تسنيم ولا ويني كيما رينا برشا رياضات اخرين. شوف وزاد حاجه اخرى مهمه، تسنيمك تسمع فيه والوالدة متاح قرايتك،
5: حب أقول لك اللي هي متفوقة راهي دراسية الأولى في الـ في الـ في كلاس
6: الحاجة البالي تسنيم في المعهد الرياضي، معناه عندك الفرصة باش تقرأ وباش تتران
4: في المعهد الرياضي تسنيم
6: توا الميداي اللي فرحت بها تونس كاملة اللي عملتها تسنيم، هات نترجمه على أرض الواقع بالنسبة لتسنيم خاصة لأن هي صاحبة الإنجاز، وبالنسبة زادة للزميلات تاع التسليم، وهات نتلفتوا للمصارعة النسائية راهي هي اللي بتجيب الميداليات، راهو باش نعاودوا ميدالية أولمبية في المصارعة النسائية، لكن مش بالكلام، راهي ببرامج، راهي ببرامج باستراتيجيات، وساعات راهو والله ما تطلبش إمكانيات كبيرة، جوست المسار الصحيح.
1: وفي عمر 15 سنة سيد أحمد سامحني، كيفاش نجموا نحافظوا على البطلة كيما التسنيم؟ أنه نعرفوا احنا المغريات تاع الحياة برشا، وأنه تنجم هي تغتر ولا حاجة في عمر 15 سنة وهي مازال كي أحرزت على اللقب هذا، كيفاش نجموا نرسموا الطريقة نتاعها باش تبقى تسنيم اللي نشوفوها توا واللي هي باش تواصل كبطلة في قادم السنوات؟
6: شوف هون نحن كي نقولوا أمبلوت كارير أون فان كونت شنو حشنا في الأخر؟ حشت الميدالية في الأكابر وفي الكبريات، ولكن الباساج هذا من تحت ال 15 وتحت ال 17 وتحت ال 20 هذاك هو البنول الكارير اللي باش يوصلك انت للميدالية الكبيرة في صنف الكبريات، صحيح ولا سي شاكر؟ شوف المشاركات هذه راي مهمة والنتائج فيها المهم، الأهم من هذا هو الاستمرارية، يلزمني بعد 5 و6 سنين نلقى تسنيم. سي شاكر قال قبيله خسرنا 14 واحد ولا قعدوا لنا ملي ترشحوا للاولمبيك 14، الاخرين وين مشاو؟
1: كانوا 26
6: الاخرين وين مشاو؟
4: باش نجاوب على شهير وخاصه باش نكونفيرمي الكلام نتاعك نتاع الاستمراريه والاستدامه، وهوريزمون هما الاستاتستيك يعطيو لي بنياتنا هما اللي يقعدوا يداوموا اكثر من الاولاد نتاعنا. ناخذ لكم اكزامبل نتاع رياضيين برزوا كيما تسنيم وهما شابات معناها ونجاب كونفيرمات بعد في الاكابر وعملت اللي تعرفوه الكل في ويمبلدون ويسوب مروه العامري خلال هما راهو في الواسط كما كان يحكي سيد احمد وبعد عملت في الاكابر عزه بسباس عملت في الاصاغر وفي الاواسط وفي الاكابر وفاء مزغوني عملت في البطله العالميه نتاعنا اكابر واواسط وكذلك في الامال هدى ميلاد زاد كذلك في الجودو وعندنا غفران بالخير اللي تعرفوها الرفاعه نتاعنا زاد كذلك وبثينه الحسني عندنا في الولاد كان خليل معاويه بركه اللي من بعد ما برز عالميا في الشبان وربح ميداليات برز في الاكابر اوروزمون هما في النسبه للفتيات النمبر اقوى اما باقي كي تجي تحسب اللي عملوا ميداليات في الشبان باقي من بعد في الاكابر ما تلقاهمش على ذاك كلام سيد احمد مهم برشا مدام فاتن وتسنيم وعائلتها المثابره ومعناها في العمل وسورتو تكثيف المشاركات اليوم هاو كارينا البوتنسيال نتاعها شو بطولة افريقيا اللي صارت في اسكندرية شهير تونس جابت راهو 3 ميداليات ذهبية زوز في البنات واحدة في الفتيان انت حاضرة في الاسكندرية وانت حاضرة كذلك منتخب مصر ضرب 17 ذهب الجزائر ضربوا 6 ذهب واحنا في المرتبة الثالثة هاي صارت بطولة عالم توا يودي 7 شكون طلع على البوديوم لا مصر ب 17 ذهب نتاعها ولا الجزائر ب 6 ذهب نتاعها تونس بك 3 ذهب نتاعها عملت الفضة باش يوريك الكاليتي اللي تحكي عليها مدام فاتن احنا عندنا الكاليتي لو نومبر راهو منزمناش بلادنا بتاع 12 13 مليون ما نجموش نلعبوا على النومبر باقي السيبلاج مهم برشا تبدا ايكيب بيان سور فيها 8 و10 و12 اما باش تتغربل بعد الامور هذاك هو معناها سيستمنا ما منش مئات الملايين سيستمنا يعطي كيف هكا على ذاك زاد السيستم دو ديتكسيون تاعنا في الشبان يلزم يتحسن توا اليوم مدربه كيما مدام فاتن خاطر بطله افريقيه وعملت باركور كبير معناها في الكارير تاعها مده 10 سنين دونك اليوم عندها تشوف يلزمنا نزيدو نهبطوا شويه اللوتا ونزيدو نلوجوا في السكولير ونلوجوا فيرك لي سونتر دو بروموسيون باش نربحوا الوقت فريمون مع لي جون تاعنا باش من بعد ما نلقاوش اليت تجي هكا مخر كي تجي اليت مخر فما خدمه فيزيك لازمها تعمل ما تعملتش وما نلقاوش احنا من بعد اللي ما تعملش 12 13 14 15 16 17 سنه ما عادش يتعمل 18 19 سنه دونك فريمون واحد لازم يبني على هذا الكل فرحت كيف مدام فاتن قالت الدراسه نتاعها المويه نتاعها قداش في الليسي
3: 15
4: بارك الله
3: وعملوا رجع عملوا لي تكريم هما جبت 17
4: واش ناويه تعمل هكا لي زيتود نتاعك معناها قرايتك في السبور ولا حاجه اخرى ناوي شنو
3: اي في السبور كل شيء في السبور
4: كل شيء حطيته على السبور
5: اي عاد طبيبه
1: في السبور
3: طبيبه رياضيه ومدربه زوز
1: خلينا نحكي شوي معاك مدام نيله في دور العائله في صناعه البطله هذه يعني من الاول كيفاش حطيتها على الثنيه ومن بعد توا اكيد المسؤوليه باش تكبر بالنسبه ليكم توا
2: طبيعه ان والله هي من اللي كانت صغيره سبورتيفه تحسها عملت جيمناستيك من اللي هي عمرها 3 سنين حتيكش 10 سنين وهي معناها ترينا في الجيمناستيك جيت بحذينا للجامعة السهم الرياضي فيها نحيسي ماهر مرغاد هو اللي الكوتش متاع المصارعة وهي تغرمت البريودها بالمصارعه معناها تحب وليت تحب
1: بدلت من الجيمناستيك للمصارعه
2: هي عملت شانجمون بارتيكولير اصلا انا ما فهمتوش معناها من الجيمناستيك للمصارعه
1: بعد على بعضها مزوز كومبليت
2: ما فهمتش وبديت بشويه عجبته هي الكوتش الحقيقه وكبش فيها وانا قلت له ياسر عليها
1: وحسها اجريسيف هكا وفي
2: الرياضه انا كريت المصارعه ونمشي نتفرج فيها نحسها شونجمون بعيده برشا من الجيمناستيك للمصارعه حاجه اخرى وريتها بدات عملت تغرم يعني كل ما تزيد نحسها تعجبها والكل مشيت نقل سي ماهر للتضامن الجمعيه نتاع التضامن المصارعه في التضامن هزها معاه حتى وبعد المسافه يهزها معاه ويرجعها وانا نقول له ليه ياسر وبعيده يعني برشا فهمت وهزها معاه وكبش فيها والحمد لله تفوقت وزادها جاتها الكوتش نحييها كوتش فاتن جاتها لحيطها ضامن وعجبتها وبدت مسيرتها من غادي وخذيتها والحمد لله.
1: توي تظهر عاقله هكا
2: صغرونا
1: ظهر لي وقت الجد الجد.
6: ما تفرجتش انت في الكومباوات؟
1: ما شفتهاش.
6: القهوه كامله تفرج معايا انا مش لا لا اسمعني هو والله راهو توا تسنيم يزم تحس اللي فما شونجمون بكل صراحه. وعائل تسني وجيران تسني
1: وهنا دور الاعداد الذهني اكيد انه ثم جامعات مثلا فيها معد ذهني لانه في المصارعه عندكم الاعداد الذهني موجود شكون ينجم يقف مع الابطال ذوما
6: فما اعداد ذهني فاتن؟
5: لا المدرب راوي احنا المدرب انا المعد الذهني
6: هذه مثلا من الحاجات لازم تتوفر بروشينمو للمجموعه اللي للتسنيم وللمجموعه اللي فيها تسنيم. انا شوف راهو فما ناس تفهم كلامي تو كي نقول انتقال تدريجي انتقال تدريجي للمستويات الاعلى ما تحرقوش المراحل مع تسنيم. شوف توا احنا على مستوى المصارعه النسائيه في تونس عندنا من خيره المدربين فتلها امام يعني بحذان مروه العامري موجوده في الاطار الفني ومحمد علي بوزيان موجود في الاطار الفني. ظهر لي الناس هذوم مع ايمن بالعبد القادر المدير الفني ومع الجامعه ورئيس الجامعه نجموا راكم تخطوا او مسار بالنسبه لتسنيم ورانا نعاونوكم بالافكار ونعاونوكم البارا نعاونوكم ماهيش مشكله. وانت تعرف فات استانسوا بالاراء نتاع الناس الكل كيفاش نعملوا التسنيم للمجموعه نتاع تسنيم. ولكن انا بالنسبه لي انا تو تسنيم لازم تحس بتغييرات تحس بحاجه جديده. عائله تسنيم لازم تحس بقيمه الانجاز. جيران تسنيم لازم يحسوا بفما حاجه تبدلت باش على القليله حتى الناس اللي باش تجي تتدرب تو وتكون تسليم سورس دانسبيراسيون اللي هما كي عملت شنو اللي صار. شوف رينا اللي تسنيم سامحوني يعني شاكر انا راني باش نحكي الكلام اللي مش باش نحكيه هما انا ناكد لك. الناس فرحت ورينا شخصيات ما شخصيات فرحت لتسنيم وكتبت على تسنيم وبنت تونس وال15 سنه وكل شيء. توا ماذا بينا الفرحه اللي فرحتوها هذيك وريوهانا
1: على ارض الواقع.
6: على ارض الواقع هات كل واحد من شيرته سلطة الاشراف اللي هي الممول الاول للرياضيين بتاع الرياضات الفرديه اللجنه الاولمبيه اللي المنحه نتاعها رغم اللي ما تضاهيش قيمه وزاره الاشراف ولكنها تبقى منح مهمه في في في باركور الرياضي. النادي نتاعها والشخصيات هذية ورجال الأعمال وكل شيء ما نشتربين رانا حاجة نحبه نحن توا على قليلة تسنيم على قليلة في وسط دارهم تعيش ظروف اجتماعية مرتاح. وراني نعاود نقول لك أنا ولد المصارعة وفاتن بنت المصارعة وغيره وغيره ما جيناش رانا من أوساط اجتماعية راقية أوساطنا الاجتماعية متوسطة وتحت المتوسط والحمد لله وكل واحد عرف كيفاش عن طريق عائلته يرسم المسار المهني متاعه ولا المسار الرياضي متاعه.
1: والأكيد أنه احنا نقفوا معاها كإعلاميين زادة يلزمنا نكثروا من الأبطال ذوما أنه الاستدعاء متاعهم يكون موجود في البلاتو زادة في وسائل الإعلام بمختلف يعني برامجها. والأبطال ذوما زادة فما برشا ما اكتشفناهمش إلى حد الآن فما برشا اللي ما لقاوش الفرصة زادة باش يبرزوا ممكن الظروف العائلية الظروف الدراسية. ولكن عندنا برشا أبطال اللي يلزم نقفوا معها.
4: بالنسبة للعائلة حبيت نعرف تسكنوا في حي تضامن مدام؟
2: احنا نسكنوا في حي الجمهورية حي تضامن.
4: الترانسبور كيفاش عيشتكم معناها؟
2: والله عيشتنا هي إن المحل انا امهم عندي اربع صغار بهم مريض ربي يشفيه يعني العائلة الوحيدة متاحهم الحمد لله. عند صغيراتي ما باهين ومتفوقين ونظاف والكل نعيشوا في مستوى
6: مستوى نتاع اربع صغار بس اربع صغار وكاري والبو مريض ان شاء الله ربي يشفيه
2: والحمد لله والله. وهذا الكل مفرحيني الحقيقه وتعاني في الترانسبور وتخو الكار وتخو المترو
1: تضحيات كبيره
2: يعني المترو تروح العشرة والحديش نتاع الليل ونبقى ونستناها. والحق الكوتش راه يرحم والديها كي ما يلقاوش ترانسبور تروح بهم سيرتو في الشتاء عذبتها تعبتها معايا كوتش فيتن يرحم والديها بالحق. نشكرها بالحق عبارة أختها توصل هالي تبدأ شتي احنا ما تعرفوا في حيث ذا من ما تلقاش ترانسبور شتي الدنيا تبدأ فايدة بالماء والكل
6: متخوف.
2: الحقيقة تعبت هي
6: وذيك هو رأو مدام التضحيات هذيك انت كانت
1: راحة تقبل
6: يعملوا يعملوا فيلم على بطل وشوف الباركور التضحيات اللي تعدى بها هذيك هو رياضة الفردية وذيك هي والحمد لله تتوج بإنجاز
1: مزيروا عنا 10 ثواني رف
4: فما حاجة بها اللي فاتن تعديت المراحل العمرية اللي يحكي عليها سيد أحمد عملت أصغر أواسط أكبر تعرف في كل مرحلة شنو اللي يلزم وهذا مهم برشا كي يبدأ مدرب متطلع وعنده معناه يونيك اكسبيريونس في الموضوع هذا
1: إن شاء الله مبروك مرة أخرى تسنيم يعطيك صحة مدام نيلة زاد نتمنى لك أنه تشوف بطلة قدامك تكبر نهار بعد نهار ومرة أخرى نستدعاوك بميدالية ذهبية
2: إن شاء الله
1: يعطيك صحة ومرحبا بك سيد أحمد زاد مرحبا بك نورتنا مدام فاتن إن شاء الله زاد نلقاوك مع بطلات أخرين تكون موجودة والميداليات موجودة
5: نحب الدورة معناها
6: فاتن بربي سامحني أنتم عندكم تو الألعاب العالمية المدرسية بالبرازيل شاركوا فيها
5: ان شاء الله والله مازلنا احنا البارح روحنا ذيك في البروجرام لازمنا نشاركوا
1: باه تو نحكيوا فيها ان شاء الله مره اخرى في موعد اخر شكر زاده شكرا ليك اكيد الاسبوع القادم مازال عندنا برمجه اخرى فيما يخص الرياضات الفرديه قبل كيف ما قلنا

0: التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. جمعية حقوق الطفل تدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حقوق الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي وتتوقع من التهديدات السبرينية. في العالم، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يرفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، مشددا على عدم انسحاب قوات الاحتلال من القطاع قبل أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. كما أعلن نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وجود مفاوضات مع أمريكا بل مجرد تبادل للرسائل على حد قوله، مضيفا أن الوسطاء يحاولون التمهيد لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والحكومة السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

فقت الخير فيها فقت الخير فيها.

روحي أصحت وأصبحت في ذلة في ذلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

قولوا لينا نميحل شكون للبيضة ولا للثمرة؟ قولوا لينا نميحل شكون للبيضة ولا للثمرة؟ أنا من

حب اثنين يا سرع ليا لا وحدي ما قدرت انطيقة حب اثنين يا سرع ليا لا وحدي ما قدرت انطيقة سمرة وبيضة عاملوا فيا شعلوا لي في القلب حريقة سمرة بيضة عاملوا فيا شعلوا لي في القلب

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابل معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبذ الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس تذكى واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
1: ليالي تونس
0: سافر بيك.
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف.
1: نغمة صيف.

نكمل الشمال وان شاء الله يبيع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: ما بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: فلاش سبورت. مرحبا بكم في آخر موعدنا الرياضي. لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي نجحت في غلق كل الملفات العالقة واللي كانت تمنع الفريق من المشاركة في البطولة الموسم القادم. 18 ملف كانت فيهم وقفة كبيرة من جماهير النجم. مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد. الخمسة كانت طلقت زوز مباريات، النجم الساحلي مع الأولمبي الباجي، نادي صفاقسي مع سان بيدرو ليفواري، والخمسة ونص انطلقت مباراة المنتخب الأولمبي بمتقدم ساقيت الدير، ثم الستة بعد شوية تنطلق مباراة الملعب التونسي والشباب بالوزداد الجزائري اللي دربوا نبيل معلول، ونادي حمل نانف باش يكون في مواجهة مع شبيبة القبيلة الجزائرية. في أخبار الميركاتو، نادي الشمال القطري أعلن تعاقده رسميا مع متوسط الميدان التونسي محمد علي بن رمضان حتى جوان 2029 بعد تجارب سابقة في الأهلي المصري وفرانك فاروشلا مجري والترجي الفريق اللي كان تكون فيه. نادي حتى الإماراتي أعلن أيضا التعاقد مع فراس بالعربي لمدة زوز مواسم بعد ما كان العب سابقا مع نادي عجمان والشارقة والنجم الساحلي والسيابي ومستقبل المرسى. اتحاد بن قردان يرغب في انتداب حارس الترجي مختار العفاوي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، ونية تتجه لقبول العرض من طرف هيئة الترجي. الاتحاد الرياضي بالعمران، فريق ينتمي للرابطة الجهوية بتونس، عنده مشكل فيما يخص الملعب. اتصل بنا الكاتب العام للجمعية الياس بوحوش لتوضيح بعض الأمور. ناخذه معنا في المباشر. سيلياس مرحبا بك.
2: الو عسلامة، مرحبا يا سيدي، بارك الله فيك.
1: اذا شنو المشكل بالضبط بالنسبه لفريق اتحاد العمران، الفريق هذا اللي موجود في جهه العمران واكيد نديه كبيره مع شبيبه العمران، هكا ولا
2: هيك؟ الاخت الصغرى، اخت الصغرى لشبيبه العمران، ان شاء الله ربي يوفقنا ونطلع ان شاء الله.
1: اعطينا اذا المشكل بالضبط بالنسبه للفريق، على ما يبدو مشكل ملعب، هي هكا ولا
2: هي مشكل الملعب؟ عنده برشا ديجا، هو عنده كثافين توا الحقيقة، ناقص فيه أنا ناقص ضوء، ناقص نهارة بتبيعة، قعدنا نحاول ونورمال مول قينا تجاوب دغنيغ مول ديجا اليوم، معنا كلمونا مصلحة الرياضة، كلمنا شكون مصلحة الرياضة، قال اللي مش نرجع نترنيه إن شاء الله، مش ناخد الترخيص نتاعنا، وعنا ديجا غدو الحي إن شاء الله لقاء مع المندوب الجهوي الشباب والرياضة بتونس، إن شاء الله ربي نفرجها وكا.
1: هو كان ثم استقالة جماعية للهيئة برئاسة عبد اللطيف المرداسي الأيامات هذه؟
2: الحقيقة صحيح، بعد البريسيون اللي تعدت علينا الأيامات اللي فاتوا، وعندها برشا ديجا ما نشلقين حظنا في التمارين، الوليدات الصغار كل مرة ووليدات ضربوا في بعضهم، ونحن نحكي على التنوير وعلى حالة الملعب، صيانة الملعب كل شيء. قررنا في آخر الأسبوع الفارت بعد اجتماع الهيئة المديرة الكل أننا نستقيلوا، والجيش يكون بعدنا إن شاء الله يكون،
1: يعني الاستقالة النهائية بالنسبة لكم وإلا ثم فرضية أنه
2: الوقت الحاضر الاستقالة النهائية، معناها بريسك الماجوريتي دي مو
1: حتى في صورة حل المشكل
2: ندرسوه إن شاء الله، مزيل ما فهم حد شيء إن شاء الله، غدوة نعرفه مع السيد مندوب الجهوي الشباب والرياضة قدر الخير.
1: أعطينا فكرة على الملعب بالضبط، هو الملعب يعني معشب طبيعيا حاليا وإلا مازال؟
2: لا ترتع، ملعب عشب اصطناعي، ملعب بلدي بالعمران الأعلى، منطقة تعرفوها اللي هي منطقة ضم معنى عدد كبير من السكان، منطقة شعب هي صغيرة بطبيعة،
1: يعني فيها شبان من المدارس حتى ايش للاكابر؟
2: اي مدارس ديجا سنين احنا بعثنا اصناف جديده، مدارس بي واداني بي واصغر بي، باش نزيدوا نحطوا الشباب ونتهاو بالشباب، وما معناها كيف نقولوا كونكورنس، نعملوا كونكورنس في وسط الجمعيه.
1: والطلب الرئيسي هو تقريبا الاضاءه قبل كل شيء،
2: بالطبيعه الاضاءه هي الاولى، ومن بعد نمشيو للديفستير وكل شيء.
1: واضح يا سيدي، ميساجك وصل، واكيد الطلب للسلطات المعنيه، واكيد عارف تكون عندنا متابعه زاده للتقدم للمفاوضات الايامات الجايه فيما يخص الامور هذه كل. شكرا لك سيلياس بوحوش، رب التوفيق لاتحاد العمران ولابناء الجهه، انهم يكونوا موجودين دائما ويواصلوا يحققوا الحلم نتاعهم بالتواجد دائما واللعب حتى تحت الاضواء الكاشفه. علاش لا؟ إلى كرة اليد، المدرب يسري الغالي يغادر نادي ساقيتا لازيت بعد شهر تقريبا من تولي تدريب الفريق، والوجهة باش تكون نادي النور السعودي، واحد من أكبر الأندية في السعودية. خارج تونس، مباريات ودية للأندية. المان سيتي الإنجليزي ربح اليوم أتلتيكو مدريد الإسباني 3-1. أرسنال الإنجليزي خسر من بروسيا دورتموند الألماني 3-2. ليفربول الإنجليزي كانت انهزم أمام موناكو الفرنسي 3-2. حاليا تتلعب مباراة أولمبيك مارسيليا وأتلتيك بلباو الإسباني، شوط أول للفرنسيين لأولمبيك مارسيليا، تقدم 2-1. والسبعة العشية تنطلق مباراة بارما مع ساندوريا. كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب، اليوم آخر لقاءات الدورة ربع نهائي، زوز مباريات في البرنامج الستة بعد شوية تقريبا بعد 4 دقائق من توا. المنتخب النيجيري في مواجهة للكامرون، منتخب نيجيري عتيد أكيد، ننتظر مواجهته للكامرون. وأيضا 9 متاع الليل مباراة بين زوز منتخبات إلى حد الآن عداو كان ممتازة وراو إمكانيات كبيرة، المنتخب الغاني في مواجهة لمنتخب ملاوي. نذكر أنه البارح كانت المغرب بتأهلت ضد جنوب أفريقيا بعد الفوز 2-1، وأيضا المنتخب الجزائري يصنع المفاجأة ويتأهل ضد المنتخب الإيفواري بعد الانتصار 2-1. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة. جمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينة.
0: فلاش سبور، الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الدكتور حكيم.
3: الشتوت متاعنا اللي كانوا يضربوا بيهم المثل في النظافة ولات مع الأسف في كل صيف مجمع متاع الزبلة، وهذا ناتج على قلة اعتناء بعض المواطنين اللي بعد ما يكملوا من الماكلة يلوحوا الفواضل متاعهم، الشيء اللي يتسبب أولا في تلوث المحيط وثانيا في حوادث أليمة، وياما من صغير وإلا حتى كبير تحلت ساقه على خاطر عفص على حكة سردينة وإلا تن فارغة وإلا قاعدة بوسة مكسرة.
2: الدكتور حكيم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء

0: الساعة موعدكم مع الأخبار.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم النشرة المسائية للأخبار. وزارة الأسرة والمرأة تطلق غدا في كل الولايات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. توجهات ميزانية الدولة للسنة المقبلة وأبرز خياراتها موضوع متابعة في النشرة. شأن الدولي، نتنياهو يرفض خطة مجلس السلام بشأن غزة ويشترط نزع سلاح حماس قبل الانسحاب من القطاع. إلى التفاصيل. تختتم اليوم عمليات تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتعلن نتائجها يوم 12 من أوت، وتخصص هذه الدورة للناجحين في البكالوريا الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية للتوجيه، إذ سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة حسب طاقة الاستيعاب المتبقية. مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهم بوراس.
3: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك، المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
2: تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتهدف هذه المبادرة الوطنية التي تتواصل لسنة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث مشاريعهن أو تطويرها من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لثالث عشر من أوت من كل سنة، وضمن عدد من الفعاليات المختلفة. المكلفة بتسير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة وجدان بن عياد.
4: هي مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من البرامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية الهدف منها تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل. الهدف هو تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق أحداث المشاريع الفردية والجماعية.
2: في الأثناء أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية جربي في تصريح للأخبار أن تشخيص واقع حقوق المرأة في تونس يظهر وجود فجوات بين النظر والتطبيق.
5: واقع المرأة التونسية بين القوانين والتشريعات والواقع المعاش اللي هو مازلت كبيرة، وأعتقد للأسف قاعدة تكبر، لأنه اخترنا أنه نعالج كل الإشكاليات عبر النصوص القانونية، وقت اللي احنا في تونس محتاجين إلى تغيير العقلية. للأسف قاعدة ديما معالجات يا إما بنصوص قانونية أو معالجات للأسف بردات فعل انفعالية على حملات قاعدة تصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام اللي هي غير رسمية.
2: ولتجاوز هذه الإخلالات عرضت رئيسة اتحاد المرأة مقترحات عملية.
5: اللي ندعيه له هو أنه الدولة تاخذ بزمام الأمور لتكريس حقوق النساء، لتكريس المجتمع اللي يحترم أطرافه بعضها البعض، لتكريس قدسية الأسرة وأهمية الأسرة التونسية، وأيضا لحماية الأطفال التوانسة. الدولة لازمها تاخذ بزمام الأمور عبر التوعية وعبر البرامج، لكن

0: عبر الحد من الانفلات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي أو الإعلام الموازي. أحيانا نسي لصورة المرأة، وأحيانا أيضا أفكار مستجلبة من خارج تونس لفرضها على المجتمع التونسي هشاشة معرفية وثقافية تخلي المرأة ما زالت الحلقة الضعيفة. والأخطر من هذه الكليكة أنه اليوم مقومات الدولة التونسية اللي هي مجلة الأحوال الشخصية اليوم فما خرق كبير لها، بمعنى فما خرق للنظام العام. الواقع هذا عنده تداعيات مباشرة وخطيرة على الأسرة وعلى المرأة التونسية، لابد من مقاومتها بكل الطرق القانونية، وخاصة منها الطرق اللي تستعملها السلطة العامة وأيضا السلطات الأخرى بما فيها الإعلام وغيرهم من القطاعات اللي تتداخل لحماية المجتمع والنظام العام.
1: وقد أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري ضرورة مناهضة العنف في مختلف القطاعات، وأهمية تضافر مختلف الجهود من أجل دعم صورة المرأة التونسية وترسيخ مشروع مجتمعي أساسه المعرفة والقيم الإنسانية.
2: مؤسسة مناهضة العنف بجميع أشكاله وفي كل الفضاءات التي اكتسحها ويختزل للأسف قدرات المرأة الكامنة أو يقيدها في الأدوار التقليدية. إن رفع هذه التحديات وتحويل العوائق إلى برامج مثمرة على المدى المتوسط والبعيد يستدعي تضافر جهود كافة المتداخلين، لا على مستوى السياسات العمومية فحسب، وإنما أيضا في حقول الإعلام والثقافة والعمل الجمعياتي.
1: وكشفت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة كريديفة سونيا بن جميع أن المركز سيقوم قريبا بتفعيل رصد صورة المرأة في الإعلام وتعميق القراءات العلمية.
3: نظرا لأهمية الموضوع، سيعيد مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة تفعيل آلية رصد صورة المرأة في الإعلام، وعندما أقول إعلام بجميع محامله بما في ذلك الفضاء الافتراضي، وأيضا سيعمق القراءات العلمية في هذه الصورة اليوم، ما هي خصائص هذه الصورة اليوم، حتى نستشرف عمليات تدخل القطاعي وتدخل أيضا النشيطين في المجتمع على مختلف مواقعهم. الصورة التي نريدها اليوم للمرأة هي صورة تعكس أدوارها المتعددة التي تقوم بها، صورة منصفة لجميع الفئات النسائية، ليست هناك امرأة، هناك نساء، ونريدها صورة تعبر عن ما نرنو إليه من مجتمع دامج لجميع عناصره، من أسرة قوية بجميع عناصرها.
1: دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية.
4: مجلة حماية الطفولة في ضمنها موجود مبدأ المراجعة الدورية لتطويرها مع تطور المجتمع، ولكن منذ إصدارها في 1995 لم يقع ذلك بتاتا. نرى ظهور تهديدات جديدة اللي ما كانتش موجودة تنص عليها المجلة، مثل كل التهديدات في الفضاء السيبرني. وكذلك مجلة حماية الطفولة اللي تطرق إلى زوز أبواب، الباب متاع الطفل المهدد وباب متاع الطفل في نزاع مع القانون، ولم تتطرق المجلة بتاتا إلى الباب بتاع الطفل الضحية. ونرى أنه عدد كبير من الأطفال ضحايا التهميش وضحايا التفكك الأسري هم ضحايا قبل ما يوليوا في وضعية بتاع سلوكات محفوفة بالمخاطر اللي تأديهم إلى وضعية النزاع مع القانون. ولذلك مراجعة هذه المجلة مع تشريك كل المكونات بتاع المجتمع حتى تكون مواكبة للعصر وتوفر الحماية والرعاية اللازمة لكل الأطفال.
1: وكان المندوب العام لحماية الطفولة أكد في بلاغ أصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء فيما يتعلق بفرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكال. طوال تواصل لجان مجلس النواب خلال العطلة البرلمانية أشغالها استعدادا للعودة البرلمانية ولمناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب ماهر الكتاري:
5: عندنا قانون الاستثمار، هذا من القوانين اللي باش ينجموا يعملوا ثورة تشريعية في البلاد. عندنا كيف قانون الهياكل الرياضية، راهو قانون مهم برشا، ما يهمش الرياضة برك، يهم الشباب، مجال الصرف وما أدراك مجال الصرف. هذو القوانين أنا بالنسبة لي أنا يمثلوا الإشارات الإيجابية اللي باش تعطيها تونس في الإقليم نتاعها، في المجال نتاعها، في حوض البحر الأبيض المتوسط. يعطيهم إشارة إيجابية وإيجابية جدا للنهوض بالاقتصاد التونسي. تقولي عندك نسبة نمو 4 و5 و6%، تنجم وقتها تمول السياسة الاجتماعية للدولة، مش نقسم البطالة وبتنقسم البطالة، تزيد القدرة الشرائية متاع المجموعة الوطنية كلها، وتولي بلادنا تنتمي إلى ركب الدول المتقدمة.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: شأن الدولي، أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم رفضه النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة ووافقت عليها حركة حماس، وتمسك بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وجدد نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية. نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى مجرد تبادل للرسائل، مضيفا أن الوسطاء يحاولون التمهيد لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبخصوص المفاوضات مع مسقط بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز، أكد عراقجي أنها تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. وزارة الأسرة والمرأة تطلق غداً في كل الولايات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. توجهات ميزانية الدولة للسنة المقبلة وأبرز خياراتها موضوع متابعة في النشرة. في شأن الدولي، نتنياهو يرفض خطة مجلس السلام بشأن غزة ويشترط نزع سلاح حماس قبل الانسحاب من القطاع. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء الخير، مساء الورد، مساء النور. 6:24 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعد ويحلو المساء. ألف بشير حميد الورغي ومعز غربي كامل الفريق يحييكم في هذا اللقاء المباشر اللي يتواصل حتى 8 متاع الليل. أقول لكم طريق السلامة لهذا اليوم الأحد 9 من أوت 2026. طريق السلامة كل مساء الورد والياسمين والفل في بلد الفل والياسمين تونس. بدينا بحفل للفنانة المصرية أمل ماهر صاحبة الصوت الرائع، اللي بصراحة أنا كنت منذ تقريبا سنتين حضرت في الحفل في قرطاج، وبالفعل كانت أداء ممتاز وحضور كبير برشا، وصوت يعني يذكرنا بأصوات الماضية، يعني بالقدرة على الغناء الطربي على طول النفس والقوة في الصوت مع أيضا الكاريزما في الغناء. فبالفعل كانت سهرة مميزة بصوت أمل ماهر، سمعناها منذ قليل في هذين النغمين. للناس اللي يحبوا يحكيوا على ذكرياتهم على المهرجانات على 71-844-404، مرحبا بكم بكل مداخلتكم معنا، تحكيوا على تجربتكم على حكاياتكم مع المهرجانات وعلى السهرات اللي تظل خالدة في الذاكرة. وأكيد برشا سهرات للناس اللي مغرومين بالحفلات والمهرجانات تقعد في الذاكرة وما تتنساش على 71-844-404. هو عراقي اسمه ماجد المهندس، أيضا من الأصوات الجميلة والمميزة، وأغانيه عنده جمهور كبير يتابعها. أيضا يحب برشا الحفلات، يحب الأغاني في الحفلات، يعني من الفم خد برشا فنانين يخافوا من الحفلات، يخافوا من أنه يغنيوا إلا في الأستوديو يكون أفضل، لكن بالنسبة لماجد المهندس أيضا من الفنانين اللي نشوفوهم في سهرات في الخليج العربي، في الوطن العربي عموما تلقاه ديما موجود في السهرة الكبرى، وقرطاج أيضا كانت له محطات مهمة في هذا المهرجان. ماجد المهندس في هذه الوصلة، ونعود ونواصل هذا اللقاء 6:26 في تونس.

Daniel Franzen.

0: كانت هذه وصلة بإمضاء الفنان العراقي ماجد المهندس. رجعين يا هوا طاير يا هوا ويا رايح وين مسافر من الأغاني الجزائرية الجميلة. السادسة مساء و42 دقيقة على 71 844 404. مرحبا بكم بتليفوناتكم ومشاركاتكم معنا واختياركم للحديث في موضوع المهرجانات الصيفية. حفلات سابقة كنت حضرتها وقعدت في ذاكرتكم طبعا. معنا الأخت نجوى من القيروان. مساء الخير.
1: أهلا بك. عسلام يا معز.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: عايش خويا الغالي. يا خويا كنتلبح على الجنة ريجيتني عندي قداش نحب نتصل بك وما نتحصلش عليك.
0: مرحبا بك وإن شاء الله يا ربي.
1: عجبني برامجك وتعجبني أنت في العتيق في برامجك العتية في نهار الجديد دور متاعك أنت أنت وملك أنا نهار كنتي ما نخرجش.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. عايشك
1: عايش برشا برشا. ما صاب إدارة إذا كانت تسمع فيه تعطيكم مساحة الصبيح تخدم لنا الصبيح
0: إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك يا نجوى.
1: عايشك ربي يسعدك يا معز.
0: أنت حضرت في حفلة من الحفلات أكيد في جهتكم في القيروان. فين حضرت في سارة؟
1: في قرطاج في وادي الصافي.
0: وادي الصافي. أي. يعني سهرة بوالور هذه سهرة يعني فنان كبير برشا.
1: وادي الصافي من القروان مشيت لوادي الصافي وقت المعاناة ومن الأربعة وإحنا باش ندخلوا لك المهرجانات اش تعرف أنت باش ندخلوا لك البلايص من الأربعة حلتنا حفيلة نحن نستناو باش تدخلوا.
0: الكل يهون من اجل صوت وديع الصافي طبعا.
1: اي ايوه انا نحب وديع الصافي انا برشا. مشيت اخويا دخلت ولدي صغير في حجري. نتذكر الفازه هذه
0: قداش عمرها تولى الحفله هذه قداش يعني تقريبا
1: نسيت موعد اخويا نسيت اما ولدي صغير المهم
0: اي ولدك تو قداش عمر
1: ولدي هذا متخرج ولدي الثاني
0: اي يعني الحكايه اكثر من 25 سنه اكثر يعني اي
1: صحيح اي اي قعدت في ذاكرتي الذاكره ولدي صغير ولدي يطلع في السنين في حجري معناها
0: ورغم ذاك يعني السهره يعني يلزمك تمشي لها وتفاعلوا اكيد الجمهور مع اغاني وديع الصافي لانه فنان كبير
1: بالفعل. حاجه ولا اروع حاجه
0: من الحاجات اللي تحبهم الوديع الصافي الاغاني اللي تحبهم
1: على الله تعود على الله.
0: اي
1: ونحب محمد يلي كلامك زي السكر يا معز عدينا هو الحب يلعب حليلنا جليل بربي معز
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المهم شرفتنا اختي نجوى مرحبا بيك
1: يعطيك صحة
0: مرحبا بيك. شكرا ليك. تحية القيروان. شكرا ليك. 6:46 دقيقة. اسمه نوى الغشام التونسية. وصلة فيها اكيد برشا جو باش نسمعوا برشا اغاني حلوه بصوت نوى الغشام حتى موعد اخبار السابعه في سهره من سهرات المهرجانات.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية هومة تستوستيرون لسيرين جنون.
1: حب نرجع مازلت عندي بلاء.
0: هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون، يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق، اللي يكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هومة تستوستيرون. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشرق

0: الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. المرصد التونسي للمياه أفاد بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. جمعية حقوق الطفل تدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حقوق الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي وتتماشى مع التهديدات السيبرنية. في الشأن الدولي، وفي اليمن مقتل وإصابة العشرات اليوم جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز قرب مضيق باب المندب غربي البلاد، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. حزب الله اللبناني يقول اليوم بأن إضرام إسرائيل النار في المناطق الحرشية جنوبية لبنان وتحويلها إلى مساحات محروقة بالكامل وغير قابلة للحياة يشكل استمراراً للإبادة العمرانية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. استمعنا بعد الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها لهلا رشدي في أغنية من أجمل ما تسمع يا رايحين للنبي الغالي اللي هي في الأصل طبعا لليلى مراد. السابع مساء والسبع وعشرين دقيقة للناس اللي يسمعوا فينا في أي مكان، قولوا إن شاء الله ديما متعين بالصحة والعافية. ألفة بشير حميد ورغي ومعز غربي حييكم كالعادة. نذكركم بأنه ويحلو المساء اليومية السبت والأحد فيه نرجع على حفلات المهرجانات الصيفية وأجواء المهرجانات وأجواء الحفلات. وذكرت في أكثر مرة أنه الأغاني اللي تتبث واللي تتسمع في المهرجانات فيها روح خاصة، فيها خصوصية مختلفة تماما على الأستوديو، والتسجيل يبدأ منظم وحتى غلطة ساعات، يعني الحفلة فيها ساعات تصير حتى خطأ ولكن يبدأ حلو لأنه في المباشر، يعني يكون لايف، يعني فما حكاية يعني تكون مباشرة ما فيش حتى إمكانية أنك باش تصلح وقتها. فذاك علاش برشا حفلات تقعد في الذاكرة وتقعد خالدة في أذهان برشا ناس. منذ أيام قليلة يوم السادس من أوت كما ذكرت البارح كنا شاهدنا وسمعنا ميادة حناوي في تونس وغنات كما قلت ماهيش ميادة متاع 20 سنة التالي، لكن أيضا الجمهور كان متفاعل مع أغاني ميادة وقلوا احنا شفعت لها تجربتها والريبرتوار الفني اللي عندها، خلى الناس تستمتع بأغانيها وتتفاعل أيما تفاعل. اليوم الزميل الحبيب شغاب كان في الصباح في برنامجه المباشر يوم الأحد، هو الزميل حسام الهمامي، تحية لهم في موعد الأحد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، كان أجرى حوار مباشر مع ميادة حناوي من دمشق وتحدثت عن السهرة وتحدثت عن حبها لتونس وللجمهور التونسي بالتحديد. أنغام حبت غناية من أغاني ميادة للحنها الرائع بليغ حمدي، الحب اللي كان، مش أسمعها بصوت أنغام في هذا اللقاء المباشر من ويحلو المساء.

سمعنا نغام في نغام لميادة حناوي الحب اللي كان يا ما كان. السابعة مساء وتسعة وثلاثين دقيقة، اللقاء متواصل وأكيد قاعدين نستمتع مع بعضنا في هذه الأجواء الفنية للحفلات والسهرات الغنائية بأصوات تونسية وعربية. سمعنا نوال غشام، لطيفة عرفاوي، سمعنا برشا مطربين وفنانين، مجد المهندس أيضا برشا مطربين سمعناهم في بداية هذا اللقاء، وبش نختم بصوت أيضا مطرب كبير مازال كي غادرنا منذ أشهر، الراحل الفنان الكبير هاني شاكر، اللي كانت لي أيضا فرصة أنه قدمت له سهرة في القبة، كانت سهرة وقتها لذوي الاحتياجات الخصوصية لفرع تبربة، كانت سهرة مميزة جدا في القبة، حفل كبير يعني الحكاية بعيدة شوية. المهم هاني شاكر كيعاته يبدع في الحفلات ومحب أيضا للحضور الجماهيري والغناء المباشر، وهذه قوة المطرب يعني أنه يغني ما عندوش مشكل استوديو ولا مسرح، بالعكس يلقى راحته أكثر في المسرح وتفاعل الجمهور معه. مش اسمعوا ياريتك معايا من روائع هني شاكر، وبعد نختمه بتونس عربية في مسك ختام هذا اللقاء من واحد المساء، اسمه ألفة بشير، واسمه حميد الورغي ومعز الغربي. قل لكم سهرة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية، ويحلو المساء حتى الثامنة مع هاني شاكر.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: ثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. اليوم آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال.

0: وترسيخ مشروع مجتمعي أساسه المعرفة والقيم الإنسانية. المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة كريديف سونيا بن جميع تفيد بأن المركز سيقوم قريبا بتفعيل رصد صورة المرأة في الإعلام وتعميق القراءات العلمية. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات بتونس حسب سفارة الولايات المتحدة بتونس. والسفارة تحدد 18 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الأسئلة المتعلقة بفرصة التمويل، فيما يتعين تقديم الطلبات في أجل أقصاه 2 سبتمبر المقبل. في الشأن الدولي، القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن واشنطن تريد من إسرائيل الانسحاب من نقاط إضافية في المنطقة الأمنية في لبنان، وأن واشنطن ترغب في إنهاء إسرائيل القتال في الجبهات الثلاث النشطة في غزة ولبنان وإيران. وزارة الخارجية السورية تعلن اليوم عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي حسم بموجبها مصير القاعدتين العسكريتين في حميحم وطرطوسة، وذلك عقب عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها الوزارة. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
3: سيدتي مرحباً بكم جميعاً. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
5: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا
1: شيخ. ساعة من زمان.
7: موعد جديد مع كنوز خزينة الإذاعة التونسية، بين البرامج النادرة والأصوات الخالدة نأثوا حلقة اليوم وساعة من زمان.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: منتزه الأحد، برنامج إذاعي تقديم الإعلامي القدير البشير رجب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البرنامج حقق نجاح كبير وبقى في ذاكرة التوانسة. منتزه الأحد فقراته تمزج بين الترفيه والإفادة والتواصل الهاتفي مع كبار السن. نبدأها باللحن المميز.

0: نبض الزمان وإيقاع العصر، موعد أسبوعي في منتزه الأحد مع البشير رجب.
1: ساعة من زمان.
2: هذه شارة فقرة عادات تقاليد تراث.

0: أبائنا أمهاتنا سيداتي نساتي سادتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء الآباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه. احنا قلنا علي لبست وحفلت ومشت ورا ناسها وكي كملت زينتها لقت العرس فاتها. وعطينا رقم التليفون 71 576 795. المكالمة الأولى. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: مرحبا بيك.
1: ومرحبا بيك. صباح الزهر والياسمين والورد.
0: أهلا أهلا.
1: أهلا.
0: أم حليمة.
1: نعم.
0: مرحبا بيك أم حليمة.
1: وبيك أكثر.
0: وحليمة والسعدية.
1: إيه حليمة السعدية.
0: ومرحبا بيك.
1: نعم.
0: أم حليمة، إحنا ما شاء الله تحدثنا معك المرة الماضية. قلت أن سيادتك عمرك 76 سنة من تطاوين، وعشت مرحلة هامة من حياتك في حياة التنقل والترحال. وتعرفنا من خلالك في وصف جميل رائع جذاب، خلانا نحلم ونتصور كأننا إحنا المخرج متاع الصور اللي تقدم فيها، المرحول والجمال وش يهز الجمال والدهان والمزاود والسمن والقربة وإلى آخره، والعشة وكيفاش تخدموها وكيفاش تركبوها، والمرأة مسكينة كيفاش تقوم من الصبحة من الصبحة على استردوك وتبدأ من الصبحة لعقاب الليل وهي تخدم.
1: اي
0: هكا ولا لا؟
1: هكا.
0: وشفنا كيفاش هي إلى جانب الرجل متاعها تبدأ تخدم.
1: اي
0: المحراث بجنبه.
1: اي
0: وزيد وقت اللي يبدأ حصاد ولا حاجة بجنبه. يعطيك الصحة يا أم حليمة، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك حتى انت.
0: هيا لله.
1: ايه
0: المرة الاخرى اللغز ما طلعتاش.
1: ما طلعتاش، هذا الغالب ما قدرتش روحي.
0: عليه عليه ما طلعتاش.
1: هو تركيف جاري، هو في السماء وانا في الوطاء. ابعدنا على بعض ياسر.
0: يعطيك الصحة يا امي حليمة، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: يعيشك. الى اللقاء. الى اللقاء. لله.
2: نبض الزمان وإيقاع العصر.

0: نبض الزمان وإيقاع العصر، موعد أسبوعي في منتزه الأحد مع البشير رجب.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزير
3: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي
5: محمد عبد العزيز العقربي
6: مايسترنان
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين
7: انا شخصيا تعجبني
2: الشيء بالشيء يذكر
8: اعداد مصطفى خريف
9: عقد عقيق ومن العتيق اعداد وتقديم سحنون مختار
10: امر يتعلق بربط حياتي بحياه ليلى بنت عمي محمود صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم
11: في دار عمي سي علالة
12: سناب
13: يحكيوا على واحد حطاب
14: برق الليل
15: هذا عثمان الكعك الناشي المؤرخ
16: برنامج فني يعده ويقدمه محمد

التسجيلات النادرة نقترحها لكم قالت شهرزاد، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الحرار وأبو رضا، ألحان والناس كريم.

قالت شهرزاد، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الحران وأبو رضا.

0: الألحان لونس كريم.
1: انسى همومك، فرهد بالك، وازهال الدنيا تزهالك، اضحك ربي زين حالك، واصغى لمحاكي وانشاد مع بطلتنا شهرزاد.

قلنا يا سادة يا الكرام، ولا يحلو الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا عندما رجع السلطان شهريار من مجلس الشورى، ادخل القصر وعمل فيه دورة، وكي وصل للصالة الكبيرة اشعر بالراحة وارتاح من الحيرة، وعلى سرير الملك جلس، والجواري نصبوا صفرة العشاء وبات الحس. وبعد ما تعشى هو وشهرزاد، بان لوجهه السرور والفرح انزاد، وبقى وحدهم وخرج تجميع العباد. وبعد ما عدى ونصيب من السهرية وارتاح هو وهي، وبكل رقة ولطافة وخفة وظرافة، بدات شهرزاد تروي لمولانا السلطان في الخرافة.

0: ملعني يا مولاي يا مالك عزي وهنايا. كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان راجل غلبان اسمه العم خليفة، صاحب نكتة وروحة خفيفة. سنته صيد حوت ومن اللي تزرق حتى تغيب، وهو يجري ورا القوت. وفي جرة التراح ما هو الشاعر بالراحة، وتشهر في بغداد باسم خليفة الصياد. أعيش المسكين في فقر وفاقة، وإذا يشتد به الحال تكثر عنده الحماقة. والفقر يهدي ويضر. وفي يوم من الأيام يا مولاي اخرج خليفة الصياد بشبكته قاصد البحر.
1: ساعة من زمان
2: آخر تسجيل نادر باش نسمعوه في حلقة اليوم هو اللحن الخالد. عنوان برنامج إعداد مكتشف المواهب الموسيقي عز الدين العياشي.
3: اللحن الخالد. للأستاذ عز الدين العياشي.
4: تحية مودة ومحبة إلى مستمعي حصة اليوم من برنامج اللحن الخالد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. واحد من أصدقائي الموسيقيين سمع بالصدفة الحصة السابقة من برنامج اللحن الخالد وسألني عن العلاقة بين الموضوع اللي حكيت فيه واللي يتعلق بالمزج بين مختلف الأشكال الموسيقية العالمية والشخصية الموسيقية التونسية اللي حكيت عليها في نفس الحصة. وهذا السؤال سبق وجاوبت عليه وشرحت للي سألني بأن كل حصة من برنامج اللحن الخالد تبدأ بموضوع عنده علاقة بالإنتاج الموسيقي أو بالتعليم الموسيقي أو بالفرق والجمعيات الموسيقية أو غيرها من المواضيع اللي تتعلق بالحركات الموسيقية في العالم. وبين فقرات كل حصة سمعكم مجموعة أغاني من أعمال أحد الملحنين التوانسة، ونختم كل حصة بإعطاء لمحة موجزة عن حياة وأعمال الملحن اللي سمعناكم أغانيه. وبهذه الطريقة تتعرفوا على ما يجري من أحداث ونشاط في الحركة الموسيقية العالمية والعربية والمحلية، وتتعرفوا كذلك على جل المبدعين التوانسة في مجال التلحين باش ما يبقاوش نكرات قدام أصغر المطربين في العالم العربي.
3: اللحن الخالد.
4: نواصل في حصة اليوم الحديث عن المزج بين مختلف الأشكال الموسيقية العالمية واللي لا تستثنى منه أي موسيقى في العالم. والموسيقى التونسية مثل غيرها من الموسيقات تعرضت إلى محاولات من طرف البعض من الموزعين التوانسة والأجانب لمزجها بموسيقات مستوردة ولتطويحها إلى تقنيات موسيقية غربية. ومثل هذه المحاولات بدأت بتوزيع بعض الأغاني التونسية التقليدية اللي كانت تغنيهم المطربة صليحة، وتم ذلك على يد أستاذ موسيقى إيطالي الجنسية اسمه إيمانويل تشيري. كان هذا الأستاذ يعلم العزف على آلة البيانو ويدرس النظريات الموسيقية بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بتونس، وتم نشر هذه الأغاني بتوزيع غربي في أحدى النشريات الموسيقية، وتم إنجاز هذا العمل في منتصف الستينات باقتراح من الدكتور صالح المهدي لما كان يدير المعهد الوطني للموسيقى والرقص ويشرف في نفس الوقت على إدارة الموسيقى بوزارة الثقافة. ومن ضمن الأغاني اللي تم توزيعها وإعادة كتابتها لآلة البيانو أغنية آه يا خليلة في مقام المحير سيكا، وهي من ألحان الأستاذ صالح المهدي، ونفس هذا الموسيقار الكبير كان من دعاة تأسيس الأوركسترا السمفوني التونسي، وقام بجلب عدد كبير من الأساتذة الأجانب لتعليم العزف على الآلات الموسيقية الغربية وتدريس النظريات الموسيقية بالطريقة العلمية الحديثة بما فيها تقنيات التوزيع الموسيقي، اللي أفرزت فيما بعد جيل من الموسيقيين المجددين في الموسيقى التونسية. لكن البعض من المقربين إلى أستاذنا الدكتور صالح المهدي يقولوا بأنه كان يشجع الطلبة في المعهد الموسيقي على دراسة الموسيقى العالمية والعزف على مختلف الآلات الموسيقية الغربية، لكنه في نفس الوقت كان يعارض بشدة كل من يحاول توزيع الأغاني التقليدية وعزفها بطريقة غربية. أما أول تونسي اللي بدأ يتعامل مع التوزيع الموسيقي الغربي وقام بتوظيفه في القصائد الغنائية أو موسيقى الأفلام أو المسرحيات اللي قام بترحينها هو أستاذنا العزيز محمد سعادة رحمه الله، اللي تعلم التوزيع الموسيقي في أواخر الأربعينات على يد المايسترو اليوناني الجنسية هايدو، اللي كان يعيش في تونس ويعمل في الفرقة السمفونية التابعة لإذاعة PTT القديمة قبل استقلال تونس، وكان يعطي دروس خاصة في مقر سكناه في لافايات، وتعلموا عليه إلى جانب محمد سعادة كل من الأستاذ عبد الحميد بن علجية والعروسي البليري. والشيء اللي شجع أستاذنا محمد سعادة على كتابة موسيقية بطريقة غربية هو ظهور مجموعة من العازفين التوانسة في أواخر السبعينات اللي كانوا ممتازين في العزف على مختلف الآلات الموسيقية الغربية، وكذلك وجود عازفين أجانب ينتميوا للأوركسترا السمفوني التونسي اللي كان يقوده في بداية تأسيسه المايسترو جان بول نيكولي. سحرت عيني صبية أداء

مكتشف المواهب الموسيقي عز الدين العياشي. هو من مواليد 13 فبراير 1945 وتوفى نهار 3 جويلية 2022. يعتبر من أهم الملحنين التوانسة، وعرف واكتشف العديد من الفنانين في الغناء والعزف والتلحين. نذكر مثلا المبدعين الناصر صمود، شكري بوزيان، أمينة فاخت، ذكرى محمد، وعليا بالعيد، وأغلبهم ظهروا من خلال برنامج التلفزي فن ومواهب. ساهم الفنان عز الدين العياشي رفقة الأستاذ فتحي زغندة في بعث الفرقة القومية للموسيقى عام 1983، وتولى الإشراف الفني على مهرجان البحر الأبيض المتوسط في ولاية بنزرت، وأشرف لسنوات على قسم الموسيقى في إذاعة الرياض. لحن عز الدين العياشي أعمال فنية لثامر عبد الجواد وسونيا مبارك وسلمى، وشكون منا ما يتذكر شغنية لأجل عيون الطفولة، شعر عبد الحميد خريف، غناء منى راسم، وتلحين عز الدين العياشي.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نستوب بسي اسماعيل،
2: الله ينسك يا
1: كي السبة زرت الجماعة اليوم.
3: الفنان محمد بن علي اللي كتب للإذاعة مسرحيات وقام بإخراج أعمال حبوها المستمعين، خاصة اللي كان يقدمها في مسرح الإذاعة ليلة كل أربعة.

0: دوكن يا حسرة يا زمان اللي كان يكتبوا ستاهر المليجي في جريدة الصباح في العدد الصادر بتاريخ 2/9/1995، قال انه الفنان محمد بن علي اسمه الحقاني هو محمد بن احمد بن مسعود بن عسكر، تولد نهار 17/1932 بنهج زنقة الديار الجديدة في تونس. قرا في كتاب سيدي عبد السلام وكمل دراسته في الجامعة الزيتونة. أول مسرحية شارك فيها كان بعنوان البلدي المتمدن عام 1952. صار محمد بن علي واحد من عناصر فرقة الإذاعة للتمثيل، وكان أول دور ليه أبو شوشة للكاتب محمود تيمور، والنساء العالمات للكاتب الفرنسي مولير. أما أول دور مهم ليه في المسرح كان في مسرحية أم عباس إخراج حمودة معالي. أول دور كوميدي نجح فيه كان في مسرحية خاتم سليمان تأليف أحمد بوليمان وإخراج البشير الرحال، وهكا ولات تسند ليه الأدوار الكوميدية، فنجح مثلا في شخصية الحطاب في مسلسل الحاج كلوف اللي تواصل إنتاجه لمدة 4 سنين.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام. أهلا بالحطاب.
1: أهلا. أسمع، حاب أقول لك مسألة اللي واحد مني فهمتني. أيوة
3: حطاب.
1: أهلا بالحاج. شني أحوالك؟ لبس عليك.
3: مخالف اليوم ما جيت إشي. هاي سيدي اللي ما عنده شاهد الكذاب. قلوا عليك البيع اللي عملها.
1: أنا هاي عليك الدهميك اللي دهمكها وقعد واحد فيها.
3: قل لي ولا يقل.
1: ما هو مشيت سلف 3 دينارات. وإذا بي صحح في الكمبياء. كيف جاه التنبيه وقراوه له يلقى روحه مصحح على 10 دينارات.
3: يا والله تصديق.
1: يجمع عالدار وفي حوالهم ولا راهو مسكين.
2: فسدت القاعدة بالله. لا لا لا، امشي على نفسي.

0: صورناهم.
1: عام 1966 تم تصوير 8 حلقات من مسلسل الحاج كلوف في استوديو 10، وكانت من إخراج عبد الرزاق الحمامي، ومن بعد إخراج مسلسل أمي تراكي ناس ملاح، وكانت مغامرة وقت قام المؤلف محمد الهمامي والمخرج عبد الرزاق الحمامي بتحويل محمد بن علي من راجل كبير في شخصية الحطاب في الحاج كلوف لشخصية علي ولد أم تراكي.
2: يا عمي
3: في كلامي يا سيدي بالنادي
2: شريته مش ضد
3: جدد مش ضد شنين تبوبي أمي وليدي
2: نعم عطيها كاملة وأنا في سوق الفخارية ماشي جاي مركز كان السلعة على بريمة وليت شريت شرابي جدد صحاح نبرة حكا ينفو نفعه صحاح
3: يا سيما انا بدي بدي سيما بدي
4: قلبة قلبك صحاح بالله يقول لي يا تراكي شنعملوا بيهم احنا مش نعمل سبيل يا عطشان مش نشيلهم صحاح يا رسول الله
2: يا خالد بيك هكا وليت اصبر حتى تسمع الكلام.
1: 23 أفريل 1998 رحل عنا الفنان محمد بن علي، وفي رصيده عدد كبير من الأعمال الإذاعية والتلفزية والسينمائية. محمد بن علي عاش في ذاكرة الناس خاطر تخللهم السعادة، وهذا مصير كل عمل جاد، والفنان اللي يحترم إبداعه يبقى أكيد خالد من جيل لجيل.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زيمان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجها بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية، الإيمان والبحث عن الحقيقة، في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. أشغال مشروع تجاري متوقفة بحي النصر 2 من ولاية أريانا تثير مخاوف وقلق متزايد للمتساكنين الذين ما فتئوا يطالبون بالتدخل العاجل للسلطة المعنية، سيما وأن المشروع محاذ للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح

0: ينكر ويدعو الدولة اللبنانية إلى التحرك الفوري على كل المستويات. الرئيس الأمريكي ترامب يقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن ويتجه للضغط الاقتصادي على إيران بدلاً من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد على طهران وفق مسؤولين أمريكيين. وفي مالي مقتل 10 عسكريين على الأقل في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان وسط البلاد تبنته جماعة متطرفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اوفياء الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونسي. هذا العدد حتى منتصف الليل، الفه في الاخراج التقني، اهلا وسهلا عزيم بن محمود. امام هذا المزح لنا الكثير من المحبه، ولكم كل اماني السهر الجميل والمرافقه الممتعه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس، ليله من ليالي صيف 26، صيف المهرجانات في مختلف الجهات. الليله سنتجول بين محطتين وسهرتين، الأولى بشكون في بوغارنين من خلال أمين بابيلون، هناك في الحمامات السهرة في بوغارنين، في بوغارنين الحمامات، ثم سهرة أخرى فنية موسيقية شامية، خلينا نقول سورية لبنانية، من خلال عرض سندي اللطي هكا، إذا إن شاء الله نكون نطقت الاسم بالصحيح. على كل حال أيضا لنا جملة من الفقرات اللي تعودت عليها خلال هذه الصائفة في ليالي تونس، من خلال جملة من التحقيقات، الحوارات، الكواليس أيضا في مختلف السهرات الكبرى في مهرجانات صيف 2026. إذا نعاود باش نمشيو الحمامات من بعد. زميلتنا كريمة الوسلاتي هناك في سهرة فنية موسيقية طربية، وأيضا سنتوقف في أكثر من مناسبة في هذه السهرة مع حفل الفنان الجزائري أمين بابيلون من مهرجان بوغارنين، هذا في إطار اتفاقية بين إذاعة تونسية ومهرجان بوغارنين اللي هو شراكة سنة مع بوغارنين، اللي رجع في حلة جديدة وفي برنامج جديد وبفريق جديد متحمس. والواضح أنه مهرجان بوغارنين استعد كثيرا من وهجه ومن جمهوره ومن متابعيه خلال هذه الصيف.
1: جمهور مهرجان بوغارنين، موعدكم مع الفنان الجزائري أمين بابيلون، وذلك يوم الأحد 9 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. اشتهر أمين بابيلون بأغنية يا زينة، وسيكون الموعد مع سهرة فنية نابضة بالحيوية والمشاعر. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: 9:16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية في سهرة الأحد، سهرة صيفية طقس باهي مستحب، وإن كنا وصبحنا في علاقة بالطقس يبدو لي حتى غدوة زادة كيف طقس مستحب، معناتها مستحب للبحر ومستحب للخدمة، صيف اللي نعرفه مش اللي سخانة اللي لطفي رب إن شاء الله يعطينا على حد جهدنا كما يقولوا فيها. البارح في الحمامات ثم عرض نجاة تعتاب، ومن ذاكرت الموسيقى وذاكرت المجموعات الموسيقية الاستثنائية الحقيقة اللي بقاو في الذائقة وفي الذهن وفي تقاليد الموسيقى المجموعات، طبعا فضلا على الخط الموسيقي الخاص بنجاة تعتاب ونمطها اللي نعرفوه. زميلتنا الكريمة حضرت لنا فقرة كواليس مقتطف من عرض نجاة تعتاب اللي كان البارح في مسرح الحمامات. نسمع مع بعضنا ألفة، يلا.
1: كواليس

0: كواليس.
1: هذه من كواليس حفلنا جات عتاب المغربية البارح في مسرح الحمامات من نجات عتاب من المغرب. باش نرجعوا للجزائر الأمين بابليون، النقطة ما بين المغرب والجزائر ثقافيا وفنيا سهلة ممكن حتى حضاريا زاد. قلت في البداية اللي ليلة في مهرجان مسرح بوغارنيين الفنان الجزائري أمين بابليون المعروف بغنية برشا يحبوها التوانسة، يحبوها المجتمع العربي كل حبة الأغنية هذه، بقت مدة دور في الإذاعات وفي الراديو والراديوات في المواقع الاجتماعية والكل. ليلة بابليون باش يكون بعد 40 دقيقة تقريبا على مسرح بوغارنيين، وما زالت إمكانية أنكم تقصوا تذكركم وتلتحقوا بالمهرجان، مهرجان بوغارنيين في سهرة باش تكون استثنائية أمين بابليون. أو مثلا من أهم الأغاني اللي تعرفوها لبابليون يا زينة، يلا والفاتحة.

0: 19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بابلون كان يغني فيها زينة, بابلون باش يغني الليلة في مهرجان بوغارنيين انطلاقة من الساعة 10. تذاكر ويبدو لي مازالت موجودة, كان مازالت نعرف لأنه صعيب شوية الحقيقة, لأنه نجم في حجم بابلون في حجم تجربته وعلاقته بالجمهور صعيب شوية. لكل حال نجمه ربما مازالت بعض التذاكر, ما عنديش المعلومة المحينة, كان في النهار ثم التذاكر توا ما نعرفش. هذا كيف البوغانين. أما في الحمامات إذا ثم سهرة مساندي لاتي انطلاقة من 10 زادة, باش تكون معنا بعد 10 الزميلة كريمة الوسادي في مداخلة بعد ما تقدم الحفل في في في, في حمامات, باش تقدمه للإذاعة وبعد ليك ناخذ جوانب من هذا العرض ما بين باش نسهر وما بين البوغانين وما بين الحمامات الليلة. الحقيقة ذوقاني متوازيان لكن يلتقيان في أنه ثم موسيقى جادة, ثم أغاني طربية بالحمامات, ثم طابع خاص لبابلون بالنغم والموسيقى الجزائرية اللي طالع الآن في الذائقة العربية واللي لاقي حظها كما كنا نسمع في زينة وغيرها من الأغاني. هات نشوفه في فقرة أهلا وسهلا شنو حضرتنا انتصار معنا في حوارها مع سندي لطي نجمة الحمامات في هذه السهرة.
1: أهلا وسهلا.
2: صوت يأتينا من بيروت, صوت حساس وطربي جميل وقوي. سندي لطي تربيت في عائلة تعشق الموسيقى والطرب, بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة في العمر وشاركت في مهرجانات معروفة وقدمت أمسيات مخصصة لأعمال أم كلثوم وفريد الأطرش وإسمهان ومحمد عبد الوهاب.

تعرف اسم سيندي لاتي وتعرف عليها الجمهور العربي من خلال مشاركتها في برامج اكتشاف المواهب في القنوات العربية المعروفة.

عام 2023 أصدرت سيندي لاتي أغنية بعنوان شمعات، كلمات ريمون سليم وألحان جهاد حتشيتي.

36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سلم لي علي هكا قالت إليسا. إليسا باش تكون من نجوم قرطاج في الأيام القادمة على مسرح قرطاج سولد أوت تتذكروا فيها من النهار الأول. بارك الله عيني مضرها إليسا جمهور كبير اللي حيحبوها في تونس الحقيقة. مش كان إليسا هي بتغني بشبابيك مغلقة برشا تقريبا أكثر من شطار الفنانين متاع مسرح قرطاج الليلة سناء بشبابيك مغلقة الحمامات زادة سهرت بنزرت ولأنه بنزرت برقلة 10,000 يهز ما طب كده في سوسة سيدي الظهر صغير ما نجموش نتحدث عليه سفاق سيدي منصور مسرح جديد إلى حد الآن أمور طيبة جماهيرين. يبقى السؤال هو إذا أفات التذاكر وأقبل الجمهور هل هذا يعبر على نجاح ولا هو الإشكال؟ جماهيرين يعبر على نجاح هذا أمر لا نقاش فيه مدام وجال جمهور معتها جماهيرين نجح. ابقى الإدارة المهرجان في قرطاج ولا الحمامات ولا بنزرت ولا صفاقس إذا تنجح في أنها تجيب الجمهور وتبيع تذاكر كل يلندرا بلغت الهدف المنشود من هذه المهرجانات وألا اشتغلت تحت عنوان ويا فتت بين ظفرين الجمهور عايز كذا معناتها هذا الذوق العام هذا الشيء يحبوا العباد ولا ثم انسجام بين ادارات المهرجانات وانتظارات الناس والا ربما الاشتغال اكثر على الجانب التجاري والجماهيري اكثر على الجانب التثقيفي. اقول ربما. على كل حال هذه جمله من الاسئله ينبغي ان تطرح بعد المهرجانات. ينبغي ان تطرح قضيه المهرجانات في علاقه بالجمهور في علاقه بالنجوم في علاقه بالغياب في بعض السهرات اللي اعتمدت المسرحيات نجحت ما نجحتش الصيف يمشي على المسرح ولا لا اي مسرح يحب المشاهد في خلال السهرات الصيفيه لانه مش كما الشتاء كما الصيف. جمله من الاسئله ينبغي ان ينكب عليها الناقد والصحفي والمتابع وحتى اعضاء المهرجانات في سبيل تجاوز ربما بعض الاخطاء وفي سبيل ايضا خاصه وضع الاصبع على الداء من اجل انجاح الغايات المثلى لهذه السهرات. لانه يعني صحيح الهدف هو الترفيه صيف وسخانه والعباد بعد عام من سنة من العمل في القراية والجامعة والسادة ومعلمين ومنظومة كاملة لكن زادة ينبغي أن لا يكون هذا على حساب فكرة أنه العرض الترفيهي ديما يستند على قيمة على رؤية على فكرة على مشروع وغيره والأكيد أننا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية سنعود إلى هذه الأسئلة بعد أن تضع يزدل الستار على هذه المهرجانات الصيفية الموزعة على مختلف جهات البلاد. في انتظار ذلك هات نستعيد قيمة من قيم الموسيقى التونسية من خلال هذا الصوت العندلي بالأصمة الهوى هوايه.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية. أكثر من 300 شاب نظموا اليوم حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. المشاركون رفعوا كميات كبيرة من الفضلات، منها القوارير البلاستيكية والبلورية والشباك والحبال الملقاة عشوائيا، وفق ما صرحت به المختصة في البيئة.

0: بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعدم انسحاب جيشه من القطاع قبل النزع سلاح حركة حماس بالكامل. إسرائيل تتمدد في جنوب لبنان وتنشر خريطة للأراضي التي احتلتها وتعتبرها ضمن حدودها، وحزب الله يستنكر ويدعو الدولة اللبنانية إلى التحرك الفوري على كل المستويات. وجماعة الحوثي اليمنية تهاجم بطائرة مسيرة مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية بعد يومين من توقيع المملكة اتفاقية عسكرية دفاعية مشتركة مع تركيا وباكستان. كان هذا موجز أخبار العاشرة ليلا، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.
4: هذه ليلة من ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. زملاء تقنيين ألفة في الإخراج التقني من داخل استوديو 5، استوديو الراحلين العزيزين نبيل بن زكري وليد التليلي. من الحمامات زميلنا التقني علي البلطي، في بوغانين الزميل كمال الخلصي، يؤمنون لنا جولة فنية الأولوية المباشرة. ذاك علاش قصيت الأغنية، ربما نرجع لهم بعد. شريف العربي، شريف العربي سمحنا. على كل حال الحمامات عنا الفنانة اللبنانية ساندي لطي، في الحمامات أمين بابيلون الألفة. تقولي حاضرين زوز ولا بوغانين مازال شوي؟ نبدأ بالحمامات نكتشف شنو الحمامات. يلا نمشيوا لمسار الحمامات.

سندلاتي مباشرة من المسرح الحمامات جولة كلثومية خلينا نقول افتتحت بها برنامجها في هذه السهرة. الحقيقة تتجول بين أغاني أم كلثوم بطريقة فيها برشا سلاسة مع صوت من الأصوات الجيدة. مانيش فيصل أو حكم في المسرح دي لكن صوتها الحقيقة بشكل تغني بشكل سخي مرتاحة واضح انه سندلاتي من الاصوات اللي باش يكون عندها شان كبير في مستقبل الاغنيه العربيه. مرت تجارب كبيره، هي بدات من التلفزيون الواقع كالبرامج بتاع المسابقات اكس فاكتور ولا ذا فويس حاجه من هكا، وبعد بدات تاخو في لونها اللي هو لون طربي بالاساس. عندها تجارب صغيره في انتاج خاص، لكن كلما حاولت أن تغني للكبار أثبتت أنها عندها طاقة صوتية وعندها روح، خاصة القضية قضية روح أكثر من الطاقة الصوتية ضرورية، لكن روح أيضا في التعاطي مع النغمات وخاصة مع الأغاني، أغاني الكبار كما كانت تغني غدا ألقاك وأغاني كلثومية أخرى. 10:25 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قلت منذ البداية أننا سنتجول بين مسرحين، مسرح الحمامات اللي فيه سندلاتي كنا نسمع فيها في أول كوكتيل كلثومي بدأت به برنامجها في مسرح الحمامات، باش نمشي من بعد إن شاء الله إلى مسرح بوغارنين وين باش تكون السهرة مع أمين بابيلون. وخلينا نذكر الناس اللي ربما ما يعرفوش أغنية يزينة اللي كنا عديناها في ساعتنا الأولى وغيرها من الأغاني اللي عندها الطابع الجزائري الجديد في الأغنية الجزائرية. زملاء علي البلطي مشكور على نوعية الصوت الجيدة في الحمامات، في انتظار أنه نتواصلوا مع مهرجان بوغارنين. وزميلنا كمال خالصي باعوا ذراع نجم يقولوا، لكن تأخير ما عندوش علاقة بالعمل التقني، نعرفوا إمكانيات واجتهاد وكفاءة زميلنا كمال خالتي. مدام حكيت على تقنين الزوز زملائنا اللي يأمنوا المحطات الخارجية في استوديو 5، الزميلة ألفا تؤمن إخراج هذه المساحة الإذاعية من أمام هذا المزح. صديقكم عزيز بن محمود أو 10:27 في انتظار نشوفوا شنو فما في بوغارنين. مش عارف رجعت سندلاتي في الحمامات ألفا، يلا نرجع ولا يلا

العشرة وثلاثين دقيقة. هذه أجواء الحمامات مع سندي لطي. نمشي لبوغارنين بابلون، يبدو يبدأ الحفلة بشيء من التأخير، نسمعه يلا.

بابلون في مسرح بوقرنين 10:38 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ليلة في ليالي تونس، نتجول بين الحمامات وبوقرنين. سندلاتي في أجواء ترابية هناك في الحمامات في بوقرنين. نمشيو للحمامات، يلا.

سندلتي في الحمامات نمشي البوغرنين بابلون. يلا ألفا إذا ممكن ثم أغنية تواف يبدو لي نغمة ثاني وألا ثالث يتحدث مع الجمهور يظهر لي بابلون هكا نسمع وطر نسمع الأجواء شوي. يبدو لي هذه المقدمة متاعي زينة هكا يبدو لي.

0: Merci, Thomas.
1: هذا بابلون في بوغرنين سهرة بدأت مؤخر شوية، ذاك علاش ربما بعد 11 نرجع ناخذ شوية أكثر من بوغرنين. لكن في الحمامات الحفلة طربية 100% مع سندا لاتي ألفا مسيج. خلينا في بوغرنين، ثم راحة في الحمامات معناتها. يلا نرجع بوغرنين.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: أوجه
3: ليالي تونس.

الإذاعة الوطنية التونسية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية على الساعة 9:04 من مساء اليوم بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر في جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوسيت. تحت شعار الوطن امرأة والإبداع توقيعها وفي إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تظاهرة ثقافية بعنوان رائدات، وذلك يوم الخميس 13 من أوت الجاري، تشمل ورشات في الفن التشكيلي لفنانات تونسيات انطلاقا من الساعة 10 صباحا. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. أشغال مشروع تجاري متوقفة بحي النصر الثاني من ولاية أريانا تثير مخاوف وقلق متزايد للمتساكنين الذين ما فتئوا يطالبون بالتدخل العاجل للسلطة المعنية، سيما وأن المشروع محاذ للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات أمنت عيادات لفائدة حوالي 400 مواطن بمنطقة سيدي علوان من ولاية المهدية. القافلة انتظمت اليوم بمناسبة الدورة 36 للمهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يشترط إعادة فتحه مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. الرئيس الأمريكي ترامب يبدو

0: بالكامل. نهاية الموجز، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: هذه ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 11:04 اللي قاعد يتواصل إلى حدود منتصف الليل في جولة بين مسرحين، مسرح الحمامات سندلطي في سهرة طربية كلثومية، في مسرح مهرجان بوغرنين بابلون، حفل انطلاق مأخر شوية. ذاك علاش باش نحاولوا في ساعتنا الثالثة من هذه السهرة أن نراوح بين بابلون وسندلاتي. يبدو أنه المتواصلين حبالة الزجر. كل حال الزميلة ألفة في تأمين الإخراج التقني هنا من استوديو خمسة، كمال خالصي في مسرح بوغرنين، علي البلطي في مسرح الحمامات. هذا بابلون ولا سند؟ بابلون. يلا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: زينة كان يغني فيها بابيلون في مسرح بوغارنين بفيرسيون جديدة، إيقاع جديد يظهر لي. على كل حال هي من أشهر أغاني بابيلون اللي تعرف بها في الفترة الأخيرة. نمشي الحمامات يلا.

هذه أجواء شامية بصوت سندا لاتي مباشرة من مسرح الحمامات. نذكر لسهرة في ليلة تونس، هذا العدد تراوح بين مسرح الحمامات ومسرح أبو قرنين، ومن ثم موجود سهرة بابلون، أمي بابلون الفنان الجزائري. نكتشف إذا قاعد يغني. يلا نمشي بابلون في أبو قرنين.

هذه أجواء بوغارين مع أمين بابلون مباشرة من مسرح الهواء الطرق بمهرجان بوغارين. نرجع الحمامات وين ثم أسمى لطيف في سهرة طربية. يلا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ليالي الأنس في فيينا، في ليلة من ليالي الأنس في الحمامات الليلة على مسرح قرطاج، سندلتي الحقيقة صوت متميز، اختيارات راقية، سهرة طربية 100%، سهرة طربية تنسجم إلى حد كبير مع الأجواء السهر الممتع في ليلة صيفية فيها برشا نسمة مع الحمامات غديكة وضفاف المتوسط. الأكيد أن الأجواء باش تكون استثنائية، باش نواصلوا في المراوحة ما بين مسرح بوغارنين ومسرح الحمامات والمقود لديك يا ألفة، كل وين ثم ظهر ذي بوغارنين. يلا بوغارنين.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: قالوا لي هان الود علي هكا الأغنية تقول، أديت جزء منها سندالطي الفنانة اللبنانية الصاعدة مباشرة من مسرح الحمامات، نذكر في ليلة تونس الليلة أنا مروحة بين مسرحين، بين مسرح الحمامات سندالطي ومسرح بوغرنين بابلون، نكتشف ونرجو بوغرنين نشوف شنو فيها مطرح. أجواء شبابية 100% في بوغرنين، ناخذ جزء يلا نتبع شوية من هذا الحفل.

يبدو لي ثم اشكال تقني صغير في الحمامات. نحاولوا اذا تصلح الامور شويه

لا لا، الامور التقنيه مش واضحه 100%. كل الاسف جاوا مع بعضهم، مسرح الحمامات ومسرح بوغارنين. هات ناخذوا اشاره البرنامج وغنايه من الاستوديو، بعد نرجعوا لمراوحاتنا في هذه السهره في ليالي تونس ما بين حمامات وحمام لمفه.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

رجعنا رجعنا لاشكال الصوت. نشوفوا بوغارين تحسنتش الامور شويه في نوعيه الصوت مع التاكيد لانه من مصدر مش من زملائنا التقنيين.

0: يا زينة وش درتي فينا هكي يقول بابلون الأغنية اللي يعرفها الجمهور التونسي والعربي عموما اللي جاي من بابلون نقلنا جانب من هذا الحفل من مسرح بوغارنيين في إطار الالتزام بالاتفاقية بالإذاعة التونسية وهذا المهرجان نقلنا أيضا جوانب مهمة من حفل سندلاتي احفظوا هذا الاسم جيدا فنانة قادمة بقوة من خلال صوتها ومن خلال ذوقها ومن خلال اختياراتها الفنية ومسارها الفني في بدايته على الأقل. ألفا أمنت إخراج هذه المساحة الإذاعية مباشرة من استوديو 5 واستوديو الزميلين الراحلين العزيزين نبيل بن زكري وليد تليلي. كمال خالصي أمن تقنيا زميلنا تقني من بوغارنيين علي البلطي أمن أيضا نقل من الحمامات. عزيم بن محمود يخليكم مع ركن قار أعدته بامتياز الزميل انتصار المانع فقرة الركح الخالد تكريم فناني الوطن القبلي مع تحايا كامل فريق البرنامج.
1: الركح الخالد
2: نقترح عليكم مسامع من عرض تكريم ثلة من فناني الوطن القبلي تنفيذ الفرقة الوطنية للموسيقى لمسرح الأوبرا بقيادة المايسترو محمد الأسود وكان ضمن فعاليات تظاهرة سهريات صيف 2020 بالحمامات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: معنا بدأت الحكاية.
5: مساء الخير مرحبا بكم فرحانين بشكون مرة أخرى معكم جمهور الحمامات بالنسبة للعبية توا لحن نحبوه كل برشا للفنان رشيد يدعس خلي الحزن بعيد عليك بصوت آية دغنوش

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضرتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة، وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، برنامج تكويني مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وفي العالم، طهران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن لشروطها، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. إلى التفاصيل. أهلا بكم. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتهدف هذه المبادرة التي تتواصل سنة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث مشاريعهن أو تطويرها. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة وجدان بن عياد.
3: هي مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من برامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. المبادرة الوطنية الهدف منها تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مسار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل. الهدف هو تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية.
2: من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة القادم ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا.

0: عواطف أشنيتي أفادت بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل بما يمكن من استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان الفارط. فتحت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شبان وشابات من مختلف أقاليم الجمهورية. وحددت الوزارة يوم 17 من أوت الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات. وسيعمل الفريق الشبابي الذي سيتم اختياره على دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة. عفاف عيد تضيف:
1: قامت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، اختيار دي بوان فوكو ريجيونو من الشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، شبان فاعلين ومنخرطين في العمل المناخي باش يحفز للعمل المناخي بصفة عامة. هذا الفريق هو بالأساس تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي. فتح باب ترشح باش يكونوا أعمارهم من 18 ل 40 سنة، عندهم قدرة على الإبداع والابتكار والطاقة. آخر أجل لقبول ترشح 14 أوت، يرغب في المشاركة يقوم بتحميل الرابط اللي موجود على باج تاع وزارة البيئة.
0: شارك أكثر من 300 شاب أمس في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. وبينت المختصة في البيئة أسماء حمزة أن الحملة التي تندرج ضمن برنامج المهدية نظيفة هدفها الأساسي إيقاف الاعتداءات أو الاعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية، مضيفة أن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في مستجدات أخبار العالم، ونستهلها بغزة أين أصيب 7 فلسطينيين أمس في حوادث إطلاق نار متفرقة من آليات الجيش الصهيوني ومسيراته جنوب قطاع غزة وشماله. سياسياً، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعدم انسحاب جيشه من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. في لبنان، دعا حزب الله أمس الدولة اللبنانية إلى التحرك الفوري على كل المستويات بعد أن نشر الاحتلال الإسرائيلي خريطة للأراضي التي احتلها في جنوب لبنان واعتبرها ضمن حدوده. إلى إيران، حيث رهن الحرس الثوري الإيراني أمس إعادة فتحه مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. في المقابل، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس خلال مقابلة صحفية من شأن المطالب الإيرانية، وبدا واثقا من الوصول إلى حل للأزمة نتيجة الحصار الذي يضربه على الموانئ الإيرانية والذي يفاقم على حد قوله الأزمة الاقتصادية لإيران. مسؤولون أمريكيون أكدوا في ذات الإطار أن ترامب مقتنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن ويتجه للضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين: وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ببادرة من المنظمة الوطنية.

0: لرواد الأعمال برنامج تكويني مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وفي العالم، طهران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن لشروطها، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل. يا حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: كي يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: حنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شادو المحنين في حلقة جديدة فيها الشبكة الصيفية. مرحبا في الدار الكبيرة، داركم الكل الإذاعة الوطنية. الليلة سهرية تتواصل كما كل ليلة من نص الليل حتى الماضي ثلاثة. شادو المحنين احنا نتقابلوا فيه هكا فجر كل اثنين، ونحاولوا فيه انه نقدموا مجموعه من الاغاني التونسيه ومن الاغاني الشرقيه، ونحكيوا شويه هكا في مواضيع تهمنا، وكذلك ما ننساوش الخرافه. خرافه الليله هي باش تكون على ولاد السلطان، واللي باش نسمعوها مع بعضنا بعد شويه بعد ما نسمعوا حسن الدهماني يغني رائعه تعليل ريحي يا شغله بالي. نسمعوا يا شغله بالي ونرجعوا لتفاصيل الخرافه.

بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا، يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكي ناس بكري على سلطان وما سلطان غير الله، ماخذ بنت سلطان آخر عايش معاها الحمد لله متهني، أما ربي ما تهمهمش بالصغار. تعدى عام واثنين وثلاثة، تعدوا 7 سنين، قد ما مرته دوات وشربت عشاب وقرات شاي، هو سلم أمره ربي، أما مرته ما سلمت شيء. طلبت منه باش يبعث براح يلوج في البلدان المجاورة على طبيب ولا كتاب ولا عزام، وكل واحد اللي يشوف روحه باش يداوي مرت السلطان، وتجيب صغير باش ياخذ مكافأة كبيرة تخليه عايش عمره كل في الخير. أي شهرة والطبة داخلين خارجين على القصر حتى تقطع الرجاء، يا عظيم الرجاء، وأيست السلطانة وهي بيدها سلمت أمرها الربي. وتعداوش هايرين، وكل ليلة تحلم اللي فما راجل كبير يجيب لها صندوق فيه زوز طيور صغار ومعهم سيف. تقوم تبكي وبعد تسلم، حتى نهار دق باب القصر وقف راجل كبير شعره أبيض ولحيته بيضة كيف سبايك الفضة، وشادد في يده عصاي تركز عليها، وطلب باش يقابل السلطان والسلطانة في أمر أكيد. عايا مشاي وشاوروا عليه، أذن له السلطان بالدخول. دخل قال له سلطان: يا ولدي لباس، شكونك انت وشني حاجتك عندنا نقضيوها لك؟ قال لهم: انتوما هما اللي عندكم حاجة عندي، وانا جيت نعاونكم. انا راجل سيبت الدنيا وقاعد في صومعة في الجبل، وعندي القدرة بحول الله باش نداوي السلطانة وتجيب زوز اولاد، اما راني باش نداويها عندي شرط. شاقت المرأة وظهر لها اللي وجهه يشبه للراجل اللي جيها في المناء. قالت له: وشنو شرطك؟ قال لها: باش تجيب توامة زوز أولاد، نرجع لك تعطيني واحد منهم. سكتوا السلطان والسلطانة وبهتوا، يا أخي الرجل يحكي بجده وزعمة بالحق هو قادر يداوي. توشوشوا مع بعضهم وخرجوا تشاوروا ورجعوا. السلطان ما حبش، قال: هذايا لا سبيل إلي باش واحد يدخل القصر ويتشرط عليا. أما مرته قالت له: أما خير يقعد لنا صغير وياخذ هو صغير، ولا ما فماش بالكل. باش يوافق زعم السلطان على كلام السلطانة ويسلم في صغير حتى قبل ما يجي، ولا هما باش يجيوا اصلا، التفاصيل تنعرفوها بعد شويه بعد ما نسمعوا نوال غشام في العزام.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين في شد وحنين، وحل الليلة نخرفوا على أولاد السلطان، على السلطان ومرته اللي ما جابوش صغار حتى جاهم راجل كبير قالهم أنا النجم نعاونكم، لكن باش السلطانة تجيب توامة باش تعطيني واحد منهم. السلطان ما وافقش، لكن السلطانة قعدت تضغط عليه، وفي الآخر قالوا له موافقين. دخل يده تحت حوايج وخرج لها كعبتين زيتون قالها كلهم، كلاتهم قدامه وهو يعزم ويتمتم، ومن بعد خرج على روحه قال لهم باش نرجع بعد عام استناوني. أيا بعد 9 شهور بالضبط ولدت السلطانة وجابت 2 أولاد، سميتهم أحمد ومحمد، وتنصبت عاد المفرحات والولايم أيام وليالي بعد 7 سنين اللي يقول لك باش فرحوا بهكا الصغيرات. وهما فرحانين بصغارهم، أما التنهيدة ما فرقتهمش، خاطر قاعدوا يخمموا كان يرجع هكا الراجل هذاك باش يفك لهم واحد من صغارهم اش باش يعملوا. قعدوا يربيوا في صغارهم، تعدى العام الاول الثاني الثالث العاشر ما جايش، هما بيدوا نساو الحكايه حتى لين وصلوا كالصغيرات 16 سنة والراجل ما تضرش. قالوا يا به ظهر فيه يا اما نساء يا اما ربي تفكروا. الصغار مع القش 16 ما غلقوش 16 سنة والراجل قال صب الزيت. قالوا له ما يعطيوني أمانتي. وليتك السلطانة مسكينة تبكي، والسلطان قال له كان ما تمشيش نطير لك راسك. أما الراجل كان واثق من نفسه وقال لهم كان تنقضوا العهد هذا باش يكلفكم حياة أولادكم الزوز، واحد خير من الاثنين. خافوا قالوا فك علينا منه، تي هو قدر يحل المشكلة حاروا فيها الطبة من بر الهند والسند ومن كل بلاصة لمدة سنوات، خلي في هذية فكوا منه واختانا من بلاه. أي عيطوا للأولاد الزوز وحكوا لهم الحكاية. الولاد الصغير اللي هبط بعد خوه قال له خلي خويا الكبير يقعد معاكم وأنا نمشي. يا أخي الكبير قال لا أنا اللي نمشي. ومن غدوة زرع شجرة في الجنينة وقال لهم ديما سقيوها وتلهوا بها. وكان نهار صبح الذبلانة راهو صارت لي حاجة ومشي. هكا الراجل دخل به غابة، تعدى حشاكم على كلبة والدة 6 جراو، واحد منهم تبعوا مشى معاه. زادوا تعداوا على أنثى صقر تربي في 4 صقور، واحد منهم حط على كتفه ومشى معاه، وبدأ يمشي حتى بعدوا بارش على السكاء. وصلوا العشاء قالوا الراجل هذه داري باش تعيش معايا فيها، وانت كل يوم تخرج تلملي العشاب باش نخدم بيهم، ومن بعد انت حر امشي اصطاد، اما رد بالك تمشي جهة الشمال راهو غادي متلوم كان روحك. ايا تعداو ليامات وكل يوم يلم فك الاعشاب، وبعد يمشي هو واصحابه وكالكلب وكالصقر يصطادوا. حتى نهار الكلب يلعب لكنه هرب مشى جهة الشمال، تبعه كالطفل احمد يلقى امراه شابه تقتل بالزين قاعده قدام عشا. قالت له ايا نلعبوا الخربقه، كان انت تربحني نعطيك خو الكلب اللي عندك، وكان انا نربحك نعطيك كلب اخر كيفو. ايا لعب معاها على الكلب ربحته. بعد تلوحه كانت محطوطه على القاعه طاح كلبه في الحفره وسكرت عليه. زادت لعبت معاه على الصقر كيف كيف ربحته، حطت الصقر بحذا الكلب قالت له تحبش تزيد تلعب وتخلص اصحابك؟ قالها اي، ما عادش عنده عاد هو علاش يلعب، لعب على روحه. ربحته ودزته في الحفره بحذا اصحابه وسكرت عليه. ايش مش يصير له زعما؟ مش يقعد غادي وبش يموت ولا مش يجي شكون ينقذه؟ وزعما هكا الشجره باش تذبل كيما قال لهم، ولا الحكايه فارغه؟ انت ما يخرافه عاد، هي لازم يكون فيها حكايات معقولة وغير معقولة. نعرف التفاصيل بعد ما نسمع ذكرى محمد في نفسي عزيزة.

هيا يرجع مرجوعنا للقصر. ما هو خلينا هكا الطفل أحمد لعب مع هكا الطفلة الخربقة يا أخي، غلبته وحطته في الحفرة هو والكلب متاعه والصقر. كل يوم خوه محمد يتفقد هكا الشجرة اللي زرعها ويسقيها ولاهي بها، نهار تلقاها مذبالة. مشى لأم وبوه وقال لهم، وقال ما يتبعني حتى حد، أنا مش نمشي نجيب خويا. وهما قد ما حاولوا ما نجموش يمنعوه، سرج حصانه وطار. تعدى على هكا الكلبة هي بيدها، عطاته جرو، زاد القدام تعدى على أنثى الصقر، عطاته صقر صغير، وقعد هكا الصقر يطير قدامه وهو يتبع حتى وصل للعشة متاع الراجل. ما لقاهش في الدار، قعد يستنى فيه حتى جاء شد عليه السيف وقال له، تو تقول لي خويا وينو؟ قال له، خوك راني نبهت عليه باش ما يمشيش لك الجهة الفوق الجهة الشمال، وهو ما سمعش كلامي ومشى. طاح في يد امرأة هي راهي في الأصل غولة، تتمثل في امرأة شابة ما ينجم يقاوم جمالها حتى حد، وتصطاد ضحاياها وتاكلهم. قالوا منين نمشي لها؟ وراها ثنية. امشى حتى وصل يلقاها قاعدة بجنب الحفرة وخوه يقرق بها باش تخرجوا، وهي تسمع وتضحك، لا تجاوب ولا ترد عليه. وهكا الطفل مسكين يعلم به كان لي خلقه، مش عارف شنو اللي يستنى فيه، لا هو ولا هكا الحيوانات أصحابه اللي معاه. أيا تلفتت للطفل محمد، ما هو مشى باش يجيب خوه، قالت له، تلعب على أصحابك هذوما؟ قالها، نلعب أما نلعب على روحي قبل، أما كان نربحك تخرج الإنسان اللي في الحفرة وإلا نطير لك راسك، كان ربحتني كولني صح عليك. توافق على شروطي هذوما ولا لا؟ راو شرط منهم صعيب، راو إذا كان أنا ربحتك وانتي ما خرجتش البنادم اللي موجود في الحفرة مع الكلب ومع الصقر، راو راس كتير. قالت له، مش مشكلة، هي تعرف روحها باش تربح. هي لعب معها لكن المرة هذه غلبها، شد عليها السيف وخرج خوه. قالت له، ما تقتلنيش وانا نعطيك سر الراجل اللي كان السبب في انه امك جابتكم واللي السبب في انه خوك جاء عندي لهنا. قالها، قل لي وعليك لمان. قالت له، الراجل هذاك يمشي لبلاصة حاشاكم يبيع فيها روحه للشيطان اللطف، وكل عام يقدم قربان ويذبح بنية. المرة هذه الشيطان قال له، باش توصل للكمال تقدم قربان يكون شاب ويكون من نسل الملوك، وراهو باش يذبح خوك كان ترجعوا له. محمد ماهوش خصيص، إذا كان غلب الغولة بعث خوه مع زوز كلاب وزوز صقور باش يروحوا للقصر، وقعد يستنى في الراهب قدام داره. جاء قال له، وين أخوك؟ قال له، والله غالب راي كلاته الغولة ما خلطتش عليه. آيا كالراجل شد فيه وقال له، هيا اطلع معايا للمعبد نوريهولك، وبعد نسيبك تروح ترجع لداركم باش تعلم أمك وبوك. هيا اطلع معاه، قال له، أسجد. فهم محمد اللي هو باش يسجد وهو باش يقسلو راسه. قال له، أنا كما تعرف أمير، ما نعرفش كيفاش نسجد لحتى حد، وريني وأنا تنتبعك ونعمل كيفك. هاك الراهب هبط راسه، وهاك الطفل سل سيفه وقسلو راسه وركب على حصانه وروح للقصر. وهكاك منعوا الأولاد الاثنين ورجعوا تلموا مع عائلتهم وارتاحوا من هالشر المستطير هذا، سواء من الغولة ولا من الراجل اللي باع نفسه للشيطان. وخرفتنا طبع طبع، والعام الجاي تجينا صابر.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 1 صباحا هنا في تونس. درجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر سجلتها محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي على الساعة 9 ليلا و4 دقائق جنوب شرق مدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه في حصيلة شهرية هي الأعلى منذ بداية السنة، المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية تزامنا مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. اليوم 12 من أوت آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية وفق ما أعلنت وزارة التربية في وقت سابق. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم 2 بشكل متزامن في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتهدف المبادرة التي تتواصل سنة إلى تأمين مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث وتطوير مشاريعهن. في أخبار العالم، إصابة 7 فلسطينيين أمس الأحد في حوادث إطلاق نار متفرقة نفذتها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسيراته جنوب وشمال قطاع غزة. القناة 13 الإسرائيلية تنقل أمس تعمق الخلافات بين تل أبيب وواشنطن على خلفية ضغوط أمريكية متزايدة لدفع إسرائيل إلى إنهاء القتال في غزة ولبنان وإيران. ونقلت القناة الخاصة عن مصادر سياسية لم تسمها أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم الأدميرال براد كوبر نقل خلال زيارته الأخيرة إلى كيان الاحتلال السبت الماضي رسالة مفادها أن واشنطن تريد إحراز تقدم نحو إغلاق الجبهات الثلاثة. في الأثناء، أكدت إيران أمس أن توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط طهران والتي من بينها دفع تعويضات عن الحرب. جاء ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.